0: المالي والاقتصادي. وهذا كلها بتبين يا أخوه أنه نحن بأمس الحاجة إلى أن نبني اقتصادنا وعينا التنموي والاقتصادي على أساس ننهض. ما يكفي أن احنا نكون قوية عسكريا وإحنا أرجان اقتصاديا، ضروري قوة اقتصادية وقوة عسكرية. ولذلك الموضوع بيدخل فيه أشياء كثيرة جدا، التبذير في أمور معينة، عدم الترشيد، الابتعاد عن المنتج المحلي، الاعتماد على الاستيراد، أشياء كثيرة. لو نجي إلى هذا الجزئية التبذير الآن، مثلا في موضوع شراء القات، يعني بعض الناس يا أخوة في سبيل شراء القات بينفق أموال باهظة، يعني باهظة جدا، يعني أسعار مرتفعة. البعض يا أخوة تخزينته مكلفة مكلفة. تخيلوا أن بعض الناس يشتري قات من أغلى أنواع القات، من أكثره في السعر، يعني سعر مرتفع جدا. يعني تخيلوا أن تخزينة البعض في اليوم الواحد تكفي لمعيشة أسرة فقيرة لشهر كامل، شهر كامل تعيش مكيفة، يعني أسرة فقيرة تعيش مكيفة. وما تعيش يعني الأسرة الفقيرة تيبتية تخزينة البعض، يعني ما بالله مستوى بسيط من الراحة لا بعض التخازين حق بعض ناس يعيش أسرة فقيرة شهر كامل عيشة ضخمة، تياكلوا لحمة يوميا يعني بقدر معين، نحطه كيف. فبعض الناس كافر في تخزينته، يعني بعض الناس كافر في تخزينته بشكل ما هوش طبيعي. يعني يقال بأن بعض المسؤولين المرتزقة يعني ما بيخزن لا بالدولارات وبالمئات السعودية، يصل البعض منهم إلى بلقات حقه إلى 200,000 300,000 ريال، يعني تخيل 300,000 ريال. وللأسف الشديد هناك بعض المجاهدين تخزينتك كذلك مرتفعة، صح ما بتوصلش لمستوى المرتزقة، لكن بمستوانا ومستوى شعبنا قد تخزينة كفار فجار، يعني تخزينة مفجران، يعني ما إيش تخزينة معقولة، يعني تخزينة مفجران، يعني لما تخزن لي بمبلغ مالي بهذا المستوى فأيش، يعني أيش المنطق ذي يا أخي؟ خزن تخزينة طبيعية، خزن تخزينة عادي معقولة، يخليك إنسان متزن. يعني ما بنقول لا تخزن، لكن خزن تخزينة معقولة مثل ما كانوا يخزنوا. كان بيكلمني الوالد الله يرعاه الله يرحمه، قال كان تخزينتهم زمان أول شيء يشكوا الناس ويشتغلوا بين الزرع والكذا والغداء يجي بحين الساعة، يعني ما بالله يكملوا ظهر وعلى طول الغداء جاهز، يكملوا يأكلوا ويصيروا يخزنوا. يعني هذا الوالد بيكلمنا عن الناس كيف كانوا يعني زمان، يعني قبل المرحلة العفاشية الظلامية، يخزنوا ويتغدوا وبعدها يخزنوا لعصر. البعض قال يبذل فيه عصر يعني ويصير يطلب الله يشتغل والبعض إذا خزن لمغرب. أما قضية الجنان لآخر الليل تخازين ما كانت موجودة يا أخوة، ما بل الآن مع الفراغ والضياع ومع بشي رعويه وزراعة وعمل وأعمال والإنترنت زاد دخل في الخط، خلى الناس مجانين على التخازين لآخر الليل. والآن المشكلة يا أخوة أن احنا الآن بنظهر كشعب يمني، والبعض للأسف يعني بيظهر في وسائل التواصل الاجتماعي والبحشامة حق كذا يشوفوها العالم كله، يعني منظر غير حضاري، منظر مقزز. حتى البعض يعني ما يقدر حتى يخزن باحترام ذوق، يعني بعض الناس ما تظهر حتى حقات تخزينه، شيء كذيك صغيرة يعني ذواق حتى في تخزينته. بعض الناس يفعل له ملجع، بعض الناس ملجع عين، يعني هذا ما هذا قده، يعني كده إنسان ما عاده طبيعي، يعني إنسان غير طبيعي. فالبعض من الناس تخزينته تكفي أسرة فقيرة لشهر كامل، البعض من الناس جيران فقراء وهو بيخزن في اليوم مدري كم، يخزن بعشر ألف 15,000 20,000، وأسرة الجنب جاوعة، أسرة فقيرة، جيران جاوعين جنبه، يعني أي يقدر بال20,000 هذا يشبعهم، يعني يشتري لهم شوية طحين شوية رز شوية زيت شوية ملجع في لقفة، يعني في لقفة، يعني قد تكفي يا أخوة البعض من الناس تكفي مرتب يعني الأسرة لشهر كامل. أين الرشد دي؟ والكثار يا أخوه من القات والقات الغالي بالذات ذيه هو أكثر ضرر، يعني تكون تستهلك الكميات كبيرة، تجلس فترة طويلة يمضغ القات، فترة طويلة يمضغ القات، وهو بيعوك يمضغ القات، أعصابه تتأثر، نفسيته بتتأثر. أعرف كثير من الناس يا أخوه يعني كما يعني زيد القات وك كثر بيجي ما عدا طبيعي، قلت إذا أنت بسرقت في حالة نفسية يعني، ولا وساوس تطانين خلاص. تخيل أن الناس قد بيتآمروا عليه، الناس قد بيتآمروا عليه، وهم قد الدنيا محلقة، وأنه هذا التطاني نلقاته، ولا على ما قال السيد الله يجي لنا من تخاطيط القات، يعني بعضهم يخزن لآخر الليل وخطط، والله يجي لنا قال من خطط المخزنين دولي، خطط يجي لك القات يدي له هواجس وخطط وكلام الليل يمحوه النهار، ويقوم النهار ويكتشف ان الخطة هذا المبلغ خذلت قات، يعني خذلت قات، نفسيته تتأثر، تعامله مع أسرته يتأثر، سلوكه في المنزل يتأثر مع أسرته مع الناس، مسؤوليته العملية ما عم بيستطيع حتى يقوم، ما عم بيستطيع حتى يقوم النهار، يعني يداوم في عمله، راقد إلى ظهره، راقد إلى ظهره، راقد يعني ما عدا حالة طبيعية، إلى ظهره راقد، إيش المنطق ده يعني؟ يلا قوم اطلب الله اشتغل عملك، سير داوم، سير اعمل، سير مريض بعد ما انا داري كيف الموال على 20 دولية، يعني كما الصباح مريض، اول ما يجي وقت القات فيه مثل الحصان، يعني مثل الحصان، لاحظ كم يا خسائر مالية لتير رقده لا ظهر، كم خسائر في الانتاج، كم خسائر في العمل، كم خسائر في الوقت، كم خسائر تبذير، هذا كل التبذير، ضرر وتبذير وبهذله ومرض اعصاب وضر على النفس. يا أخي ليش ما تشتري سعر معتدل؟ ليش ما تستفيد من النسبة الإضافية من المال فيما هو مفيد وصالح؟ بدل ما تجلس تمضغ لي القات، يعني مدري كم ألف، 10 20 15 مدري كم زلط، يا أخي خزن لك بمبلغ بسيط، يا أخي خزن مقدار معقول، خزن بكمية معقولة، والباقي اشتري لك شيء مفيد يا أخي، اشتري لك لو زبيب، عسل، فواكه، تغذية لأبنائك، ديها الفقراء ومساكين، انفقها على محتاجين، شيء يفيدك، يعني شيء يفيدك فيما هو مفيد وصالح. الحديث يا أخوها يطول في هذا الموضوع، يطول يعني، وأنها مشكلة كبيرة لو نجي نشوف المفرطين في تناول القات، المفرطين في تناول القات. احنا الآن ما بنتكلمش عن الإيجابيات لما يتعلق بالقات في مرحلة معينة، الذي سماها سيدي حسين هي نعمة مؤقتة، يعني هي نعمة مؤقتة كان لها فوائد مهمة للشعب اليمني في مرحلة، في فترة معينة، ما هوش للدائم، وأيضا بطريقة متزنة، ما هوش بطريقة التبذير بهذا المستوى والإهدار للوقت والصحة والجهد والأموال بهذا الشكل، يعني كيف؟ فهذا يعني الموضوع يجب أن احنا ندرك أهميته وخطورته، يعني وهو جزء من المعركة بيننا وبين الأعداء، قضية الجانب الاقتصادي، والتبذير أحد الأسباب المؤثرة على الجانب الاقتصادي. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يبصرنا وإياكم، يهدينا وإياكم، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله الطاهرين.
1: قرآنيون
2: يجب أن نرجع القرآن الكريم فنستفيد منه كيف نكون حكما في رؤيتنا، في تقييمنا لأنفسنا أولا، وفي تقييم الآخرين من حولنا، وفي معرفتنا لما يدبره أعداؤنا، وفي معرفتنا لما هو الحل في مواجهة أعدائنا.

القرآنيون من وجهة نظر القرآن الكريم، يعده ويقدمه دكتور أحمد مطهر الشامي. هنا سام اف ام، إذاعة الحكمة اليمانية وأثير ثقافة القرآن.

0: وأهل المغفرة.
1: سام اف ام، أكثر من الصلاة والسلام على سيدنا محمد وآله.

0: هنا إذاعة الحكمة اليمانية وأثير ثقافة القرآن سام اف ام.
1: اللهم إني أعوذ بك من استصغار المعصية واستكثار الطاعة.
2: اللهم إني أعوذ بك من استصغار المعصية

ربنا إننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار.

لم تعن في قدرتك، ولم تشارك في ألوهيتك، ولم تعلم لك ماهية فتكون للأشياء المختلفة مجانسا، ولم تعاين إذ حبست الأشياء على العزائم المختلفة، ولا خرقت الأوهام حجب الغيوب إليك، فأعتقد منك محدودا في مجد عظمتك.

شهدك حين فطرت الخلق ولا ند ولا ضد حضرك حين برأت النفوس. كلت الألسن عن تفسير صفتك وانحسرت العقول عن كنه معرفتك وصفتك.

حارب هائم ملكوتك عميقات مذاهب التفكر، وتواضعت الملوك لهيبتك، وعنت الوجوه بذلة الاستكانة لعزتك، وانقاد كل شيء لعظمتك، واستسلم كل شيء لقدرتك.

وبلائك، وجعلت ملبسي العافية، وأوليتني البسطة والرخاء، وشرعتني أيسر القصد، وضاعفت لي أشرف الفضل مع ما عبدتني به من المحجة الشريفة، وبشرتني به من الدرجة العالية الرفيعة، واصطفيتني بأعظم النبيين دعوة وأفضلهم شفاعة وأرفع

والعزيمة على الرشد والشكر على نعمك، وأسألك حسن عبادتك، وأسألك من خير كل ما تعلم، وأعوذ بك من شر كل ما تعلم، وأستغفرك من

كرامتك إياي وحسن صنيعك عندي وفضل منائحك لدي ونعمائك علي. أنت الذي أوسعت علي في الدنيا رزقا، فضلتني على كثير من أهلها تفضيلا، فجعلت لي

عظمتك وقلبا يعتقد توحيدك. فإني لفضلك علي شاهد حامد شاكر، ولك نفسي شاكرة وبحقك علي شاهدة، وأشهد أنك حي قبل كل حي وحي بعد كل حي وحي بعد كل ميت، وحي لم ترث الحياة من حي ولم تقطع خيرك عن

وعدد ما وسعته رحمتك من جميع خلقك، وعدد ما أحاطت به قدرتك، وأضعاف ما تستوجبه من جميع خلقك. اللهم إني مقر بنعمتك علي، فتمم إحسانك إلي فيما بقي من عمري بأعظم وأتم وأكمل وأحسن مما أحسنت إلي فيما مضى منه برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم إني أسألك وأتوسل إليك بتوحيد

إليك لكثرة ما قد نشرت من العطايا عوائق البخل، ولا ينقص جودك التقصير في شكر نعمتك، ولا تنفد خزائنك مواهبك المتسعة.

وولدا صالحا وصاحبا موافقا، وسنا طويلا في الخير مشتغلا بالعبادة الخالصة، وشهادة مقبولة، وخلقا حسنا وعملا صالحا متقبلا، وتوبة مقبولة ودرجة رفيعة، وامرأة مؤمنة

الحوثي ولجميع المجاهدين ولوالدي ولأهلي ولإخواني كلهم أنيسا من كل روعة وخوف وخشية ووحشة وغربة، وعصمني من كل هلكة ونجني من كل بلية وآفة وعاهة وغصة ومحنة وزلزلة وشدة.

وغرق وحرق وبرق وسرق وحر وبرد ونهب وغي وضلال وضالة وهامة وزلل وخطايا وهم وغم ومسخ وخسف وقذف وخلة وعلة ومرض وجنون وجذام وبرص وفالج وباسور وسلس ونقص وهلكة وفضيحة وقبيح.

0: أيضا يأتي الوعيد في القرآن الكريم في قول الله تعالى: فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون، حالة الاستهتار بالصلاة والغفلة عنها والتهاون بأمرها، وقد يفوت لدى البعض من المتهاونين وقتها في أكثر الأحيان، وبالذات بعض الصلوات، البعض مثلا يعتادون ويدبلون على التفريط في صلاة الفجر، فلا ينهض إلا في وسط النهار أو بعد طلوع الشمس، وتصبح لدى البعض حالة يستمر عليها، فهو أصبح معتادا لتضييع فريضة صلاة الفجر ومدمنا على ذلك. هذا أمر خطير للغاية، معناه أنك في مثل هذا الحال لم تعد من المؤمنين ولا في عداد المتقين، وأنك ترتكب جرما عظيما وتتحمل وزرا فظيعا ثقيلا، أمر خطير للغاية على الإنسان. في الحديث عن الرسول صلوات الله عليه وعلى آله: لا يزال الشيطان هائبا مذعورا من المؤمن ما حافظ على الصلوات الخمس، فإذا ضيعهن تجرأ عليه فألقاه في العظائم.
1: وبالأسحار هم يستغفرون.

مستمعين الأكارم في كل مكان، حان الآن موعد أذان صلاة الفجر حسب التوقيت المحلي للعاصمة صنعاء وضواحيها.

أشهد أن محمد رسول الله. أشهد أن محمد رسول الله. حي على الصلاة. حي على الصلاة.

إلا الله محمد رسول الله، على هذه الشهادة نحيا وعليها نموت، وعليها نعبد الحي الدائم الذي لا يموت. رضينا بالله ربا، وبالإسلام دينا، وبسيدنا محمد صلى الله عليه وآله نبيا ورسولا. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة والكعبة المشرفة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة في الجنة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته يا أرحم الراحمين. اللهم وفقنا لموالاته وطاعته واقتفاء نهجه، واسقنا بكفه وكف وصيه من حوضه المورود شربة هنيئة لا نظمأ بعدها أبدا، إنك لا تخلف الميعاد. اللهم بلغ بإيماننا أكمل الإيمان، واجعل يقيننا أفضل اليقين، وانتهي بنياتنا وأعمالنا إلى أحسن النيات والأعمال، واسلكنا في سبيل طاعتك، واجعلنا من المهتدين بكتابك، المجاهدين في سبيلك تحت راية وليك. وأوزع له اللهم شكر ما أنعمت به عليه، وأوزعنا مثله فيه، وآته من لدنك سلطانا نصيرا، وافتح له فتحا يسيرا، واجعلنا له سامعين مطيعين، وفي رضاه ساعين. وإليك وإلى رسولك صلواتك اللهم عليه وآله بذلك متقربين. اللهم أفرغ علينا صبرا، وثبت أقدامنا، وانصرنا على القوم الكافرين. إنه لا يعز من عاداك، ولا يذل من والاك. إنك أنت الله الذي لا إله إلا أنت القوي العزيز. وصل اللهم وسلم على سيدنا محمد وآله الطاهرين، وارض برضاك عن أصحابه الأخيار المنتجبين، وعن سائر عبادك الصالحين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين، ونحن معهم وفيهم بمنك يا أرحم الراحمين، متوسلين إلى ذلك كله ببركة الفاتحة وسورة الإخلاص، ثم إلى روح نبينا وآله الطاهرين.

0: الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. الله لا إله إلا هو الحي القيوم، لا تأخذه سنة ولا نوم، له ما في السماوات وما في الأرض، من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم، ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء، وسع كرسيه السماوات والأرض، ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ثم أنزل عليكم من بعد الغم أمنة نعاسا يغشى طائفة منكم، وطائفة قد أهمتهم أنفسهم يظنون بالله غير الحق ظن الجاهلية، يقولون هل لنا من الأمر من شيء، قل إن الأمر كله لله، يخفون في أنفسهم ما لا يبدون لك، يقولون لو كان لنا من الأمر شيء ما قتلنا هاهنا، قل لو كنتم في بيوتكم لبرز الذين كتب عليهم القتل إلى مضاجعهم، وليبتلي الله ما في صدوركم، وليمحص ما في قلوبكم، والله عليم بذات الصدور. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا جاءك الذين يؤمنون بآياتنا فقل سلام عليكم، كتب ربكم على نفسه الرحمة أنه من عمل منكم سوءا بجهالة ثم تاب من بعده وأصلح فأنه غفور رحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله، وكفى بالله شهيدا. بسم الله الرحمن الرحيم. محمد رسول الله، والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم، تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا، سيماهم في وجوههم من أثر السجود، ذلك مثلهم في التوراة، ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأه فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار، وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة وأجرا عظيما. بسم الله الرحمن الرحيم. لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله، وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة، هو الرحمن الرحيم، هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر، سبحان الله عما يشركون. هو الله الخالق البارئ المصور، له الأسماء الحسنى، يسبح له ما في السماوات والأرض، وهو العزيز الحكيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم نشرح لك صدرك، ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك، ورفعنا لك ذكرك، فإن مع العسر يسرا، إن مع العسر يسرا، فإذا فرغت فانصب، وإلى ربك فارغب. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد، ولم يكن له كفؤا أحد.

تلجه وسرح قطع الليل المظلم بغياهب تلجلجه وأتقن صنع الفلك الدوار في مقادير تبرجه.

اللهم إليك أشكو ضعف قوتي وقلة حيلتي وهواني على الناس يا أرحم الراحمين. أنت رب المستضعفين وأنت ربي، إلى من تكلني؟ إلى بعيد يتجهمني أم إلى قريب ملكته أملي؟ إن لم يكن بك غضب علي فلا أبالي، لكن عافيتك أوسع لي. أعوذ بنور وجهك الذي أشرقت له الظلمات وصلح عليه أمر الدنيا والآخرة من أن ينزل بي غضبك أو يحل علي سخطك. لك العتبى حتى ترضى، ولا حول ولا قوة إلا بك.

المسلمين بعزتك، وأيد حماتها بقوتك، وأسبغ عطاياهم من جدتك. اللهم صل على محمد وآله، وكثر عدتهم، واشحذ أسلحتهم، واحرس حوزتهم، وامنع حومتهم، وألف جمعهم، ودبر أمرهم، وواتر بين ميرهم، وتوحد بكفاية مؤنهم.

أسلحتهم واخلع وثائق أفئدتهم وباعد بينهم وبين أزودتهم وحيرهم في سبلهم وضللهم عن وجههم واقطع عنهم المدد وانقص منهم العدد واملأ أفئدتهم بالرعب واقبض أيديهم عن البسط واخزم ألسنتهم عن النطق وشرد بهم من خلفهم

وهيئ له الأمر وتوله بالنجح وتخير له الأصحاب واستقوي له الظهر وأسبغ عليه في النفقة ومتعه بالنشاط وأطفي عنه حرارة الشوق وأجره من غم الوحشة

من الجبن وألهمه الجرأة وارزقه الشدة وأيده بالنصرة وعلمه السير والسنن وسدده في الحكم واعزل عنه الرياء وخلصه من السمعة.

عينه وصغر شأنهم في قلبه وأدله منهم ولا تدلهم منه فإن ختمت له بالسعادة وقضيت له بالشهادة فبعد أن يجتاح عدوك بالقتل وبعد أن يجهد بهم الأسر

بسم الله الرحمن الرحيم. يا علي يا عظيم يا حليم يا عليم، أنت ربي وعلمك حسبي، فنعم الرب ربي ونعم الحسب حسبي. تنصر من تشاء وأنت العزيز الرحيم. نسألك العصمة في الحركات والسكنات والكلمات والإرادات والخطرات من الشكوك والظنون والأوهام الساترة للقلوب عن مطالعة الغيوب. هنالك ابتلي المؤمنون وزلزلوا زلزالا شديدا، وإذ يقول المنافقون والذين في قلوبهم مرض ما وعدنا الله ورسوله إلا غرورا. فثبتنا وانصرنا وسخر لنا هذا البحر كما سخرت البحر لموسى، وسخرت النار لإبراهيم، وسخرت الجبال والحديد لداود، وسخرت الريح والجن والشياطين لسليمان، وسخرت لنا كل بحر هو لك في الأرض والسماء والملك والملكوت. وسخر لنا كل شيء يا من بيده ملكوت كل شيء. كافها يا عين صاد، كافها يا عين صاد، كافها يا عين صاد. انصرنا فإنك خير الناصرين، وافتح لنا فإنك خير الفاتحين، واغفر لنا فإنك خير الغافرين، وارحمنا فإنك خير الراحمين، وارزقنا فإنك خير الرازقين، واهدنا ونجنا من القوم الظالمين، وهب لنا ريحا طيبة كما هي في علمك، وانشرها علينا من خزائن رحمتك، واحملنا بها حمل الكرامة مع السلامة والعافية في الدين والدنيا والآخرة، إنك على كل شيء قدير. اللهم يسر لنا أمورنا مع الراحة لقلوبنا وأبداننا، والسلامة والعافية في ديننا ودنيانا، وكن لنا صاحبا في سفرنا وخليفة في أهلنا، واطمس على وجوه أعدائنا وامسخهم على مكانتهم فلا يستطيعون المضي ولا المجيء إلينا. ولو نشاء لمسخناهم على مكانتهم فما استطاعوا مضيا ولا يرجعون. ياسين والقرآن الحكيم، إنك لمن المرسلين على صراط مستقيم. تنزيل العزيز الرحيم، لتنذر قوما ما أنذر آباؤهم فهم غافلون. لقد حق القول على أكثرهم فهم لا يؤمنون. إنا جعلنا في أعناقهم أغلالا فهي إلى الأذقان فهم مقمحون. وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون. شاهت الوجوه، شاهت الوجوه، شاهت الوجوه، وعنت الوجوه للحي القيوم، وقد خاب من حمل ظلما. طاسين حاميم عين سين قاف، مرج البحرين يلتقيان، بينهما برزخ لا يبغيان. حاميم حاميم حاميم حاميم حاميم حاميم حاميم، حم الأمر وجاء النصر فعلينا لا ينصرون. حاميم، تنزيل الكتاب من الله العزيز العليم، غافر الذنب وقابل التوب شديد العقاب ذي الطول، لا إله إلا هو إليه المصير. بسم الله، بابنا، تبارك حيطاننا، ياسين سقفنا، كافها يا عين صاد كفايتنا، حاميم عين سين قاف حمايتنا. فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم، فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم، فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم. ستر العرش مسبول علينا، وعين الله ناظرة إلينا، وبحول الله لا يقدر علينا، والله من ورائهم محيط، بل هو قرآن مجيد في لوح محفوظ. فالله خير حافظا وهو أرحم الراحمين، فالله خير حافظا وهو أرحم الراحمين، فالله خير حافظا وهو أرحم الراحمين. إن ولي الله الذي نزل الكتاب وهو يتولى الصالحين، إن ولي الله الذي نزل الكتاب وهو يتولى الصالحين، إن ولي الله الذي نزل الكتاب وهو يتولى الصالحين.
حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وسلم.

بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم بسطوة جبروت قهرك، وبسرعة إغاثة نصرك، وبغيرتك لانتهاك حرماتك، وبحمايتك لمن احتمى بآياتك، نسألك يا الله يا قريب يا سميع يا مجيب، يا سريع يا جبار يا منتقم يا قهار، يا شديد البطش يا من لا يعجزه قهر الجبابرة ولا يعظم عليه هلاك المتمردة من الملوك والأكاسرة، أن تجعل كيد من كادنا في نحره، ومكر من مكر بنا عائدا عليه، وحفرة من حفر لنا واقعا فيها، ومن نصب لنا شبكة الخداع اجعله يا سيدي مساقا إليها ومصادا فيها وأسيرا لديها. اللهم بحق كافها يا عين صاد، اكفنا هم العدا ولكهم الردى، واجعلهم لكل حبيب فدا، وسلط عليهم عاجل النقمة في اليوم والغدا. اللهم بدد شملهم، اللهم فرق جمعهم، اللهم قلل عددهم، اللهم فل حدهم، اللهم اجعل الدائرة عليهم، اللهم أوصل العذاب إليهم، اللهم أخرجهم عن دائرة الحلم، واسلبهم مدد الإمهال، وغل أيديهم، واشدد على قلوبهم، ولا تبلغهم الآمال. اللهم مزقهم كل ممزق مزقته لأعدائك انتصارا لأنبيائك ورسلك وأوليائك. اللهم انتصر لنا انتصارك لأحبابك على أعدائك. اللهم انتصر لنا انتصارك لأحبابك على أعدائك. اللهم انتصر لنا انتصارك لأحبابك على أعدائك. اللهم لا تمكن الأعداء فينا ولا تسلطهم علينا بذنوبنا. اللهم لا تمكن الأعداء فينا ولا تسلطهم علينا بذنوبنا. اللهم لا تمكن الأعداء فينا ولا تسلطهم علينا بذنوبنا. حاميم حاميم حاميم حاميم حاميم حاميم حاميم. حم الأمر وجاء النصر فعلينا لا ينصرون. حاميم عين سين قاف، حمايتنا ووقايتنا مما نخاف. اللهم قنا شر الأسواء ولا تجعلنا محلا للبلوى. اللهم أعطنا أمل الرجاء وفوق الأمل. يا الله يا الله يا الله، يا من نسأله بفضله لفضله، نسألك العجل العجل العجل، إلهي الإجابة الإجابة الإجابة. يا من أجاب نوحا في قومه، يا من نصر إبراهيم على أعدائه، يا من رد يوسف على يعقوب، يا من كشف ضر أيوب، يا من أجاب دعوة زكريا، يا من قبل تسبيح يونس بن متى. نسألك بأسرار أصحاب هذه الدعوات المستجابات، أن تقبل منا ما به دعوناك، وأن تعطينا ما سألناك. أنجز لنا وعدك الذي وعدته لعبادك المؤمنين. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. انقطعت آمالنا وعزتك إلا منك، وخاب رجاؤنا وحقك إلا فيك. إن أبطأت غارة الأرحام وابتعدت، فأقرب الشيء منا غارة الله. يا غارة الله جد السير مسرعة في حل عقدتنا، يا غارة الله حل عقد ما ربطوا، وشتتي شمل أقوام بنا اختلطوا. الله أكبر، سيف الله قاطعهم، وكلما علوا في أمرهم هبطوا. يا غارة الله عدت العادون وجاروا، ورجون الله مجيرا، وكفى بالله وليا وكفى بالله نصيرا. حسبنا الله ونعم الوكيل، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. سلام على نوح في العالمين. استجب لنا استجب لنا استجب لنا، فقطع دابر القوم الذين ظلموا، والحمد لله رب العالمين. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين، والحمد لله رب العالمين.

اللهم بفضل بسم الله الرحمن الرحيم أدخلنا في حصنك الحصين. اللهم بفضل بسم الله الرحمن الرحيم اجعلنا في حصنك الحصين. اللهم بفضل بسم الله الرحمن الرحيم أسكننا في حصنك الحصين. نحن في كنف الله، نحن في كنف رسول الله، نحن في كنف القرآن العظيم، نحن في كنف بسم الله الرحمن الرحيم، نحن في كنف لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، نحن في كنف لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، نحن في كنف لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ألف ألف لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في قلوبنا حشرت. ألف ألف لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم على أكتافنا نشرت. ألف ألف لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم على رؤوسنا نصبت. ألف ألف لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم على رؤوسنا نصبت. ألف ألف لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم تحول بيننا وبين ساعة السوء إذا حضرت. ألف ألف لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم دارت بنا سورا كما دارت بمدينة الرسول. سبحان من ألجم كل متمرد بقدرته وأحاط علمه بما في بره وبحره. سبحان الله وبحمده، سبحان الله وبحمده، سبحان الله وبحمده. اللهم يا دافع السقم ويا بارئ النسم ويا عالما جميع الألم، ادفع عنا البلاء والوباء والغلاء والأمراض وموت الفجأة برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم يا دافع السقم ويا بارئ النسم ويا عالما جميع الألم، ادفع عنا البلاء والوباء والغلاء والأمراض وموت الفجأة برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم يا دافع السقم ويا بارئ النسم ويا عالما جميع الألم، ادفع عنا البلاء والوباء والغلاء والأمراض وموت الفجأة برحمتك يا أرحم الراحمين، برحمتك يا أرحم الراحمين، برحمتك يا أرحم الراحمين. وصل اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.

اللهم إنا نعوذ بك من نزغات الشيطان الرجيم وكيده ومكائده، ومن الثقة بأمانيه ومواعيده وغروره ومصائده، وأن يطمع نفسه في إضلالنا عن طاعتك وامتهاننا بمعصيتك، أو أن يحسن عندنا ما حسن لنا، أو أن يثقل علينا ما كره إلينا. اللهم اخسأه عنا بعبادتك، واكبته بدؤبنا في محبتك، واجعل بيننا وبينه سترا لا يهتكه، وردما مصمتا لا يفتكه. اللهم صل على محمد وآله، واشغله عنا ببعض أعدائك، واعصمنا منه بحسن رعايتك، واكفنا خطره وولنا ظهره، واقطع عنا أثره. اللهم صل على محمد وآله، وأمتعنا من الهدى بمثل ضلالته، وزودنا من التقوى ضد غوايته، واسلك بنا من التقى خلاف سبيله من الردى. اللهم لا تجعل له في قلوبنا مدخلا، ولا توطنن له فيما لدينا منزلا. اللهم وما سول لنا من باطل فعرفناه، وإذا عرفتناه فقناه، وبصرنا ما نكايده به، وألهمنا ما نعده له، وأيقظنا عن سنة الغفلة بالركون إليه، وأحسن بتوفيقك عوننا عليه. اللهم وأشرب قلوبنا إنكار عمله، والطف لنا في نقض حيله. اللهم صل على محمد وآله، وحول سلطانه.

اللهم واعمم بذلك من شهد لك بالربوبية وأخلص لك بالوحدانية وعاداه لك بحقيقة العبودية واستظهر بك عليه في معرفة العلوم الربانية. اللهم احلل ما عقد وافتك ما رتق وافسخ ما دبر وثبطه إذا عزم وانقض ما أبرم. اللهم واهزم جنده وأبطل كيده واهدم كهفه وأرغم أنفه. اللهم اجعلنا في نظم أعدائه واعزلنا عن عداد أوليائه. لا نطيع له إذا استهوانا ولا نستجيب له إذا دعانا. نأمر بمناوأته من أطاع أمرنا ونعظ عن متابعته من اتبع زجرنا. اللهم صل على محمد خاتم النبيين وسيد المرسلين وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين، وأعذنا وأهالينا وإخواننا وجميع المؤمنين والمؤمنات مما استعذنا منه، وأجرنا مما استجرنا بك من خوفه، واسمع لنا ما دعونا به، وأعطنا ما أغفلناه، واحفظ لنا ما نسيناه، وصيرنا بذلك في درجات الصالحين ومراتب المؤمنين.

0: أهل المغفرة.
1: سام FM، أكثر من الصلاة والسلام على سيدنا محمد وآله.

0: نقول لكل أولئك الظالمين العملاء المجرمين، إنا نرى أن أقوى منكم لأن في إطار ولاية الله الأقوى والأكبر والأعظم الذي هو أقوى من كل من تتولونهم من الجبابرة والظالمين الذين هم تحت جهره.
1: حي على خير الرجال، حي على خير.

0: بسم الله الرحمن الرحيم. أيها المقيمون الأكارم، أيها المجاهدون، سنبدأ اليوم بإذن الله تعالى برنامجنا اليومي باللياقة الصباحية والتمارين والحركات العسكرية والمسير العسكري بنشاط، بقوة، بعزيمة، بإرادة، نقدم فيها رسالة لأعداء الله سبحانه وتعالى أن هناك شعب يمني بالكامل موجود صاحي يعد نفسه بكل ما يستطيع من سلاح ومن قوة إيمانية ومن قوة بدنية ومن إعداد وتخطيط وانتباه وتمشيط في الشوارع لقطع أي مخطط يريد له العدو سواء في الداخل أو في الخارج. نحن نريهم بعثنا وقوتنا كما يريهم أبطالنا من الجيش واللجان الشعبية في الجبهات من قوة وعزيمة وإرادة، ويصدون الزحوفات تلو الزحوفات ويواجهون الطائرات والإبرام وكل أعتى أسلحة العدو الأمريكي والسعودي والصهيوني. فنحن هنا في الجبهة الداخلية نهتم بالاستقرار الأمني، نهتم بمتابعة الخلايا النائمة أو المتحركة، ليست نائمة إنما متحركة، لتخدم العدو هؤلاء المنافقون، وكذلك نعد أنفسنا ونكون جاهزين للتحرك للجبهات في أي وقت. فنتوكل على الله سبحانه وتعالى ونبدأ مسيرنا لهذا اليوم بعد أن استكملنا مع التمارين الرياضية، فعلى بركة الله. الكول تاريخ
1: تاعد
0: شد. هناك ما زال ناس نائمون لا يشعرون مسؤولية وليس عنده إحساس بما تمر به البلاد. نريد أن ينهض ليقوم بدوره. هناك عدوان يشمل الجميع. أقول استريح
1: استريح
0: دور على اليمين لليمين در هيبان الخطوة بقوة، كذلك رفع الرأس للأمام، الصدر بارز للأمام والرقبة عمودية على الرأس. ارفع رأسك، أنت مجاهد في سبيل الله، عملنا كله لله سبحانه وتعالى، لا رياء لأحد ولا نريد من أحد لا جزاء ولا شكورا، إنما لله ودفاع عن دين الله وفي سبيل الله. كذلك الذراع إلى الأمام وإلى الخلف أثناء المشي، نستشعر المسؤولية وندك على الله. الخطوة المعتادة على الشمال عادة سل مول مول مول

0: وين صوت الرجل؟ ارفع على الصوت. مر مر مر مر مر يا عم الله وانصر رسوله. احكم مر مر مر مر مر برية
1: مر مر برية
0: جو جو جوية
1: جو جو جوية
0: بح بح بحرية
1: بح بح بحرية
0: والتشية السعودية
1: والتشية السعودية
0: والتشية الأمريكية
1: والتشية الأمريكية
0: أحسن هوش.

يا قدس يا قدس يا قدس يا قدس يا قدس يا قدس يا قدس يا قدس يا قدس يا قدس يا قدس يا قدس يا قدس يا قدس يا قدس يا قدس يا قدس يا قدس يا قدس يا قدس يا قدس يا قدس يا قدس يا قدس يا قدس يا قدس يا قدس يا قدس يا قدس يا قدس يا قدس يا قدس يا قدس يا قدس يا قدس يا قدس يا قدس يا قدس يا قدس يا قدس يا قدس يا قدس يا قدس يا قدس يا قدس يا قدس يا قدس يا قدس يا قدس يا قدس يا قدس يا قدس يا قدس يا قدس يا قدس يا قدس يا قدس يا قدس يا قدس يا قدس يا قدس يا قدس يا قدس يا قدس يا قدس يا قدس يا قدس يا قدس يا قدس يا قدس يا قدس يا قدس يا قدس يا قدس يا قدس يا ق

سلم نفسك يا مريم.

0: هدف أمريكان.
1: معنويات
0: عالية. نار نار نار. تشعل الميدان. هدف أمريكان.
1: خذ واحد يا فضوح. واحد. حزة. التنظيم. صح.

0: واحنا رجال السيد والله
1: واحنا رجال السيد والله
0: نتقدم على خط النور
1: نتقدم على خط النور
0: ضد العدو باستمرار
1: ضد العدو باستمرار
0: محول ضد كويس الحزة صحي النائم أوش. بر بر برية
1: بر بر برية
0: جو جو جوية
1: جو جو جوية
0: بح بح بحرية
1: بح بح
0: بطش يا السعودية
1: بطش يا السعودية
0: بطش يا السعودية

0: يا ليا
1: احسن حال. قول قول قول لي مالي مد ذراع الامام احسن شد شد قول قول قول لي يا نار نار نار كل الزمن الدام بطل امريكان على هذا الهند.

0: شد
1: راديمون
0: احسن
1: راديمون
0: مال
2: الله اكبر
1: المغتزي كا المغتزي الله لك عليك النصر
2: حيهات
1: ابنت
2: الله
1: حيهات ابنت الله لبيك يا رسول الله لبيك يا رسول الله لبيك يا رسول الله
0: شمال يمين شمال يمين شمال يمين

0: Vos! Vos! Vos! Vos! Vos! Vos! Vos! Vos! Vos! Vos! Vos! Vos! Vos! Vos! Vos! Vos! Vos! Vos! Vos! Vos! Vos! Vos! Vos! Vos! Vos! Vos! Vos!
1: القيام به يوميا في المديريات وفي الأحياء وفي المدن وكذلك في الشعاب وفي الجبال. الاستعداد للعدو، التمارين الصباحية، بناء الأجسام. نحن في مرحلة العدو يتربص بنا، لكن نحن نقول له نحن نعد لك ما أمرنا الله به أن نعد لك. نحن جاهزون لك بأسلحتنا وبأجسامنا وبعقولنا وبصحياننا المبكر وبقيامنا في الليل. نحن جاهزون في كل مكان، جاهزون لك في البر، جاهزون لك في البحر، جاهزون لك في الجو، في الصحراء، في الجبال، في كل مكان. نحن اليوم بعد مرور 3 سنوات ونصف على هذا العدوان الغاشم وما تلقاه من هزائم في كل الجبهات، الجبهة الداخلية التي أنتم جزء منها وتلقنون المنافقين فيها والعملاء والجبناء والمرجفين أشد تنكيل، كذلك أخوانكم من المجاهدين الذين ينكرون بالعدو في مواقع الجهاد، في كل مكان، في ميدي، في نهم، في الساحل، في جيزان، في نجران، في عسير. كذلك هم وفقهم الله لأنهم أعدوا ولأنهم استعدوا لهذا اليوم ولأنهم توكلوا على الله، لأن الله سبحانه وتعالى هو ناصرهم ووثقوا به. ولكن العدو ارتهن وتوكل على أمريكا وإسرائيل وعلى الشيطان الأكبر، ولكننا نقول الله أكبر من كل متكبر وظالم، ونحن متوكلين عليه. في هذه الأيام نحن لابد أن نستعد. زملاؤكم السابقون الذين كانوا متحركين وكانوا يعدون أنفسهم جسدياً ونفسياً تحركوا إلى الجبهات، وهم الآن في الساحل الغربي ينكلون بأعداء الله ويرون أمريكا وإسرائيل المستنقع الذي دخلوا فيه، وأنهم بإذن الله تعالى سيغرقون، وسوف نريهم ما أراهم الله في فرعون وجنوده. إن زملاؤكم اليوم يقدمون أروع البطولات في الجهاد ضد أعداء الله، وأنتم هنا تستبدلون أماكنهم في الجبهة الداخلية، في المجالس، في المساجد، في الباصات. من يرجفون، من ما زالوا يتكلمون عن الأشياء التافهة، من ما زالوا يستمعون إلى قنوات العدوان وهم سماعون للكذب أكالون للسحت. يجب علينا إذا لم يفهموا أن نخرسهم. يجب علينا التواجد في كل الأحياء والحارات، تأمين الطرقات، تنظيم الطرقات، تأمين الشوارع، تأمين البيوت. ليس هناك أي عملية أو إفساد إلا وهي مرتبطة بأمريكا وإسرائيل. الله يقول عنهم يسعون في الأرض فسادا. ما نشاهده من بدء عمليات السرقة أو النهب أو الصدو أو أي تحرك، هذه من أعمالهم، ليست من أناس يريدون أن يأكلوا. الناس تحركوا جميعا، المؤسسات الاجتماعية تحركت وأعطت الناس كلهم من السلال الغذائية، لكن هؤلاء مرتبطون بأمريكا وإسرائيل ارتباطا مباشرا. يجب أن نعي وأن نسعى إلى أن يصل المجتمع بكله إلى وعي. معركتنا مع أمريكا وإسرائيل هي معركة وعي إلى جانب معركة السلاح، وها هم اليوم يستخدمون الإعلام في أن يسيطروا على الحديدة وعلى بقية الوطن كما استطاعوا أن يسيطروا في العراق بإعلامهم. لكن نقول لهم أنتم أمام شعب واعي، أمام شعب مستعين بالله، أمام شعب متوكل على الله سبحانه وتعالى. نحن لنا قدواتنا ولنا أعلامنا، علمنا السيد عبد الملك بدر الدين الحوثي الذي هو دائما يقول ويعمل، رجل قول وعمل، ونحن كذلك نكتدي به. لنا زعماؤنا ورؤساؤنا الذين نفتخر بهم كالشهيد الصماد الذي نزل من كرسي الرئاسة ومن منصب الرئاسة لم يقل أنا رئيس ويكفي أن أوجه الأوامر، بل تحرك بنفسه وبدمه وبروحه إلى الساحل الغربي فداء لأبناء الوطن، فداء لهذه القضية، فداء لأبناء الساحل. يجب أن لا تكون دماؤنا أغلى من دمه ولا جوارحنا أغلى من جوارحه. هذا هو قدوتنا، وهذا هو منهجنا، وهذا هو نموذجنا الذي نقدمه. يجب أن نكون كلنا الصماد، كلنا أحرارا كالصماد، كلنا دماء تثور كالصماد في كل المجالات. المسيرة يا إخوتي كمساد رسول الله صلوات الله عليه وعلى آله إنها للعالمين، وها نحن نشاهد، وها نحن نرى بأم عيننا ونسمع بآذاننا سيد المقاومة وسد المنيع أمام إسرائيل يتحدث بكل فخر واعتزاز بأنه يتمنى أن يكون معنا ومع المجاهدين هنا في مواجهة هذا العدوان. إنه لفخر عظيم، لكن يجب علينا أن ننتبه، ألا ننزلق، ألا نتراجع. فالأمة كلها متحركة، وهذه هي مرحلة استبدال ومرحلة غربلة. يجب علينا أن نثبت، ويجب علينا أن نرتقي في إيماننا، وأن نرتقي في وعينا، وأن نرتقي كذلك في إعدادنا، أن نعد لهم ما استطعنا من أي شيء. والله سبحانه وتعالى يقول وأنفقوا مما رزقكم الله، مما رزقكم، ليس من المال فقط، حتى من الصحة. لدي صحة ولدي بدن ولدي ذكاء ولدي جسم علم، الله أمرني أن أنفق من هذا كله في مواجهة أعداء الله، في محاربة أعداء الله. الله رزقك أولادا، حركهم في سبيل الله، مما رزقناهم ينفقون. أنتم هنا تنالون من عدو الله، فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يكتب أجوركم وأن يثبت أقدامكم. ونكتفي بهذا لهذا اليوم، ونسأل الله النصر للمجاهدين والتأييد لهم، وأن يحفظ سيدنا وقائدنا وعلمنا ومولانا السيد عبد الملك بدر الدين الحوثي، وأن يؤيد به الدين، وأن يجعلنا له سامعين مطيعين وفي رضاه ساعين، وبذلك إلى الله وإلى رسوله متقربين. وكتب الله أجركم وأحسن الله إليكم وزاد الله الرجال من أمثالكم. الكل ستوري ستات ستاتكم. أحسن الله عليكم، كتب الله أجركم، وإلى مزيد من العمل بإذن الله تعالى. ونشكر إذاعة سام FM كذلك التعاون معها باستمرار. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
2: رجال الله
3: حي على خير الرجال، حي على

الركز الأمريكي وقرن الشيطان السعودي بين اثنتين بين السلة والذلة، معنيون أن نقول بهتافنا وأن نثبت بأفعالنا ومواقفنا، هيهات منا الذلة.

لما يأتي السعودي في مثل هذه الأوضاع والخطر فيها على الأمة بكلها حتى على الجزيرة العربية؟ المخطط الصهيوني لا يستثنيها، بل هي في مقدمة الأهداف لتصفية حسابات منشأها الحقد وليس لها أي سياق يبررها، وهو توجه خاطئ، توجه منحرف، وتوجه مدان، وتوجه يجلب المشاكل حتى على النظام السعودي نفسه، لأنه يفتعل لنفسه مشاكل مع كل الأطراف، يفتح لنفسه مشكلة هنا ومشكلة هناك، يبتدئ كل الأطراف. هو ابتدأ الشعب اليمني بالعدوان، يبتدئ كل قوى هذه الأمة بالمؤامرة عليها، بالطعن في الظهر، بالاستهداف لها، دون أن تكون ابتدأته بأي مشكلة ولا اتجهت بنوايا عدوانية تجاهه. يعني ليس له أي مبرر في ذلك، إنما هو العمى والضلال الذي جعله يتجه منذ زمن في كل أنشطته، سياساته، توجهاته لخدمة الصهيونية. فما يجري في لبنان هو واضح، المشكلة فيه هي العدو الإسرائيلي ومعه شريكه الأمريكي في إطار المخطط الصهيوني، الطغيان الإسرائيلي، العدوان الذي يستهدف أبناء هذه المنطقة. أما دور المقاومة فهو دور أصيل، وحقها فيما تقوم به من التصدي للعدو الإسرائيلي حق مشروع وحق ثابت بكل الاعتبارات، ودورها مشرف يرفع الرأس، وهي في الموقع الذي يجب أن تحظى فيه بتقدير كل الأمة وبدعم ومساندة كل هذه الأمة.

0: إذاعة سام اف ام، صوت المحور.
1: أما دور المقاومة فهو دور أصيل، وحقها فيما تقوم به من التصدي للعدو الإسرائيلي حق مشروع وحق ثابت بكل الاعتبارات، ودورها مشرف يرفع الرأس، وهي في الموقع الذي يجب أن تحظى فيه بتقدير كل الأمة وبدعم ومساندة كل هذه الأمة. والمحور إلى جانبها لن يتخلى عنها أبداً. المحور بكل في المقدمة الجمهورية الإسلامية في إيران لن يتخلى عن دعم المقاومة الإسلامية في لبنان وعن مساندتها بما يلزم وبمستوى أي تطورات في هذه المرحلة وما بعد هذه المرحلة. إذا اتجه العدو السعودي للتصعيد الشامل، اتجهنا للتصعيد الشامل، ولدى شعبنا كل مقومات الثبات وكل عوامل النصر، فقط ثقة بالله، استعانة بالله، توكل على الله، تحرك في سبيل الله.

لم نقبل بذلك للأمريكي، واجهناه بكل قوته وجبروته، واجهنا حاملات الطائرات في البحر، واجهنا الطغيان الأمريكي بشكل مباشر، واجهنا الإسرائيلي بشكل مباشر، واجهنا البريطاني بشكل مباشر، فهل سنخنع ونخضع ونستسلم لعبد لهم؟

0: سام اف ام وقفة إعلانية.
1: معا نصنع فخر اليمن ونبيض وجه الأمة لنبقى سندا لفلسطين ومقبرة لكل الغزاة والمحتلين. ساهم في دعم صراعات اليمن العسكرية وفي إطار المرحلة 23 من حملة الإنفاق الشعبية حي على خير اليمن. نستقبل مساهماتكم المالية لدعم كافة أقسام التصنيع العسكري عبر الحوالات المالية. اسم المستلم ورقمه: محمد إسماعيل حسن إسماعيل 77-30-66-700. وعبر هذا الرقم أيضا يمكنكم التحويل من أي محفظة إلكترونية إلى محفظة جي. كما يمكنكم إيداع مساهماتكم في حساب الحملة بأي من مكاتب البريد اليمني. حساب رقم 555-555.
2: معا نصنع فخر اليمن ونبيض وجه الأمة.
0: سام اف ام والعود أحمد.

لقدير مهما كانت إمكاناتكم. الله أقدر والله أكبر والله أقوى والله أعظم. وهو إلى جانب شعبنا

0: هنا سام.
1: تاريخ حي،
0: ثقافة مكتملة.
1: هنا سام،
0: حياة اجتماعية مرصودة.
1: سام، الحكاية المتكاملة لرسالة الإعلام الحديث.
0: سام اف ام،
1: إذاعتك أنت.
2: صيني قشك بنكهة سام اف ام.
3: صيني قشر، أنا وأنتم وكل فئات المجتمع، معا نحتسي مع أستاذنا العزيز حسين مطهر عقبات.
4: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى أهل الأطهار وعلى الصالحين المجاهدين وأعلام الهدى وكل أحباب كتاب الله المجيد القرآن العظيم. من إذاعة الحكمة اليمانية سام اف ام، صوت ثورة الإيمان والجهاد وأثير ثقافة القرآن، نحييكم سامعين الكرام ومرحبا بكم إلى حلقة اليوم، موضوعها عين على القرآن وعين على الأحداث. المستمعون الأعزاء، مع احتساء قهوة الصباح من صينية قشر أو فنجان بن، نتكلم في موضوع إيماني جليل وحبيب إلى قلوب وأرواح المؤمنين، عنوانه عين على القرآن وعين على الأحداث. ونستهل تناولتنا بالقول كتاب الله الكريم، آخر الكتب السماوية، الذي أنزله الله تبارك وتعالى على حبيبه المصطفى سيدنا محمد عليه وعلى آله أفضل الصلاة وأزكى التسليم، هداية للعالمين ومنهجا ودستورا ولبراسا للمؤمنين، لينير طريق الحق والخير والسلام، ويخرج الناس من الظلمات إلى النور والحياة الطيبة من خلال قيمه الأخلاقية ومبادئ الإسلام السامية التي تحصن الأمة من الزيغ والكفر والغي والضلال والبغي، ويهديهم سبل السلام. وعندما نقول عين على القرآن وعين على الأحداث، فإن الإنسان المؤمن المهتدي بكل ما تضمنه القرآن من مناهج ورؤى إيمانية فكرية وعملية كأسمى نظرية للإنسان تتسامى فوق الأيديولوجيات والمكونات الفكرية والفلسفية التي تنظم حياة الناس، كالنظم الرأسمالية والاشتراكية والشيوعية والليبرالية وغيرها من المسميات والتوجهات المؤدلجة التي بيكننها البشر لتخدم مسارات حياتهم الاقتصادية والاجتماعية والنهضوية، وفي ظروف ومراحل وحقب تاريخية معينة. لكن القرآن العظيم هو الجامع المانع لكل ما ينفع الناس ويهديهم إلى الطريق الأصح والمنهاج القويم المنظم لكل شؤون ومجالات الحياة ومناشطها السياسية والاجتماعية وغيرها، وحتى يرث الله الأرض ومن عليها. أيها رفاق السلامة وأحبة القرآن، أن معنى عين على القرآن وعين على الأحداث أن كتاب الله المجيد هو المرجعية الأساسية في سبل الوقوف وفي سبيل الوقوف أمام أي من الأحداث ونوعية مجالها، ويرشد إلى خير الوسائل لمعالجة ومجابهة كل ما يمر على حياة المؤمن من أحداث وقضايا بكل نزاهة، وتطبيقا لقوله جل جلاله كنتم خير أمة أخرجت للناس، تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتجاهدوا في سبيل الله والحق والخير والسلام، أو ما معنى الآية. ووصف نبينا العظم صلوات الله وسلامه عليه وآله للقرآن بأنه فيه نبأ ما قبلكم وخبر ما بعدكم، وهو حبل الله المتين، من قال به صدق، ومن حكم به عدل، ومن عمل به هدى إلى صراط مستقيم، ومن تركه من جبار قسمه الله، إلى آخر وصف كتاب الله العظيم. وهناك الكثير مما أنزله الله سبحانه وتعالى هداية ورحمة للعالمين، وقول أو مبدأ عين على القرآن وعين الأحداث تحدث عنه شهيد القرآن السيد القائد حسين بدر الدين الحوثي رضوان الله عليه، وفي أكثر من درس ومحاضرة من هدي القرآن. فنرتشف من القهوة ونتابع بعضا منها.
2: ليعود الناس إلى القرآن الكريم من خلال تدبر آياته ومن طريق قرناء القرآن الذين أرشد إليهم الرسول صلى الله عليه في حديث ثقلين: إني تارك فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا بعد أبدا، كتاب الله وعترة أهل بيتي، وعن طريق القرآن الذي يؤكد في سورة الفاتحة: اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم، ليبحث الناس عن من هم الذين أنعم عليهم بأن جعلهم أعلاما لدينه وهداة لعباده وقادة لخلقه. يجب أن يبحثوا وهم يقرؤون دائما اهدنا الصراط المستقيم، لكن لا، متى أبصر ما يمكن أن يعملوه أن يجندوا في الصلوات: اللهم أهلك أمريكا، اللهم أهلك إسرائيل، ثم يدعون في الجنود لولي الأمر ولسلاطين المسلمين، يدعون لهم وهم من يتولون اليهود والنصارى. ليعود الناس إلى القرآن وليس إلى المفسرين الذين لعبوا بالقرآن وشوهوا القرآن وحرفوا القرآن. هذا فيما يتعلق في هذه الآية، ذكر شيئا من الأشياء التي تعتبر خطيرة جدا، ثم أرشد إلى القيادة التي يجب أن ينتج المسلمون إليها. هناك أشياء أخرى ذكر فيما يتعلق بوضع حل للأمة إذا ما تبنته، لابد أن تكره أعداءها تحت ولاية الله ورسوله وقيادة عترة رسوله صلى الله وسلامه عليه وعليهم. دعا إلى الجهاد، دعا إلى الإنفاق في سبيل الله. تجد من الأشياء العجيبة في كتاب الله الحكيم يتحدث عن الإنفاق في سبيله، يتحدث عن الجهاد في سبيله في إطار الحديث عن بني إسرائيل وما يعرضه من أخبار بني إسرائيل، ليقول لنا: أنتم بحاجة إلى أن تربوا أنفسكم وتربوا الأجيال من بعضكم إلى أن يحملوا روح الجهاد، روح العطاء، روح الإنفاق في سبيل الله. لا بد لكم أيها المسلمون أن تنفقوا في سبيل الله، أن تكونوا مجاهدين في سبيل الله، وإلا فلن تستطيعوا أن تجهروا هذه الطائفة. من العجيب أيضا أن تأتي آية التي تأمر الناس بالتوحد والاعتصام في حبل الله أيضا في إطار الحديث عن بني إسرائيل في سورة آل عمران. الآية التي يقول الله سبحانه وتعالى فيها: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون، جاءت بعد الحديث عن أهل الكتاب، وهذا من السر في أن ورد الحديث كثيرا عن أهل الكتاب القرآن الكريم أنهم سيكونوا هم الأعداء الحقيقيون والمؤثرون والخطيرون على الأمة.
4: أحباب قرآننا المجيد وهديه العظيم، لقد وضع شهيد القرآن رحمه الله الكثير من النقاط على الحروف في الرد على التساؤلات المنطقية الإيمانية، منها: أليس القرآن بين أظهرنا ومنه نستمد الوعي والبصيرة، وأن الأمور بارزة أمامهم، والقرآن الكريم في نبأ ما قبلكم وخبر ما بعدكم وحكم ما بينكم، إلى آخر الوصف الذي جاء عبر الأحاديث الشريفة وبينه سيد الوصيين وإمام المتقين الإمام علي عليهما صلوات الله وسلامه، وكل علم الهدى من الإترة الطاهرة، منها حديث الثقلين: لقد تركت فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا من بعدي أبدا، كتاب الله وعترتي آل بيتي، لقد نبأني العليم الخبير أنهما لم يفترقا حتى يرد علي الحوض. وهنا يا جماعة الخير سؤال مهم: لماذا بلغت أمة محمد هذا المستوى من الضعف والوهن؟ قول أن مسار الانحراف عن كتاب الله وسنة النبي الأعظم بدأ عقب وفاته عبر سقيفة بني ساعد اللي تم فيها الانقلاب على ولاية الإمام علي في غدير خم، فتفجرت بذلك، وبالأصح كان استحضار العصبية الجاهلية والولاء العشائري القبلي. وبعد استحوذ بني أمية من الطلقاء والمنحرفين والحاقدين على آل البيت وكل المنتمين لبني هاشم، فتواصل الانحراف والتحريف وحكم الطغاة المتجبرين في عهد معاوية وأبنائه وأقاربه الذين أفسدوا في الأرض وعاثوا فيها قتلا وتدميرا وفسق وفجور، وانتهاءا بالحركة الوهابية الصنيعة الغربية لتدمير وإضعاف البنيان الإسلامي وما أفرزته من جماعة تكفيرية منحرفة وبمسميات متعددة مثل الداعشية وغيرها التي تتلبس برداء الإسلام النقي، وهي منه براء وشوهت مساره، وحتى اليوم من خلال الممالك والإمارات والسلطنات الفاجرة الموالية لليهود والنصارى والبعيدة عن روح القرآن وهديه والإسلام الحقيقي. فلا خلاص لأمة محمد والمؤمنين المسلمين الصادقين البررة إلا العودة لكتاب الله وهديه الإلهي والنبوي وتحكيم نهجه القويم. وهذا ما بيتكرر تناوله على لسان السيد القائد الرباني القرآني عبد الملك بدر الدين الحوثي يحفظه الله ويرعاه. وأهمية العودة للقرآن الدستور ومنهج الحياة.
5: من أهم ما يلحظه المشروع القرآني أنه يتجه إلى الأمة بكلها، فهو ليس مشروعا نخبويا خاصا بالنخبة بفئات معينة، مثلا خطاب معين، محاضرات معينة، دروس معينة، برنامج معين يتجه حصريا إلى الأكاديميين أو إلى علماء الدين أو إلى فئة معينة. لا، هو خطاب للأمة بكلها، لأن القرآن يخاطب الناس جميعا، يقول يا أيها الناس ويقول يا أيها الذين آمنوا، يخاطب الساحة البشرية بيا أيها الناس بكل فئاتها ومكوناتها، ويخاطب الساحة العامة الإسلامية بعبارة يا أيها الذين آمنوا. والمشروع القرآني هكذا يتخاطب مع الجميع ويقدم خطابا مفهوما للجميع يفهمه العالم والأكاديمي والأمي والمثقف ونصف مثقف وكل فئات الأمة تفهمه. يقدم خطوات عملية متاحة وممكنة، يعبئ الساحة بالعداء للعدو ويحصنها من استغلال هذا العدو، يحرك ضمن مسارات عمل في كل الاتجاهات، يركز على مبدأ الاستقلال والخلاص من التبعية للعدو، يحصن من الولاء للعدو، يحصن من سياسة التطويع لصالح العدو، يحصن الأمة من كل هذه الآفات الخطيرة جدا عليها، ويقدم رؤية واسعة تضمنتها الكثير من المحاضرات والدروس التي أيضا كتبت في ملازم ونشرت. ألقاها السيد حسين بدر الدين الحوثي رضوان الله عليه على يعني منذ بداية انطلاقة المشروع حتى الحرب الأولى. وهكذا نجد أن هذا المشروع يتجه إلى كل فئات الأمة ويستنهض الشعوب.
4: إخوتي أخواتي أبناء وبنات هدي ومنهج القرآن، وفي كلامنا عن موضوع الحلقة عين على القرآن وعين على الأحداث، وبعد أن تيقنت العقول وتنورت البصائر بثقافة القرآن، فأهم حدث بيعيش عالمنا اليوم وتعاني من أمتنا مظلومية فلسطين، وبقى معظم مجتمعات ودول العروبة والإسلام متفرجة خانعة دليلة ليس هناك من يدل على وجود الغيرة والحمية، وداعي الله في نصرة وإغاثة أهل غزة وكل فلسطين، لا بالكلمة والموقف ولا بأي شكل يؤكد انتماءهم للقرآن وما جاء به طبعا تحت ضغط وهيمنة حكامها وملوكها وأمرائها وزعمائها المتبعين والموالين لليهود والنصارى، بينما رجال الله في محور الجهاد والمقاومة أوفياء مع الله وكتابه المجيد وأمة محمد المجاهدة في سبيل الله، وفي المقدمة يمن الأنصار والإيمان والحكمة والجهاد الذي يتصدر موقف المسلمين استشعارا بمسؤولية نصرة المظلومين والمستضعفين في فلسطين وغيرها، والثبات الموقف اليمني جيشا وحكومة وشعبا الذي أساسه ثقافة القرآن واستحضار الواجب الجهادي إيمانيا وأخلاقيا وإنسانيا، وسيتواصل حتى يمن الله بالفرج والنصر ويقضي أمرا كان مفعولا. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة وأفرغ علينا صبرا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. وستظل عين كل مؤمن ومجاهد أنصاري على القرآن وعين على الأحداث وثقافة كتاب الله نهجنا والعاقبة للمتقين. ندعو الله بالرحمة للشهداء والشفاء للجرحى والفرج للأسرى وعون وتمكين ونصرة للمجاهدين في سبيله بمعركة الفتح الموعود والجهاد المقدس. الله الله يا سامعينا بالدعاء لأهلنا بفلسطين بالفرج والنصر. جدد لقائنا مع صيني كشر وموضوع آخر. خاطركم، مع الله.
6: صيني كشر بنكهة سام افتر.
3: صيني قشرة، أنا وأنتم وكل فئات المجتمع، مع النحتسي، مع أستاذنا العزيز حسين مطهر عقبات.
7: نخص إخوان الصدق أنصار الله وشعبنا الشقيق المبارك في يمن الحكمة والإيمان، الذين شعرنا كم يشبهون غزة وتشبههم في العظمة والكبرياء وفي التحدي والكرامة. فطوبى لليمن توأم الشام في وصية رسول الله صلى الله عليه وسلم.

0: إذاعة سام اف ام،
1: إذاعة المحور.
2: بتوقيت طوفان الأقصى، جبهات الإسناد على جميع الوحدات، التصعيد بسم الله.

0: إذاعة سام اف ام، إذاعة المحور.
1: على العرب وعلى العرب وعلى المسلمين وعلى تعبنا، والله تعبنا. كيف اللي بيصير

شعبنا العزيز سيواصل، لن يتوقف أبدا، طالما وهذه الجولة من العدوان الإسرائيلي والطغيان الإسرائيلي مستمرة، شعبنا جنبا إلى جنب مواصل مع الشعب الفلسطيني. لستم وحدكم، ومعكم حتى النصر.

0: هنا سام.
1: تاريخ حي،
0: ثقافة مكتملة.
1: هنا سام،
0: حياة اجتماعية مرصودة.
1: سام، الحكاية المتكاملة لرسالة الإعلام الحديث.
0: سام FM،
1: إذاعتك أنت.
2: إذاعة الحكمة اليمانية سام FM تقدم.
3: يقول الحكيم اليماني: ما يجبر الفقر جابر غير البقر والزراعة، ولا جمال أن تسافر تقبل بكل البضاعة، ولا مره من قبيلة فيها الورع والقناعة، تجي أنا وقت علاء والشب وقت المجاعة. أشل أشل أشل يا ثوري، قد أصحابي دروا حوصوا مالي وقالوا ما دروا. لا يلا اليوم، يلا اليوم
2: مع الحكيم اليماني، مهندس عادل مطهر.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسعد الله صباحكم يا مبكرين ويا مصطبحين عنب. أسعد الله صباح الجميع، وأهلا وسهلا وارحبوا.

0: مع الحكيم اليماني.
1: أرحبت الجميع على العين والرأس، كل المزارعين وكل المزارعات وكل المستمعين وكل المستمعات، كل اليمنيين بنرحب بكم من صميم قلوبنا في هذا البرنامج الذي هو جزء لا يتجزأ من تاريخنا، من معالمنا، من مواسمنا، من محاصيلنا الزراعية، جزء لا يتجزأ منها بالتأكيد. بأن الحكيم اليماني جاء من رحم إيش؟ من رحم التنمية، من رحم البيئة اليمنية، من رحم المعارف التقليدية المتوارثة على مدار أكثر من 3000 سنة، ويزيد خيرات قوي، لكن هذا ما دون من 3000 سنة. طبعا التواريخ والتقاويم والمعارف المتراكمة والمحصلة في هذا الوقت الطويل جدا من عمر الأرض، أكيد أنه اللي يقنبروا لو ما وصلوها كانوا يمكن 3000 سنة تانية لو ما جمعوا هذا. يعني بالتاريخ عظيم وبه معارف قوة وبه عادات وتقاليد وسلاف وأعراف في اليمن ترتقي إلى أن إلى إلى إلى مكانة القوانين، تصلح أن تكون قوانين، وهي قوانين في حقيقة بس قوانين عرفية ومعالم زراعية ومعارف تقليدية في إدارة محاصيل، في إدارة غذاء، وفي إدارة إيش؟ حياة. هذا هو الإنسان اليمني العظيم. طبعا عاد احنا في شهر ذو مدران ولا نزال في شرحه، بيقول عندما تهطل الأمطار في الفصل العلب أو في نجم العلب، ما عاد باقي بيننا احنا ويه في العلب إلا يوم واحد، وهو اليوم آخر يوم، عفوا ما عاد باقي لنا إلا يوم واحد، صح مالي بزارة المن، يوم واحد وهو يعني غضوة، أو اليوم هو آخر يوم فيه، ومن غضوة بداية العلب، والعلب علباها وسهر ربها والروابع أمها وابها، هكذا قال الحكيم اليماني. طبعا في العلب قلنا بيزرع البازاليا، بيزرع البلسم، بيزرع الشعير، بيزرع البر، بيزرع العلاس، وبيزرع العتر أو ما نسميها البازاليا وغيرها، وتبذر الحبوب التي بذرت أيش في العلب. وفي معلم الروابع الأولى تبذر الحلبة والخردل في المرتفعات الوسطى، وتلك مواسم مقرونة بالمواقيت وتؤكدها أمثال المزارعين من المناطق الوسطى والغربية. ثورك والعلب، إيش بيقول المثل أو الحكمة؟ ثورك والعلب يعني مذرئ، مذرئ ما شاء الله العظيم على التركيبة المحصولة عليه في بلادنا. صدقوني أنه كل ما سمعت أو كل ما قرأت في تاريخنا الزراعي وفي تركيبتنا المحصولية ومواسم زراعتنا، ما أقول لكم بحجم الثقة بالله الذي بتتعزز داخلي، الثقة والإيمان بالله المطلق، وفي أرضنا وفي إنساننا وفي مزارعينا، إن إحنا قادرين نحقق المعجزات من خلال هذا التركيب المحصولية العظيم. الأمل بينبعث من داخلي شعاع، لو خرج من داخل هذا الاستوديو أمل لا يضيء اليمن، لأنه فعلا أمل موجود، ومعطيات على الأرض موجودة، والمؤشرات حق النجاح ومقاييسها متوفرة، والاستدامة حاضرة، ما عاد لا نشمر لا فوق الركاب، ونشد مآزرنا ونتوكل على الله. وعمل يا شعب، عمل يرضي الله ورسوله ويرضي أعلام الهدى. طبعا العمل الذي من شأنه تعزيز الأمن الغذائي معناه أنه عمل في عزه وكرامه ورفعه لهذه الأمة. الكلام من خيرات طبعا في شهر ذو مدران، ولكن احنا بنخوله لكم شوي شوي. عمد احنا في شهر كامل شهر ذو مدران، عاد احنا غرها في العشرة الأولى منه، وشهر ذو مدران تكثر فيها الأعمال الزراعية وخصوصا في الذرة، لأن الناس اللي ذروا في رمضان واللي ذروا بعد العيد والذي عيذروا ده الحين، اللي قد ذروا الذرة تحتاج مننا خف، الذرة والرومي تحتاج عملية الخف أو القحيف أو بالحجنة يشتغلوها الناس ويخفوها ويكولوا عليها ويفتحوا الأتلاء، لأن الأتلام ده حين ضروري تفتح وتكبر، ليش؟ تستقبل الأمطار، تمتلي الأتلام، تمتلي الأتلام ماء عمد الذرة تكبر، والذره تكبر دب عن قال الحكيم اليماني كبر الذره في رواها. بس به شيء يعني اشتي ينصح المزارعين به ان يستعملوا قليل من السماد. السماد مهم وخصوصا في البقع الواطي في الجربه اللي ما سواها سوا وكسل شويه واللي في مدافر السيل اللي بدت لك كبسه الخيرات الجربه اللي بدت لك كبسه الخيرات لابد من اضافه الاسمده من اجل ايش؟ تعزيز النمو. ولا الذره تملط اذا كثر الماء كل المحاصيل، اذا كثر عليها الماء بتملط. ليش بتملط؟ لانه كثره الماء بتعمل عمليه غسيل للغذاء وتسريب عميق له، وينزل من عند المجموع الجذري منزل. لذلك دبس الذره ولا الشعير ولا اي محصول معاكم اذا بكثر ماء بيصفر عليكم، صح؟ وعندنا في صنعاء نقول تملط الذره يعني تقع ركيكه ضعيفه، وهو نتيجه لعمليه غسيل التربة اللي عند المجموع الجذري الذي بتكون محملة بالغذاء، بيختصر الغذاء وينزل منزل وتبقى التربة فقيرة. وإضافة السماد بيعزز الغذاء هذا على مد تكبر الذرة ولا نخسر جهد وتعب كبير. الله يكون في عونكم.

ما عنلقش أن نخزن الحب من كثره. يلا المخازن عاد افتدح، وعنرجع نفكر مرة ثانية في المدافن، وهذا ما عندنا ولا في حلقات قادمة بمشيئة الله عن أهمية توفير المخازن الجيدة والمناسبة لمحاصيلنا الزراعية وخصوصا محاصيل الحبوب. نصلي ونسلم على محمد وعلى آل محمد. خيرات، اللهم صلي وسلم على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. اللهم صلي وسلم عليه عدد قطر الأمطار. اللهم صلي وسلم عليه عدد أوراق الأشجار. اللهم صلي وسلم عليه وعلى آله الطاهرين عدد حبات الرمال. اللهم صلي وسلم عليه وعلى آله من يومنا هذا إلى يوم الدين. هيا يا مصلين على محمد وآله، نتوقف إحنا وإياكم قليل مع الفاصل الذي بينعش فؤادي من صباح الصبح وعبد القادر إلى التقويم الزراعي الحميري، وهي الفقرة الثانية في هذا البرنامج.

0: مع الحكيم اليماني.
1: حيا بكم، مرحبتوا أصدقائي المزارعين، أخواتي المزارعات، كل اليمنيين وكل اليمنيات، حيا بالجميع ورحبتوا فوق العين وفوق الرأس. هيا يا مصلين على محمد وآله. لا نزال في الشهر، أيش الشهر؟ ما قلنا الشهر الحميري ذو مدران، شهر أيش الحميري ذو مدران. واليوم في ذو مدران خمسة، كم اليوم في ذو مدران؟ خمسة، خمسة ذو مدران. بسرو كم بين أكررها؟ ذو مدران، ذو مدران، ذو مدران، شهر حميري، تاريخنا، هويتنا، احفظوها وحفظوا جهالهم. اليوم خمسة ذو مدران، يوافق في الشهر الرومي أو الأشهر السريانية خمسة تموز، خمسة أيش؟ تموز. أما الشهر الميلادي اليوم 18 يوليو، 18 أيش يوليو. ومنزلة الشمس يا مصلين على محمد وآله اليوم 4 النثرة، 4 أيش؟ النثرة. والطالع فجرا للمستغفرين والمسبحين من حين الله اليوم كم؟ 4 الذراع. يلا يا تهامح، عمل عمل، الله يكون عونكم، يعني ما بين الذراع والطرف يقع عمل خيرات. أنا في تهامة شغب يحرث الأرض، هذا الأيام يستعدوا للموسم، وخصوصا الأراضي اللي شربت سال خيرة تشتي حرابة. اليوم قلنا كم؟ 4 الذراع. والمعلم الزراعي اليوم آخر يوم في طلوع الصلم أو الظلم الثاني، 14 يوم. وإحنا قلنا أنه الصلم أو الظلم هذا المعلم هو الوحيد في معالمنا الزراعية الذي هو مدته 14 يوم، بقية المعالم الزراعية هي عبارة عن 13 يوم. وأيضا المتوسط وقت العشاء كذلك، هذا المعلم الغفر هو 14 كذلك. اليوم 14 هذا بالنسبة للمتوسط وقت العشاء، 14 أيش؟ الغفر، وهو آخر يوم في هذا المنزلة أو في هذا النجم. والغفر قلنا عبارة عن 3 كواكب، وهي آخر أول المنازل الجنوبية، وهي عبارة عن 3 كواكب خفية الضوء، رقم 3 في الشمال وخلف الرقم 2 1، وبين كل واحد وآخر أكثر من متر، نستطيع مشاهدتها بالعين المجردة إذا كان الجو صافي من صباح، يعني في مساء في أول الليل بعد صلاة العشاء، نستطيع أن نراهن بالعين المجردة. سعدت جدا بلقائكم أصدقائي المزارعين، أخواتي المزارعات، في هذه الحلقة، على أمل أن ألقاكم بمشيئة الله تعالى في حلقة الغد. نلقاكم على خير، واليمن دائما بخير. إلى اللقاء.
0: مع الحكيم اليماني، مهندس عادل مطهر.
2: إذاعة سام اف ام،
3: إذاعة محور الجهاد والمقاومة.

0: سام اف ام وقفة إعلانية.
1: سيجارة إلكترونية واحدة أشد خطورة من 20 سيجارة عادية، وكلاهما يسببان أمراض السرطان والقلب وتصلب الشرايين وغيرها من الأمراض، وتزداد الخطورة كلما كان الإنسان أصغر عمراً. راقب ابنك اليوم قبل أن تندم ويندم غدا. صحتك بين يديك، مع تحيات المركز الوطني للتثقيف والإعلام الصحي بوزارة الصحة والبيئة.
2: حصرياً للباحثين عن مستقبل أرقى ووظيفة علمية مرموقة، جامعة إقرأ للعلوم والتكنولوجيا في قلب العاصمة بمعايير عالمية.
1: هنا تجد كادراً أكاديمياً متخصصاً بكفاءات عالية، قاعات ومعامل مجهزة بأحدث التقنيات العالمية، وتطبيقاً علمياً حديثاً يلهمك للتميز. ولأنك تستحق الأفضل، إليك مميزاتنا الخاصة بالعام الدراسي الجديد 2026-2027.
2: كروت تخفيض بقيمة 200,000 ريال لكلية الهندسة وعلوم الحاسوب، و 100,000 ريال لكلية العلوم الإدارية والإنسانية.
1: اختر مستقبلك الآن بين كلياتنا المتميزة:
2: كلية الهندسة وعلوم الحاسوب، هندسة معمارية، هندسة مدنية، تصميم داخلي، تقنية معلومات وشبكات أمن سيبراني، كلية العلوم الإدارية والمالية، محاسبة، إدارة أعمال، تسويق، نظم معلومات إدارية، إدارة مؤسسات صحية وعلوم مالية ومصرفية، كلية العلوم الإنسانية، إعلام مزود بأحدث استوديو متطور، علاقات عامة، صحافة، لغة إنجليزية، ترجمة، شريعة وقانون بمحكمة سورية، دراسات إسلامية وقرآن كريم.
1: ماذا تنتظر؟ مقعدك في المستقبل يحمل اسمك.
2: لا تنتظر المستقبل، سجل الآن في جامعة إقرأ للعلوم والتكنولوجيا.
1: العنوان: صنعاء حي الحصبة بجوار الغرفة التجارية.
2: للتواصل 775-4-0 أو 775-4-5 أو 01-2-5-9-9-8-5.
1: جامعة إقرأ لمستقبل أرقى.
3: تتجلى العدالة الاجتماعية عندما تمنح الجمعيات التعاونية لكل فرد سهما من القرار ونصيبا من الأرباح ومساحة للإبداع. مؤسسة بنيان التنموية، معا نحول التحديات إلى فرص.
4: أخي التاجر، أخي المستورد، استيفاء الترخيص والموافقات اللازمة من قبل الجهات المعنية قبل عملية الاستيراد يضمن سرعة استكمال الإجراءات الجمركية والإفراج عن الشحنة.
5: مصلحة الضرائب والجمارك، الرقم المجاني 800-1313 أو 80,033. جمهورنا الكريم، شريكنا في التنمية والبناء.
6: برسوم مناسبة تراعي كل الطبقات والمستويات، تصل التخفيضات فيها إلى 50%. الآن احجز مقعدك في جامعة المعرفة والعلوم الحديثة في تخصصنا الجديد الأمن السيبراني مع الذكاء الاصطناعي، أو في أي تخصص من تخصصات الجامعة الأخرى: كلية الهندسة وتقنية المعلومات، تخصص الهندسة المعمارية، التصميم الداخلي، تقنية المعلومات، الجرافيكس، كلية العلوم الإنسانية والإدارية، كلية الشريعة والقانون. جامعة المعرفة والعلوم الحديثة تحظى بكادر تدريسي من ذوي الكفاءة والخبرة، وللموهوبين من خريج الثانوية العامة بقسميها العلمي والأدبي. افتتحت الجامعة قسم الفنون الجميلة تخصصات الجرافيكس والتصميم الداخلي. العنوان: صنعاء التحرير خلف دائرة التوجيه المعنوي. للتواصل والاستفسار 777-333-918 أو 01-484-772 أو زورونا عبر الموقع الإلكتروني kmsu.edu.ye أو عبر صفحة الجامعة على فيسبوك وتليجرام. جامعة المعرفة والعلوم الحديثة، بالمعرفة تبنى الحضارات.
7: معا نصنع فخر اليمن ونبيض وجه الأمة،
8: لنبقى سندا لفلسطين ومقبرة لكل الغزاة والمحتلين.
9: ساهم في دعم صراعات اليمن العسكرية
10: وفي إطار المرحلة 23 من حملة الإنفاق الشعبية حي على خير اليمن.
11: نستقبل مساهماتكم المالية لدعم كافة أقسام التصنيع العسكري عبر الحوالات المالية. اسم المستلم ورقمه:
10: محمد إسماعيل حسن إسماعيل 77-30-66-700.
11: وعبر هذا الرقم أيضا يمكنكم التحويل من أي محفظة إلكترونية إلى محفظة جي، كما يمكنكم إيداع مساهماتكم في حساب الحملة بأي من مكاتب البريد اليمني. حساب رقم
10: 555-555.
7: معا نصنع فخر اليمن ونبيض وجه الأمة.
0: سام إف إم، والعود أحمد.

0: سام اف ام، الثامنة نصرا بتوقيت الثور.
1: سام اف ام من صنعاء تقدم.
2: العدد الأخير.
3: السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته مستمعينا الكرام، أهلا بكم إلى جولة سريعة من برنامج العدد الأخير، والذي نطالعكم فيها بأبرز عناوين أخبار الصحف المحلية والمواقع الإلكترونية الصادرة ليومنا هذا السبت 4 من صفر 1448 الموافق 18 من يوليو 2026 عبر إذاعة سام اف ام. البداية من صحيفة الثورة وعنوانات في رئيسيتها: طوفان بشري غير مسبوق بالعاصمة والمحافظات في مليونيات جمعة التحضير والنفير، صبرنا نفاد وعلى الباغي تدور الدوائر، بيان المسيرات يفوض قائد الثورة لاتخاذ كافة القرارات لإنهاء الحصار وحماية حقوق ومصالح اليمنيين واليمن، الرئيس المشاط اضبطوا ساعاتكم بتوقيت صنعاء. وزير الدفاع: القوات المسلحة جاهزة لكل الخيارات، عدوان أمريكي يستهدف منشآت حيوية وجسورا وإيران توسع الراد، الحرس الثوري يضرب قواعد أمريكا في سوريا والأردن والكويت والبحرين وقطر وعمان، مصدر في الوفد الوطني: مطلبنا فتح المطار إلى كافة الوجهات ومعالجة الملفات الإنسانية. أيضا على صحيفة الثورة: الاحتلال يقصف جنازة في النصيرات ويوقع شهداء وجرحى، 14 شهيدا بغارات إسرائيلية على غزة، وزير تونسي سابق: تصعيد اليمن معناه شد حبل المشنقة حول رقبة ترامب. من صحيفة الثورة إلى موقع المسيرة نت: مسيرة كبرى لأبناء محافظة صعدة في جمعة التحضير والنفير، المهدي للمسيرة، خطاب السيد القائد عبر عن غضب أبناء اليمن إزاء تعنت النظام السعودي، الخارجية: الحرس الثوري قوة إسلامية فاعلة في مواجهة المشاريع الصهيونية وما قامت به بريطانيا مكشوف، المشاركون في المسيرة المليونية التاريخية بميدان السبعين يوجهون رسائل نارية للنظام السعودي، الرئيس المشاط محييا الخروج المليوني المهيب للشعب، إما حقوق للجميع أو لا حقوق لأحد. وزير الدفاع يحذر النظام السعودي ويؤكد جاهزية كافة تشكيلات القوات المسلحة لخيارات السيد القائد، حشد مليوني تاريخي في العاصمة صنعاء يترجم رسائل التحضير والنفير على طريق التحرر وانتزاع الحقوق، مسيرات غير مسبوقة في حجة تفوض السيد القائد وتعلن الجهوزية والاستنفار لإنهاء الحصار، حشود جماهيرية كبرى في 317 ساحة بالحديدة تجدد التحضير والنفير وتؤكد استعدادها لمواجهة العدو السعودي، قبائل مأرب تلبي دعوة السيد القائد ب16 مسيرة وتعلن النفير لرص الصفوف، مسيرات حاشدة في عمران تهيب برفد القوات المسلحة لتنفيذ خيارات التحرر وانتزاع الحقوق. الضالع: تشهد مسيرات غير مسبوقة في جمعة التحضير والنفير استجابة لدعوة السيد القائد، مسيرات جماهيرية في القبيطة بلحج رفضا للعدوان والحصار وتأييدا للقوات المسلحة، مسيرات حاشدة في إب تؤكد التفويض للسيد القائد والتمسك بالحرية والاستنفار ورفض الحصار، مصدر في الوفد الوطني: مطلب الشعب اليمني هو فتح المطار ونرحب بفتح رحلات إلى صنعاء ضمن اتفاق ينهي الوصاية على اليمن، ريما تحتشد بمسيرة كبرى وتؤكد الجاهزية العالية للتحرك في كل خيارات السيد القائد. البيضاء مسيرات غير مسبوقة في جمعة التحذير والنفير تفوض السيد القائد وتعلن الجهوزية لخياراته المعلنة. ذمار طوفان بشري غير مسبوق يلبي السيد القائد في جمعة التحذير والنفير. تعز مسيرات غير مسبوقة في 100 ساحة تأييدا لخيارات السيد القائد ورفضا للحصار. وقفتان حاشدتان للهيئة النسائية بالمحويت في جمعة التحذير والنفير. قبائل الجوف تستنفر في أكثر من 40 ساحة وتعلن جاهزيتها للتصدي لكل خائن وعميل. حرائر اليمن يواكبن الحشود المليونية بمسيرات حاشدة في عموم المحافظات. قيادات حزبية وسياسية للمسيرة، خطاب السيد القائد والتفويض الشعبي ينهيان الهدنة الخادعة ويضعان النظام السعودي أمام الحسم. التعبئة العامة تؤكد النفير والإعداد والثبات حتى تحقيق تطلعات الشعب اليمني وانتزاع كل حقوقه. نصر الدين عامر للمسيرة، الحشود المليونية خرجت من واقع المعاناة لتفويض القيادة في كسر الحصار وانتزاع الحقوق. عضو سياسي أنصار الله حزام الأسد، الخروج الكبير أسس لمرحلة جديدة وشعبنا لن يقبل الظلم والنهب والاحتلال. أيضا على المسيرة نت، باحث لبناني للمسيرة، خيارات القيادة والشعب في اليمن تضيف نقاط قوة لساحة المقاومة ولا حل للصعود إلا الانكفاء. تصاعد الجرائم الصهيونية في غزة، شهيد وعدد من الجرحى بقصف استهدف منازل المدنيين وتوغلات جديدة شمال القطاع. عشرات الشهداء والجرحى في مجازر جديدة للعدو الصهيوني على قطاع غزة واعتقالات في الضفة. بقائي عدوان أمريكي قرب مستشفى بالأهواز أجبر على إخلاء 211 مريضاً. الجيش الإيراني يدك مرابض الطائرات الأمريكية وتجمعات الجنود في البحرين والكويت. سفير إيران لدى الأمم المتحدة يطالب مجلس الأمن باتخاذ إجراءات فورية لإنهاء العدوان الأمريكي. عزيزي، استهداف المدنيين جنوب إيران يفضح زيف شعارات حقوق الإنسان ودماء الأبرياء لن تذهب هدرانا. أيضا على المسيرة، حرس الثورة يدمر مستودع للمركبات البحرية والذكاء الاصطناعي في البحرين ويؤكد عزمه على تدمير أصول الشركات الأمريكية في الدول المستضيفة. إلى موقع الميادين، الوجود العسكري الفرنسي والمعادن على رأس مباحثات رئيس الغابون في باريس. الاتحاد الأوروبي يحتج على طرد 2 من دبلوماسييه في بوركينا فاسو. أيضا الكونغو الديمقراطية تدعم مسارات السلام والأمم المتحدة تعاقب قادة جماعات متمردة. بيزنس إنسايدر، مزاعم عدم حماية المسيحيين تهدد المساعدات الأمريكية لنيجيريا. رضائي، مذكرة التفاهم انتهت وسنشن هجوما شاملا إذا استمرت اعتداءات واشنطن. بعد الإعلان الإيراني عن استهداف قاعدة التنف، المرصد السوري يؤكد وقوع هجوم هناك. الجيش الإيراني، استهدفنا سفينة معادية شمال المحيط الهندي بصاروخ كروز بحري. في المواجهة 17، حرس الثورة يدك منشآت أمريكية في البحرين ويتوعد بالمزيد. وختاما، الجيش الإيراني بالطائرة المسيرة، استهدفنا قواعد أمريكية في الأردن والكويت. كانت هذه أبرز وأهم العناوين. تقبلوا خالص التحايا إخراجا وتنفيذا أماني عبد الكريم مفضل، تقديما آلاء أحمد الكبسي، وانتظرونا عند 8:30 بفترة مباشرة جديدة. إلى اللقاء.
1: هنا سام،
0: تاريخ حي،
1: ثقافة مكتملة.
0: هنا سام،
1: حياة اجتماعية مرصودة.
0: سام، الحكاية المتكاملة لرسالة الإعلام الحديث.
1: سام FM،
0: إذاعتك أنت.
1: سام اف ام تقدم
2: ذاكرة العدوان والانتصار.
4: الثامن عشر من تموز يوليو، ترصد ذاكرة العدوان والانتصار أحداث هذا التاريخ في الأعوام 2015 و2016 و2017 و2018 و2019 و2020 و2021 و2022 و2023 و2024 و2025. ذاكرة العدوان في مثل هذا اليوم من العام 2016، شن العدوان 7 غارات على وادي جارة في الخوبة بجيزان، واستهدف بعدة غارات محلات تجارية وسيارة في سوق جبل النار في المخا، ما أدى إلى استشهاد مدنيين وإصابة آخرين، نقلوا إلى المستشفى وبعضهم في حالة أصبحت حرجة. وفي مثل هذا اليوم من العام 2016، قتل 9 مجندين وأصيب 18 بتفجيرين انتحاريين استهدف نقاط أمنية في المكلا وحضرموت. وفي مثل هذا اليوم من العام 2017، استهدف العدوان ب3 غارات منازل لأسر نازحة من المخا وذوباب في موزع، ما أدى إلى استشهاد وإصابة أكثر من 20 مواطن بينهم نساء وأطفال. وفي مثل هذا اليوم من العام 2019، شن العدوان 7 غارات مستهدفا منزل مواطن في منطقة غمار برازح، ما أسفر عن تدميره بالكامل وتضرر ممتلكات ومنازل مجاورة.
5: منذ بداية العدوان على بلدي كل يوم في العام هناك ذكرى لمظالم، لمجازر، لأحداث، لدمار، لخراب من العدوان الأمريكي السعودي على بلدي كل يوم، كل السنة، كل يوم منها هناك مجموعة مجازر، أحداث، تدمير، اعتداءات ظالمة. العدو قصف في بلدنا كل شيء، دمر مختلف الأشياء.
4: وفي مثل هذا اليوم من العام 2020، أصيبت فتاة بطلق ناري في الرأس بنيران قوى العدوان في منطقة الجبلية بمديرية التحيتة في محافظة الحديدة في خروق متواصلة ومستمرة لاتفاق وقف إطلاق النار هناك آنذاك. وفي مثل هذا اليوم من العام 2020، شن طيران العدوان 6 غارات على صلب بمديرية مجزر ونجد العتق في مديرية صرواح بمحافظة مارب، كما استهدف العدوان ب6 غارات أخرى مديريتي ناطع والسوادية في محافظة البيضاء، وخلفت الغارات أضرارا مادية كبرى في الممتلكات العامة والخاصة. وفي مثل هذا اليوم من العام 2021، استشهد مواطن بنيران حرس العدو السعودي في منطقة الرقب بمديرية منبه الحدودية في محافظة صعدة، فيما استهدف العدوان ب5 غارات مناطق متفرقة من مديرية رحبة وغارتين على مديرية مهلية في محافظة مارب، وخلفت الغارات أضرارا واسعة في منازل وممتلكات المواطنين الخاصة. وفي مثل هذا اليوم من العام 2022، ارتكبت قوى العدوان 55 خلقا في جبهات الحديدة، من بينها 4 هجمات للطيران الاستطلاع المقاتل على حيس، و17 خرقا بقصف مدفعي، و32 خرقا بالأعيرة النارية المختلفة في خروق متواصلة لاتفاق وقف إطلاق النار هناك آنذاك. وفي مثل هذا اليوم من العام 2023، ارتكبت قوى العدوان 354 خرقا في الساحل الغربي، من بينها 9 هجمات للطيران المسير المقاتل، و24 خرقا بالقصف المدفعي، و310 خرقا بالأعيرة النارية المختلفة في خروق متواصلة لاتفاق وقف إطلاق النار هناك آنذاك. وفي مثل هذا اليوم من العام 2024، شن العدو الأمريكي عدوان جوي يستهدف ب3 غارات مطار الحديدة الدولي في محاولة أمريكية فاشلة لإيقاف الموقف اليمني المساند للمظلومية الفلسطينية. ذاكرة الانتصار في مثل هذا اليوم من العام 2017، صد الأبطال محاولة زحف لكتائب العدو المرتزقة باتجاه معسكر خالد في منطقة الكدحة، وتبت الحصن وأسفرت عن قتل العشرات منهم، بينهم عدد من القادة الميدانيين، فيما شوهدت جثث المرتزقة متناثرة بعد المواجهات، وقتل وأصيب أعداد كبيرة منهم، وتم تدمير آليتين بصد زحفهم باتجاه جبل جندلة والتبة الرملية في محافظة شبوة. وفي مثل هذا اليوم من العام 2017، استهدفت القوة الصاروخية تجمعات العدو في نهم بصلية صواريخ كاتيوشا، وتمكن الأبطال من تدمير آلية للعدو في مديرية نهم، كما لقي عدد من المرتزقة مقتلهم بكمين محكم نفذه المجاهدون لآلية عسكرية تابعة للمرتزقة في منطقة المخدرة في مأرب. وفي مثل هذا اليوم من العام 2017، استهدف المجاهدون بصاروخ موجه تجمع مكون من 3 آليات وعدد من المرتزقة في منطقة المخدرة بسرواح مأرب، ما أدى إلى قتل وجرح عدد من المرتزقة وحالة هلع وفرار لمن تبقى. وفي مثل هذا اليوم من العام 2018 نفذ الجيش واللجان الشعبية عملية هجومية شرق التحيتة في الساحل، وتم تدمير 3 آليات وسقوط أعداد كبيرة من المرتزقة قتلى وجرحى، وتم قنص 2 في التحيتة بجبهة الساحل، ونفذت وحدات متخصصة عملية هجومية على مواقع المعريضة، ما أدى إلى قتل عسكريين سعوديين واغتنام عتاد عسكري خلال العملية. وفي مثل هذا اليوم من العام 2018 أعلن مصدر في سلاح الجو عن تنفيذ عملية استراتيجية هي الأولى من نوعها، نفذتها طائرة مسيرة بعيدة المدى من طراز صماد 2 استهدفت منشأة أرامكو في الرياض، مؤكدا دخولها مسرح المواجهات وأنها تحقق مهامها وأصابت أهدافها. كما قتلت وحدة القناصة 8 مرتزقة في مديرية سرواح، وتم استهداف تجمعاتهم في المشجح بقذائف المدفعية. وفي مثل هذا اليوم من العام 2019 أطلق المجاهدون صاروخ زلزال 1 وعدة قذائف على مواقع العدو في معسكر السديس، ما أدى إلى سقوط قتلى وجرحى، وتمكن الأبطال من كسر زحف في مربع الحماد مسنود بالطيران المختلف أنواعه ودون تحقيق أي تقدم، وقتل وجرح عدد من المرتزقة خلال صد زحفهم الذي استمر 4 ساعات دون تحقيق أي تقدم. وفي مثل هذا اليوم من العام 2019 تمكن الأبطال من كسر 4 زحوفات واسعة للمرتزقة على مواقعهم في أبواب الحديد وقتل وجرح العشرات منهم بكمين محكم لوحدة الهندسة وتدمير طقم خلال كسر زحوفهم، كما سقط قتلى وجرحى إثر استهدافهم ب3 صواريخ زلزال 1 وعدة قذائف مدفعية وصد زحفهم، وتمكن الأبطال من كسر زحف في الربوعة من مسارين ما أدى إلى قتل وجرح العشرات من المرتزقة، ونفذوا عملية إغارة على مواقع الأعداء في مجازة ما أسفر عن تكبيد العدو خسائر في الأرواح والعتاد. وفي مثل هذا اليوم من العام 2019 هاجم الأبطال مواقع المرتزقة في الوازعية، ما أدى إلى تكبيد العدو خسائر مادية وبشرية، وأفشلوا محاولة التسلل على مواقعهم في الكدحة بالمعافر بذات المحافظة حيث تم استهداف المتسللين ولاذوا بالفرار.
6: يا الله يا ربي لك الحمد، نحمد الله ونشكره، نحمد الله ونشكره على النصر من بين.
5: في ما يتعلق بالإخوة المجاهدين في قطاع غزة وفي شعب فلسطين بشكل عام، أقول لهم أنتم لستم وحدكم.
4: وفي مثل هذا اليوم من العام 2025 في إطار معركة الفتح الموعود والجهاد المقدس، نفذت القوى الصاروخية عملية عسكرية نوعية على مطار اللد في منطقة يافا المحتلة بصاروخ باليستي فرد صوتي فلسطين 2، وحققت العملية هدفها بنجاح، وتسببت بهروع الملايين من قطعان الصهاينة إلى الملاجئ وتوقف حركة المطار. وأكدت القوات المسلحة يومها الاستمرار في العمليات حتى وقف العدوان ورفع الحصار عن غزة.
7: بيان صادر عن القوات المسلحة اليمنية، بسم الله الرحمن الرحيم. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. صدق الله العظيم. انتصارا لمظلومية الشعب الفلسطيني ومجاهديه الأعزاء، وردا على جريمة الإبادة الجماعية التي يقترفها العدو الصهيوني بحق إخواننا في قطاع غزة، نفذت القوات الصاروخية في القوات المسلحة اليمنية عملية عسكرية نوعية استهدفت مطار اللد في منطقة يافا المحتلة، وذلك بصاروخ باليستي فرط صوتي نوع فلسطين 2. وقد حققت العملية هدفها بنجاح بفضل الله، وتسببت في هروع الملايين من قطعان الصهاينة الغاصبين إلى الملاجئ وتوقف حركة المطار. تهيب القوات المسلحة اليمنية بكافة أبناء الأمة العربية والإسلامية بالخروج دعماً وإسناداً لإخواننا في غزة، فقد اشتد عليهم الوجع وكثر الفزع، وهم في حصار ظالم لا ينقطع وعدوان آثم لا يتوقف. إن لم تنتصروا لدينكم فانتصروا لعروبتكم، وإن لم تنتصروا لعروبتكم فانتصروا لإنسانيتكم. إن العدو المجرم إذا تمكن من تنفيذ مخططه في غزة فالدور القادم عليكم عاجلا أم آجلا. اللهم بلغنا اللهم فاشهد. عملياتنا مستمرة حتى وقف العدوان على غزة ورفع الحصار عنها، والله حسبنا ونعم الوكيل، نعم المولى ونعم النصير. عاش اليمن حرا عزيزا مستقلا، والنصر لليمن ولكل أحرار الأمة. صنعاء 23 من محرم 1447 للهجرة، الموافق 18 من يوليو 2025، صادر عن القوات المسلحة اليمنية.
4: يوم من أيام العدوان الأمريكي السعودي على اليمن لن ينساه اليمنيون، وللأجيال القادمة رصدته ذاكرة العدوان والانتصار. غدا يوم آخر ترصده الذاكرة. إلى اللقاء.
1: إذاعة سام FM، صوت المحور.

0: القدس هي المحور،
1: وهنا صوت المحور،
0: إذاعة سام اف ام.
1: سام اف ام، وقفة إعلانية.
2: حصرياً للباحثين عن مستقبل أرقى ووظيفة علمية مرموقة، جامعة إقرأ للعلوم والتكنولوجيا في قلب العاصمة بمعايير عالمية.
3: هنا تجد كادراً أكاديمياً متخصصاً بكفاءات عالية، قاعات ومعامل مجهزة بأحدث التقنيات العالمية، وتطبيقاً علمياً حديثاً يلهمك للتميز. ولأنك تستحق الأفضل، إليك مميزاتنا الخاصة بالعام الدراسي الجديد 2026-2027.
2: كروت تخفيض بقيمة 200 ألف ريال لكلية الهندسة وعلوم الحاسوب، و100 ألف ريال لكلية العلوم الإدارية والإنسانية.
3: اختر مستقبلك الآن بين كلياتنا المتميزة:
2: كلية الهندسة وعلوم الحاسوب، هندسة معمارية، هندسة مدنية، تصميم داخلي، تقنية معلومات وشبكات أمن سبراني، كلية العلوم الإدارية والمالية، محاسبة، إدارة أعمال، تسويق، نظم معلومات إدارية، إدارة مؤسسات صحية وعلوم مالية ومصرفية، كلية العلوم الإنسانية، إعلام مزود بأحدث استوديو متطور، علاقات عامة، صحافة، لغة إنجليزية، ترجمة، شريعة وقانون بمحكمة سورية، دراسات إسلامية وقرآن كريم.
3: ماذا تنتظر؟ مقعدك في المستقبل يحمل اسمك.
2: لا تنتظر المستقبل، سجل الآن في جامعة إقرأ للعلوم والتكنولوجيا.
3: العنوان: صنعاء، حي الحصبة، بجوار الغرفة التجارية.
2: للتواصل 775-4-0 أو 775-90-45 أو 01-259-9985.
3: جامعة إقرأ لمستقبل أرقى.
4: حملة التحصيل بإحسان التوعوية. أخي المكلف، مساهمتك في تمويل نفقات الخدمات والمرافق العامة من خلال الضرائب المدفوعة عن نشاطك التجاري أو الصناعي أو الخدمي تعتبر جزءاً من مسؤولياتك الاجتماعية تجاه محيطك ومجتمعك، فكن مبادراً بدفع ما عليك من ضرائب مستحقة بشكل طوعي. مصلحة الضرائب والجمارك، الرقم المجاني 80033 أو 800-1313. جمهورنا الكريم، شريكنا في التنمية والبناء.
5: كل عام وأنتم بخير. سبافون، ربع قرن من التواصل.
6: سبافون، أصالة وتواصل.
7: من مكانك وفي أي وقت، حمل تطبيق سباكاش وسجل مجاناً ودع فلوس في حسابك من أقرب وكيل عشان تقدر ترسل حوالات وتحاسب مشترياتك وتشحن رصيد وتشتري باقات لأي رقم وتسدد فواتير الهاتف والإنترنت والكثير من الخدمات المميزة. حمل تطبيق سباكاش واعمل كل شيء من جوالك. سباكاش، وانت مرتاح.
1: سام اف ام، والعود احمد.

0: هنا سام.
1: تاريخ حي،
0: ثقافة مكتملة.
1: هنا سام،
0: حياة اجتماعية مرصودة.
1: سام، الحكاية المتكاملة لرسالة الإعلام الحديث.
0: سام اف ام،
1: إذاعتك أنت.
2: إذاعة الحكمة اليمانية سام اف ام تقدم
3: تغزو الغزاة الأرض وتدعي أمانيها،
4: لكن غزة ترمي العدا وابلا فتصليها.
3: حتما جيوش الجور تخافها فهي ترديها.
4: أما آن الأوان كي نسمع أذان القدس ونصلي فيها.
3: وحتى يأتي ذاك اليوم ستبقى حناجر الشرفاء تنادي يا قدس
4: يا قدس
3: وتحييها.
5: أنتم لستم وطنا، شعبنا إلى جانبنا.
4: صباح الخير يا قدس.
3: صباح الخير يا

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا وحياكم الله جميع المستمعين والمستمعات إلى هذا الملتقى الجديد الذي يتجدد معكم في كل يوم في صباحي في صباحه. حياكم الله في الفترة الصباحية من إذاعة سام اف ام. صباح الخير يا قدس.

صباح الخير يا قدس، فترة مباشرة أثيرية معكم مستمعينا الكرام عبر تردداتنا العاملة 99.1 و99.3 و93.5. تستمعون إلينا عبر هذه التردّدات العاملة. ها نحن في بداية أسبوع جديد ويوم جديد بإذن الله، مليء بالمستجدات والأحداث، مليء بالعنفوان اليماني، مليء بالثبات في وجه كل معتدي وفي كل وجه طاغية. هذا اليوم الذي أتى بعد يوم حافل بالمسيرات، بالخروج الكبير والجماهيري المليوني غير المسبوق. هذا الخروج الذي ترجمه أبناء الشعب اليمني بالعمل ليس فقط بالقول، خروج كبير مهيب في كل الساحات في العاصمة صنعاء وفي بقية المحافظات. بالأمس كان هناك خروج عظيم

مليونية تاريخية تقاطر إليها أحرار الشعب اليمني من كل حدب وصوب، استجابة لدعوة الدين والفطرة ولدعوة السيد القائد عبد الملك بدر الدين الحوثي لرفع معاناة الشعب وتحرير الأرض وانتزاع الحقوق.

في المسيرة الحاشدة يوم أمس وغير المسبوقة التي حملت عنوان جمعة التحضير والنفير، كل المداخل يوم أمس والطرق المؤدية إلى ميدان السبعين بأمانة العاصمة اكتظت بالحشود وسط جهود حثيثة من قبل اللجان التنظيمية لتسهيل حركة السير وتفويج الحشود إلى الميدان لنسج الصورة البشرية الأكبر منذ انطلاق الحراك الشعبي المواجه للعدوان. هذه الشوارع المؤدية للميدان باتت ساحات مستحدثة للتجمعات الجماهيرية غير المسبوقة، مما يؤكد حجم الالتفاف الشعبي الكبير حول خيارات السيد القائد واشتياق أحرار اليمن لمعركة التحرر واستعادة الحقوق. هذا الخروج الجماهيري ووسط استمرار التدفق يوم أمس إلى الساحة حتى اللحظات الأخيرة من المسيرة تصاعدت رسائل المشاركين في المليونية التاريخية ليؤكدوا للنظام السعودي أن اليمن بعد هذه المسيرة الحاشدة لن يكون كما قبله.

0: أبونا كبير يا ابن سلمى، أبونا كبير.
1: من أنت يا سعودي؟ أنت جبان، أنت حقير.
2: أقسم بالله العظيم لا نعطل حياة أبوك مثل ما عطلت حياتنا، لا نجوعك مثل ما أجوعتنا، لا ندمر أبوك مثل ما دمرتنا. دمروا عبدكم، شبعنا ما نشتي لا حوار ولا نشتي وساطة ولا نشتي أي شيء، نشتي حقوق الشعب اليمني كاملة.
3: والله ثم والله أننا سنجتزت عقرك من ديارك بإذن الله سبحانه وتعالى.
4: نفوض القائد السيد القائد ونفوض القوات المسلحة على رد الصاع بصاعين ومواجهة السعودية
5: حتى يكفون عن أبناء شعبنا هذا اليمني العزيز.
6: واليمن الولاعة بيده، قادمين إليكم لا إحراقكم.
7: وتعرف هذا الولاعة نقول لك والله ما نجاز لك بالبنادق، ما نجاز لك إلا بالحريق ويوم السبت ما نجاز.
8: اليوم أنتم أمام شعب ألو قوة وألو بأس شديد، اليوم أنتم أمام شعبا كاد أن يحارب جيش سليمان، اليوم أنتم أمام شعبا لن يقهر، وسنهزمكم وسنكسر الحصار.
9: خروج الأمس حمل العديد من الرسائل إلى النظام السعودي وحماته في رسالة عاجلة واضحة حاسمة: لا مستقبل لكم في اليمن بالحرب والحصار والعداوة والاستكبار. وإلى الرأي العام كذلك حمل الرسالة الرأي العام الإقليمي والعالمي: هذا اليمن كبير بإنسانه، عظيم بإيمانه وأخلاقه ومروءته وشهامته، وقد بغي عليه من جواره بعدوان وحصار دون وش حق، حصار سعودي لا يماثله إلا ما يجري على غزة من حصار إسرائيلي. وما للسعودية وحصار اليمن كلمة هتفت بها أو هتفت بها أجيال متعاقبة بالملايين، ملأوا بالأمس الميادين واحتشدوا إلى الساحات في العاصمة صنعاء والمحافظات اليمنية، من كبيرهم إلى صغيرهم، من كهولهم إلى شيوخهم وشبابهم وأطفالهم. ما للسعودية وحصار اليمن بلد مسلم لم يكن منه عدوان عليها في أي يوم من الأيام، ولم يشكل عليها خطرا في أي مجال.
10: لم ينافسها في نفوذ ولم ينازعها في حدود، بل هي من تمددت وتوسعت على حساب أراضي اليمن. تاريخ مضى وهو لا ينسى مع إصرار السعودية على تذكير اليمنيين بأحقادها وأطماعها ومؤامراتها، حتى تمادت في السنوات الأخيرة بعدوان شامل وحصار جائر لا يزال قائما حتى الساعة. وجاء زمن الطوفان فاصطفت هي مع أمريكا وإسرائيل، حين وقف اليمن مساندا غزة وفلسطين وفتحت مطاراتها للطائرات الإسرائيلية للاعتداء على اليمن، ووقفت هي سدا أمام صواريخ اليمن تحاول إعاقتها حتى لا تصل إلى الكيان المحتل، وما احترمت هدنة ولا خفض تصعيد، بل استمرت تستبيح أجواء البلاد تحليقا وقصفا وتدميرا متكررا لمطار صنعاء الدولي، وتدخلا في كل صغيرة وكبيرة وفي كل شاردة وواردة. ومن تناقضات الزمن أن مملكة لا تحمي نفسها وهي تحت الوصاية الأمريكية تريد فرض وصايتها على اليمن.
11: إن كنت تظن أن الشعب اليمني يتظاهر في ساحة واحدة فقد وقعت في أكبر خدعة إعلامية. غالبا ما يتجه نظرك إلى ميدان السبعين في صنعاء فتظن أن المشهد يبدأ وينتهي هناك، لكن في اللحظة نفسها تمتلئ ساحات محافظات عدة بحشود مليونية تردد الهتاف ذاته وترفع المطالب نفسها لكسر الحصار السعودي على اليمن. في المرة القادمة عندما ترى ميدان السبعين فلا تظن أنه وحده، هذه الساحة ليست سوى نافذة على شعب كامل يرفض أن يتحول الحصار إلى قدر. وإذا تشتي تعرف أكثر تابعني عزيز

0: المحافظات اليمنية المختلفة وميدان السبعين حمل العديد من الرسائل ووجهها بصرامة ووضوح، رسائل نارية حاسمة مفجعة بالحقيقة لكل سعودي، لكل مرتزق، لكل من يدعم السعودية والعدو السعودي، لكل من يشجعهم، لكل من قد تغافل وتناسى ما قد فعل العدو السعودي بأرضنا. كم من مجازر، كم من أسر، كم من بيوت، كم من احتفالات، وكم من عزاء، وكم من مدارس، وكم من أطفال تم استهدافهم، كم من المجازر التي قد عانينا منها من جارة السوء السعودية ومن عاونها. فهي هذه الرسائل العظيمة التي بالأمس رسلها كل من خرج، فبارك الله في كل من خرج وكل من وجه الرسائل، بارك الله فيهم الذي لم يتجاعسوا، الذي لم يخافوا، لم يرتهبوا، فملأوا الساحات فقط لوجهوا للعدو السعودي وأذنابه وأعوانه الرسائل التحذيرية. فالصبر فعلا قد نفذ، ونفذ من القيادة كما نفذ من الشعب.
1: نفير تدفقت سيوله وفاضت أمواجه غير المسبوقة، تحشدت الجماهير بالغضب والتحدي، الرايات مشرعة، الهتافات مدوية، الرسائل واضحة، اليوم تحذير للعدو السعودي المجرم، وغدا تحرير للمحتل من الأرض ولا تأخير. يعلو النداء هنا والتفويض للقيادة في صور متكاملة.
2: يقول القرآن لنا: كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر. ألم يقول الله لنا: يا أيها الذين آمنوا كونوا أنصارا لله. فإذا رضينا بما نحن عليه وأصبحت ضمائرنا ميتة لا يحرفها ما تسمع ولا ما تحس به من الذلة والهوان، فأعطينا أنفسنا هنا في الدنيا فإننا لن نعفى أمام الله يوم القيامة. لا بد للناس من موقف، أو فلينتظروا ذلا في الدنيا وخزيا في الدنيا وعذابا في الآخرة.
1: العاصمة وسورها العتيد يتشح السلاح، يؤكد أن جاهزية الشعب كاملة لمعركة فاصلة حاسمة. من بعد صبر الصبر وصمود الصمود، قرر اليمنيون نيل حقوقهم كاملة غير منقوصة، شاملة غير مجزأة، حقا مشروعا وأجلا مؤجلا. حان وقته وآن أوانه، دق ساعة الصفر في صفر، مؤذنة للظالم أن يرعوي وللطاغوت أن ينكفئ، وعدا موعودا ونفيرا جماعيا من شعب يتوكل على الله، وقائد يستعين بالله، وجيش يثق به ويعتمد عليه، وجميعهم يشدد: المعادلة صفرية ولا مجال للحلول الوسط، لا الآن ولا لاحقا، ذلك أن الحرية لا تتجزأ.
3: نؤكد بأن خيارنا هو الحرية والكرامة والاستقلال، وأننا لن نعبد ولن نخضع ولن نركع إلا لله وحده لا شريك له، وأننا لا يمكن بأي حال من الأحوال وأمام أي تحديات أن نخضع للعدو السعودي وأسياده أذرع الصهيونية العالمية الأمريكي والإسرائيلي والبريطاني، وأننا لن نقبل أن نبقى مسلوبي القرار والخيار، وتبقى كل احتياجاتنا تحت رغبتهم ورحمتهم وحصارهم.
1: تستنفر صنعاء بزخم ملايني، بأعلى صوت مسموع وبأضخم حشد مشهور، فاق كل توقعات على طريق الثبات في صف غزة والرباط في الخندق الأول للأمة، لا بد لليمن من قطع أيادي الصهيونية الممتدة ومن قطع دابر أدوات الغدة في المنطقة.
4: بلغ السيل زباه وطفح الكيل مداه، اليوم يخرج الشعب اليمني في عموم اليمن ليقول كلمته، وغدا وبعده ليعلن قراره ويتخذ خياره. ولا عاصمة لآل سعود من طوفان اليمنيين. من العاصمة صنعاء، عبد الحميد الغرباني، قناة المسيرة.

0: كل المنشآت النفطية السعودية والمنشآت الحيوية بهدف صواريخنا وطائراتنا المسيرة ورط نفسه في العدوان الشامل على بلدنا، اتجه للتصعيد بدلا من أن يحترم نفسه وأن يكف عن حصارنا.
1: سام اف ام وقفة إعلانية.
2: تنظم الجمعية الخيرية لتعليم القرآن الكريم وبمشاركة العديد من الجامعات والمراكز البحثية المحلية والخارجية المؤتمر الدولي الرابع للرسول الأعظم محمد صلى الله عليه وآله وسلم الذي سينعقد في الجمهورية اليمنية العاصمة صنعاء خلال الفترة من 25 إلى 27 من ربيع الأول 1448 هجرية الموافق من 7 إلى 9 من سبتمبر 2026. فعلى الأكاديميين والباحثين والمهتمين الراغبين بالتسجيل والمشاركة الدخول لتعبئة الاستمارة عبر الرابط الآتي www.quran.org/13525 للاستفسار الاتصال بالأرقام التالية 7844466 أو 715-043-3307 علما بأنه سيكرم أصحاب الأبحاث المتميزة بجوائز قيمة.
3: الشيشة الإلكترونية بنكهاتها المختلفة وألوانها الزاهية ليست لعبة ولا رفاهية، ففيها من السموم ما تدمر مخ ابنك وبقية أعضاء جسمه الحيوية. احمه قبل أن يصل إلى حالة الإدمان والتي مدتها أسبوعين فقط. صحتك بين يديك. مع تحيات المركز الوطني للتثقيف والإعلام الصحي بوزارة الصحة والبيئة.
4: صنعاء قادرة على الاكتفاء بمنتجاتها عندما تتوسع الجمعيات التعاونية في الصناعات التحويلية وتستفيد من فاتورة الاستيراد الباهظة. مؤسسة بنيان التنموية، معا نحول التحديات إلى فرص.
5: أخي التاجر، أخي المستورد، التحول النوعي في الإجراءات الجمركية والتسهيلات والخدمات المتاحة تجسد الحرص على تطوير الشراكة القائمة على النزاهة والشفافية.
6: مصلحة الضرائب والجمارك، الرقم المجاني 800-1313 أو 80033. جمهورنا الكريم شريكنا في التنمية والبناء.
7: هذا خبز ملك التوفير من يوم كان صغير، يعرف كيف يخلي القليل أكثر بكثير، كبر وصار أب قدير، وفي المصاريف ما أقول لكمش محترف تدبير. وحتى في المشاوير موفر خبير، لكن لاحظنا كلامه واستخدامه للتلفون كثير كثير جدا كثير. استغربنا وسألناه وين التوفير يا خبير؟ رد وقال
8: مشترك في باقات يا بلاش فرجي، سرعة وتوفير.
7: للتفاصيل ارسل يا بلاش فرجي 211 مجانا.
9: سبافون، أصالة وتواصل.
10: معا نصنع فخر اليمن ونبيض وجه الأمة،
11: لنبقى سندا لفلسطين ومقبرة لكل الغزاة والمحتلين.
12: ساهم في دعم صراعات اليمن العسكرية
13: وفي إطار المرحلة 23 من حملة الإنفاق الشعبية حي على خير اليمن.
14: نستقبل مساهماتكم المالية لدعم كافة أقسام التصنيع العسكري عبر الحوالات المالية
12: اسم المستلم ورقمه
13: محمد إسماعيل حسن إسماعيل 77-30-66-700.
12: وعبر هذا الرقم أيضا يمكنكم التحويل من أي محفظة إلكترونية إلى محفظة جي، كما يمكنكم إيداع مساهماتكم في حساب الحملة بأي من مكاتب البريد اليمني، حساب رقم
13: 555-555.
10: معا نصنع فخر اليمن ونبيض وجه الأمة.
1: سام FM عدنا.

0: نحن معكم من جديد مستمعينا الكرام على أثير إذاعة سام اف ام، وانتقالا إلى الفقرة الرئيسة للحديث أكثر عن حصار المنافذ وإغلاق مطار صنعاء اللذان يفرضان كارثة صحية وأزمة دوائية خانقة تهدد حياة آلاف المرضى في اليمن وسط تحذيرات وشهادات أممية. العديد من المرضى الذين لم يستطيعوا العلاج في الخارج، هناك العديد من المرضى الذين توفوا جراء إغلاق هذا المنفذ وشريان لليمن. سنناقش تداعيات وتبعات هذا الحصار وهذا العدوان مع ضيفنا في الاستوديو المباشر الدكتور أنيس الأصبح الناطق باسم وزارة الصحة والبيئة. حياكم الله دكتور أنيس.
1: أهلا وسهلا، أسعد الله أوقاتكم بكل خير.
0: و في هذا الموضوع تحديدا دكتور أنيس نريد أن نفصل بشكل كبير عن هذا الموضوع، خصوصا أنه في معاناة كبيرة بيتجرعها المواطن اليمني وخصوصا المرضى الذي بيعانوا من يعني الأمراض المستعصية التي تحتاج وتتطلب العلاج في الخارج. بعد 10 سنوات وأكثر من 10 سنوات من العدوان والحصار، وصفت المنظمات الدولية الأزمة الإنسانية في اليمن بأنها الأشد كارثية في العالم. كيف تلخصون لنا اليوم المشهد العام، وإلى أي حد وصلت التداعيات الإنسانية والصحية نتيجة القيود المفروضة على المنافذ؟
1: بسم الله الرحمن الرحيم، وشكرا لكم وشكرا للمستمعين الكرام. لقد تسبب العدوان والحصار منذ أكثر من عشر سنوات، وما زال بأزمة إنسانية كارثية داخل اليمن، وهي تعد الأسوأ عالميا، وذلك باعتراف كثير من المنظمات الإنسانية ولجنة الخبراء، وأيضا المؤشرات والتداعيات الكارثية الصحية والحياتية التي خلفها هذا العدوان الأمريكي السعودي الصهيوني، سواء باستهداف المنظومة الصحية باستهداف مباشر، حيث أدى هذا الاستهداف بخروج أكثر من 55% من القطاع الصحي بالاستهداف المباشر وتدميرها تدمير كلي، أكثر من 135 استهداف مباشر تدمير كلي والباقي تدمير جزئي، إضافة إلى الاستهداف الممنهج والحصار على المطارات والمنافذ سواء البحرية والجوية والبرية. أدى تعطيل مطار صنعاء الدولي أيضا إلى حرمان ملايين من اليمنيين من أبسط حقوقهم سواء في العلاج أو حصولهم على السفر للتداوي في الخارج. فهذا مثل ويعتبر انتهاك وجريمة ترتكب بحق المرضى اليمنيين، وانتهاك سافر لكل القوانين والمواثيق الإنسانية والدولية. الواقع الصحي والإنساني الآن نتيجة استمرار هذا الحصار الشامل، فحيث وتنصل دول العدوان من تنفيذ الهدنة بشقها الإنساني بفتح مطار صنعاء الدولي ولعدة وجهات متعددة، حيث كان هناك حوالي أكثر من 30 رحلة يوميا من قبل هذا العدوان وإلى 29 جهة، وهناك أكثر من 14 شريكة طيران عاملة، وكان هناك تخفيف كبير بالنسبة للمرضى ودخول كثير من المستلزمات الطبية والعلاجية التي تحتاج إلى ظروف طارئة وسلسلة تبريد مبردة لدخول هذه الأدوية. اليوم نتيجة هذا الحصار الإجرامي التي يمارسها العدو السعودي، فتسبب بالأضرار الغير مباشرة للعدوان هي تعتبر أكبر من الأضرار من الاستهداف المباشر، حيث لا يمكن احتساب حجم الضرر الناتج من حرمان المواطنين سواء من الأدوية أو الخدمات الطبية، حيث أدى ذلك إلى نقص حاد كثير من الأدوية، خاصة الأدوية الموجهة والأدوية للأمراض المزمنة. هناك أكثر من 12 صنف دوائي بالنسبة لأدوية مرضى السرطان منعدمة تماما، كثير من الأمراض أدوية السكر، أدوية الفشل الكلوي، زارعي الكلى، أيضا المستلزمات الطبية، إضافة إلى أدوية مشتقات الدم، بالنسبة إلى أدوية الأدوية بالنسبة للنساء والولادة. فكثير من هذه الأدوية، أكثر من حوالي 1829 صنف انعدم من السوق اليمني، أكثر من 83 شركة من الأدوية العالمية التي كانت تورد للأدوية داخل اليمن انسحبت نتيجة الإجراءات التعسفية التي تقوم بها دول تحالف العدوان.
0: أيوه.
1: بعدم دخول سلسلة هذه الإمدادات بطرق سليمة. وعبر وأيضا هناك كثير من الشركات، 83 من هؤلاء من كبرى الشركات خرجوا من السوق اليمني نتيجة عدم دخول الأدوية عبر مطار صنعاء الدولي.
0: نعم سنتحدث أكثر في فكثير. التفاصيل. أيوة. نعم تفضلوا.
1: وبالتالي هناك أيضا تراجع بالنسبة الاستيراد من 60% بسبب الإجراءات التعسفية التي تقوم بها دول تحالف العدوان سواء للمواد التصنيعية للأدوية. فهناك أكثر من 250 ألف من المرضى هم بحاجة للسفر للخارج حاليا.
0: أيوه.
1: كثير من المرضى هم بحاجة لمتابعة سواء في الإشعاع الذري أيضا للسفر للخارج. فبالتالي يضطر المريض أن يواجه خطر الموت. أكثر من حوالي 500 ألف من المرضى توفوا. صح. نتيجة عدم قدرتهم على السفر.
0: صحيح.
1: اليوم هناك أكثر من 90% من المرضى هم غير قادرين على السفر للخارج لتلقي العلاج نتيجة الظروف الاقتصادية. فبالتالي دخول الفرق الطبية التي أبدت استعدادها لعمل جراحات مستعصية سواء في جراحات القلب، تشوهات القلب، هناك أكثر من 3000 من مرضى التشوهات القلبية بالنسبة للأطفال هم بحاجة للسفر للخارج، أكثر من 120 ألف من مرضى السرطان هم أيضا مهددون بالموت حاليا، أكثر من 20 إلى 30 حالة من بين 300 حالة من مرضى سرطان الدم الليوكيميا هم بحاجة لزراعة نخاع العظم في الخارج، هناك أكثر من 40 ألف من مرضى الثليسيميا وأمراض الدم الوراثي، تكسرات الدم، يواجهون خطر الموت بعدم قدرتهم على الحصول على الدواء وعدم دخول هذا الدواء بطريقة آمنة ومبردة عبر مطار صنعاء الدولي. فبالتالي هناك كارثة حقيقية على المستوى الصحي والإنساني، ارتفاع كثير من حالات سوء التغذية نتيجة انعدام كثير من حليب الأطفال وغيرها، هناك انعدام من كثير من حليب الأطفال الداعمة للنمو، أيضا يحرم كثير من الأطفال ويواجهون خطر الموت، هناك أكثر من 1,800,000 امرأة حامل يعانين من سوء التغذية وفقر الدم. وهناك 17 مليون مهددون بسوء التغذية.
0: نعم سنفصل معكم بكل الإحصائيات التي تطرقتم إليها دكتور أنيس، لكن الآن معنا استطلاع من الميدان لنتعرف عن هذه الأمراض المختلفة وهذه المعاناة التي يعانيها أبناء الشعب اليمني جراء استمرار حصار مطار صنعاء وكذلك إغلاق المنافذ البرية والجوية والبحرية.
2: السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، مستمعين الأكارم في كل مكان، أهلا وسهلا بكم إلى هذا الاستطلاع الميداني الذي نسلط فيه الضوء على حجم المعاناة والمأساة التي يعيشها المرضى في اليمن جراء إغلاق مطار صنعاء الدولي، هذا الشريان الحيوي الذي يعد من أهم الشرايين التي ينبغي أن تفتح، ولكن تحالف العدوان اليوم يمارس الحصار على اليمن، الأرض والإنسان، من خلال حصار مطار صنعاء الدولي والموانئ. طبعا نحن في أروقة مركز الأورام الوطني لنجري العديد من المقابلات مع المرضى وأيضا مع مرافقو المرضى. معنا هنا إحدى الحالات والتي سنتعرف عليها من خلال الأخ
3: أمير أحمد السعيد.
2: أخي أمير أنت من محافظة؟
3: أنا أحمد السعيد محمد عبد المريضة أميرة بنتي.
2: ها بنتك؟ بنتك أميرة.
3: أميرة.
2: أميرة. كم عمر أميرة؟
3: عمرها سنة وثلاثة شهور.
2: سنة وثلاثة.
3: ثلاثة شهور.
2: ما فيها؟
3: ورم بالكبد.
2: ورم بالكبد. وكم قد لها مريض؟
3: حوالي شهر.
2: شهرين. خلال الشهرين أنت حاولت يعني تسافر خارج ولا كيف؟
3: حاولت أن أروح أنا وأروح أنا ما قدرت، ما فيش مجال إن أنا أقل إلى مكان ثاني ولا الحال إمكانيات كل شيء.
2: اليوم إحنا نشيل العالم بكله، إحنا محاصرين واللي معنا مرضى يشتغلوا في دول خارج. الوضع الإنساني اليوم في اليمن كارثي بكل ما تعنيه الكلمة. اليوم كأحد الذي يحتاج للسفر إلى الخارج، ما هي رسالتك اليوم من دول العالم وأيضا لتحالف العدوان؟
3: رسالتي أن تساعدنا في هذه الحالات، يعني نشوف لهم حل من الإنسانية، من فعل مواقف مشرفة ويخدموا الشعب، يخدموا المحتاجين والمرضى سواء حالتي أو غير.
2: مطار صنعاء التولية اليوم يعتبر حاجة ملحة لأبناء شعبنا اليمني، فتح المطار
3: أكيد
2: لأنه يرتبط بسفر الحالات الإنسانية، بعودة المسافرين، بعودة المغتربين، لذلك هو حق ومطلب مشروع لأبناء شعبنا.
3: أكيد هو مطلب لجميع المواطنين ولجميع الناس، يعني يسافروا بأمراضهم يرجعوا معهم. نعم. يدخلوا يرجعوا.
2: عدم فتح مطار صنعاء الدولي ماذا يعني لك كوالد لإحدى البنات التي تحتاج إلى السفر للخارج؟ ماذا يعني لك؟
3: يعني أنا متعرقل ما قدرش نافعل فيه، ما بل يدخل.
2: أنت الحين بتبصر بنتك بدون قبال عينك.
3: أكيد.
2: أيضا ما هي رسالتك اليوم لأبناء اليمن الأحرار في ظل هذا الحصار؟ ماذا ينبغي علينا أن نفعل؟
3: أن ينظروا إلى هذه الحالات الصعبة والمرضية يعني مش مجرد أنا أمراض مليان.
2: أيوة.
3: والناس محتاجين، الناس ظروفهم بالحرب والعدوان ما يعلمها إلا الله.
2: أشكرك جزيل الشكر أخي الكريم، أحفظك ربي، الله يمن عليها بالعافية يا رب. يا
0: العديد من المرضى بالآلاف وبالملايين، إحصاءات تدمي القلوب لهذه الكارثة الطبية الإنسانية التي نعيشها في هذه الظروف نتيجة لإغلاق مطار صنعاء الدولي وغيرها من المنافذ التي تساعد في دخول الأدوية وتسهيل سفر المرضى إلى الخارج. من جديد نحن معكم دكتور أنيس الأصبحي الناطق باسم وزارة الصحة والبيئة للحديث أكثر عن هذا الموضوع. أكثر من 55% من المنشآت الطبية دمرت بالقصف المباشر، ومع التأكيد بأن الحصار هو السلاح الأكثر فتكاً، كيف يقتل أو يقتل الحصار بصمت من لم تقتله الصواريخ، ولماذا يعد أثره أخطر بكثير؟
1: طبعاً بالنسبة لي لا نستطيع احتساب هذا القدر الكبير المأهول، وذلك نتيجة الحصار والموت البطيء لكثير من المرضى، سواء بعدم حصولهم على الحق في العلاج، أيضا دخول بالنسبة للحصار على الأدوية وعدم دخولها بإنسيابية، وهذا تعتبر جريمة حرب مكتملة الأركان وفق كل الأطر القانونية. في ظل الإطار القانوني فالحصار المفروض على اليمن منذ أكثر من 10 سنوات ما زال يعتبر جريمة حرب وجريمة ضد الإنسانية، مخالفا لكل المواثيق والأعراف الدولية، وانتهاكا صارخا سواء لمبادئ حقوق الإنسان واتفاقية جنيف لعام 1949 من المادة 23 التي تنص على السماح بحرية مرور الأدوية والمواد الطبية والغذائية للسكان المدنيين دون عائق. أيوة. وهذا في ظل الحروب. المادة 55 من الاتفاقية نفسها والبروتوكول الإضافي لاتفاقية جنيف 1977 ميلادية، والمادة 8 من نظام روما 1998 للمحكمة الجنائية الدولية التي تجعل من عرقلة الإغاثة واستخدام التجويع جريمة حرب. تتحمل القوة القائمة بالحصار مسؤولية توفير الإمدادات الغذائية والطبية للسكان.
0: أيوة.
1: هذه كل القوانين وبالتالي نحن اليوم نطالب بفتح مطار صنعاء الدولي لعدة وجهات محددة غير محددة بالنسبة أيضا لعدة وجهات دون إعاقة حتى لا يفقد الآلاف من المرضى حياتهم والحصول على حقهم في العلاج خارج الوطن، وذلك نتيجة الوضع المأساوي بالنسبة للحصار الاقتصادي الذي أثر بنسبة كبيرة سواء على المستشفيات، عدم دخول كثير من المستلزمات الطبية وأيضا قطع غيار كثير من الأجهزة الطبية. اليوم يمنع دخول كثير من غاز الهيليوم بالنسبة لي الأشعة السيتي سكان أو الرنين المغناطيسي، يمنع دخول اليود المشع رغم جاهزية المركز الطب النووي في هيئة مستشفى الثورة، فيضطر المريض للسفر سواء للقاهرة أو الأردن لتلقي وإعطاء جرعة اليود بعد استئصال الغدة الدرقية من السرطان. تكلف هذه الجرعة حوالي $500، وبالتالي تكلفة الرحلة العلاجية أكثر من $7,000. إذن هذه مأساة يعاني كثير أيضا من المرضى، لا يستطيعون التحرك بالنسبة للوصول إلى مطار عدن. هناك حالات توفت، كثير من الحالات توفت وهي في عملية الانتظار في مطار عدن، أي في صالة مطار عدن. هناك زميل طبيب توفى بمرض سرطان اللوكيميا وهو في صالة مطار عدن قبل الطلوع أو قبل رحلته. إضافة إلى المريضة ماتت في مطار صنعاء الدولي قبل طلوعها سلم الطائرة وهي تنتظر الحجز. هناك حصار شديد، إضافة إلى كان هناك حوالي 20 مقعد عندما تم تخصيصه من قبل اللجنة الطبية العليا مع التنسيق مع الطيران اليمنية أن تكون هذه 20 المقعد بالنسبة محجوزة للمرضى، إلا إن الطرف الآخر للمرتزقة تم إلغاء هذه المقاعد تماما، وبالتالي جعل المرضى يتابعوا من مكتب إلى مكتب سواء في عدن أو غيرها، وكثير من الحالات توفت قبل سفرهم للخارج لتلقي العلاج. فبالتالي هناك أيضا تعثر للجسر الطبي للأسف الشديد. نحن طالبنا جميع المنظمات الأممية، المنظمات الإنسانية، الأمم المتحدة، وأطلعناهم على الوضع الإنساني الكارثي نتيجة عدم قدرة كثير من المرضى للحصول على سفرهم للخارج. أيضا تكلفة التذاكر بالنسبة لليمنية تكلفة باهظة، وهذا أدى إلى حقيقة عدم قدرة كثير من المرضى أن يواصل علاجه في الخارج. كان هناك جسر طبي أطلقته الأمم المتحدة وذلك في مطلع 2020 من مطار صنعاء الدولي إلى مصر والأردن. مثل هذا الجسر كان يعني أمل لبث الحياة، فبالتالي هذه الاتفاق فقط سافر من هؤلاء 20 مريض، ومن ثم تم توقيف هذا الجسر الطبي.
0: طيب إيش بتكون حججهم؟ يعني اليوم أنتم بتتحدثوا دكتور أنيس من خلال كلامكم هذه الأفعال ترجع إلى جرائم حرب.
1: طبعا هي جرائم حرب، ترتقي إلى جرائم حرب، ونحن أطلعنا هذه المنظمات وحتى المنظمات الإنسانية للأسف الشديد سيست العمل الإنساني أخيرا وانسحبت، وذلك نتيجة وقوفنا في مع مساندتنا في للشعب الفلسطيني في غزة. فتم أيضا إيقاف كثير من الأنشطة الصحية وأيضا الإمدادات الطبية، وكثير من المنظمات تلكأت وتراجعت عن عملها الإنساني، ونتيجة تسييسها وأوقفت كثير من المشاريع سواء في عملية الإنشاءات أو الاستحداثات الجديدة، منها في المستشفى الجمهوري في صعدة من قبل اليونيبس، والذي تدخل فيه للأسف الشديد الأمين العام للأمم المتحدة بإيقاف هذه المشاريع.
0: أيوة. طيب بالعودة للحديث عن مطار صنعاء، أنتم تحدثتوا أنه تجاوز حرمان الشعب اليمني حوالي 150 ألف مريض من السفر إلى الخارج.
1: هذا فقط المسجلين فقط، الذي ياتوا فقط لدينا عبر اللجنة الطبية، لكن حاليا إذا فتح العدد يتجاوز المليون.
0: أيوة، يعني العدد كبير جدا دكتور أنيس. لكن يعني السؤال هنا فيما تطرقتوا له أنتم في بداية الفترة، عن يعني عندما أجملتوا الإحصائيات بشكل كامل تطرقتوا لموضوع الشحنات العلاجية. ما هو مصير هذه الشحنات العلاجية اللي بتتطلب نقل مبرد وبتحتجز في المنافذ البرية؟
1: في كثير من الأدوية، منها أدوية السرطان، أدوية المحال، كثير من المحاليل، أيضا محاليل مشتقات الدم، كثير من أدوية جلسات الغسيل الكلوي، أدوية القلب، أدوية السكر، هذه كلها تحتاج إلى عملية نقل مبردة. أيضا الأدوية الموجهة والأدوية للأمراض المزمنة، هذه تحتاج إلى وسائل نقل مبردة. للأسف الشديد كثير من هذه الشحنات تم إيقافها سواء في قبل وصولها إلى اليمن، وانتهت صلاحيتها، وكثيرة أكثر من حوالي أكثر من 400 يعني 400 طن تم إتلافها نتيجة انتهاءها. أيوة. ونتيجة الإجراءات التعسفية التي تقوم بها دول تحالف العدوان. للأسف الشديد كثير من هذه الشحنات الدوائية التي تصل والإجراءات التعسفية التي تقوم بها السعودي أو العدو السعودي نتيجة آلية التفتيش التي تقوم على السفن، وأيضا وهذه الإجراءات التعسفية أدى إلى فقدان كثير من وإتلاف كثير من الأدوية وعدم إيصالها بطرق سليمة، وكثير من المرضى سرطان الدم الليكيميا توفوا نتيجة هذه الأدوية التي دخلت بطريقة غير مبردة، ومنهم أطفال الكويت الذين توفوا منهم أكثر من 20 طفل.
4: أيوة. نعم، إنها جرائم فعلا، حرب، وهناك اعتراف وشهادات رسمية صادرة عن مسؤولين في الشؤون الإنسانية بالأمم المتحدة تحذر من أن الجيود على الملاحة الجوية تسببت بفجوة إنسانية كبيرة وتمس بالحقوق الأساسية للمدنيين. كيف تقرؤون دكتور أنيس هذا التناقض بين اعتراف وتحذير الأمم المتحدة بكارثة الحصار على مطار صنعاء، وبين عجزها أو تواطئها في إيجاد بدائل إنسانية آمنة وميسرة؟
1: للأسف الشديد الأمم المتحدة والمنظمات الإنسانية العاملة في اليمن لم تقم بواجبها الإنساني، رغم مخاطبتنا عبر وزارة الخارجية لهذه المنظمات أن تقوم بالعمل الإنساني. طالبناها أكثر من مرة بأن تقوم بعمل شحن بعض الأدوية سواء من عبر الأردن أو أي دولة أخرى، ونحن سنقوم بدفع التكلفة الشحن، لكن غضت الطرف تماما، وبالتالي هي مشاركة في هذه الجريمة. التي هي تعترف واعترفت مسبقا بأن كل طفل يموت، كل طفل يمني يموت في 10 دقائق، كل 10 دقائق يموت طفل يمني. إذن للأسف الشديد هذه المنظمات سيست عملها الإنساني وخرجت عن الإطار التي يجب عليه أن تكون فيه للتخفيف من هذه المعاناة، وأيضا خرجت عن كل الأطر القانونية والأطر الدولية التي هي مثبتة في الأمم المتحدة، وبالتالي هي لم تلتزم بهذه القوانين كما أرادت الولايات المتحدة الأمريكية الضغط على الشعب اليمني من خلال هذا الإجرام، وأيضا شاركت في هذه الجريمة البشعة العدو السعودي الذي ما زال يمعن في قتل اليمنيين بكل الوسائل وبكل الطرق، سواء في الجانب الإنساني والجانب الاقتصادي. والجانب الاقتصادي في الحرب الاقتصادية أيضا عكس بشكل كبير وأثر بشكل كبير على الجانب الإنساني والجانب التغذوي وأيضا الجانب الصحي.
0: نعم، يعني نلاحظ فعلا هناك تناقض كبير لدى منظمات الصحة العالمية وكل المنظمات الإنسانية. كان في 2020 كانت مستعدة لإعطاء لقاحات كوفيد 19، لكنها لن تعطي الأدوية المخصصة للأمراض المستعصية. هناك تناقض بشكل كبير فيما يتعلق بتحركات هذه المنظمات التي تدعي أنها منظمات إنسانية. دكتور أنيس، سنذهب إلى استطلاع آخر نستمع من خلاله معاناة أخرى جراء الحصار المطبق على مطار صنعاء وإغلاق المنافذ الحيوية.
2: إذن نستمر في إجراء الاستطلاع في أروقة المركز الوطني للأورام، وهنا أحد الحالات التي سنتعرف عليها. السلام عليكم.
5: السلام ورحمة الله وبركاته.
2: أنت مرافق للمريض هذا؟
5: مرافق محمد عبد الله صالح الخوماني.
2: هذا محمد؟
5: أيوة محمد.
2: مريض بمح على المستوى الكريم؟
5: المريض معه ورم فوق السطر وفوق القلب. تم يعني استأصلوا في مستشفى الثورة، وهم بعدوا لهم دحنا الريه، ما عاد معه إلا ريه واحدة، وهو بحاجة سفر إلى الخارج، مكتوب من نبيل المضاحي.
2: يعني بحاجة إلى السفر إلى الخارج.
5: بحاجة إلى السفر.
2: ما هو الذي بيمنع من السفر إلى الخارج؟
5: يعني الحالة المادية ما تسمح.
2: أيوة، وأيضا به أسباب أخرى، مثلا استمرار العدوان والحصار.
5: أيوة، استمرار العدوان والحصار والمطر هذا الأيامات، يعني الحروب مع الحروب.
2: نعم، مغلق المطار.
5: مغلق المطار. يعني ما عاد حتى شال واحد يستطيع أن يسافر إلى الخارج. يعني إلى لجنة العلاج.
2: نعم. العلاج. نعم، إلى جانب الحالة المادية والظروف الذي بيعيشها المواطن اليمني، أيضا إغلاق مطار صنعاء الدولي بيساهم في عدم سفر مثل هذه الحالات الإنسانية.
5: أكيد.
2: نعم. اليوم وأنت مرافق لأحد المرضى، عدم فتح مطار صنعاء الدولي ماذا يعني لك؟
5: يعني هذا المطار هو لحاجة السفر للخروج للمرضى، يعني منعهم للمرضى هذا هو سبب يعني غير صحيح.
2: نعم، أنت الحين معك مريض.
5: أيوة.
2: ممنوع عليه أنه يسافر للخارج يتعالج. ماذا يعني لك ذلك؟ أنك تبصر مريضك وهو بيموت قبالك.
5: أيوة، يعني ما بش بيدك ولا أي شيء، يعني حتى من ناحية الدولة ما بش معنا أي إمكانية حتى نسافر للخارج من شان المطار. يعني الحروب والهذا صعبت علينا كل شيء.
2: نعم. اليوم أنت كأحد المرافقين لأحد المرضى، السفر إلى الخارج هو حق مدخول في كل القوانين الدولية
5: إلا أحد
2: مختلف الشرائع. اليوم ما هي رسالتك لتحالف العدوان الذي يمنع سفر المرضى؟ ما هي رسالتك كأحد أبناء الشعب اليمني المتضرر من العدوان والحصار؟
5: رسالتي بأنهم يشوفون نعبي فوقهم أكبر كبير، يبصروا إلى المرضى، لأن المرضى لا يتدخلون لا بحرب ولا بأي شيء.
2: يعني تخيل واقع المرضى اليوم 10 سنين واليمن محاصرة، أكثر من 10 سنين، يعني 11 عاما من العدوان والحصار، 30 مليون إنسان يمني ممنوعون من السفر ومن العودة. هذا كله بيخلق كارثة إنسانية. يعني اليوم الوضع الصحي كل النتيجة ماذا؟ العدوان والحصار.
5: أكيد.
2: الذي يشنه تحالف العدوان.
5: أكيد.
2: كل هذه التراكمات في الوضع الإنساني جراء ماذا؟ العدوان.
5: العدوان. إلا العدوان والحصار.
2: نعم. الله يشفي مريضكم ويمن على العافية بإذن الله.
5: آمين يا الله.
2: بإذن الله إن المطار يفتتح. بإذن
5: آمين
2: الله.
5: يا الله.
2: سلمك ربي ويعافي. الله يشفيكم. يعافيكم.
0: من جديد نحن معكم مستمعينا الكرام بعد أن استمعنا إلى الاستطلاع الآخر فيما يتعلق بهذه المعاناة المستمرة التي يتجرعها أبناء الشعب اليمني خلال فترة العدوان والحصار. نجدد العودة معكم دكتور أنيس في حديثنا عن تبعات هذا العدوان وهذا الحصار على المنافذ البرية والجوية والبحرية. بالنظر إلى الأرقام الصادمة التي تتحدث عنها دكتور أنيس وبشأن منع دخول اليود المشع، وأنتم تطرقتوا لهذه النقطة، من عام 2015 منع الدخول.
1: منع نعم. من 2015.
0: نعم، أيضا نقص محاليل سحب الحديد.
1: طبعا سحب الحديد بالنسبة للثلاثمية، وأيضا تكسر الدم الوراثي.
0: أيوة.
1: كثير من هذه الأدوية الآن يعانون كثير من الأطفال.
0: نعم.
1: وتوفوا أكثر من 2480 طفل.
0: أيوة. طيب إحنا يعني هل نحن اليوم أمام تداعيات عشوائية وصعبة للعدوان والحرب، أم أننا أمام خطة إبادة دقيقة ممنهجة ومتعمدة للحالة الحرجة والأطفال؟
1: طبعا هذه تعتبر جريمة حرب متعمدة مكتملة الأركان يقوم بها العدو السعودي نتيجة الحصار المفروض على الشعب اليمني، عدم دخول الأدوية والمستلزمات الطبية، عدم دخول الدواء والغذاء الذي والأدوية المنقذة للحياة، فتعتبر هي جريمة متعمدة. يدرك تماما بهذه الجريمة وهذه المخاطر. هناك وفيات وهناك حصار سجن كبير، هناك وفيات بالآلاف، كثير من الأمهات يفقدن حياتهم، كثير من الأطفال، هناك حالات إسقاط بشكل كبير نتيجة انعدام الغذاء والدواء. هناك جرائم حقيقية اليوم تشكل هذه الجريمة، وهي تشكل جريمة حرب جماعية بحق المدنيين.
0: أيوة.
1: ويعد ذلك انتهاكا طبعا فاضحا لكل الأعراف الإنسانية والمواثيق الدولية. ما تقوم به السعودية هي جريمة حرب، يجب أن تحاسب عليها، وتعد هذه الجريمة انتهاك جسيما لاتفاقيات طبعا جنيف والبروتوكول الإضافي.
0: أيوة.
1: ويعد جريمة حرب بمقتضى أيضا بمقتضى نظام روما الأساسي، وبالتالي الأمم المتحدة كان يجب عليها التدخل العاجل والفوري لإدخال المستلزمات الطبية، وأيضا ترحيل كثير الآلاف من المرضى لعدة وجهات وليس لوجهة محددة، أو وفتح المطار، فتح المنافذ البحرية والجوية والبرية دون قيد أو شرط.
0: أيوة.
1: هذا حق أساسي. بالتالي نذكر المجتمع الدولي بهذه الجريمة، ونقول له بأن الحق في الحياة والصحة والغذاء والدواء هو حق إنساني مطلق لا يجوز المساس به تحت أي ذريعة سواء سياسية أو عسكرية، وإن رفع الحصار والسماح بدخول المساعدات الإنسانية هو مسؤولية قانونية وأخلاقية وإنسانية جماعية تقع على عاتق المجتمع الدولي بأسره.
4: نعم. في ظل نفاد تام ل 500 صنف من أدوية التخدير والإنعاش والولادة وانقطاع الشركات العالمية، كيف تجرى دكتور أنيس العمليات الجراحية الطارئة اليوم في المستشفيات، وما هي البدائل المتاحة أمامكم لمنع الانهيار الشامل؟
1: طبعا وزارة الصحة تعمل بكل قدراتها، وتقوم أيضا بعملية توطين كثير من الأدوية. أكثر هناك خطة لتوطين أكثر من 100 صنف دوائي خلال هذه الخطة 2 إلى 3 سنوات، لكن للأسف الشديد ما تقوم به دول العدوان بالإجراءات التعسفية بمنع دخول الكثير من الأدوية في عملية التصنيع الدوائي واحتجازها، وأخذ 40% من حاجات المصانع التي كان يجب عليها أن توصل إلى المصانع الدوائية، وهذا يعتبر انتهاك فاضح لهذه الجريمة، إضافة إلى الإجراءات التعسفية التي تقوم بها دول أو العدو السعودي عبر مرتزقتها للضغط على كثير من التجار سواء في عملية التسجيل التراخيص.
0: أيوة.
1: في محافظة عدن، وأيضا كثير من الأصناف الدوائية يمنع دخولها إلى صنعاء، فبالتالي نحن نعاني كثيرا من هذه السلسلة الإمدادات.
0: أيوة.
1: فبالتالي هذا ينعكس على الضغط، وأيضا عدم حصول كثير من هذه الأدوية التي ذكرتيها في كثير من المستشفيات، فهذا يؤثر سلبا على صحة الأم وغيرها.
0: أيوة، يعني أنتم تحدثتوا وتدركتوا على نقطة التوطين دكتور أنيس، يعني حاولتم كسر هذا الاختناق وهذا الحصار عبر توطين تصنيع حوالي 100 صنف من الأصناف الدوائية محليا، تمت مصادرة 40% من المواد الأولية للتصنيع في المنافذ. لماذا يصر تحالف العدوان على ضرب بدائل الاعتماد على الذات ومنعكم من صناعة دوائكم طالما أن هذا شيء لن يعيق أو لن يضر؟
1: نحن طبعا هذه الحرب العدوانية الغاشمة على الشعب اليمني هي حرب شاملة في كل المجالات، وبالتالي هم يستهدفوا القطاع الصحي، وعندما يتم استهداف القطاع الصحي ويريد إسقاط هذا القطاع تسقط الدولة بأكملها.
0: نعم.
1: ونحن شاهدنا التجربة في العراق، نفس العملية التي قام بها العدو الأمريكي باستهداف القطاع الصحي ثم انهارت كل المؤسسات.
0: أيوة.
1: بشكل كبير، حتى كثير من الأدوية والمستلزمات وحتى أدوية التعقيم أو مستلزمات التعقيم لم يحصل عليها في القطاع الصحي في العراق. اليوم نفس التجربة، وبالتالي هذا العدو نفس الاستهداف الذي تم استهداف القطاع الصحي في قطاع غزة من قبل العدو.
0: نعم.
1: أيضا تم استهداف كثير من المستشفيات في إيران، ومنها مستشفى الشهيد بقائي لمرضى السرطان.
0: نعم.
1: الأطفال، تم استهداف محيط المستشفى وتم إخلاء أكثر من 116 من المرضى. إذن هذا الإجرام هو موحد بالنسبة لعملية الاستهداف المتعمد التي يقوم به العدو.
0: نعم.
1: من أجل إسقاط كل مؤسسات الدولة، يمعن في قتل الشعب اليمني من أجل عملية الاستعباد.
0: أيوة.
1: وعدم الخروج عن سيطرة وسيطرة العدو السعودي. بالتالي نحن أمام معركة حقيقية، معركة استقلال، حرية، استعادة كرامتنا في كل المجالات. فعلينا الاعتماد في بما يسمى بالاقتصاد المقاوم.
0: أيوة.
1: وبناء ذاتنا، وأيضا مواجهة هذا العدو الظالم الذي لا يراعي حقوق الإنسان ولا يراعي كرامة الإنسان.
4: نعم دكتور أنيس، وكذلك المستمعين، هناك استطلاع آخر نستمع إليه الآن.
2: إذن نستمر معكم مستمعين الأكارم في إجراء الاستطلاع الميداني من مركز الأورام. معنا هنا أحدى الحالات المصابق بالأورام. من معانا؟
6: علي محمد. علي شبيبي.
2: علي محمد، كم عمرك يا علي؟
6: 16
2: سنة. كم قد لك مريض؟
6: لي من عرفة.
2: من عيد عرفة. الشيء يعني تكلم المستمعين الكرام، ما هو مرضك؟ ما هو الذي بتعاني منه؟
6: هو مرض سرطان، ورم في الكتف.
2: في الكتف، وانت جالس للحين مطروح.
6: ايوه.
2: علي، انت بحاجة الى السفر الى الخارج؟
6: ايوه.
2: ما هو الذي بيمنعك انك تسافر خارج البلاد تتعالج؟
6: المطار.
2: اغلاق مطار صنعاء الدولي.
6: اغلاق مطار صنعاء.
2: نعم. عدم فتح المطار ماذا يعني لك وانت احد المرضى؟
6: لان اسافر منه.
2: يعني تجلس تعاني، تجلس مريض، ما تجلس على ما انت او ما. عدم فتح مطار صنعاء الدولي.
6: ايوه.
2: اليوم يا علي، انت كاحد المرضى، ماذا تقول لابناء شعبنا اليمني؟ خاصة وأن الجميع اليوم يتحرك لفك الحصار، ماذا تقول لهم؟ أنت بتعاني، عندك جاهل 16 سنة، ماذا تقول لهم؟
6: أقول لهم أن يفتحوا مطار صنعاء.
2: بإذن الله. اليوم فتح مطار صنعاء الدولي حق لكل مواطن يمني، أنت مضرر والجميع مضرر. نعم. أنت المرافق علي، عرفنا على وضع علي.
5: والله وضعه صعب جدا، يعني بيطلبوا منا سفر للخارج، والسفر يعني صعب.
2: لماذا صعب؟ لماذا صعب؟
5: من حيث السفر، يعني تحتاج يوما لا عدن، بعد من عدن لا، ومعانا مطار في صنعاء.
2: لماذا؟ ايوه، يعني مطار صنعاء مغلق.
5: ايوه مغلق، مطار صنعاء مغلق وهو اقرب واحسن.
2: ما هو السبب والمبرر لاغلاق مطار صنعاء الدولي؟
5: والله ما في مبرر، لا يريدوا يحاصروا الشعب هذا ويموتوا. بس
2: هذا هو المبرر الوحيد، ولا 30 مليون، ولا يعني
5: حتى وان كان في حرب، اشتغل شعب ولا اي شيء، يحاربونا نحن.
7: اليوم علي هو عينه
8: يعني اذا كان المطر هذا هو يخدم الشعب ما يخدم حد ولا يخدم اي جهه يعني عندما بيدعونهم بيهربوا اسلحه عن طريقه وما ادري اشاعات يعني مستحيل هذا الشيء هذه بس على حاجه معروفه
7: مطار مدني يخدم الوضع
8: يخدم الانساني حاجه
7: عدم فتح مطار صنعاء الدولي ماذا يعني لك انت ذا الحين اخو علي ولا من
8: انا
7: مرافق
8: له. مرافق له ابن اخي هو
7: ها
8: ابن اخي ابن اخي

0: الحديث عن آثار وتداعيات إغلاق مطار صنعاء الدولي على أبناء شعبنا اليمني، وخاصة المرضى الذين يعانون أشد المعاناة جراء إغلاق مطار صنعاء الدولي. معنا هنا إحدى الحالات التي نلتقيها في المركز الوطني للأورام. السلام عليكم.
1: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
0: الله يحفظكم. عرفوا المستمع الكريم باسمكم.
1: اسمي أميمة عبد الله علي جباري، دكتورة مختبرات طبية مستشفى الجمهوري للتعليم العام صنعاء.
0: نعم، أنتم يعني دكتورة،
1: أيوة
0: كم قد لكم مصابين بالمرض؟
1: والله، هو أنا اكتشفته قبل شهرين، والآلام قبل 4 شهور خفيفة، بس الشهرين الأخيرة أكثر. واكتشفته يعني مع الفحوصات والأشعة ومنظار طبعا للقولون قبل عيد الأضحى بيومين الآن.
0: نعم،
1: أيوة
0: بتعالجوها أنا؟
1: أيوة الآن أخذت جرعتين، وهذه الجرعة الثالثة مع متابعة الدكتور الله يحفظه محمد درهيم القدسي. وعندي سرطان في القولون، سرطان متقدم المرحلة الرابعة.
0: نعم، يعني أنتم تقدروا تكملوا علاجكم هنا، ولا أنتم بحاجة للسفر إلى الخارج؟
1: إن شاء الله بحاجة للسفر للخارج،
0: ما
1: في
0: هو
1: حالة
0: الذي؟
1: في سيرجري، في حالة في عمليات استئصال بعد ضمور في المناطق اللي انتشر بدأ فيها، احتمال كبير احتاج عملية في القولون
0: يعني
1: نفسه.
0: هنا في اليمن به ضعف في
1: أيوة في
0: الإمكانات.
1: السرة، أيوة في الجراحة، يعني يحتاج ضروري إني أسافر إن شاء الله.
0: نعم، ما هو الذي يمنعكم من السفر إلى الخارج اليوم؟ يعني أكبر مشكلة بتواجهوها؟
1: طبعا المادة
0: نعم،
1: أول، أيوة حالة الناس، حالتنا احنا كلنا الحمد
0: هذا الوضع
1: موظفين،
0: المادي في اليمن
1: أيوة في
0: قد هو الناس
1: الموظفين الحمد
0: كلهم.
1: موظفين، أيوة حكومي يعني. وغلق مطار صنعاء كمان، يعني بنضطر تعب نسافر نزل، عدم تابع الجوازات نرجع تابع السفر، يعني هذا برضه متعب للمريض. السفر البر متعب كثير.
0: برأيكم أنتم ما هو مبرر إغلاق مطار صنعاء الدولي، بالرغم أن هنالك شعب بأكمله محتاج لفتح شريان الحياة هذا؟
1: شوف يا أخي، أنا ما بتكلمش في السياسة، يعني ما مش
0: طبيعي،
1: شغلي
0: أنا
1: يعني.
0: بين أسألكم اليوم، يعني أنتم اليوم
1: أنا
0: إغلاق
1: أشوف إنه
0: مطار
1: ما فيش
0: صنعاء
1: مبرر، أنا
0: الدولي
1: أشوف ما فيش مبرر،
0: ما بش
1: يعني
0: مبرر.
1: تعبون إحنا أثناء الشعب تعبان بهذه
0: فتح
1: الأمور.
0: المطار هو حق لكم أنتم
1: أيوه أيوه حق لنا، نحن المواطنين، نحن اللي
0: هذا مش
1: نحتاج.
0: هو سياسة، هذا وضع إنساني.
1: أيوه
0: إحنا اليوم بنتحاكى على الوضع الإنساني.
1: أيوه أيوه
0: ماذا يعني إغلاق مطار صنعاء الدولي واستمرار إغلاق مطار
1: أيوه
0: صنعاء الدولي؟ اليوم لنا كم؟
1: أيوه
0: 11
1: لنا كم؟
0: سنة.
1: 11 سنة نحن
0: أيوه
1: حالة
0: أنت
1: التهور.
0: دكتور، وداري
1: أيوه أيوه
0: ما
1: أيوه
0: معنى إغلاق مطار صنعاء
1: أيوه
0: الدولي؟
1: إغلاق
0: ماذا
1: مطار
0: يعني
1: صنعاء،
0: إغلاقه؟
1: تدهور يعني على جميع المستويات، ما حد قدر يسافر، مش إلا للعلاج، لأي شيء، للدراسة، لأي شيء، لأي أكثر من سبب. نحن منغشنا يعني معوق كبير، نحن منغلقين على نفوسنا داخل صنعاء، ماش متنفس، يعني حالة مرضية زي نحن الأمراض، ما نقدرش نتحرك بر، ما نقدرش، يعني حكاية السفر للبر عشان نوصل للمطار، أي مطار مفتوح صعب جدا، صعب جدا يعني. فتضطر الحالة تدهور تدهور تدهور، ونحن منتظرين لما مطار صنعاء يفتتح عشان نبدأ نحن نتحرك. يعني ظلم كبير واقع على الشعب هنا، إيش هذا؟ لا حول ولا قوة إلا
0: نعم،
1: بالله.
0: يعني اليوم مسألة فتح مطار صنعاء الدولي هي
1: ضرورة
0: مسألة
1: ضرورة أساسية، مش ترفيه، الناس يخرجون مضطرين، مش كل الناس خارجين ترفيه.
0: أنت اليوم إحدى الحالات من
1: أيوة من
0: مئات
1: أكثر،
0: الآلاف
1: إيش
0: من
1: مع
0: الحالات،
1: آلاف، إيش
0: ليس
1: أكثر،
0: فقط في
1: أيوة
0: الأورام بل في
1: وغيره وغيره وغيره،
0: مختلف
1: أكيد
0: الأنظار.
1: أيوة أكيد يا أخي كذا.
0: نعم، اليوم ما هي رسالتكم للمجتمع الدولي؟ كأحد المتضررين، كأحد الحالات، المجتمع الدولي، كل العالم بأكمله، يعني اليوم لا يعرفون أن اليمن محاصر، 30 مليون وأكثر من 30 مليون إنسان محاصرين،
1: محاصر.
0: ما هي الرسالة؟
1: أول شيء الحالة المادية، الحالة الاجتماعية، يعني الاقتصادية، كل في تدهور ومستمرة في تدهور لأبعد حد. المشكلة مش مطار صنعاء، هو مطار صنعاء أول شيء بالنسبة للخروج، بس كثير حاجات يعني دهورت الحال وسببت برضو الأمراض، يعني حتى التغذية أي كلام، حتى المبيدات اللي انتشرت بشكل رهيب، نشي نتغدى نخاف ناكل، يعني أنا مريضة أورام أخاف أكل فاكهة عوض، مش قادر أكل، أفتح الفاكهة أشم الكلور، وأني فاهمة غلط، يعني أزيد الناس ياكلوا، ما فيش رقابة، فين وزارة الزراعة؟ فين يعني مين اللي قايم على المبيدات الزراعة أكل الناس، الناس يمرضوا، يعني مش عارفة لا فين إحنا بنمشي،
0: بإذن الله حنتحدث
1: مش
0: على هؤلاء
1: عارف.
0: القضايا
1: أيوة
0: بإذن
1: ده
0: الله
1: أيوة.
0: عز وجل.
1: وبالنسبة لمطار صنعاء برضو زي ما قلت لك، شيء مهم جدا جدا جدا جدا، وعاد حتى لو افتتح يكون مسهل، لأنه حتى لما ينفتح برضه في
0: نعم،
1: معوقات وفترة بسيطة ومحدودة، والمين والمين مش كلنا، يعني برضه ماش
0: ينبغي أن
1: تساهيل،
0: يفتح اليوم
1: ما فيش
0: بدون
1: تساهيل بالمطار، أيوة يفتح
0: أي
1: مع
0: عوائق.
1: التساهيل، ايوه، مع الاولويات، الناس المرضى، الناس المحتاجين، الناس اللي في حاله يعني اسعاف. مش معقول يبقى
0: كم
1: مرهقين
0: عشر
1: على
0: هي
1: طول.
0: أبناء؟
1: 3،
0: ثلاثة.
1: 2 بنات وولد.
0: سبحان الله، ونعم الوكيل. يعني اليوم أنت قصة من إحدى القصص التي تعاني جراء
1: الان
0: إغلاق مطار
1: اكيد
0: صنعاء.
1: اكيد اكيد الان كل الناس اشتكوا.
0: الله يمن عليك بالعافية
1: امين
0: بإذن الله.
1: يا رب يا رب، الله يسمع منك يا اخي
0: الله
1: ان شاء الله،
0: يسلمكم ويعافيكم،
1: ويعافيك ان
0: في
1: شاء الله
0: أمان.
1: في امان الله.
2: نعم، قصص مؤلمة، أحداث مؤلمة يعيشها الشعب اليمني، المرضى، صغيري السن، كبار السن، من هم معيلين، من هم آباء وأمهات أطفال يعانون من آلام موجعة مؤلمة لا يتخيلها إنسان، وعلاجهم فقط أن يفتح مطار صنعاء يتلقوا العلاج ليستطيعوا مواصلة حياتهم واستكمال مسؤولياتهم ويعيشوا عمرهم. إذا دكتور أنيس، ختاما معكم، طالبتم المنظمات الدولية مرارا بنقل الأدوية الحساسة عبر رحلاتها الجوية من الأردن، وقوبلتم أو قوبلت طلباتكم بالرفض. هل تحول ملف الدواء والمساعدات إلى ورقة ابتزاز سياسي؟ وأين تقع الأمم المتحدة وميثاقها العام 1945 من هذه الجريمة؟
3: نعم، للأسف الشديد هذا ما تم، وبالتالي ندعو المجتمع الدولي والأمم المتحدة، المنظمات الإنسانية والأممية إلى عدم غض الطرف عن هذه المأساة الكارثية التي أودت بحياة الآلاف من المرضى، وما زالت تحصد أرواح الآلاف الآخرين. طبعا نحمل دول العدوان ومنها العدو السعودي التداعيات الكارثية والإنسانية والصحية جراء عدوانها وحصارها الخانق على الشعب اليمني في ظل صمت أممي ودولي مقيت. طبعا نطالب بفتح مطار صنعاء الدولي أمام جميع الرحلات الإنسانية والتجارية بصورة مستمرة ولوجهات متعددة ونواقل طيران متعدد. طبعا ندعو الأمم المتحدة ولعدم استخدام هذه المساعدات الإنسانية الطارئة في الضغط السياسي، لأن ذلك يرتقي إلى جريمة حرب وانتهاك لمبادئ الحياد والاستقلالية التي يجب أن تتحلى بها طبعا هذه المنظمات، والتي يفترض عليها أن تركز على تقديم الخدمات الإنسانية وتسهيل دخول الأدوية والمستلزمات الطبية وسلاسة انسيابها سواء عبر الطرق البحرية أو الجوية دون قيد أو شرط. هناك كثير من المرضى هم بحاجة للسفر إلى الخارج، عدم حصولهم على حقهم في العلاج والدواء تعتبر جريمة حرب وانتهاك لمبادئ حقوق الإنسان، وبالتالي عدم استقلاليتها لهذه المنظمات تعتبر جريمة حرب لكل منتهكة لكل المواثيق الدولية ومنها ميثاق الأمم المتحدة للعام 1445. إذن هذا جزء فقط من الكارثة الصحية والإنسانية التي تسببها بها العدوان الحصار، وهذا في قطاع الأورام هذه الحالات التي سمعتم إليها، وهناك معاناة كثيرة لشرائح عدة من المرضى سواء في مرضى الغسيل الكلوي أو زارعي الكلى الذين هم بحاجة للسفر للخارج. كثير من المرضى هم بحاجة للسفر للخارج لجراحات عملية دقيقة سواء جراحة قلب، هناك مرضى هم بحالة لزراعة نخاع عظم بالنسبة لكثير من الأطفال، الليوكيميا أمراض سرطان الدم.
2: أيوة.
3: وبالتالي منذ 10 سنوات تسبب العدو أو العدوان والعدو السعودي بالذات بأسوأ أزمة إنسانية كارثية داخل اليمن تعد الأسوأ عالميا باعتراف جميع المنظمات الإنسانية ولجنة الخبراء وفقا لهذه المؤشرات.
2: نعم.
3: التي تتزايد في ظل استمرار هذا الحصار والتداعيات الصحية والحياتية التي أطلعناها عليكم اليوم، وبالتالي هذه تعتبر جريمة حرب. المؤشرات تزداد سنة بعد سنة نتيجة الحصار المستمر على الشعب اليمني.
4: نعم، كفيت ووفيت دكتور أنيس الأصبحي في حديثكم عن ما يعانيه المرضى في اليمن جراء هذا العدوان وهذا الحصار على مطار صنعاء الدولي وعلى المنافذ المختلفة. وكما تحدث السيد القائد المولى يوم الخميس أنه ما بعد يوم الجمعة الذي هو يوم أمس سيكون لنا الموقف والقرار، وسنقابل الحصار بالحصار. يحتاج منا العمل الجاد
3: لفك هذا الحصار والجاد، وبالتالي علينا الاستعداد للمرحلة القادمة، لأن العدو السعودي هو امتداد للعدو الصهيوني. صحيح. الأمريكي.
4: صحيح.
3: وبالتالي هو يستخدم عملية التقويع والحصار وتشديد الحصار لاستلاب إرادتنا ولنهب ثرواتنا للسيطرة على الجغرافية الجيوسياسية والاستراتيجية.
4: صح.
3: لمضيق باب المندب والجزر اليمنية والبحر الأحمر حتى يسلمها لمشروع الكيان الصهيوني، مشروع إسرائيل. أيوة. الكبرى.
4: نعم، شكرا لكم الناطق باسم وزارة الصحة والبيئة الدكتور أنيس الأصبحي، شكرا لكم.
3: شكرا
4: على حضوركم.
3: جزيلا.
4: إذن مستمعينا الكرام، نستمع إلى استطلاع آخر فيما يتعلق بموضوعنا لهذا اليوم.
0: إذن مستمعينا الأكارم، سأختتم معكم هذا الاستطلاع الميداني الذي نجريه من المركز الوطني للأورام، الذي يكشف جزء صغير ومشهد صغير من المعاناة والمأساة التي يعيشها الشعب اليمني على مدى أكثر من عقد من الزمان جراء إغلاق مطار صنعاء دولي، جراء العدوان والحصار. اليوم هذا الوضع، سيتحرك الأحرار والشرفاء لتغييره وفتح مطار صنعاء الدولي بإذن الله عز وجل. وضع الإنسانية اليوم كارثي وبكل ما للكلمة من معنى، ومن يشاهد اليوم هذه الحالات المرضية يدرك تماما بأن اليمن بحاجة إلى فتح المطارات واستعادة الحياة لكي ينقذ أو ننقذ هذه الأرواح البريئة. أعود إلى الأستوديو وإلى الزملاء لاستكمال الحديث عن الوضع الإنساني. إلى الأستوديو.
5: سام اف ام، وقفة إعلانية.
6: حصريا للباحثين عن مستقبل أرقى ووظيفة علمية مرموقة، جامعة إقراء للعلوم والتكنولوجيا في قلب العاصمة بمعايير عالمية.
7: هنا تجد كادراً أكاديمياً متخصصاً بكفاءات عالية، قاعات ومعامل مجهزة بأحدث التقنيات العالمية، وتطبيقاً علمياً حديثاً يلهمك للتميز. ولأنك تستحق الأفضل، إليك مميزاتنا الخاصة بالعام الدراسي الجديد 2026-2027.
6: قروض تخفيض بقيمة 200 ألف ريال لكلية الهندسة وعلوم الحاسوب، و100 ألف ريال لكلية العلوم الإدارية والإنسانية.
7: اختر مستقبلك الآن بين كلياتنا المتميزة:
6: كلية الهندسة وعلوم الحاسوب، هندسة معمارية، هندسة مدنية، تصميم داخلي، تقنية معلومات وشبكات أمن سبراني، كلية العلوم الإدارية والمالية، محاسبة، إدارة أعمال، تسويق، نظم معلومات إدارية، إدارة مؤسسات صحية وعلوم مالية ومصرفية، كلية العلوم الإنسانية، إعلام مزود بأحدث استوديو متطور، علاقات عامة، صحافة، لغة إنجليزية، ترجمة، شريعة وقانون بمحكمة سورية، دراسات إسلامية وقرآن كريم.
7: ماذا تنتظر؟ مقعدك في المستقبل يحمل اسمك.
6: لا تنتظر المستقبل، سجل الآن في جامعة إقرأ للعلوم والتكنولوجيا.
7: العنوان: صنعاء حي الحصبة، بجوار الغرفة التجارية.
6: للتواصل 775-4-0 أو 775-90-45 أو 01-25-99-85.
7: جامعة إقرأ، لمستقبل أرقى.
8: الجمعيات التعاونية ميدان تتحول فيه أفكار الأسرة إلى مشاريع تعيل أسراً بأكملها. مؤسسة بنيان التنموية، معاً نحول التحديات إلى فرص. حملة التحصيل بإحسان التوعوية. أخي المكلف، اعلم أن آخر موعد لتقديم إقرارك عن الضريبة العامة على المبيعات هو 21 من الشهر التالي عن ضريبة الشهر السابق المستحقة عليك. مصلحة الضرائب والجمارك، الرقم المجاني 80033 أو 800-1313. جمهورنا الكريم، شريكنا في التنمية والبناء.
9: قل لي ما هو مجال التشخيص الطبي؟
10: ماراثون طويل وتخطي صعابه يحتاج صبر واصرار.
9: بصف لي المساله عشان افهم.
10: عندك المختبرات الدوليه الحديثه،
9: ما لها؟
10: اولى المختبرات الطبيه في اليمن، الحاصله على شهاده ضمان وضبط الجوده الايزو 9001، والحاصله على المركز الاول كافضل مختبرات بالمواصفات المعياريه للتصنيف على مستوى الجمهوريه اليمنيه وبموجب تقييم وزاره الصحه،
9: وما
10: والحاصله حصريا على الاعتمادية الكندية والبريطانية كمختبرات معتمدة.
9: أوهو.
10: نعم، المختبرات الدولية الحديثة، بصمة إتقان ومشوار ريادة.
11: المختبرات الدولية الحديثة، المركز الرئيسي شارع الزبيري أمام المستشفى الجمهوري، وفروعها شارع تعز جوار جولة المرور، تقاطع شارع الستين، شارع الكويت أمام مستشفى الكويت، فرع حي الأصبح الشرقي، مجمع الشلال التجاري.
12: يقول عن القاهم
10: متواجدين على مدار الأربعة والعشرين ساعة.
12: عاي أخلونا.
10: بالعكس، سوي فحصك بروح.
12: والنتائج
10: استلمهن عبر الواتساب أو رسائل الاس ام اس.
9: أوهو.
10: المختبرات الدولية الحديثة، بصمة إتقان ومشوار ريادة.
13: لأنك مميز، سبق فون تحتفل معك بذكرى اشتراكك وأول مكالمة لك، وتعطيك مكالمات مجانية ضمن شبكة سبق فون لمدة 24 ساعة. تكلم على راحتك مع اللي تحب. سبق فون، تفرح معك بكل لحظة. للتفاصيل أرسل كلمة مميز إلى 211 مجانا.
14: سبق فون، أصالة وتواصل.
5: سام اف ام، والعود أحمد.

0: نحن الشعب الحر، الحرية تجري في دمائنا.
1: نحن خلقنا أحرار وسنعيش أحرار ونموت أحرار وسنكون من يحرر أولئك المستضعفون في كل بقاع الأرض.
0: الحرية هي ديننا.
2: والله لن نكون لكم عبيدا أو إناس خادعون لكم.
0: نحن لن نقبل أن نكون عبيدا إلا لله.
3: فنحن خلقنا عبيدا لله وسنعبد الله الواحد الأحد وسنموت أحرار ونلاقي رب العالمين، ونحن نعبده وحده لا شريك له.
4: نحن أحرار، نحن أعزاء بعزة الله، ونحن أقوياء بقوة الله،
0: لأنه ربنا ملكنا إلهنا.
5: والله إن متنا واستشهدنا فإن أولادنا

لذلك من يريد أن يستعبدنا من دون الله سنجاهده في سبيله، سنقاتله في سبيله. إذا اتجه العدو السعودي للتصعيد الشامل، اتجهنا للتصعيد الشامل، ولدى شعبنا كل مقومات الثبات وكل عوامل النصر، فقط ثقة بالله، استعانة بالله، توكل على الله، تحرك في سبيل الله، حرية وكرامة، حرية وكرامة.

لم نقبل بذلك للأمريكيين. واجهناه بكل قوته وجبروته، واجهنا حاملات الطائرات في البحر، واجهنا الطغيان الأمريكي بشكل مباشر، واجهنا الإسرائيلي بشكل مباشر، واجهنا البريطاني بشكل مباشر. فهل سنخنع ونخضع ونستسلم لعبد لهم؟

كتب سند الصيادي مقالة في قراءة رسائل السيد القائد للنظام السعودي، يقول فيه: عاد خطاب السيد عبد الملك بدر الدين الحوثي يحفظه الله تعريف الطبيعة الشاملة للصراع مع السعودية، ورسم بصورة أكثر وضوحاً المعادلة التي قد تحكم المرحلة المقبلة، من شرح العدوان والحصار وتوصيف آثارهما الإنسانية والاقتصادية إلى إعلان موقف أكثر حسماً وحماساً مفاده أن استمرار التحكم بالمطارات والموانئ والثروات اليمنية لن يبقى بلا رد، وأن عودة المواجهة إلى التصعيد الشامل ستضع المصالح والمنشآت الحيوية السعودية ضمن معادلة الردع المعلنة. المسألة المركزية في هذا الخطاب تمتد إلى مبدأ السيادة اليمنية بكاملها، بحقوق أصيلة وثابتة للشعب اليمني، لا امتيازات تفاوضية تمنحها السعودية أو تمنعها. والرد اليمني لا يستهدف إدارة أزمة عابرة، إنما يمضي نحو إنهاء نمط كامل من العلاقة والانتقال من الوصاية إلى الندية ومن التحكم الخارجي إلى السيادة المتبادلة.

0: ومن هنا يفرض الخطاب سؤالا جوهريا: بأي حق تتحكم دولة أخرى في سفر اليمنيين ووصول بضائعهم وتشغيل موانئهم والتصرف بثرواتهم؟ وتحت أي مبرر تتعامل السعودية مع اليمن من موقع الوصي الذي يقرر ما يدخل وما يخرج، ومن يسافر ومن يعود، وما يسمح به وما يمنع؟ وضع خطاب القائد السعودي أمام خيارين لا ثالث لهما: إما مراجعة سياستها والانتقال إلى تفاهمات تحترم سيادة اليمن وحقوق شعبه، وإما الاستمرار في مسار التورط والتصعيد بما يجعل مصالحها ومنشآتها الحيوية جزءا مباشرا من ميدان المواجهة. وعليه تبدو الخيارات محدودة أمام السعودي: إما وقف الاعتداءات وفتح المطارات والموانئ ورفع القيود عن السفر والتجارة وتمكين الشعب من الاستفادة من ثرواته النفطية والغازية، وإما أن تتحول معادلة الردع من تحذير معلن إلى واقع ميداني.
1: لقد انتهى وفق هذه الرؤية زمن المطالبة المجردة بالحقوق، وبدأ زمن حمايتها، ولم تعد صنعاء تقبل بتهدئة تحفظ أمن الطرف الآخر، بينما يبقى الشعب اليمني تحت الحصار والضغط الاقتصادي. والعودة إلى الحرب لن تكون نزهة، ولن تعاد عقارب الساعة إلى الوراء، فقد تغير اليمن وتبدلت موازين الردع، وأصبح أي عدوان جديد أكثر كلفة وأوسع تداعيات مما كان عليه في السابق. اليمن لم يعد في الوضع الذي كان عليه عند بداية الحرب، فقد تراكمت لديه خبرة عسكرية واسعة، وتطورت قدراته الصاروخية والجوية، وأصبح قادرا وفق ما يعلنه على الوصول إلى أهداف بعيدة وحساسة. ولهذا فإن عودة السعودية إلى المواجهة المباشرة لن تكون تكرارا للجولات السابقة، ولن تجري في الظروف نفسها. فالبيئة الإقليمية أصبحت أكثر تعقيدا، والصراع في البحر الأحمر بات متداخلا مع المواجهات الأوسع. ومن ثم فإن أي تصعيد جديد لن يبقى محصورا في الحدود اليمنية السعودية، وقد يتقاطع مع ملفات أمن الطاقة والملاحة والتجارة والصراع الإقليمي المفتوح.
0: المخرج الأقل كلفة للرياض لا يكمن في اختبار قدرات اليمن مرة أخرى، إنما في الانتقال من إدارة الأزمة إلى حلها، ومن استمرار الحصار إلى بناء تفاهمات واضحة تقوم على السيادة والحقوق وحسن الجوار. باب السلام لم يغلق، واليمنيون قيادة وشعبا لا يبحثون عن الحرب، لكنهم لن يهربوا منها إذا فرضت عليهم. يمدون أيديهم إلى سلام عادل ومشرف، وفي الوقت نفسه يبقون خياراتهم مفتوحة في مواجهة الحصار والعدوان. لقد أثبت اليمنيون خلال السنوات الماضية أنهم لا ينكسرون تحت الضغط ولا يتراجعون أمام التهديد، وأن كل محاولة لإخضاعهم لا تزيدهم إلا صلابة ووحدة واستعدادا للدفاع عن وطنهم وكرامتهم. اليمنيون اليوم أكثر جاهزية لكل الاحتمالات، واثقون بقيادتهم، مصطفون حولها، ثابتون في موقفهم ومتمسكون بحقوقهم، وهم يدركون أن الحرية لا تستجدى، وأن السيادة لا تمنح، وأن الحصار لا يمكن أن يتحول إلى واقع دائم يفرض على شعب بأكمله. والكرة في ملعب الرياض، إما أن تختار تسوية تحترم اليمن وشعبه، وإما أن تتحمل تبعات العودة إلى المواجهة في ظروف مختلفة عن كل ما سبق. والتحرك مقدس هنا، مهما كانت التضحيات ومهما تعددت الاحتمالات.
2: معادلات الحصار بالحصار، وإذا اتجه العدو السعودي للتصعيد الشامل اتجهنا للتصعيد الشامل، ولدى شعبنا كل مقومات الثبات.
3: صنعاء تستعيد أجواء الحرب. بدأ السعودي عدوانه في 2015 بقصف مطار صنعاء، وها هو ينهي هدنة أبريل 2022 بقصف المطار، بدلا عن الذهاب إلى رفع الحصار الذي أوغل في اليمنيين ألما ومعاناة وصلت كل بيت وصبر إزاءه اليمنيون كما لم يصبر شعب قط.
4: يقول زاد الماء على الطحين، وزاد الصبر، وزاد التجبر والتكبر من السعودية. يا أخي، أموالنا لديهم، أجواءنا محاصرة منهم، 40 مليون محاصرين تمام في سجن اسمه اليمن، وتريد الشعب لا ينفض ولا لا يثور؟ جاءت منهم. قد كان الشعب تقديرا للقائد، ولما تراه القيادة يصبر.
5: إن الشعب اليمني لن ينتظر طويلا، لهذه المعاناة وهذه المجاعات وهذه الفاقة التي يعيشها. ورغم التفافه الواسع النطاق مع القيادة السياسية ومع القوات المسلحة، لكن الشعب اليمني له حدود، وهو يقول لهم إنه يكفي إلى هنا صبر، ويكفي هنا لا حرب ولا سلام.
3: تؤكد القوى السياسية مشروعية موقف صنعاء بما في ذلك اللجوء للقوة لكسر الحصار إذا ما واصل العدو السعودي التعنت ورفض خارطة مسقط للسلام في اليمن.
6: فاض من 2016 نرى بأننا استنفدنا كل الطرق ولم يعد أمام السعودية إلا أما أن تنفذ ما تم الاتفاق عليه دون مراوغة، وإما القتال بينها وبينها.
7: القتال إلى متى؟
6: إلى أن ترضخ. إلى أن ترضخ المطالب الشعب اليمني، ولا يمكن للسعودية أن تنتصر على شعب يمني تعداده 35 إلى 40 مليون.
5: يعني بقى هذا الحصار، أنا أقول لك إنه عودة إلى الحرب، عودة إلى الحرب. وأقول لصنعاء إنه لكم كل المشروعية بالعودة إلى الحرب إذا لم يرفع الحصار، لأنه يكفي الشعب اليمني هذه المعاناة وهذه المجاعات وهذه يعني الويلات والدمار الذي جاء بسبب هذا الحصار وبسبب الحرب. يعني
4: وأنا أقول هذا الكلام حتى على لسان القائد، لا يريد الحرب ولا يريد القتال ولا يريد قطرة دم ترق من السعودي ولا من اليمن، لكن نحن مكرهين، سنذهب إلى القتال كارهين، لأنه ما فيش خيار. السعودية لم تبقي خيار أمام اليمنيين، تمام؟ يعني بيتضوروا جوع، يريدوا يتعلموا، يريدوا يتعالجوا، يريدوا. أنا يا هذا أمامك، هناك خمسة من أسرتي راحوا ضحية الحصار، تمام؟ وقس على هذا بقية الشعب اليمني. أنا كنت في التعليم العالي، أعرف أن هناك طلاب كثير حرموا، تمام، من الابتعاث الخارجي ومن الدراسة في الخارج. هناك أمراض ماتوا بسبب عدم القدرة على الذهاب.
8: بيدها أنهت السعودية حلم اليمنيين تجاهها، وبدأت حربا تدرك قبل غيرها أنها خاسرة، وبيدها ستت كل فرص الكرامة للنزول عن شجرة العدوان. صنعاء ما بعد حماكة قصف المطار ستنزلها مكره، لا حدود ترى هنا للغضب الذي يعتمل في الصدور رسميا وشعبيا، ولا أوعية تبقت للصبر تجاه الحمقى. من العاصمة صنعاء، إبراهيم الوادعي، المسيرة.

0: قائد وسيد ومولى وعالم الهدى هو صاحب القول والفعل، وهو الذي وضع وأعلن أن مرحلة الصبر قد نفذت، وأن الشعب اليمني لن يصبر ولن يستكين، فقد صبر الكثير. سيد القول والفعل يوم الخميس ألقى خطابا أوضح فيه وذكرنا بكل ما قد عانينا، واختتم هذا الخطاب بكلمة هيجت قلوبنا ومشاعرنا، فلم نستطع إلا أن نقول ويقول كل من خرج بالأمس أننا فداء لك، ولست أنت الذي تفدينا، أنت سيدنا ومولانا وعلمنا والهدى والنور التي نتبعها في هذا الزمان. فعهد الفداء ثنائية العزة بيننا وبين قائدنا. مقال كتبه شايف دحداح في هذا العنوان، وقال فيه: في لحظات التحدي الكبرى التي نعيشها في يمن الإيمان والحكمة، وبينما ترسم أمتنا ملامح مصيرها، تتجاوز العلاقة بيننا وبين قائد ثورتنا حدود السيادة أو السياسة لتغدو رابطة روحية مقدسة تجسدت في أسمى معاني الوفاء والتضحية. إننا حين نستمع إلى كلمات السيد القائد وهو يضع روحه وحياته في سبيل الله فداء لنا، لن نرى فيها مجرد خطاب عابر، بل نراها ميثاق شرف تاريخيا يربطنا به عهدا لا ينقض، وفلسفة حياة تقوم على كرامتنا التي نرفض أن تمس.
1: إننا كشعب يمني صامد نرى في قائدنا القدوة التي ذابت في حب هذا الشعب، محولا مفهوم القيادة من ترف أو سلطة إلى تكليف إلهي ومسؤولية غالية، حتى باتت عزة كل فرد منا وحريته هي الغاية التي يبذل من أجلها أغلى ما يملك. إن هذا العطاء العظيم من لدن قائدنا يولد في وجداننا طاقة لا تعرف المستحيل، فكما بادلنا صدقا بصدق واستعدادا بالاستعداد، فإننا اليوم كأنصار له نجدد العهد أمام الله وأمام التاريخ بأننا لن نخذلك يا سيدي أبدا، وأرواحنا لك الفداء. إن أرواحنا ودماؤنا وكل ما نملك هي فداء لهذا النهج، وفي سبيل الله سنكون دائما في مقدمة الركب، وسيكون خروجنا إلى الساحات والميادين بإذن الله دائما مشرفا وعظيما يعكس عظمة هذا الشعب الذي يأبى الضيم ويتحرك بوعي وبصيرة لمواجهة كل الطواغيت والمستكبرين. إننا نتحرك كتلة واحدة، جسدنا في قلب قائدنا، وروحه تسري في دماء كل واحد منا، مؤمنين أن هذا الالتحام هو سر قوتنا، وأننا بسيرنا خلفه لا نخشى إلا الله، ولن يستعبدنا أحد من دونه. إننا اليوم في ميادين الشرف والكرامة نكتب بدمائنا ومواقفنا أسطورة شعب لا ينحني إلا لخالقه، ولا يرضى بغير العزة بديلا، معلنين للعالم أجمع أن اليمن الذي يقوده رجل يرى حياته ثمنا لكرامة شعبه هو شعب لا يقهر، وأننا أنصاره وجنوده سنظل الدرع الحصين واليد الضاربة في وجه كل الظالمين، حتى يتحقق النصر العزيز الذي وعدنا الله به.
2: نفسي فداء لكم يا شعبي العزيز، روحي لله وحياتي لله لخدمتكم، بألا تظلم، ألا تهان، ألا تقهر، ألا يستعبدكم أي طاغية في هذه الدنيا. أنا فداء لكم لعزتكم لكرامتكم، لأن تكون أحرارا لا تخضعون إلا لله، ولا يستعبدكم أحد من دون الله.

مستمعينا الكرام، وصلنا وإياكم إلى نهاية هذه الفترة الصباحية من إذاعة سام اف ام. في الأخير لا يسعنا إلا أن نشكر من كان ضيفا معنا في الأستوديو الدكتور أنيس الأصبحي الناطق باسم وزارة الصحة والبيئة، ونشكركم على حسن الاستماع والمتابعة. تقبلوا خالص التحايا من كان معكم من الإخراج أماني عبد الكريم مفضل، ومن الإعداد والتقديم آل أحمد الكبسي وسندس سعد المطهر. وانتظروني في تمام الساعة 12 بفترة ظهيرية جديدة، فنلقاكم على خير، واليمن دائما بألف خير، في أمان الله.

0: سام اف ام، وقفة إعلانية.
1: كحة مستمرة، ضيق نفس، دوخة، ابنك يمكن بيستخدم شيشة إلكترونية بدون أن تعلم. اسأله اليوم قبل أن يندم وتندم غدا. صحتك بين يديك، مع تحيات المركز الوطني للتثقيف والإعلام الصحي بوزارة الصحة والبيئة.
2: أخي المواطن، تخيل كل حي يملك مخبزا تعاونيا، مزرعة على السطح، وحاضنة أعمال شبابية. هذا ليس خيالا، بل أهداف الجمعيات التعاونية للسنوات الخمس القادمة. مؤسسة بنيان التنموية، معا نحول التحديات إلى فرص.
3: أخي التاجر، أخي المستورد، التلاعب في المستندات وما تحتويه من معلومات يعرضك للعقوبات القانونية والغرامات، ويعتبر ذلك في حكم التهريب الجمركي.
4: مصلحة الضرائب والجمارك، الرقم المجاني 800-1313 أو 80033. جمهورنا الكريم، شريكنا في التنمية والبناء.
0: مع خدمة هدية من سبعفون، اهدي اللي تحب من باقات الفورجي أو أي باقة تشتيها ببساطة. اتصل على نجمة 151 مربع واختر الباقة اللي تناسبك وارسلها كهدية. للتفاصيل ارسل هديتي إلى 211 مجانا. سبعفون، قريبة منك ومن اللي تحبهم.
5: سبعفون، أصالة وتواصل.
6: برسوم مناسبة تراعي كل الطبقات والمستويات، تصل التخفيضات فيها إلى 50%. الآن احجز مقعدك في جامعة المعرفة والعلوم الحديثة في تخصصنا الجديد، الأمن السبراني مع الذكاء الاصطناعي، أو في أي تخصص من تخصصات الجامعة الأخرى. كلية الهندسة وتقنية المعلومات، تخصص الهندسة المعمارية، التصميم الداخلي، تقنية المعلومات، الجرافيكس، كلية العلوم الإنسانية والإدارية، كلية الشريعة والقانون. جامعة المعرفة والعلوم الحديثة تحظى بكادر تدريسي من ذوي الكفاءة والخبرة، وللموهوبين من خريج الثانوية العامة بقسميها العلمي والأدبي، افتتحت الجامعة قسم الفنون الجميلة، تخصصات الجرافيكس والتصميم الداخلي. العنوان: صنعاء التحرير خلف دائرة التوجيه المعنوي. للتواصل والاستفسار 777-333-918 أو 01-484-772، أو زورونا عبر الموقع الإلكتروني kmsu.edu.ye أو عبر صفحة الجامعة على فيسبوك وتليجرام. جامعة المعرفة والعلوم الحديثة، بالمعرفة تبنى الحضارات.
0: سام اف ام، والعود احمد.
3: إذاعة سام اف ام، إذاعة المحور.

0: مسارنا واضح، لن نقبل أبدا لا بالإذلال لشعبنا ولا بالاستعباد والقهر لشعبنا ولا باستمرار هذا التعذيب والظلم والاضطهاد لشعبنا العزيز. نفسي فداء لكم يا شعبي العزيز، روحي لله وحياتي لله في خدمتكم، وبألا تظلموا، ألا تهانوا، ألا تقهروا، ألا يستعبدكم أي طاغية في هذه الدنيا. أنا فداء لكم لعزتكم لكرامتكم، لأن تكونوا أحرارا لا تخضعون إلا لله ولا يستعبدكم أحد من دون الله.
1: جاهزين نضحي حتى آخر واحد، حتى هذا الرأس، رأس عبد الملك بدر الدين الحوثي، حاضر أن يقدمه في سبيل الله وفداء لهذا البلد وفداء لهذا

شعبنا مستعد أن يفوج مئات الآلاف من المجاهدين للذهاب إلى فلسطين في مواجهة العدو الصهيوني.

إذا تدخل الأمريكي بشكل مباشر نحن مستعدون للمشاركة حتى على مستوى القصف الصاروخي والمسيرات والخيارات العسكرية بكل ما نستطيع.

0: سام اف ام وقفة إعلانية.
1: الأمن الغذائي لا يتحقق بالشعارات بل بخطط الجمعيات التعاونية التي تزرع وتمول وتسوق من البذرة حتى الرف. مؤسسة بنيان التنموية، معا نحول التحديات إلى فرص.
2: أخي التاجر، أخي المستورد، تقديم المستندات الأصلية والكاملة للشحنات المستوردة يضمن حصولك على إجراءات جمركية سريعة من بوابة الدخول حتى بوابة الخروج.
3: مصلحة الضرائب والجمارك، الرقم المجاني 800-1313 أو 80033. جمهورنا الكريم شريكنا في التنمية والبناء.
4: قل لي ما هو مجال التشخيص الطبي؟
5: ماراثون طويل وتخطي صعابه يحتاج صبر واصرار.
4: بصف لي المساله عشان تفهم.
5: عندك المختبرات الدوليه الحديثه،
4: ما لها؟
5: اولى المختبرات الطبيه في اليمن، الحاصله على شهاده ضمان وضبط الجوده الايزو 9001، والحاصله على المركز الاول كافضل مختبرات بالمواصفات المعياريه للتصنيف على مستوى الجمهوريه اليمنيه وبموجب تقييم وزاره الصحه.
4: وما
5: والحاصله حصريا على الاعتمادية الكندية والبريطانية كمختبرات معتمدة.
4: أوهو.
5: نعم، المختبرات الدولية الحديثة، بصمة إتقان ومشوار ريادة.
6: المختبرات الدولية الحديثة، المركز الرئيسي شارع الزبيري أمام المستشفى الجمهوري، وفروعها شارع تعز جوار جولة المرور، تقاطع شارع الستين، شارع الكويت أمام مستشفى الكويت، فرع حي الأصبح الشرقي، مجمع الشلال التجاري.
4: يقول عن القاهم
5: متواجدين على مدار 24 ساعة.
4: عاي أخرونا.
5: بالعكس، سوي فحصك وروح.
4: والنتائج
5: استلمهن عبر الواتساب أو رسائل الاس ام اس.
4: أوهو.
5: المختبرات الدولية الحديثة، بصمة إتقان ومشوار ريادة.
7: كل عام وأنتم بخير. سبافون، ربع قرن من التواصل.
8: سبافون، أصالة وتواصل.
9: من مكانك وفي أي وقت، حمل تطبيق سباكاش وسجل مجاناً ودع فلوس في حسابك من أقرب وكيل عشان تقدر ترسل حوالات وتحاسب مشترياتك وتشحن رصيد وتشتري باقات لأي رقم وتسدد فواتير الهاتف والإنترنت والكثير من الخدمات المميزة. حمل تطبيق سباكاش واعمل كل شيء من جوالك. سباكاش، وانت مرتاح.
0: سام اف ام، عدنا.
10: هنا سام.
11: تاريخ حي،
10: ثقافة مكتملة.
11: هنا سام.
10: حياة اجتماعية مرصودة.
11: سام، الحكاية المتكاملة لرسالة الإعلام الحديث.
10: سام اف ام،
11: إذاعتك أنت.

0: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا وحياكم الله جميع المستمعين والمستمعات إلى هذا الملتقى الجديد الذي يتجدد معكم في كل ظهيرة من كل يوم في إذاعة سام اف ام على تمام الساعة 11 حتى 12، فترة اجتماعية، فترة لكم لتتحدثوا لتعبروا، فنستمع إلى أصواتكم فيها ونقرأ رسائلكم ومشاركاتكم حول موضوع اليوم. وموضوع اليوم لن يكون بالجديد، موضوع عشناه جميعا، موضوع سمعناه، موضوع شاهدناه، وإن لم نشاهده ولم نسمع بالتأكيد نحن قرأناه، موضوع جعل المئات بل الملايين يملؤون الساحات، موضوع جعل كل من خرج بالأمس يردد ويقول بل نحن فداء لك، بل أرواحنا فداء لك، أنت السيد وأنت القائد وأنت علم الهدى، نحن من نفديك بأرواحنا لا أنت، نحن من نكون رهن إشارتك، رهن قولك، رهن توجهك. نعم، هو خروج عظيم كان بالأمس فقد ليرسل الرسائل التحذيرية نعم للنظام السعودي، لكن في ذات الوقت ليبادل الوفاء بالوفاء مع قائدنا وقدوتنا ومعلمنا السيد عبد الملك بدر الدين الحوثي يحفظه الله.
1: نفسي فداء لكم يا شعبي العزيز، روحي لله وحياتي لله في خدمتكم، وبألا تظلم، ألا تهان، ألا تقهر، ألا يستعبدكم أي طاغية في هذه الدنيا، ألا يستعبدكم أي طاغية في هذه الدنيا. أنا فداء لكم لعزتكم لكرامتكم، لأن تكونوا أحراراً لا تخضعون إلا لله، ولا يستعبدكم أحد من دون الله.

0: حقيقة دعونا نتكلم بالصريح بالوضوح بدون أي تكليف. من هو هذا القائد؟ من هو هذا الموجه؟ من هو هذا العلم أصلا الذي ممكن يقول لشعبه أنا فدا لكم، روحي فدا لكم؟ إلا قائدنا. حقيقة عندما يقول السيد القائد خطاب عظيم تحذيري، خطاب يرهب أعدائه وأعداءنا وأعداء الله، خطاب يجعل فعلا العدو يقف على أطراف أصابعه، اليوم يجعلنا في نهاية هذا الخطاب لا نستوعب إلا وعبراتنا ودموعنا بتنزل. قائد عظيم مرعب للعالم بأكمله يرجع يقول لشعبه بكل تواضع بكل حب بكل وفاء أنا فدا لكم، روحي فدا لكم، روحي لله وأنا فدا لخدمتكم، أنا عندكم أخدمكم أوجهكم. بعدين مجرد ما قال هكذا السيد بسروا الميدان كيف امتلأ ميدان 70 وكل الميادين، يعني امتلأ بمئات ملايين الناس اللي خرجوا يقولوا ما احنا الذي في ذلك. احنا ما منقولهاش عشان يجي لنا واحد نقول قليل عقل او قليل بصيرة يجي يقول لنا هو شخص اجي تقول له انا في ذلك، شخص مثل السيد القائد نقول له ايوه ونقول يا رب خذ من اعمارنا ودي للسيد القائد، مد الله بعمره. قائد مثل هذا القائد الذي جعل ذكر اليمن يرجع، قائد مثل هذا القائد الذي منع العدو الإسرائيلي والأمريكي والسعودي من أمنهم يجوا لأراضينا، قائد مثل هذا القائد جعلنا نصبر ونصمد وبيمدنا بخطاباته بيكون حاضر بيننا، أيوة أنقول له هكذا. قائد مثل هذا القائد ذو بصيرة وحكمة، قائد مثل هذا القائد قارع الظالمين وفي نفس الوقت بيذكرنا بأهمية أن نكون عباد لله ليس للآخرين، أحرار لله، نعيش لنعيش حياتنا ونطمح في آخرتنا. قائد يفهمنا أن هذه محطة عبور وفي كل محاضرة بيذكرنا أن هذا المحطة العبور ضروري أن احنا نستثمرها بالصحيح، أنه ما يبيع أرواحنا ومقابل أرواحنا إلا الجنة. أمانة ما نقدرش نقول له نبادل هذا الوفاء، نقول له أرواحنا لك الفداء. كل واحد يجي يقول لنا نهجعونا خطابات ومدري أيش وبتقولوه لشخص، نقول له هذا مش أي شخص ولا شخص عادي، هذا علم في زمن كثرت فيها المغالطة والظلم، في زمن ضاع فيها الهوية اليمنية والإسلامية، علم الهدى في لحظة بيقارع فيها الظالمين وبيتحدى وبيعيش أكبر تحدي بيعيشه اليمن، يمن الإيمان والحكمة. هنا علاقة بتظهر، علاقة تتجاوز هذه العلاقة حدود السياسة وأنه يكون هناك قائد وهناك شعب، لا، رابطة أصبحت عندنا بيننا وبين القائد، رابطة روحية مقدسة، رابطة تجسدت فيها معنى الوفاء ومعنى التضحية. لما يقول سيد وقائد روحه وحياته في سبيل الله فداء لنا، هذا مش هو عبارة عن كلمات أو خطاب عابر، عبارة عن ميثاق بيننا وبين السيد، ألا نعيش في ظله وإحنا في أمان، أنفس مستقرة تبيع روحها فداء لله وفداء لهذا الوطن من أجل الجنة. يعني مهما قلنا وضحنا وردينا على كل من بيرفع كلمته أو صوته أو بيستنقص في مقولة السيد القائد ما نقدرش نوفي هذا الخطاب الأخير الذي ألقي يوم الخميس، خطاب تاريخي بمعنى الكلمة للسيد القائد عبد الملك بدر الدين الحوثي يحفظه الله. التفت إلى هذا الشعب بقلب بيملأه الحب والمسؤولية كما عهدنا، نطق بعبارة هزت أركان وجدان كل يمني، لما قال نفسي فداء لكم يا شعبي العزيز. هذه الكلمات اختصرت علاقة الوفاء المتبادل، العهد المكتوب بالدم والصمود بين قائد يرى نفسه فداء لشعبه وشعب يرى في قائده رمزا للكرامة والسيادة. هذا الوفاء الاستثنائي هو الصخرة التي تتحطم عليها اليوم كل مؤامرات وتحالفات ثلاثية الشر والغطرسة، سواء كانت أمريكا، إسرائيل، أو حتى العدو الإسرائيلي والنظام السعودي. هو الدافع، هو الوجود المستمر لموقف اليمن المشرف والثابت في مناصرة وفي مساندة مظلومية الشعب الفلسطيني العادل في غزة وفي كل فلسطيني في كل فلسطين. اليوم مستمعينا الكرام، من روح هذا الوفاء المتبادل نفتح لكم خطوط الاتصال ونطرح عليكم هذا التساؤل النابع من قلوبكم. بالتأكيد أجوبته ستكون: ماذا تقولون للسيد القائد ردا على كلماته نفسي فداء لكم؟ ما هي رسالة الوفاء الذي أدوجهونها اليوم من وسط معركة العز والكرامة للسيد القائد؟ نستقبل مشاركاتكم عبر أرقام التواصل اتصال مباشر مختصر على 3-2-2-6-5-3، وإن كنتم من خارج المحافظة اسبق الرقم 01، أو رسائل نصية على 720-991-991. فالهواء مفتوح لكم من الآن حتى وقت انتهاء هذه الحلقة.
1: بارك الله فيكم، نفسي لكم الفداء، نفسي وروحي.

0: شعبنا مستعد أن يفوج مئات الآلاف من المجاهدين للذهاب إلى فلسطين في مواجهة العدو الصهيوني.
1: مستمعينا الكرام، نستقبل مشاركاتكم الهاتفية على 3-2-2-6-5-3 ونقول ألو.
2: السلام عليكم.
1: وعليكم السلام ورحمة الله، تفضلوا.
2: اولا نقول نحمد الله سبحانه وتعالى ونشكر على لدينا قائد هذا الحكيم، ونقول له يا سيدي اذا كنت انت قلت روحك لنا الفداء فنحن ارواحنا وانفسنا واولادنا واهلنا وكل ما نملك فداء لك.
1: نعم شكرا لك. تطلب اي زامل؟
2: والله اشهد الله ان احنا يعني ان واحد يعني يسمع سيدي ان يقول هم بهذا الكلام، لكن نسال الله ان يوفقنا لنبادله بالمثل.
1: نعم بإذن الله، شكرا لهذا الوفاء المتبادل منك، شكرا.
2: ونطلب زامل اقتحم نجران هاجم تقدم.
1: اقتحم نجران هاجم تقدم بإذن الله، شكرا لك. مع الله.

0: حدا. مشاركة هاتفية ثانية ونقول ألو.
1: عليكم.
0: وعليكم السلام ورحمة الله، تفضلوا. صوتش بعيد، ممكن تعلي بس غير صوتش؟ من معنا؟
1: بسم الله الرحمن الرحيم، أقول لسيدي وقائدي، رفع الله قدرك كما رفعت قدرنا، وجزاك الله عنا خير الجزاء، وقدر رأسك الذي رفع كل رأس. وأقول له سيدي وقائدي، نفسي وروحي وكل ما أملك لك الفداء، نفسي وروحي وكل ما أملك لك الفداء.
0: نعم.
1: والله إنا نحن معك قلبا وقالبا، بارك الله فيك وكتب أجرك، وجزاك الله عنا الخير الجزاء، وتحياتي لك.
0: والتحية لش كذلك. ما تطلبي من زامل؟
1: أطلب زامل هامة الأرواح.
0: هامة الأرواح، شكرا لش، شكرا لمشاركتك الجميلة.
1: مع الله.
0: مع الله.

0: المشاركة هاتفية ونقول ألو.
1: سعد الله صباحكم.
0: صباح الجميع، تفضلوا، من معنا؟
1: معكم الشاعر المجاهد سالم الويد من جفاة عز.
0: تفضل مشاركتك.
1: وبجي حملاقي هلنا مرحب إلى قاعد السعين لا تصلى والدفت عرقك عرق من عرق ملجم في حرد مالك منها غير تبلا ما شفت لي خططه وصحح وترجم في البحر وجنوده في الطائر الشلاء ليش دايما أنت مودف وملزم ما قد سمعت في يوم إنك تقول له يا خادم أمريكا ليش أنت مرقم وأصبحت دايم للي هودي تولى وغير معقول يا ابن سلمان تسلم لابد عليكم ما ننفذ للإجلاء دق الجرس وحالم الموت حوم متوكلين في مال كل ملك الأعلى وحسب حسابك كل بدعه مختم خلاص زمان الظلم قفى ولا محال إنك يا ابن سلمان تنعم وشعب الإيمان في ظروفه مكلة وقايده قايد محنك وملهم على من أعلام الهدى والأجلة قايد تولى مالك الملك الأعظم ولا سجد راسه وسبح وصلى قايد من أحفاد الرسول المكرم ما عز ذكرك سيدي طول وغلى ما قد عرفت سيدي لا تسلم ولا عقيت يا سعودي وتحلى ولا اكتفيت يا يهد سفك للدم ولا شفعت من عدل المكلة ولا اكتفيت سرق بالكيف والكم ولا انجحت يا سعودي النخلة والله ما ينفع لك امثال فتغم وامثالكم ما غير تمشوا بلملة وايش عاد من فوق السلاح المحرم وايش عاد قول لي من عمل ما تدلى وايش عاد باقي جرم من فوق مجرم وايش عاد باقي فوق ما قد سلى من بعد هذا اركزوا له مخيم نرجعه لا تدير عال هطلة ولا فلحنا بسلاح من تحزم ولا فلحنا بالسلاح من تحزم وإحنا معك يا الله وانت ابن أولى يا كاتب التاريخ من ذي هم أقدم أمانتك كل الوليد المهولة يراجع التاريخ من عجل يفهم يا سلم ولا حرب وأهلا وسهلا وسلامتكم
0: سلامتك وصح لسانك شكرا لك
1: نشتي جامل
0: تفضلوا
1: نشتي قناف المقبل آخر جامل
0: جناف المقبلي آخر زمن إن شاء الله في أمان الله
1: يعني شكرا للتصنيع
0: اسمه شكرا للتصنيع
1: أيوة
0: شكرا لكم إن شاء الله تفتح أماني
1: يلا
0: مع الله

مستمعينا الكرام، نستقبل اتصالاتكم على 3-2-2-6-5-3 وإن كنتم من خارج المحافظة أسبق الرقم بصفر واحد. أما الرسائل على 7-0-9-9-1-9-9-1 ورقم الاتصالات خاص بالاتصالات والرسائل خاص بالرسائل فقط. أولى رسائلنا لهذا اليوم تقول: سيدي نحن فداؤك بالروح والدم وبكل نبضة نبضة نبضها قلب حر في يمن العزة. لم نعد نرى في هذه الدنيا شيئا أغلى من كرامتنا التي صنتها، ولا أغلى من مسيرتنا التي قدتها بصدقك. إن روحك التي جعلتها لله ولنا، فإن كانت روحك فداء لنا فنحن لك الحصن والجنود والمدد. نمضي أو امضي بنا سيدي إلى حيث شئت، فوالله ما تراجعنا يوما وما وهنت لنا عزيمة. لكم منا كل الود والاحترام من ندى العسل. حياش الله يا ندى العسل.

رسالة هنا تقول: سلام الله عليكم أستاذة سندس والمخرجة الرائعة، كيف حالك؟ إن الحمد لله في خير. أحب أن أقول لسيدي وتاج راسي سماحة المولى السيد عبد الملك الحوثي يحفظه الله: السلام عليك سيدي، وأنت العلم الأسمى والثمر الأجنى والضحى الأجلى والعطاء الأبقى والنصر الأعز والأبهى، نفوسنا وأموالنا وكل شيء نملكه في هذه الحياة فداء لكم، حفظكم الله ورعاكم سيدي العزيز، وأضال الله بعمركم ونصركم على أعداء الأمة وأذنابهم من الأعراب. تقبلوا خالص تحياتي لكم جميعا، أختكم فاطمة الوايلي. حياش الله يا فاطمة. رسالة أخرى تقول: سلام الله عليكم، معكم مشتاق فؤاد. لقد شاهدت يا أيها العدو السعودي ما شاهدته أو ما شاهدته ميادين السبعين وكل الساحات الحرة، مساندة لسيد القائد يحفظه الله، وهذا هو رأس اليمن وعزته التي لا تنكسر. واعلم يا سعودي، إن فكرت في تسيير ولو طائرة تجسسية واحدة سنسكدها وسنرد عليكم ردا عنيفا يزلزل أركانك وما نطيل الكلام، فميداننا هو برهاننا. نذكرك بما جاء في مقتطفات من محاضرة السيد القائد بالأمس، حيث حذر وأكد بوضوح أن المعادلة اليوم ثابتة وقاسية: مطار الرياض مقابل مطار صنعاء، فلن نقبل بحصار مداراتنا ولن تمر حماقتكم دون رد، يطال عمق دياركم. وأطلب زامل معك منكم ملاحم النصر للمنشد عيسى الليث. مع تحياتي لكم أخوكم مشتاق.

0: رسالة بندر الوصابي يقول: يا الله احفظ لنا الذي خاض الأهوال رمز الكرامة سيد الجيل، لبيك يا سيدي عبد الملك، لبيك روحي فدا روحك وراسي فدا راسك، أنفسنا فدا وأرواحنا تفديك، معك معك يا سيدي، وابشر بما يرضيك، ويطلب زامل ابشر بعزك سيدي. اتصال مشاركة هاتفية، نقول ألو.
1: السلام عليكم.
0: وعليكم السلام ورحمة الله، تفضلوا.
1: والله نأكد الشعب اليمني أننا جاهزين، للشعب السعودي أننا جاهزين للمواجهة لأي خيارات لمحمد سلمان، لأننا سنقوم برد إذا حاول أن نحاصر بطائراتنا، وإذا حاول أن يستهدف بلدنا. إننا شعب حر، نحرر بلدنا من الجنس الإماراتي والسعودي، ولن نتعاون معهم بأي شكل.
0: نعم، ماذا تقولون للسيد القائد ردا على كلمته عندما قال نفسي فداء لكم؟
1: والله هو قائدنا ونحن نوضح في كل أمر، وشكرا لإذاعتكم الرائعة.
0: شكرا لكم كذلك، في أمان الله.

0: مشاركة هاتفية نقول ألو.
1: ألو السلام الله عليكم.
0: وعليكم السلام رحمة الله، تفضلوا.
1: العافية إن شاء الله بإذن الله، الله يوفقكم إن شاء الله. أنا ندعو الله عز وجل، ندعو الله العظيم المنان أن يأخذ بحق هذا الشعب الكريم، الشعب المظلوم، ويقتص حق كل شهيد وشهيدة، كل مواطن ومواطنة من الشهداء، من الأبرياء، من الناس الذي يعانون الفقر. وما فعله ابن سلمان سوف نأخذه من أحشائه بإذن الله، وسوف يكون النصر غالب بإذن الله لنا على هذا العدو السعودي الصهيوني، هذا العدو العنجي، هذا العدو الذي فاق حقد إسرائيل علينا محمد بن سلمان. هم كلهم في طابع واحد، كلهم عملة لوجه واحد. فتحية كبيرة لسماحة السيد عبد الملك بدر الدين حفظه الله، وتحية كبيرة للمرابطين في الجبهات جنود الله، وتحية كبيرة لهذا الشعب الأبي، هذا الشعب الكريم، لهذا الشعب الذي عانى المعاناة أكثر من 11 سنة ولن يصمد. هذا الصمود إلا هو شعب كريم، شعب إيماني، شعب حكمة. وحقنا من ابن سلمان راح ناخذ اليوم قبل بكرة، ونحن بفضل الله ليس عبيد له، هو عبد لترامب، هو عبد لنتنياهو، هو عبد لشعوره في نفسه، وماخذ عزة الذل، عزة الاسم. فبإذن الله، بإذن الله النصر قادم، وعلى الشعب أن يفهم هذا الشعب الكريم أن النصر من الله عز وجل. وبإذن الله مسألة وقت ومسألة صبر. والتحية الكبيرة لكم إذاعة سام،
0: والتحية لكم. قلوا لنا ما هي رسالة الوفاء الذي أتوجهها اليوم للسيد القائد وسط معركة العز والكرامة، وهو بيقول لنا نفسي فداء لكم.
1: نعم، نحن نقول نسأل الله أن يطول في عمره، ونحن الذي نفديه بأرواحنا ومالنا وأهلنا، ونقول له من أبناء المهرة الوفاء بالوفاء والإخلاص بالإخلاص يا سيدي عبد الملك بدر الدين حفظك الله، ولن ترى منا ما إلا ما يثلج صدرك إن شاء الله، ونحن على رهن الإشارة.
0: نعم، شكرا لكم ولمشاركتكم،
1: حياكم الله.
0: مع الله.

رسالة هنا تقول: سلام الله عليكم ورحمة الله وبركاته، روحي فداك يا سيدي عبد الملك بدر الدين الحوثي، يحفظه الله كل كلمة، من السيد والقائد عبد الملك بدر الدين، تبدي من ذهب ويطلب زامل راسي في دارسك يا سيدي من بشار الوصابي. رسالة أخرى تقول: اليوم المشارك الزامل يقول: سنيت بسم الله على أبواب نجران، نقلع صون المعتدي من عروقه، النصر مثل الشمس واضح للعيان، ذقنا جرائمهم على أشكال والوان، واليوم ما ذقناه لازم يذوقه، يا من يريد العز يتحرك الآن، فوق السعودي يا الرجاجيل فوقه، نوصل أو نواصل المشوار لا قصر سلمان، وكل من لحق ياخذ حقوقه، أقسم قسم ما نال الأمريكي مهتان، كل اللي خوض المعركة هز شوقه، لو بالمدرع يزحف الإنس والجان، واثق بصبر الله كامل وثوقه، المعركة فيها شواهد وبرهان، قوة الرحمن ماشي يعيقه، يالله للظالم ضغى ظلم عدوان، سدد مرامينا نسدد حلوقه، ويطلب من المخرج هذا الزامل، مع تحياتي عبد السلام محمد سالم من ذي سفال والقاعدة، هذا هو الزامل.

مستمعينا الكرام، سيد وقائد باد لنا الوفاء وقال بكل لطف وتواضع أن روحه فداء لنا، فداء لهذا الشعب العزيز، وأنه في خدمتنا وفي خدمة هذا الشعب. ماذا تقولون لهذا السيد القائد ردا على كلماته؟ نفسي فداء لكم، ما هي رسالة الوفاء التي توجهونها له اليوم من وسط معركة العزة والكرامة؟ نستقبل رسائلكم على 720-99-1991، اتصالاتكم على 3-222-653، وسبق رقم 01 إذا كنتم من خارج المحافظة. هناك فاصل إعلاني قصير يفصلنا نحن وإياكم، ثم نعود لاستكمال هذه الفترة الظهيرية. ابقوا معنا.

0: سام اف ام، وقفة إعلانية.
1: سرطان الرئة، تصلب الشرايين، أمراض القلب، الإرهاق البدني، الإحباط النفسي وغيرها من أمراض وأعراض تسببها الشيشة الإلكترونية لأبنائنا. فهل تقبل أيها الأب وأيتها الأم أن يصاب أحد أبنائك بأي مرض من هذه الأمراض؟ لا تهمله اليوم ليسعد وتسعد غدا. صحتك بين يديك. مع تحيات المركز الوطني للتثقيف والإعلام الصحي بوزارة الصحة والبيئة.
2: في زمن الأزمات تبقى الجمعيات التعاونية صمام أمان يتحول فيه كل عضو إلى داعم للآخر، فتزدهر المجتمعات وسط العواصف. مؤسسة بنيان التنموية، معا نحول التحديات إلى فرص. حملة التحصيل بإحسان التوعوية. أخي المكلف، تأخرك عن تقديم إقراراتك الضريبية في المواعيد المحددة قانوناً يعرضك للجزاءات والغرامات القانونية. مصلحة الضرائب والجمارك، الرقم المجاني 80033 أو 800-1313. جمهورنا الكريم، شريكنا في التنمية والبناء.
3: هذا خميس ملك التوفير من يوم كان صغير يعرف كيف يخلي القليل أكثر بكثير. كبر وصار أب قدير، وفي المصاريف ما أقول لكمش محترف تدبير وحتى في المشاوير موفر خبير. لكن لاحظنا كلامه واستخدامه للتلفون كثير كثير جدا كثير. استغربنا وسألناه، وين التوفير يا خبير؟ رد وقال،
4: مشترك في باقات يا بلاش فرجي، سرعة وتوفير.
3: للتفاصيل ارسل يا بلاش فرجي 211 مجانا.
5: سبافون، أصالة وتواصل.
6: معا نصنع فخر اليمن ونبيض وجه الأمة، لنبقى سندا لفلسطين ومقبرة لكل الغزاة والمحتلين.
7: ساهم في دعم صراعات اليمن العسكرية وفي إطار المرحلة 23 من حملة الإنفاق الشعبية حي على خير اليمن.
8: نستقبل مساهماتكم المالية لدعم كافة أقسام التصنيع العسكري عبر الحوالات المالية. اسم المستلم ورقمه،
7: محمد إسماعيل حسن إسماعيل 77-30-66-700.
8: وعبر هذا الرقم أيضا يمكنكم التحويل من أي محفظة إلكترونية إلى محفظة جي، كما يمكنكم إيداع مساهماتكم في حساب الحملة بأي من مكاتب البريد اليمني. حساب رقم
7: 555-555.
6: معا نصنع فخر اليمن ونبيض وجه الأمة.
0: سام اف ام، والعود احمد.

0: نحن الشعب الحر، الحرية تجري في دمائنا.
1: نحن خلقنا أحرار وسنعيش أحرار ونموت أحرار وسنكون من يحرر أولئك المستضعفون في كل بقاع الأرض.
0: الحرية هي ديننا.
2: والله لن نكون لكم عبيدا أو إناس خادعون لكم.
0: نحن لن نقبل أن نكون عبيدا إلا لله.
3: فنحن خلقنا عبيدا لله وسنعبد الله الواحد الأحد وسنموت أحرار ونلاقي رب العالمين، ونحن نعبده وحده لا شريك له.
4: نحن أحرار، نحن أعزاء بعزة الله، ونحن أقوياء بقوة الله،
0: لأنه ربنا ملكنا إلهنا.
2: والله إن متنا واستشهدنا فإن أولادنا بعدنا سيواصلون المسيرة، ألا وإن الداعي ابن الداعي قد ركز بين اثنتين، بين السلة والذلة، هيهات منا الذلة.
0: لذلك من يريد أن يستعبدنا من دون الله سنجاهده في سبيله، سنقاتله في سبيله.

0: مستمعينا الكرام، عدنا إليكم لنستكمل معكم هذه الفترة الظهيرية ونستكمل فيها قراءة رسائلكم على 27091991 لنقابل الوفاء بالوفاء، سيد وقائد وعلم وموجه صاحب القول والفعل الذي لا يسعى إلا لحرية الشعب ولا يسعى إلى لخدمة الشعب، من هو متواضع، من هو كبير وعظيم، عندما قال بكل تواضع وكل حب وإخلاص، بكل رابطة روحية مقدسة بيننا وبينه، بكل وفاء وتضحية لهذا الشعب، يقول إنه نفسه فداء لنا. هذه هي الكلمات العظيمة، الكلمات التي هيجت مشاعرنا، التي لم نسمعها إلا وقد شاهدنا عباراتنا ودموعنا تنزل لنقابل وفاءه ونخرج في هذه الميادين تلبية لطلبه وندائه. كيف لا، وهو الذي قال أنه رغم أنه في مكان كبير وعظيم بكل تواضع أنه فداء لنا، أن نفسه فداء لنا. حفظك الله يا سيدي، ونحن أرواحنا لك الفداء.
1: جاهزين نضحي حتى آخر واحد، جاهزين نضحي حتى آخر واحد، حتى هذا الرأس، رأس عبد الملك بدر الدين الحوثي، حاضر أن يقدمه في سبيل الله وفداء لهذا البلد وفداء لهذا

0: مشاركة هاتفية ونقول ألو. ألو السلام عليكم.
1: ألو.
0: ألو السلام عليكم.
1: وعليكم ورحمة الله وبركاته يا أستاذة سندس.
0: تفضلي.
1: اليوم عن يعني ما أقولش أنتي قلت بتعبروا ما في نفوس أنا الله يخليكم على عن ما قالها القايد الله يحفظ. إحنا من حين ما عرفنا هذا القايد العظيم نحس بوجع لا يمس شيء في الحياة صراحة، لكن نسأل من الله أن يسلم روحه ونفسه ويسلم راسه، يسلمه الله من فوقه ومن تحته ومن كل الجهات، ويحرسه بعين عيناته الذي هو اللي خلقه وخلقنا، وما عبودية إلا لله الواحد الأحد.
0: نعم.
1: ونسأل من الله أن يحفظ الصادقين ويزيد الرجال من أمثاله وأمثالهم. وفعلا روحنا لها الفداء والله مليارات، يستاهل هذا الشخص الذي يكون مثل هذا الرجال يعني للأمة وللدين وعزة بالله الواحد الأحد. وهم صادقين تربوا بيت بدر الدين الحوف على عزة مع الله، وعانوا وعانوا وقتلوا فعلا في سبيل نعم. هذا الوحدانية لله والواحد الأحد. وليش قتلوا الحسين؟ والله نحن نشوف الحسين عرفنا قضيته ونشاهده ونبكي على كل كلمة. نعم. والحمد لله أن سيدنا وتاج رأسنا عظم الله به في هذه الأيام على طريق الحسين، ونسأل من الله أن يحميه ليلا ونهارا، والتوزامل الذي سيدي روحي لروح الفداء.
0: نعم.
1: ويسلم الله شعب الأنصار شعب السمو شعب العظيم، نقول الله يزيدكم إلا ثباتا وعزة وتماسكا بالواحد الأحد، وانتم النصر لهذا الوطن وللأمة مع هذا القائد العظيم، والنصر إن شاء الله لليمن وفلسطين وكل الأحرار الدنيا إن شاء نعم. الله قريب قريب ليس بعيد
0: بإذن الله
1: وفضل من الله. وتسلم هذه الإذاعة المتسامية، وتسلم إذاعة صنعاء وكل الإذاعات المتخنجة حقيقة. الله يزيد العالمين من أمثالهم ويحفظهم ليلا ونهارا،
0: وكل
1: من على هذا الخط الصادق يعني
0: نعم.
1: فعلا فعلا ما أجري قواتنا وكل من معهم إلا على الله. وتسلموا سلموا
0: شكرا لك وشكرا لمشاركتك.
1: مهما علم مع الصادقي ولا شيء يعني، لكن ولو حتى كلمة ولو حتى بالدعم البسيط نقول للصعب الدعم دائما للقوة. الله يسلمهم ليلا ونهارا يزيدهم أشد قوة وبأسا على كل عدو وخبيث أعضاء الله وعدو الإنسانية.
0: نعم شكرا
1: وفي وداعة الله وحفظه. وتسلموا ليلا ونهارا من مديركم وجميعكم ليلا ونهار نساء ورجالا.
0: شكرا لك في أمان.

من رسالة تقول سلام الله عليكم ورحمة الله وبركاته، كيف الحال؟ هذا الرجل العظيم بعظمة هذا الدين، هذا علم رباني، هكذا هم أهل البيت عليهم السلام أجمعين، روحي ودمي ولحمي وعظامي لك فداء يا الطهر يا أطهر من على هذه الأرض، الله يأخذ عمري كل لك يا مولاي قرة العين.

رسالتي للعدو السعودي نقول له والله نحن مشتاقين لقتالكم، وبإذن الله ستكون أو ستكون عبرة لمن يفكر باحتلال اليمن ويطلب آخر زامل لعيسى الليث.

رسالة تقول لبيك يا أب رسول الله، أرواحنا وأموالنا وأولادنا فداء لك، نحن رجالك الصادقون في وقت الشدائد، وبالوعي الذي تعلمناه منك لن تنضلي علينا المكائد، أمرك فينا مطاع وفضلك فينا مداع، منك استمدينا الإباء وتعلمنا حب الجهاد والفداء، ونحن سيفك في نحر العداء، وحسبنا الله ونعم الوكيل، وأطلب زامل وحدة الساحات، معكم ابن وصاب السافل. رسالة أخرى تقول سلام الله عليكم على من اتبع الهدى، أسعد الله أوقاتكم بكل خير وسعادة، أتحيا لكل التحية من وصاب الأبية لمن وهب روحه ونفسه فداء للشعب، ومن أجل العزة والكرامة لنعيش دائما أحرار، ونقول بين النحاس وبين أحجار الألماس فرق مثل فرق النفوس لبعضها، ناس تسرع أو تسرعك ساعة الضيق والباس، وناس مريضة تبتليك بمرضها وهي السعودية مريضة وقد مرضت بعض الجنوب، بس العلاج عند الشمال، سنعالجها بإذن الله. كاتب الرسالة عاشق الوطن ويطلب زامل، قل للملك وابنها المهفوف لو سمحت يا أماني. رسالة أخرى من أبو خليل الحاوي يقول طيب الله ظهيرتكم بكل خير أيها الأعزاء الشامخون، اليمن والسعودية في الشوط النهائي، وانتهت بينهم بإغلاق 3 مطارات أبها ونجران وجيزان، مرحلة أولى لصالح اليمن. الرويس عندنا مفصول يا ابن السعود، افهموا الله يحفظ قائدنا الشجاع. أو الريوس عندنا مفصول يا ابن السعود، افهموا الله يحفظ قائدنا الشجاع والحكيم السيد عبد الملك الحوثي وقواتنا المسلحة وشعبنا الثائر في تحقيق هذا الإنجاز المهم في التحولات الاستراتيجية الكبرى الرادعة، لكل من تسول له نفسه المساس بأمن واستقرار وسيادة اليمن، ونطلب زامل قدام خط المعركة قدام من المرسل عبد علي حاوي.

رسالة تقول: سلام الله عليكم، كيف حالك أختي الغالية سندس؟ نورتي الظهيرة بصوتك الطيب وكلامك اللطيف، الله يحفظك لا يحرمنا من صوتكم. كل تحية وسلام بكل تقدير واحترام لسندس والمخرجة، والتحية لسيد عبد الملك بدر الدين الحوثي، والتحية للشعب اليمني، والتحية لجميع المشاركات كل باسمها وصفتها. تحياتي لكم، معكم بدرية من فرع العدين، وشكرا شكرا لك يا بدرية. رسالة أخرى تقول: سلام الله عليكم، كيف الحال؟ نشكر الشعب اليمني العظيم على خروج يوم الأمس، إن الشعب غضب من العدو السعودي، إن العدو نهب ثرواتنا وحقوقنا، لكن نقول لك لا والله سوف ننتزع حقوقنا من العدو السعودي بل غصب. شكرا لكم، ويطلب زامل عداء واستعداد أو نعم إعداد واستعداد من أسماء صالحة. يا شاء الله يا أسماء.

رسالة تقول سلام الله عليكم، كيف الحال؟ نقول للسيدة القائد حفظه الله أرواحنا لك الفداء، ونحن تحت أمرك يا قائدنا وتاج رؤوسنا مسلمين لك، ماضون على خطاك برا برا بحرا بحرا، حفظك الله وأدامك الله فوق رؤوسنا يا سيدي وقائدنا، وتحياتي لك من هاجر صدام وشكرا. رسالة أخرى تقول قال الله تعالى فلعلك باخع نفسك على آثارهم، ورسول الله كان حريص على المؤمنين وكذلك حفيده الكرار، كيف لا وهو حمل هم الأمة الإسلامية وليس فقط شعبنا اليمني. فوالله يا سيدي لو كانت الأرواح تمنح لأشخاص آخرين لمنحت روحي فداء لروحك الشريف، ولو كانت الأعمار تباع في المزاد لكنت أنت من أمنحك عمري، لكننا بإذن الله سنمضي تحت رايتك ومفوضين لقرارك، ويطلب زامل ما نميل من الفقير إلى الله. حياك الله يا فقير إلى الله.

تقول سلام الله عليكم، كيف حالك أختي أستاذة سندس؟ الحمد لله. أقول لسيدي ومولاي عبد الملك بدر الدين الحوثي، روحي لك الفداء يا سيدي، واسأل من الله أن يأخذ من عمري ويعطيه لسيدي عبد الملك حفظه الله، وتحياتي لكم، وأطلب زامل تجارب الأيام لعيسى الليث، معكم بنت سلحان. رسالة أخرى تقول، نقول يا سيدي نحن فداء لك وروحنا فداء لك، والله يأخذ من عمرنا ويعطيك يا سيدي ومولاي، طول الله في عمرك ورعاك ورفع الله قدرك، رفعت قدرنا معك، نصر الله ظافر الدحملي ابن شهيد من صنعاء، ويطلب آخر زامل عيسى الليث. رسالة تقول من بنت أبو نجوم المحاقري، سلام الله عليكم أستاذتي سندس، أخباركم؟ الحمد لله يا سيدي، حين قلت نفسي فداكم أبكيت قلوبنا، لا ترى فيك إلا الأب والقائد والناصر، فوالله أن أرواحنا وحياتنا فداء لك، وإن محبتك في القلوب عهد لا ينكسر، وفاء لا يخوب، دعاءك أو فداءك أو فداك سمعي وبصري و سويداء قلبي، وأمرنا بما شئت. من بنت أبو نجوم المحاقري، وتطلب زامل سليت سيفي. حياك الله يا بنت أبو نجوم، جميل كلامك.

رسالة من أم نصر، نصر الله، تقول: سلام الله عليكم، نحن وأموالنا وأولادنا وكل ما نملك فداء لسيدي ومولاي، الله لا يحرمنا منه ولا أرانا في الدنيا بغيره، أو لا أرانا الدنيا بغيره، وأطال في عمره، الله يأخذ من أعمارنا ويعطيه ويبقي تاج رؤوسنا وربان سفينة النجاة وقائد عظيم. والله إنني كلما أسمع كلماته تنهمر عيوني بالدموع من أم نصر الله. حياك الله يا أم نصر الله. رسالة أخرى تقول: سلام الله عليكم، ونقول يا سيدي عبد الملك، أنفسنا وأموالنا وأولادنا لك الفداء، حفظ الله سيدي ومولاي أبو جبريل حفظه الله، من أخوكم أبو أحمد الخطيب من صعدة.

0: ولا تبطط فينا. رسالة تقول: سلام الله عليكم جميعا ورحمة الله تعالى وبركاته، كيف حالكم؟ الحمد لله، والله إن كلمة سيدي وقرة عيني يا سيد عبد الملك الحوثي علاج وعافية لكل شيء، الفقر وقطع الرواتب والظروف الصعبة وكل ما نمر به من حصار وعدوان وكل شيء، يشهد الله لو ما بلا سيد القائد نعيش معه في هذه الدنيا، إنها أكبر وأعظم نعمة في هذا الكون، وهذا فضل ونعمة من الله سبحانه وتعالى، والحمد لله رب العالمين على هذه النعمة العظيمة، إن معانا قائد وعلم هدى مثل السيد عبد الملك يحفظه الله، وميدان 70 ميدان الحرية والشجاعة والرجولة ضد أعداء الله قد أثبت مواقف الرجال الصادق مع الله ومع السيد عبد الملك. فوضناك يا قائدنا ونحن معك في جميع الخيارات مهما كانت، من أخت الشهيد هاشم لقمان.
1: فيما إذا كان لدى الأمريكي توجه أن يصعد أكثر وأن يورط نفسه أكثر، أو أن يرتكب حماقة بالاستهداف لبلدنا أو بالحرب على بلدنا، فلن نقف مكتوف الأيدي، سنستهدفه هو، سنجعل البارجات الأمريكية والمصالح الأمريكية وكذلك الحركة الملاحية الأمريكية هدفا لصواريخنا وطائراتنا المسيرة وعملياتنا العسكرية.

سالت أقول سلام الله عليكم، كيف الحال؟ نورات تحياتي للشعب اليمني على خروجهم بالأمس، إنما خرجوا من أجل مبادلة الوفاء بالوفاء. تحياتي لك يا سندس والمخرجة، وتحياتي للبنات المشاركات. تطلب زامل الوفاء ما تغير معكم آيات. رسالة أخرى تقول أنا وكل الشعب فدا لك يا سيدي، أنتاج راس كل يمني حر، الله يحفظك يا سيدي. رسالة أخرى تقول أسعد الله صباحكم بالنصر أختي سندس والميسر والمخرجة. متألقة أو بدأ خطابه بغزوة بدر وتكلم وأثلت صدورنا، وختم خطابه بتلك الكلمات التي أبكت القلوب قبل العيون، ونحن في كل صلاة نتقدم فيها لنتقرب من الله وندعو الله أن يأخذ من أعمارنا وأعمار أهلنا ويعطيه، وفي كل وقفة نوقفها وكل مشاركة نقولها نقول أنفسنا لك الفداء، نحن وأهلنا لك الفداء. فهو يقول روحي لكم الفداء، نفسي لكم الفداء في سبيل الله. نقابله ونقول له يا سيدي نحن وأهلنا كلنا لك الفداء، حفظك الله وأدامك تاجا فوق رؤوسنا. الله والله أنك أبكيتنا، لكننا نقول لك يا سيدي نحن جاهزين وفي أتم الجهوزية لخوض حرب كبرى عالمية، ونحن جماجمنا بارود لتلحق تحرير هذا البلد، ودماءنا وقود لتلك الصواريخ الذي ستشعلها على أبناء سعود والمتصهينين من العرب. ومسلمين لك نحن عصا موسى في يدك يا منعاه، زامل لو يضج البحر الأحمر مخضلك واسير متخبي. ونبارك الخروج المشرف والبيانات الذي تلته، وتحياتي من المجاهدة مع الله أخت الشهيد. حياك الله يا أخت الشهيد. اسم الزامل

رسالة تقول: يا سيدي، ليس لدي القدرة على ما يجب علي أن أوصفك، ولكن لدي القدرة على أن أقول ليس مثلك قائد يشبهك من بين قادة هذه الأمة، ونسأل من الله عز وجل أن يمدك أو يديمك لنا أو يبقيك حاضرا بيننا ويجعلك منا وإلينا يا قائدنا وقدوتنا. ليس مثيلك في هذا العصر قائد يا سليل النبوة، حفظك الله ورعاك ونصرك وأيدك يا صبد رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم من بتول الغولي. وشكرا كثيرا لكم يا أستاذتي سندس وعلى ما تقدمين من مواضيع جميلة. شكرا لك يا بتول، هذا من حسن مشاركاتك واستماعك. رسالة أخرى تقول: سلام الله عليكم، كيف حالكم؟ أقول يا سيدي نفسي لك الفداء. أقول يا سيدي لو تضرب بنا البحر ونحن معك، نحن نستلهم منك يا سيدي القوة والعزة. أنت يا سيدي الذي علمتنا ما معنى القوة، معنى الشجاعة، ما معنى أن نأخذ حقنا بأيدينا. حفظك الله يا سيدي عبد الملك بدر الدين الحوثي من براء الفقيه من الحديدة. وشي زامل لا قائد مثل قائدنا، حياك الله يا بابا.

رسالة تقول سلام الله عليكم. ثار شعب اليمن بعد صبره بكل ما تعامل به ملوك بني سعود المعهور بحصار الشعب اليمني بر وبحر وجوف. ونحن نقول لسيد عبد الملك فوضناك ونحن معك الحصار بالحصار والمطار بالمطار، والبادي أظلم من وصاب سافل أم ربع الغربي عزلة بني سواد من أبو عبد الملك المطاع وأبو إلياس المطاع. آخر رسالة لظهيرتنا اليوم تقول نقول لسيدي عبد الملك بدر الدين الحوثي أمضي بنا يا سيدي فنحن فداك في أي خيار تقوم به برا أو بحرا أو جوا. محمد علي الشراحي من أبو عبد الملك. حياكم الله كل المشاركين، المشاركات رسائل كثيرة لكن الوقت قد عزف علينا. نقول كل من شارك في ظهيرتنا لهذا اليوم ولم نستطع قراءة مشاركاته نعتذر منكم، وغدا هناك فصل ظهيرة جديد ومع موضوع جديد ومذيع جديد، ممكن أن تشاركوا في تلك الفصلة وتبدأوا برأيكم للموضوع المطروح. إذن في الختام لن نقول إلا هذا التدفق المستمر من مشاعر الوفاء ما يؤكد إلا حقيقة واحدة فقط، أن المعركة ليست معركة عسكرية بل هي معركة وعي روحية فريدة. عندما نلقى مثل هذا القائد الذي بيضحي بنفسه بوفاء لهذا الشعب، هذا الوفاء لن يقابل إلا بالوفاء، ولن تصنع المعجزات إلا به، وستنهار عروش الطغاة. شكرا لكل من راسل، كل من اتصل، كل من استمع إلينا وهو صامت. إذن التحية، كل التحية مقدمة لكم من المخرجة المبدعة فعلا أماني عبد الكريم مفضل، ومن كنت معكم من الأعداد والتقديم سندس عادل المطهر. فنلقاكم على خير، واليمن دائما بألف خير، في أمان الله.

السعودي يضع نفسه هو بإصراره على الحصار وباتجاهه للعدوان الشامل كما هي المؤشرات في موقع المعتدي الظالم الغشوم بغير حق بغير حق. يعني عندما تكون مشكلته معنا هي مطاراتنا، موانئنا، بضائعنا التي تدخل، ثروتنا النفطية التي نحرم منها كالشعب يمني، أي قضية من هذا النوع. من هي البلدان التي تدخل في مشاكل مع بلدان أخرى لهذه الاعتبارات؟ لكي لا تتحرك مطاراتكم، لكي لا تدخل بضائعكم. هذا يحصل في فلسطين وغزة من قبل العدو الإسرائيلي الظالم المجرم الغشوم الصهيوني. لا يمكن أن نقبل به من السعودي، مستحيل أن نقبل به. ولذلك نفوسنا طيبة، والمسألة مسألة حرية وكرامة ودين وحقوق مشروعة في كل الدنيا. نفوسنا طيبة بأي مستوى من التضحيات، بأي كلفة لهذا الخيار في رفضنا لاستمرار الحصار وفي استعدادنا للتصدي للعدوان الشامل الذي يتجه إليه السعودي.

0: إصرارا من العدو السعودي على مواصلة حصاره الجائر على الشعب اليمني. قام العدو السعودي بالعدوان السافر عبر طيرانه الحربي على مطار صنعاء الدولي، وذلك باستهدافه بعدد من الغارات بهدف إغلاقه أمام الرحلات الإنسانية التي تقل المرضى والعالقين من وإلى مطار صنعاء الدولي.
1: وأن المرضى أمامنا يموتون كل يوم ونحن نشاهد.
2: يا ربي استعيني.
0: ورداً على هذا العدوان السعودي الإجرامي، نفذت القوات المسلحة اليمنية عملية عسكرية نوعية استهدفت مطار أبها الدولي، وذلك بعدد من الصواريخ البالستية والطائرات المسيرة. وقد حققت العملية أهدافها بنجاح بفضل الله. إن العدو السعودي يتحمل كامل المسؤولية والعواقب الوخيمة حيال هذا العدوان الغاشم. وفي هذا السياق تحذر جميع شركات الطيران من العبور في أجواء المملكة السعودية، وإن عليها أخذ تحذيراتنا على محمل الجد حتى رفع الحصار عن مطار صنعاء الدولي. الله حسبنا ونعم الوكيل، نعم المولى ونعم النصير.

صوت محور الجهاد والمقاومة، إذاعة سام اف ام، والقدس هي المحور.

على السعودي أن يدرك جيدا أنه لا يمكن أبدا أن نسكت عن مثل تلك الخطوات الرعناء الحمقاء الغبية. عليهم أن يكفوا عن هذا المسار الخاطئ، وإلا سنقابل كل شيء بمثله. المطار، مطار الرياض بمطار صنعاء، البنوك بالبنوك، وهكذا الموانئ بالميناء. إذا كنتم بهذا المستوى من السلبية لم يكفكم ذلك، وكنتم تريدون الإقدام على ما هو أسوأ وأخطر وأكبر، وأن تتورطوا وتخسروا مصالحكم، أمنكم، استقراركم، وتجلبوا الخطر على نفطكم وعلى مخزونكم النفطي الضخم وإمكاناتكم الاقتصادية، وتجروا المشاكل، فهذا هو خياركم. ماذا نفعل لكم إذا كنتم إلى هذا المستوى من الغباء والعمالة للأمريكي والعمالة للإسرائيلي؟ ليست المسألة أننا سنسمح لكم بالقضاء على هذا الشعب وإيصاله إلى مستوى الانهيار التام لكي لا يحصل مشكلة. فلتحصل 1000 1000 مشكلة، ولتصل الأمور إلى أي مستوى كانت. إذا كنتم تريدون أن تتورطوا فتورطوا وجربوا،

متى رأينا في وسائل إعلامنا حديثا عن إمام الهادي وعن خطره في اليمن؟ متى سمعنا برامج تتحدث عن أخباره وسيرته الحميدة وما عمله من أعمال عظيمة في اليمن وفي أوساط اليمنيين وفي هدايتهم؟ لا حديث عنه إلا بما يسيء، لا حديث عنه إلا بتعصب. ما يقدمه رابطا

0: أهل المغفرة.
1: سام اف ام، أكثروا من الصلاة والسلام على سيدنا محمد وآله.
2: سام اف ام من صنعاء 99.1. صلوا وسلموا على النبي محمد وآله.

0: مستمعين الأكارم في كل مكان، حان الآن موعد أذان صلاة الظهر حسب التوقيت المحلي للعاصمة صنعاء وضواحيها.
1: الله

إلا الله محمد رسول الله، على هذه الشهادة نحيا وعليها نموت، وعليها نعبد الحي الدائم الذي لا يموت. رضينا بالله ربا، وبالإسلام دينا، وبسيدنا محمد صلى الله عليه وآله نبيا ورسولا. اللهم رب هذه الدعوة التام، والصلاة القائمة، والكعبة المشرفة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة في الجنة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته يا أرحم الراحمين. اللهم وفقنا لموالاته وطاعته واقتفاء نهجه، واسقنا بكفه وكف وصيه من حوضه المورود شربة هنيئة لا نظمأ بعدها أبدا، إنك لا تخلف الميعاد. اللهم بلغ بإيماننا أكمل الإيمان، واجعل يقيننا أفضل اليقين، وانتهي بنياتنا وأعمالنا إلى أحسن النيات والأعمال، واسلكنا في سبيل طاعتك، واجعلنا من المهتدين بكتابك، المجاهدين في سبيلك تحت راية وليك. وأوزع له اللهم شكر ما أنعمت به عليه، وأوزعنا مثله فيه، وآته من لدنك سلطانا نصيرا، وافتح له فتحا يسيرا، واجعلنا له سامعين مطيعين، وفي رضاه ساعين. وإليك وإلى رسولك صلواتك اللهم عليه وآله بذلك متقربين. اللهم أفرغ علينا صبرا، وثبت أقدامنا، وانصرنا على القوم الكافرين. إنه لا يعز من عاداك، ولا يذل من والاك. إنك أنت الله الذي لا إله إلا أنت القوي العزيز. وصل اللهم وسلم على سيدنا محمد وآله الطاهرين، وارض برضاك عن أصحابه الأخيار المنتجبين، وعن سائر عبادك الصالحين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين، ونحن معهم وفيهم بمنك يا أرحم الراحمين، متوسلين إلى ذلك كله ببركة الفاتحة وسورة الإخلاص، ثم إلى روح نبينا وآله الطاهرين.

0: هنا إذاعة الحكمة اليمانية وأثير ثقافة القرآن سام اف ام.
1: اللهم إني أعوذ بك من غلبة الحسد.
2: اللهم إني أعوذ بك من غلبة الحسد.
3: إذاعة سام اف ام من صنعاء تقدم التيسير في التفسير للمولى العلامة بدر الدين الحوثي.
0: يقدمها يحيى محمد الشرعي.
4: بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أحبتي الكرام، مرحبا بكم وأهلا وسهلا في لقاء جديد وحلقة جديدة من برنامجكم القرآني التيسير في التفسير. نجتمع في هذا الوقت المبارك، نجتمع نقرأ كتاب الله وآيات الله ما تيسر منها، ونقرأ معانيها من خلال مختصر التيسير في التفسير لسيد المولى بدر الدين الحوثي جزاه الله عنا وعن أمة محمد خير الجزاء. وصلنا في حلقتنا السابقة أحبة الكرام إلى الآية رقم 92 من سورة النحل، وكما هو المعتاد نواصل قراءة الآيات ما تيسر لنا من ذلك. يقول الله سبحانه وتعالى بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: ولو شاء الله لجعلكم أمة واحدة ولكن يضل من يشاء ويهدي من يشاء ولتسألن عما كنتم تعملون. المعنى: ولو شاء الله لجعلكم أمة واحدة، أي غير مختلفين، وذلك بالجبر أو القسر، لأنه على كل شيء قدير فلم يعص مغلوبا. ولكن يضل من يشاء ويهدي من يشاء، ولكن لمن؟ ولكن لم يشأ ذلك. ولكن يضل من يشاء ويهدي من يشاء، ولكن لم يشأ ذلك، بل أراد أن يجعل التكليف مع اختيار العبد حتى يتميز الخبيث من الطيب، وتبع ذلك أن استحق الإضلال بعضهم بمحادته لله وتمرده، فأضله الله، أي خذله وتركه للشياطين فأضلته، واستحق الهدى بعضهم بإجابته دعوة الله وصلاح نيته. ولتسألن عما كنتم تعملون، من حق أو باطل، ليثيب الله أولياءه ويعاقب أعداءه. ويقول الله سبحانه وتعالى في الآية التي تليها: ولا تتخذوا أيمانكم دخلا بينكم فتزل قدم بعد ثبوتها وتذوق السوء بما صددتم عن سبيل الله ولكم عذاب عظيم. المعنى: ولا تتخذوا أيمانكم دخلا بينكم، لا تتخذوا العهود خداعا لمن تعاهدونه، وسيلة إلى الدغل والفساد عليه في المعاملة بينكم، مثل الصلح إذا عاهدتم على ترك القتال بينكم أو غير ذلك. فتزل قدم بعد ثبوتها، بعد كونه على الحق والصواب، هذا مثل لخروج فاعل ذلك من طاعة الله إلى معصيته، ومن استحقاقه الثواب لاستحقاقه العذاب والعياذ بالله. وتذوق السوء، أي العذاب، تذوقونه، تجدون ألمه، والسوء الشر، بما صددتم عن سبيل الله، فتذوق السوء بسبب الإعراض عن سبيل الله. ولكم عذاب عظيم، ولكم عذاب عظيم، أي في الآخرة أو فيها وفي غيرها. ويقول الله سبحانه وتعالى: ولا تشتروا بعهد الله ثمنا قليلا إنما عند الله هو خير لكم إن كنتم تعلمون. المعنى أحبتي الكرام: ولا تشتروا بعهد الله ثمنا قليلا، لا تستبدلوا به عوضا من أغراض الدنيا تجعلونه بدلا من حفظ العهد والوفاء، سواء كان البدل رشوة تنالونها بنكث العهد، أو غلبة لعدوكم تظفرون بها، أو غنائم تحرزونها، أو غير ذلك. إنما عند الله هو خير لكم إن كنتم تعلمون. وهذا الخير يعم فوائد كثيرة، لأنه قد ينال المتمسك بالميثاق نصرا من الله في حين يكون قتال العدو حقا لا نكث فيه، فينال غنائم وعزا وإعلاء للحق وأهله، وإخمالا للباطل وأهله. ويقول الله: ما عندكم ينفد وما عند الله باق ولنجزين الذين صبروا أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. ما عندكم ينفد، أي ينتهي وينقضي فلا يبقى منه شيء، وما عند الله باق لا ينفد، وما عند الله باق لا ينفد، لأن نعيم الجنة لا ينقطع أبدا. ولنجزين الذين صبروا على الوفاء بالعهد وعلى مشقة

0: لنا من الله أن ينفعنا بما سمعنا. إلى لقاء آخر إن شاء الله وحلقة جديدة. أترككم مع الله أحبتي الكرام في حفظه ورعايته. أستمد منكم الدعاء بالهداية والتوفيق والصلاح، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: التيسير في التفسير للمولى العلامة بدر الدين الحوثي.
2: هنا إذاعة الحكمة اليمانية وأثير ثقافة القرآن سام اف ام.

بسام اف ام. اكثروا من الصلاة والسلام على محمد وآله. سام اف ام، الحكمة اليمانية.

0: اف ام، إذاعة المحور.
1: سام اف ام، وقفة إعلانية.
2: تنظم الجمعية الخيرية لتعليم القرآن الكريم وبمشاركة العديد من الجامعات والمراكز البحثية المحلية والخارجية المؤتمر الدولي الرابع للرسول الأعظم محمد صلى الله عليه وآله وسلم، الذي سينعقد في الجمهورية اليمنية العاصمة صنعاء خلال الفترة من 25 إلى 27 من ربيع الأول 1448 هجرية، الموافق من 7 إلى 9 من سبتمبر 2026. فعلى الأكاديميين والباحثين والمهتمين الراغبين بالتسجيل والمشاركة الدخول لتعبئة الاستمارة عبر الرابط الآتي www.quran.org/13525 للاستفسار الاتصال بالأرقام التالية 7844469666 أو 715-043-3307، علما بأنه سيكرم أصحاب الأبحاث المتميزة بجوائز قيمة.
3: سيجارة إلكترونية واحدة أشد خطورة من 20 سيجارة عادية، وكلاهما يسببان أمراض السرطان والقلب وتصلب الشرايين وغيرها من أمراض، وتزداد الخطورة كلما كان الإنسان أصغر عمراً. راقب ابنك اليوم قبل أن تندم ويندم غداً. صحتك بين يديك، مع تحيات المركز الوطني للتثقيف والإعلام الصحي بوزارة الصحة والبيئة. حصرياً للباحثين عن مستقبل أرقى ووظيفة علمية مرموقة، جامعة إقرأ للعلوم والتكنولوجيا في قلب العاصمة بمعايير عالمية.
4: هنا تجد كادراً أكاديمياً متخصصاً بكفاءات عالية، قاعات ومعامل مجهزة بأحدث التقنيات العالمية، وتطبيقاً علمياً حديثاً يلهمك للتميز. ولأنك تستحق الأفضل، إليك مميزاتنا الخاصة بالعام الدراسي الجديد 2026-2027.
3: كروت تخفيض بقيمة 200,000 ريال لكلية الهندسة وعلوم الحاسوب، و 100,000 ريال لكليات العلوم الإدارية والإنسانية.
4: اختر مستقبلك الآن بين كلياتنا المتميزة:
3: كلية الهندسة وعلوم الحاسوب، هندسة معمارية، هندسة مدنية، تصميم داخلي، تقنية معلومات وشبكات أمن سيبراني، كلية العلوم الإدارية والمالية، محاسبة، إدارة أعمال، تسويق، نظم معلومات إدارية، إدارة مؤسسات صحية وعلوم مالية ومصرفية، كلية العلوم الإنسانية، إعلام مزود بأحدث استوديو متطور، علاقات عامة، صحافة، لغة إنجليزية، ترجمة، شريعة وقانون بمحكمة سورية، دراسات إسلامية وقرآن كريم.
4: ماذا تنتظر؟ مقعدك في المستقبل يحمل اسمك.
3: لا تنتظر المستقبل، سجل الآن في جامعة إقرأ للعلوم والتكنولوجيا.
4: العنوان: صنعاء حي الحصبة، بجوار الغرفة التجارية.
3: للتواصل 775-4-0 أو 775-90-45 أو 01-25-99-85.
4: جامعة إقرأ، لمستقبل أرقى.
5: أطلق طاقتك الريادية داخل الجمعيات التعاونية. فكرة واحدة قد تتحول إلى منتج يصدر اسم اليمن إلى أسواق العالم. مؤسسة بنيان التنموية، معا نحول التحديات إلى فرص.
6: أخي التاجر، أخي المستورد، تكرار المخالفات الجمركية يعرضك للدخول في القائمة السوداء، بينما التزامك وحرصك على إنجاح سير الإجراءات يمنحك أفضلية الدخول في القائمة الذهبية.
7: مصلحة الضرائب والجمارك، الرقم المجاني 800-1313 أو 80033. جمهورنا الكريم، شريكنا في التنمية والبناء.
8: لأنك مميز، سبق فون تحتفل معك بذكرى اشتراكك وأول مكالمة لك، وتعطيك مكالمات مجانية ضمن شبكة سبق فون لمدة 24 ساعة. تكلم على راحتك مع اللي تحب. سبق فون، تفرح معك بكل لحظة. للتفاصيل أرسل كلمة مميز إلى 211 مجاناً.
9: سبق فون، أصالة وتواصل.
10: برسوم مناسبة تراعي كل الطبقات والمستويات، تصل التخفيضات فيها إلى 50%. الآن احجز مقعدك في جامعة المعرفة والعلوم الحديثة في تخصصنا الجديد، الأمن السبراني مع الذكاء الاصطناعي، أو في أي تخصص من تخصصات الجامعة الأخرى. كلية الهندسة وتقنية المعلومات، تخصص الهندسة المعمارية، التصميم الداخلي، تقنية المعلومات، الجرافيكس. كلية العلوم الإنسانية والإدارية، كلية الشريعة والقانون. جامعة المعرفة والعلوم الحديثة تحظى بكادر تدريسي من ذوي الكفاءة والخبرة، وللموهوبين من خريج الثانوية العامة بقسميها العلمي والأدبي، افتتحت الجامعة قسم الفنون الجميلة، تخصصات الجرافيكس والتصميم الداخلي. العنوان: صنعاء التحرير خلف دائرة التوجيه المعنوي. للتواصل والاستفسار 777-333-918 أو 01-4844-772، أو زورونا عبر الموقع الإلكتروني kmsu.edu.ye أو عبر صفحة الجامعة على فيسبوك وتليجرام. جامعة المعرفة والعلوم الحديثة، بالمعرفة تبنى الحضارات.
1: سام اف ام، والعود احمد.
6: القدس هي المحور، وهنا صوت المحور، إذاعة سام اف ام. هنا سام،
11: تاريخ حي،
6: ثقافة مكتملة.
11: هنا سام،
6: حياة اجتماعية مرصودة.
11: سام، الحكاية المتكاملة لرسالة الإعلام الحديث.
6: سام اف ام،
11: إذاعتك أنت.
12: سام اف ام، من صنعاء تقدم:
13: بصيرة وجهاد. التأريخ والعبرة.
12: بصيرة وجهاد، التأريخ والعبرة، سلسلة حلقات خاصة بمناسبة ذكرى استشهاد الإمام زيد عليه السلام، يعدها للإذاعة ويقدمها الدكتور حمود الأهنومي.
14: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على سيدنا ونبينا محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين. مرحبا بكم أيها المستمعون الأعزاء والمستمعات العزيزات إلى هذه الحلقة الجديدة، وهي الحلقة 13 من سلسلة حلقات إضاءات من ثورة الإمام زيد بن علي عليه السلام. نعالج فيها بعض أوجه الشبه بين ثورة الإمام زيد بن علي، وهي الثورة المثال والنموذج والثورة الأم، وبين ثورة اليمنيين اليوم التي تمضي على خطى تلك الثورة الزيدية، ثورة الإمام زيد بن علي عليه السلام. من وجوه الشبه التي بين الثورتين هو أن المعتدين والطاغين يقلقون من قوة البيان، ولهذا يسارعون إلى التكتيم الإعلامي. كشف السيد القائد عبد الملك بدر الدين الحوثي رضوان الله عليه في خطاب ذكرى ثورة 21 سبتمبر 2017 ميلادية أن مجلس سفراء دول العشر أمروه بالسكوت والصمت عند أحداث ثورة 21 سبتمبر 2014 ميلادية، وأنهم هددوه على ذلك، ولكنه رضوان الله عليه سخر من تهديداتهم ورمى بها عرض الحائط. هذا تجل جديد وصورة متكررة نجدها في مسيرات زعماء التغيير والثورات الشعبية في كل زمان وفي كل مكان عندما يواجهون الطغاة والمستبدين، ويتشابه ذلك إلى حد كبير مع تعميم الدولة الأموية المستبدة إزاء خطابات الإمام زيد بن علي عليه السلام. السلطة الأموية أصدرت فرماناً قراراً بمنع الجماهير المسلمة من الاحتكاك بالإمام زيد بن علي أو السماع لمواعظه وخطبه وتفسيره القرآن، وهددت من يخالف ذلك بالضرب والعقوبة الجسدية والاقتصادية. لماذا؟ قالوا إن لسان الإمام زيد له حد كحد السيف والأسنة، قالوا إن له لسانا أقطع من ضبة السيف وأحصد من شبل الأسنة وأبلغ من السحر والكهانة. هذا وصف ورد عند القيرواني الحصري متوفى 453 هجرية في كتابه زهر الآداب، وهو ينقل وثيقة رسمية للأمويين أصدروها بحق الإمام زيد بن علي عليه السلام. هذا الوصف وإن كان ينسجم مع ما أثر عن الإمام زيد من وصف معاصره له بقوة البيان وجميل المنطق وفاعلية الحجة والبرهان، لكنه في نفس الوقت يكشف حجم القلق والخوف الذي دوما يساور السلطات الظالمة جراء كشف الحقائق للناس وإطلاعهم عليها. الظالمون دائما وكثيرا ما يستثمرون في بيئات الجهل والخوف وتزوير الوقائع والأحداث، وهم ينزعجون ويخافون ويقلقون من أي صوت يأتي هنا أو هناك وهو يعبر عن نبض الحقيقة، ولا ينسجم مع الواقع المظلم الذي صنعوه واعتبروه خطرا وجوديا يهدد عروشهم بل ووجودهم المتأثر بالأكاذيب والمختلقات. الأمويون كانوا يفعلون ذلك، واليوم يجري على منوالهم السعوديون والإماراتيون ومن خلفهم الذين جمعوا بين لؤم الخسيس المتسيد وخسة العميل المنبطح. سلطة العدوان السعودي الأمريكي اليوم رغم أنها تملك وتهيمن على أكثر من 90% من وسائل الإعلام العالمية، من وسائل الإعلام التي تسلط الضوء على موضوع ثورتنا، ورغم أنه يمكنها أن تختلق أكذوبة مفضوحة لتجعلها متصدرة في الأخبار العالمية والمحلية كحقيقة، ولكن خليق بكل من اطلع عليها أن يردها ويكذبها لأول وهلة. وكم من الأكاذيب، كم هي سلسلة واسعة جدا، سلسلة طويلة من الأكاذيب التي أصدرها المعتدون. هؤلاء أصدروا سلسلة واسعة جدا، أصدروا سلسلة واسعة جدا من الأكاذيب، ولا يزالون حتى اليوم. ونتذكر في هذا المقام أكذوبة استهداف مكة المكرمة بصاروخ يمني التي انبر العالم كله يدين استهداف مكة، استهداف الكعبة. حتى قرأت خبرا عجيبا، مفتي هونغ كونج يدين استهداف الكعبة المشرفة من قبل اليمنيين. خبر عجيب، خبر عجيب. من أين هذا كله؟ من سلطة الإعلام الواسعة التي تملكها السعودية. لكن مع ذلك دول العدوان هؤلاء وإعلامهم لم يتحمل بضع قنوات إعلامية، بل حتى قناة واحدة مثل قناة المسيرة مثلا عندما تنقل الحقيقة وتكشفها لجماهير الناس. طوال سنوات العدوان عمد العدوان السعودي إلى التضييق ومحاولات الإغلاق والتشويش لقنوات تنقل حقيقة ما يجري في اليمن، ويعلم الجميع محاولتهم في إغلاق قناة المسيرة والتشويش عليها، قناة المسيرة، قناة المنار، قناة العالم، قناة الميادين، حتى كل القنوات التي قد تتعاطف ولو بشيء بسيط مع المظلومية اليمنية نجدها في مرمى استهداف النظام السعودي في محطات متعددة. لماذا؟ لأن هذه القنوات ولهذا الإعلام الصادق صاحب الكلمة الصادقة يضيء شيئا يسيرا من هذه العتمة الموحشة والمظلمة في عالم الأوهام التي سماها الطغاة والمغفلون حقائق. ولهذا هم يسعون إلى إغلاق هذه الأصوات التي تنبض بالحقيقة لأنها تنقل الكلمة الصادقة وتكشف بعضا من الزيف المتراكم الذي يتراكم على مسمع ومرأة هذا العالم كقطع من الليل المظلم المتكاثف. هذا يشير أيها الإخوة والأخوات إلى أن قوة الحق هائلة وجبارة، ولو كانت بشكل قليل. قليل من الحق كفيل بتحطيم الكثير والكثير والكثير من الباطل. وكما يتصدى قلة من المجاهدين العظماء لجحاف البشرية ومادية هائلة من الطغيان، كذلك قناة واحدة يمكنها أن تقاوم آلاف القنوات وأن تفضحها على رؤوس الأشات، ويكون تأثيرها والخوف منها أكبر بكثير مما نتصور. قل جاء الحق وزهق الباطل، إن الباطل كان زهوقا. الباطل زهوق من ذات نفسه، من تلقاء نفسه، عندما يتجلى الحق في شكله الواضح والبين. وهذا ما يحتم على المتحركين في مجال الحق توسيع دائرة نشر الحقيقة واكتساب الخبرات المعرفية والفنية لنشرها بطريقة لائقة. الإمام زيد كان يملك الحجة الدامغة، وكان لديه تقديم قوي وفاعل وبالطريقة اللائقة، فشكل خطرا كبيرا على الظالمين، وهو ما يجب العمل عليه اليوم. وجدير بمن يكون على قسط من ثقافة الإمام زيد أن يترك المكايدات البينية والنزوات الشخصية التي تضر موقف الحق وتجلب على أهله التراجع وتسبب لهم العقوبة الإلهية ولو بتأخير الانتصار. هذا أمر من الأمور التي نجد فيها تشابها كبيرا بين ثورتنا وثورة الإمام زيد بن علي عليه السلام. هناك أيضا وجه آخر من وجوه الشبه، المحايدون والمحبوسون في المسجد، في البيوت والنظارة. هناك معركة قائمة اليوم بيننا وبين هذا العدوان السعودي الأمريكي الإماراتي على اليمن، وهناك مجاهدون أبطال في المعركة يقاتلون، في المقابل هناك عدو حق يقاتل أيضا، وهناك من يدعون الحياد، وأنهم وهناك أيضا من يحبسون أنفسهم في المساجد، وهناك من يكتفون بالمشاهدة، وكأن المسألة مسألة مباراة، يشاهدون من سينتصر. حديث العلماء والمثقفين الذين يدعون الحياد اليوم يشبه حديث ابن المبارك الذي سجل له التاريخ إزاء الدعاء المجاهدين من أهل البيت عليهم السلام موقفا سلبيا في النكوص عن جهاد الظالمين والدفع عن المستضعفين. عبد الله بن المبارك، وهو من المشاهير من المحدثين المشاهير، قال: محمد بن جعفر بن محمد رحم الله أبا حنيفة لقد تحققت مودته لنا في نصرته زيد بن علي، وفعل الله بابن المبارك في كتمانه فضائلنا، ودعا عليه لأنه كان يكتم الحق، يكتم الحق ولا يتحرك في الحق. نقول يا معشر العلماء والمثقفين، كل امرئ وموقفه، فليتخذ المرء الموقف الذي يجب اليوم أن يتخذه والذي يحب أن يلقى الله به، ولا أظنه إلا الموقف الذي يرضي الله رب العالمين ويغضب المستكبرين والظالمين وينتصر للمظلومين والمستضعفين. أبو ثميل الأبار رثى الإمام زيدا عليه السلام بشعر جميل ورائع وينضح بالوعي وفهم العواقب الخطيرة للمخاذلين عن نصرة الحق ومواجهة المعتدين. قال في شعره: وقد أعجبني شعره ذلك، عندما قال: يا ليت شعري والخطوب كثيرة أسباب موردها وما لم يردي، ما حجة المستبشرين بقتله بالأمس أو ما عذر أهل المسجد. يتساءل: ما حجة المستبشرين بقتل الإمام زيد وما عذر أهل المسجد؟ من هم أهل المسجد؟ أهل المسجد هم الكوفيون الذين أمر الوالي الأموي بجمعهم فيه في المسجد وحصرهم حتى لا ينصروا الإمام زيدا عليه السلام، وكانوا قد أبدوا من قبل استعدادهم للثورة مع الإمام زيد. لقد كر أنصار الإمام زيد ووصلوا إلى أبواب المسجد، وكان بإمكان من بداخل ذلك المسجد أن يخرجوا وأن يتحركوا، وقد سمعوا أصحاب الإمام زيد ينادونهم: يا أهل المسجد اخرجوا. الإمام زيد كان يناديهم ويقول: اخرجوا يا أهل المسجد من الذل إلى العز وإلى الدين والدنيا، فلستم في شيء منها. لكنهم راق لهم، أولئك راق لهم أن تيسر لهم ما توهموه عذرا يعذرهم عن الجهاد، وهو أنهم منحصرون في المسجد. لقد كان أولئك يبحثون عن العذر أكثر من بحثهم عما يلزمهم أمام الله، وكثيرون هم الذين يمكن أن يجدوا الأعذار وتسويغات تردد والانخذال. ومن بحث عن الأعذار أكثر من بحثه عن الواجبات التي أوجبها الله دله الشيطان والهوى وحب الدنيا وإلف العادة على كثير منها، لكنها في نهاية الأمر لا تصمد عند الاختبار، لا سيما في دار القرار عند الرب الكريم الجبار. أهل المسجد خذلوا الإمام زيد، أين هم أهل المسجد اليوم في هذه المعركة التي نعاصرها اليوم؟ هم كثيرون، ويدري بعضهم أعذارا باردة تعبر عن إفلاس حقيقي في الوعي، وأن لديهم فقرا معرفيا بالواقع وجهلا فاضحا بطبيعة المعركة التي يخوضها الأحرار من هذا الشعب. واقع العدوان وأهدافه وأماله وممارساته والقائمون عليه أمريكيين والصهاينة وعملاء، وقائع التاريخ وظروف الجغرافيا وحقائق المعركة تخبر هؤلاء المحايدين والمنحصرين في المساجد والمدارس والدواوين، تخبرهم أنهم في موقف سيء وأن عاقبتهم سيئة لا تبقي ولا تذر لشيء من أعذارهم. ليس المقام إلا مقام تذكير وتنبيه لهم، ليس المقام مقام توبيخ وتقريع ولا بسط حجج وفرش أدلة، فالأدلة واضحة وبينة وبراهين والبراهين متضافرة. المرأة المجاهدة رأينا لها دورا عظيما وتقف على النقيض من فعل هؤلاء، تحضر في الميادين، المرأة تحضر في الميدان بينما يتوارى الكثير من المحايدين والمنحبسين في المساجد، ينحبسون أو يحبسون أنفسهم في المسجد أو في الديوان أو في مكان آخر. أليس هذا من التناقض العجيب؟ إن القاعدين الذين فضل الله عليهم المجاهدين أجرا عظيما هم المجاهدون من المواجهين للعدوان من غير المقاتلين، كما ذكر ذلك السيد القائد حفظه الله. أما الذين لا موقف لهم في مواجهة العدوان فهم خاذلون، قصروا في واجباتهم وفرطوا فيما أوجب الله عليهم. إذا كان هناك للأسف إذا كان هناك محبوسون في المسجد يستنبتون في أسفار الأعذار عذرا عن الخروج للقتال مع الإمام زيد، فاليوم أيضا هناك محبوسون في دورهم لا يألون جهدا عن البحث عن تعلة وعن أعذار يتوسلون بها للبقاء مع نسائهم. بل هناك من هم أسوأ، وهم أولئك الذين يدعون الحياد ويقفون بعيدا عن طرفي النزاع محايدين، ينظرون ويتفرجون، يخذلون الحق فينصرون الباطل. هم شركاء في الجريمة، هم شركاء في الجريمة. وهنا نذكر المحايدين اليوم بمحايدين سابقين، وصفتهم رواية ثورة الإمام زيد عليه السلام عندما قالت: وكان الناس فرقتين، نظارة ومقاتلة. من هم النظارة؟ فريق من الناس محايدون لم يحضروا المعركة للقتال، إنما حضروا للنظر، ينظرون من سينتصر في المعركة. اليوم نجد كثيرا من الناس تبلدت عقولهم وحاسيسهم عن مشاهد القتل والدمار اليومي من هؤلاء المعتدين، وباتت ضمائرهم وغشيتهم الأنانية وركبهم حب النفس، فتراهم لا هم لأحدهم إلا الأكل والشرب والنكاح. وهذا هو مبلغ علم كثير من مثقفينا وأكاديميين وتجارنا. هذه الظاهرة جاءت نتيجة إشكالية ثقافية صورت الدين على أنه مجرد طقوس جامدة وشعائر باهتة لا تحرك شعورا دينيا ولا توقظ ضميرا إنسانيا ولا تدفع إلى اتخاذ موقف من كل هذا الطغيان والظلم الذي نعيشه اليوم. أليس على أولئك النظارة المحايدين أن يعلموا أنهم بسيف خذلانهم شاركوا في سفك دم الإمام زيد بن علي، وتركوا فرصة عظيمة يسرها الله لهم في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وأنهم بذلك الموقف خسروا حتى ما أملوه في دنياهم من الرفاه والراحة، فخسروا الدنيا والآخرة. ثم أليس على هؤلاء أن يعوا أي خطيئة يكررونها لو بقوا على حيادهم؟ وهل يدركون مقدار الجريمة لو بقوا نظارة يشاهدون المجرمين يعتدون ولا يحركون ساكنا؟ هذا من القضايا المهمة التي يجب أن نتأملها وأن ننظرها، أن هناك محايدين في ثورتنا اليوم كما كان هناك محايدون أيضا في ثورة الإمام زيد بن علي، خسروا وضلوا وأضلوا وكانت عاقبتهم خطيرة وحسابهم عند الله عسير. أكتفي بهذا القدر أيها الإخوة المستمعون والأخوات المستمعات، وأستودعكم الله إلى حلقة قادمة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
12: كنتم مع
13: بصيرة وجهاد. التأريخ والعبرة.
12: بصيرة وجهاد، التأريخ والعبرة، سلسلة حلقات خاصة بمناسبة ذكرى استشهاد الإمام زيد عليه السلام، يعدها للإذاعة ويقدمها الدكتور حمود الأهنومي.

0: الإمام زيد عليه السلام من موقعه العظيم، من علماء الإسلام، من هداة الأمة، من رموز الأمة، فيما بلغه وفيما وصل إليه من مستوى عظيم في ارتباطه بالقرآن الكريم، حتى كان يعرف بحليف القرآن. من موقعه العظيم في العترة الطاهرة تحرك في أوساط الأمة، وهو يتحرك بنور القرآن، يتحرك بالهدى، بهدى الإسلام، بهدى القرآن، يتحرك بين أوساط الأمة باذلا كل جهده، ويسعى بكل ما يستطيع إلى تغيير واقعها المظلم، واقعها الممتلئ بالظلم والممتلئ بالظلام، ويسعى لمواجهة الطغيان الأموي، الطغيان الأموي بكل ما يمثله من خطورة كبيرة على الأمة، تلك الخطورة التي وصلت لدرجة أن اتخذوا عباد الله خولا ودين الله دغلا وماله دولا.
1: صوت محور الجهاد والمقاومة، إذاعة سام اف ام، والقدس هي المحور.

وإلى الآن التعاون مستمر بينه وبين الإسرائيلي. وأما الأمريكي فالحال معروف، والبريطاني فالحال واضح، وكان يسعى إلى أن يشتد الحصار على أبناء هذا الشعب، وأن يستثمر المعاناة الكبيرة لأبناء شعبنا العزيز في إثارة الفتن الداخلية، في شراء الولاءات والذمم والاستقطاب المعادي، والتجنيد للمزيد من المقاتلين معه، لأنه يريد أن يكون شعبنا العزيز مأزوما اقتصاديا، وأن يكون السبيل الوحيد للحصول على المال هو الخيانة. إذا أردت المال خن وطنك، هذه المعادلة التي يعمل عليها السعودي تجاه أبناء الشعب اليمني. حتى من يتجندون معه من المرتزقة على هذا الأساس، بيع الوطن، بيع الشرف، بيع الشعب، البيع لكل شيء في مقابل الحصول على المال، مع أننا شعب يمتلك من الثروات والإمكانات ما يكفل له أن يعيش حياة كريمة بكل عزة وشرف وكرامة، وحياة سعيدة. لكن الحرمان والعدوان والتضييق والقيود والحصار والإجراءات الظالمة والاحتلال لبلدان شاسعة داخل وطننا هو الذي مؤثر، هو الذي يؤثر على شعبنا العزيز. ولذلك حتى من يتجهون للحصول على المال مقابل الخيانة، في وطنكم من الثروات ما يجعلكم تعيشون حياة كريمة بشرف بكرامة، لأن تكونوا عبيدا لعبد أمريكا وإسرائيل، لمن يخضع لها ويعبد نفسه لها.

صوت محور الجهاد والمقاومة، إذاعة سام اف ام، والقدس هي المحور.

خيارنا واضح، نفوسنا طيبة مهما كانت التضحيات. لن يتمكن السعودي ولا سيده الأمريكي ولا البريطاني ولا الإسرائيلي ولا أحد من هذه الدنيا من استعبادنا ومصادرة حريتنا وكرامتنا. إذا كانت مشكلة السعودي معنا هي حريتنا، هي مطاراتنا، موانئنا، ثروتنا، أرضنا، بضائعنا، حركتنا، خروج مرضانا للعلاج، علاقاتنا في إطار عالمنا الإسلامي، مواقفنا ضد أمريكا وإسرائيل، فهو في موقف وموقع الباغي الظالم المعتدي المتكبر الذي يورط نفسه بكل ما لذلك من تداعيات ونتائج لا يتصور أن المسألة نزهة. المسألة مختلفة تماما. بإصراره على الحصار واتجاهه للعدوان الشامل لن نألو جهدا في التصدي له بكل ما نملك وبكل ما سنملك، ومستعينين بالله ومتوكلين على الله وهو خير الناصرين. نعم المولى ونعم النصير.

0: الدراسة.
1: صوت محور الجهاد والمقاومة، إذاعة سام اف ام، والقدس هي المحور.

0: سام اف ام وقفة إعلانية.
1: ابدأ بخطوة صغيرة، شارك اجتماع الجمعيات التعاونية، وستكتشف كيف يتسع الأفق حين تلتقي فكرة الفرد مع قوة الجماعة. مؤسسة بنيان التنموية، معا نحول التحديات إلى فرص.
2: أخي التاجر، أخي المستورد، سلامة إجراءات تسليم معاملتك إلى انتهائها يجنبك الوقوع في شبهة التهريب والمساءلة القانونية.
1: مصلحة الضرائب والجمارك، الرقم المجاني 800-1313 أو 80033. جمهورنا الكريم شريكنا في التنمية والبناء.
3: مع خدمة هدية من سبعفون، اهدي اللي تحب من باقات الفورجي أو أي باقة تشتيها ببساطة. اتصل على نجمة 151 مربع واختر الباقة اللي تناسبك وارسلها كهدية. للتفاصيل ارسل هديتي إلى 211 مجانا. سبعفون، قريبة منك ومن اللي تحبهم.
4: سبعفون، أصالة وتواصل.
5: برسوم مناسبة تراعي كل الطبقات والمستويات، تصل التخفيضات فيها إلى 50%. الآن احجز مقعدك في جامعة المعرفة والعلوم الحديثة في تخصصنا الجديد الأمن السبراني مع الذكاء الاصطناعي، أو في أي تخصص من تخصصات الجامعة الأخرى. كلية الهندسة وتقنية المعلومات، تخصص الهندسة المعمارية، التصميم الداخلي، تقنية المعلومات، الجرافيكس، كلية العلوم الإنسانية والإدارية، كلية الشريعة والقانون. جامعة المعرفة والعلوم الحديثة تحظى بكادر تدريسي من ذوي الكفاءة والخبرة، وللموهوبين من خريجي الثانوية العامة بقسميها العلمي والأدبي، افتتحت الجامعة قسم الفنون الجميلة، تخصصات الجرافيكس والتصميم الداخلي. العنوان: صنعاء التحرير خلف دائرة التوجيه المعنوي. للتواصل والاستفسار 777-333-918 أو 01-484-772، أو زورونا عبر الموقع الإلكتروني kmsu.edu.ye أو عبر صفحة الجامعة على فيسبوك وتليجرام. جامعة المعرفة والعلوم الحديثة، بالمعرفة تبنى الحضارات.
0: سام اف ام، عدنا.
6: شعبنا العزيز، يمن الإيمان، يمن الحرية والعزة والكرامة الإنسانية والإباء، يمن الجهاد في سبيل الله تعالى، يمن العزة والشهامة والمروءة والقيم والأخلاق، يمن الوفاء. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

0: هنا سام.
1: تاريخ حي،
0: ثقافة مكتملة.
1: هنا سام،
0: حياة اجتماعية مرصودة.
1: سام، الحكاية المتكاملة لرسالة الإعلام الحديث.
0: سام اف ام،
1: إذاعتك أنت.
2: جارح بشلي.
3: بسم الله الرحمن الرحيم، صلوات الله على رسول الله وعلى آله. هيا نعم، ما فعلت السعودي من معروفة؟ ما سوت بعد هذا المدة كلها؟ خطوا الطريق وحكموا إنه يطرحوا حكومة ويجوا يصلحوا البلاد ويعوضوا الشعب على ما قد فعلوا به، ويتوا مرتباته ويتوا ما في بطونهم ألا ما فعلوا. والله أنه بيفعل والثاني هحمي ويفعل والمقطع الثاني أعظم. هذا ولا البور عندهم بنقول لكم سعى يوم العيد. يا بالله عليك، صار من هنا من داخل البلاء ناس تاعب وناس مريض وناس سري جابر الموت ويكبر في إيراء الشهيد آية الله الخميني، وهذا لقرحت قلوبهم. بالرغم أنهم ساروا يشيعوا مع خلق الله تمام، ولكن أنا اشتاري ما هو الذي في رؤوسهم، أنما المرض فو أسابرها وعلى الضوياء يستلقفوهم بالضرب لا مدار صنعاء. ما عندك هذا لا أوادم، هذا لا حق، هذا لا حق يشتو، هذا لا حق يهجعو، نا هذا لا نادم على فعلهم. ماشي، يبين لك أنه حاقد وغير ما قدر يفعل شيء. واللي ما على أبوه من المدار لو ما قام يضرب هيا للتخ، هل هو نادم على ما قد فعل؟ ماشي، الفعل هذا يأكد لكم يا أحرار اليمن، يا رجال اليمن، الفعل هذا ثبت وصح أن السعودية غريم وافي، وأن الحقد لا زال موجود، وأن ما همش ما هتجعل لنا. هو غرق بسروا ما بسروا لو ما وهو ما قصروا، حتى أن القوات المسلحة ما قصروش. ردوا الهدن هذا الذي بيهب يفعلوها تمام، وغلا مقابل يمتصوا حماس الناس. مش داري انه كل ما دخلت سنة كل ما زاد الناس وعي، قلنا من اول ضلعة قامت بها السعودية اليوم في هذاك اليوم اللي ولد اليوم قدوم متحمل البندق بيقاتل السعودية. ما ولد الا على كنن وفجاء وعلى جرائم بتكون بها السعودية. وذا الحين يا سعودية ما عاد سووا ما عاد فعلوا، والله انهم هذا لكم، وانما بالله ساعة الذي قال واحد تانك ما عبش لهم حي، وبيض الله وجههم اصحابنا حين لبوا وخرجوا للسبعين العشي. هذا هي الرجال الصدق الذي دفتخر به، هذه هي رجال القتل الصدق، هذا الرجال المواقف. بيض الله وجهكم، ونقلتوا رسالة من ميدان السبعي للسعودية وغيرها ان احنا مش مفلتين، وان احنا بعدهم، وعنتيهم وعن انتزع حقنا بالقوة، بل والشاذا ولا الثاني، ولي ما جرش مننا بالقوة حرم عليه يبشر لا بالمماطلة ولا بالمراوغة ولا عيلقى حاجة ولا عيعش في مأمن ولا يكتحل بالنو. ناكذا يفعل خلق الله فالهوى ضاوي من إيران، ضاوي من إيران، وقام يضرب المطار. يا مفلضك يعقد الأمور والمسألة، والله ما بالله بيحمل روح ما بيفعل، حملني بس وما انه عايف هالشي والله يطلع منه الشيء بعد عليه. والرجال قياد بسر قياد حكيم عاملين حسابهم، لا ما صبر شانه وذا انا وهذا الاحتياط وهذا الاستبني وكل شيء سابر من فضل الله. يا ناس يا رجال، الوعي اهم حاجه، وهذا قريمنا السعودي، ما بحد قريمنا السعودي الراس ساوغ راس، وبنقول همنا ولا الوعي وما يخطو الا بقتله. تذكر القوات المسلحة يا صاحبي فعلت ما فعلت وهم أخبر بعملهم. المهم إن إحنا نكون يد واحدة والالتفاف حول القيادة، القيادة الثورية. والله إن بقايد يا صاحبي ما يعادله لا ذهب ولا فضة، السيد عبد الملك رجال دفت خربة إدليت بأكثر من عبارة، فوايد الكلام ما قل ودل، أم الحليم دك فيها الإشارة في رعاية الرحمة.
2: جارح بشليل.
1: إذاعة سام اف ام،
0: إذاعة المحور.

الحرية تجري في دمائنا، الحرية هي ديننا، نحن لن نقبل أن نكون عبيدا إلا لله، لأنه ربنا ملكنا إلهنا. ولذلك من يريد أن يستعبدنا من دون الله سنجاهده في سبيل الله، سنقاتله في سبيل الله. من يريد أن يتحكم بنا في حياتنا في كل أمورنا وشؤوننا فلا نفعل شيئا إلا بإذنه، ولا نتحرك أي حركة إلا بموافقته، ولا يدخل إلينا أي شيء من زادنا أو طعامنا أو بضائعنا إلا بموافقته، خسئ أن نقبل منه بذلك. نحن أحرار، نحن على مدى كل السنوات الماضية تحرك شعبنا العزيز بكل حرية وإباء، ولم يقبل بذلك منذ البداية. قاتل على حريته، على شرفه، على كرامته، على دينه، على قيمه، على إبائه. تحرك منه عشرات الآلاف إلى الجبهات ممن يحملون دماء الحرية في عروقهم، في أبدانهم، مبدأ الإيمان الراسخ في نفوسهم وقلوبهم، الإباء للضيم، الشجاعة، الكرامة، العزة الإيمانية في نفوسهم. قاتلوا بكل صلابة. تحرك الآلاف من أبناء هذا الشعب حتى وهم حفاة للمواجهة في كل الجبهات.

0: بسام اف ام وقفة إعلانية.
1: الجمعيات التعاونية تحول الفكرة إلى فعل والموارد إلى فرص لكل يد عاملة تبحث عن المستقبل. مؤسسة بنيان التنموية، معا نحول التحديات إلى فرص. حملة التحصيل بإحسان التوعوية. أخي المكلف، مساهمتك في تمويل نفقات الخدمات والمرافق العامة من خلال الضرائب المدفوعة عن نشاطك التجاري أو الصناعي أو الخدمي تعتبر جزءاً من مسؤولياتك الاجتماعية تجاه محيطك ومجتمعك، فكن مبادراً بدفع ما عليك من ضرائب مستحقة بشكل طوعي. مصلحة الضرائب والجمارك، الرقم المجاني 80033 أو 800-1313. جمهورنا الكريم، شريكنا في التنمية والبناء.
2: قل لي، ما هو مجال التشخيص الطبي؟
3: ماراثون طويل وتخطي صعابه يحتاج صبر وإصرار.
2: بصف لي المسألة عشان أفهم.
3: عندك المختبرات الدولية الحديثة.
2: ما لها؟
3: أولى المختبرات الطبية في اليمن، الحاصلة على شهادة ضمان وضبط الجودة الأيزو 9001، والحاصلة على المركز الأول كأفضل مختبرات بالمواصفات المعيارية للتصنيف على مستوى الجمهورية اليمنية وبموجب تقييم وزارة الصحة،
2: وما
3: والحاصلة حصرياً على الاعتمادية الكندية والبريطانية كمختبرات معتمدة.
2: أوهو.
3: نعم، المختبرات الدولية الحديثة، بصمة إتقان ومشوار ريادة.
4: المختبرات الدولية الحديثة، المركز الرئيسي شارع الزبيري أمام المستشفى الجمهوري، وفروعها شارع تعز جوار جولة المرور، تقاطع شارع الستين، شارع الكويت أمام مستشفى الكويت، فرع حي الأصبح الشرقي، مجمع الشلال التجاري.
5: يقول عن القاهم
6: متواجدين على مدار 24 ساعة.
5: عاي أخلونا.
6: بالعكس، سوي فحصك وروح.
5: والنتائج
6: استلمهن عبر الواتساب أو رسائل الاس ام اس.
2: أوهو.
6: المختبرات الدولية الحديثة، بصمة إتقان ومشوار ريادة.
7: كل عام وأنتم بخير. سبافون، ربع قرن من التواصل.
8: سبافون، أصالة وتواصل.
9: من مكانك وفي أي وقت، حمل تطبيق سباكاش وسجل مجاناً ودع فلوس في حسابك من أقرب وكيل عشان تقدر ترسل حوالات وتحاسب مشترياتك وتشحن رصيد وتشتري باقات لأي رقم وتسدد فواتير الهاتف والإنترنت والكثير من الخدمات المميزة. حمل تطبيق سباكاش واعمل كل شيء من جوالك. سباكاش، وانت مرتاح.
0: سام اف ام، والعود احمد.

نخص إخوان الصدق أنصار الله وشعبنا الشقيق المبارك في يمن الحكمة والإيمان، الذين شعرنا كم يشبهون غزة وتشبههم في العظمة والكبرياء وفي التحدي والكرامة. فطوبى لليمن توأم الشام في وصية رسول الله صلى الله عليه وسلم.

0: إذاعة سام اف ام، إذاعة المحور.
1: الموت في سبيل الله أسمى أمانينا،
2: ونحن الذين بايعوا محمدا على الجهاد ما حيينا أبدا إلا أن نقول كلمتنا بالحديد والنار وبالصواريخ على القدس أولا، ليعلم العالم أجمع وليعلم قادة الاحتلال أن للأقصى رجال يحموه، وأننا مستعدون أن نضحي بالغالي والنفيس من أجل المسجد الأقصى، من أجل كل قضايا وطننا وبصورة خاصة في المدينة المقدسة. وقد وفقنا الله سبحانه وتعالى أن نضع القضية الفلسطينية على طاولة العالم من جديد، وأن نقول للعالم الذي أراد أن ينشغل بهمومه وبالمشاكل الأخرى بما في الإدارة الأمريكية أنكم لا تستطيعوا أن تتشغلوا عن هذه القضية. أنا أقول بأنه أكبر هدية يمكن أن يقدمها العدو والاحتلال لي هو أن يغتالني وأن أقضي إلى الله سبحانه وتعالى شهيدا على يده. أنا حقيقة أفضل أن أستشهد بالإف 16 أو بالصواريخ من أني أموت بالكورونا، أو من أني أموت بجلطة أو بسكتة أو بحادث طرق أو بشغلة من اللي بموتوا منها الناس. فأنا أفضل أن أقتل شهيدا، أما الفضل فهو لله. إن ينصركم الله فلا غالب لكم، إن تنصروا الله ينصركم، وما النصر إلا من عند الله.
3: إذاعة سام اف ام، صوت المحور.
4: طوفان الأقصى، جبهات الإسناد على جميع الوحدات، التصعيد بسم الله.

0: إذاعة سام اف ام، إذاعة المحور.
1: الدور التخريبي العدواني السعودي الذي يأتي في إطار الولاء لأمريكا وإسرائيل والعمل لخدمة المشاريع والأجندة الصهيونية في الاستهداف لأحرار هذه الأمة لشعوبها، لتمويل كل المؤامرات التي تفككها من الداخل في مختلف البلدان، للتآمر على بقية البلدان بكل أشكال المؤامرات هنا وهناك. الكل عانى والكل يشكو من ذلك، معلوم وواضح لأمتنا الإسلامية، وأول المتضررين هو الشعب الفلسطيني. في معركة طوفان الأقصى تجلى الدور التخريبي السلبي السعودي الذي عمل على الحيلولة دون أن يكون هناك أي تحرك إسلامي وعربي بمستوى ما يفترض بهذه الأمة في مقابل الإبادة الجماعية التي يرتكبها العدو الصهيوني تجاه الشعب الفلسطيني في غزة. وفعلا النظام السعودي تمكن من منع أي موقف على المستوى السياسي فقط، على المستوى السياسي فقط، تمكن من منع أي موقف يجمع عليه المسلمون بحكوماتهم وأنظمتهم في مستوى مقاطعة العدو الإسرائيلي سياسيا أو اقتصاديا. كان يتصدر في الساحة الإسلامية الموقف السياسي، ويجمع الأنظمة والحكام في مؤتمرات تكون مخرجاتها عبارة عن ورقة يكتب فيها بيانات بعبارات مهذبة ومؤدبة ومحترمة وبسقف هابط جدا لا يتجاوز التوصيفات البسيطة التي تراعي الأمريكي حتى لا يستاء، ولا تتجاوز ذلك إلى أي موقف فعلي عملي لمناصرة الشعب الفلسطيني الذي يباد في غزة بأبشع الإجرام وبأبشع أشكال الإبادة، بما يندى له جبين الإنسانية، بما صاحت منه شعوب العالم في أقطار كثيرة من الأرض في غير العالم الإسلامي. نجح الموقف السعودي في تكبيل الأمة من الداخل على مستوى أن تتبنى أي موقف عملي، بين قوسين عملي، وأن يكون السقف الأعلى مجرد بيانات وتنديدات بسيطة ومهذبة ترعى كما قلنا الجانب الأمريكي، ألا يصل إلى مرحلة الصخب.
2: تعبنا والله، تعبنا، كيف اللي بيصير فينا والله.

0: قادر.
1: شعبنا العزيز سيواصل، لن يتوقف أبدا، طالما وهذه الجولة من العدوان الإسرائيلي والطغيان الإسرائيلي مستمرة، شعبنا جنبا إلى جنب مواصلا مع الشعب الفلسطيني. لستم وحدكم، ومعكم حتى النصر.
0: يا شنت كل غزة صابرة وابنها الفلسطيني.

نحن من يوم العدوان على الضاحية الجنوبية وما حصل بعد ذلك قلنا نحن ماشيين بمسار. الذي حصل هو في سياق سيستمر، وأنا أقول للعدو هذا سياق سيستمر. نحن نمارس مقاومتنا بشكل طبيعي لأننا هادئون ومطمئنون وواثقون ولسنا خائفين ولسنا قلقين. المقاومة الإسلامية لها قيادتها العسكرية المتخصصة المتفوقة، لها كوادرها ومجاهدوها وإمكاناتها وبرامجها، وهي تعمل بمعزل عن كل التطورات الداخلية. من أصعب الأيام قبل 2005 وبال 2005 إلى اليوم أثبتت المقاومة أمس أنها تجرؤ وأنها ملتزمة بوعدها وبقرارها وبحماية بلدها وبصيانة سيادتها.

0: بسام اف ام وقفة إعلانية.
1: تنظم الجمعية الخيرية لتعليم القرآن الكريم وبمشاركة العديد من الجامعات والمراكز البحثية المحلية والخارجية المؤتمر الدولي الرابع للرسول الأعظم محمد صلى الله عليه وآله وسلم الذي سينعقد في الجمهورية اليمنية العاصمة صنعاء خلال الفترة من 25 إلى 27 من ربيع الأول 1448 هجرية الموافق من 7 إلى 9 من سبتمبر 2026. فعلى الأكاديميين والباحثين والمهتمين الراغبين بالتسجيل والمشاركة الدخول لتعبئة الاستمارة عبر الرابط الآتي www.quran.org/13525 للاستفسار الاتصال بالأرقام التالية 7844469666 أو 715-043-3007 علما بأنه سيكرم أصحاب الأبحاث المتميزة بجوائز قيمة.
2: الشيشة الإلكترونية بنكهاتها المختلفة وألوانها الزاهية ليست لعبة ولا رفاهية، ففيها من السموم ما يدمر مخ ابنك وبقية أعضاء جسمه الحيوية. احمه قبل أن يصل إلى حالة الإدمان والتي مدتها 2 فقط. صحتك بين يديك مع تحيات المركز الوطني للتثقيف والإعلام الصحي بوزارة الصحة والبيئة. حصرياً للباحثين عن مستقبل أرقى ووظيفة علمية مرموقة، جامعة إقرأ للعلوم والتكنولوجيا في قلب العاصمة بمعايير عالمية.
3: هنا تجد كادراً أكاديمياً متخصصاً بكفاءات عالية، قاعات ومعامل مجهزة بأحدث التقنيات العالمية، وتطبيقاً علمياً حديثاً يلهمك للتميز. ولأنك تستحق الأفضل، إليك مميزاتنا الخاصة بالعام الدراسي الجديد 2026-2027.
2: كروت تخفيض بقيمة 200,000 ريال لكلية الهندسة وعلوم الحاسوب و 100,000 ريال لكلية العلوم الإدارية والإنسانية.
3: اختر مستقبلك الآن بين كلياتنا المتميزة:
2: كلية الهندسة وعلوم الحاسوب، هندسة معمارية، هندسة مدنية، تصميم داخلي، تقنية معلومات وشبكات أمن سبراني، كلية العلوم الإدارية والمالية، محاسبة، إدارة أعمال، تسويق، نظم معلومات إدارية، إدارة مؤسسات صحية وعلوم مالية ومصرفية، كلية العلوم الإنسانية، إعلام مزود بأحدث استوديو متطور، علاقات عامة، صحافة، لغة إنجليزية، ترجمة، شريعة وقانون بمحكمة سورية، دراسات إسلامية وقرآن كريم.
3: ماذا تنتظر؟ مقعدك في المستقبل يحمل اسمك.
2: لا تنتظر المستقبل، سجل الآن في جامعة إقرأ للعلوم والتكنولوجيا.
3: العنوان: صنعاء حي الحصبة بجوار الغرفة التجارية.
2: للتواصل 775-54-00 أو 775-90-45 أو 01-25-99-85.
3: جامعة إقرأ لمستقبل أرقى.
4: الجمعيات التعاونية جسر الشباب إلى ريادة الأعمال وتمويل ابتكاراتهم بلا تعقيد مصرفي. مؤسسة بنيان التنموية، معا نحول التحديات إلى فرص.
5: أخي التاجر، أخي المستورد، عند فتح البيان الجمركي احرص على تقديم إقرارك بشكل سليم ومكتمل ومطابق فعلياً لمحتويات الشحنة، تجنباً لأي غرامات أو تأخير في سير الإجراءات الجمركية.
6: مصلحة الضرائب والجمارك، الرقم المجاني 800-1313 أو 80033. جمهورنا الكريم شريكنا في التنمية والبناء.
7: هذا خبير ملك التوفير من يوم كان صغير، يعرف كيف يخلي القليل أكثر بكثير. كبر وصار أب قدير، وفي المصاريف ما أقول لكمش محترف تدبير. وحتى في المشاوير موفر خبير، لكن لاحظنا كلامه واستخدامه للتلفون كثير كثير جدا كثير. استغربنا وسألناه وين التوفير يا خبير؟ رد وقال
8: مشترك في باقات يا بلاش فرجي، سرعة وتوفير.
7: للتفاصيل ارسل يا بلاش فرجي 211 مجانا.
3: سبافون، أصالة وتواصل.
2: برسوم مناسبة تراعي كل الطبقات والمستويات، تصل التخفيضات فيها إلى 50%. الآن احجز مقعدك في جامعة المعرفة والعلوم الحديثة في تخصصنا الجديد الأمن السبراني مع الذكاء الاصطناعي، أو في أي تخصص من تخصصات الجامعة الأخرى. كلية الهندسة وتقنية المعلومات، تخصص الهندسة المعمارية، التصميم الداخلي، تقنية المعلومات، الجرافيكس. كلية العلوم الإنسانية والإدارية، كلية الشريعة والقانون. جامعة المعرفة والعلوم الحديثة تحظى بكادر تدريسي من ذوي الكفاءة والخبرة، وللموهوبين من خريجي الثانوية العامة بقسميها العلمي والأدبي، افتتحت الجامعة قسم الفنون الجميلة، تخصصات الجرافيكس والتصميم الداخلي. العنوان: صنعاء التحرير خلف دائرة التوجيه المعنوي. للتواصل والاستفسار 777-333-918 أو 01-484-772، أو زورونا عبر الموقع الإلكتروني kmsu.edu.ye أو عبر صفحة الجامعة على فيسبوك وتليجرام. جامعة المعرفة والعلوم الحديثة، بالمعرفة تبنى الحضارات.
0: سام اف ام، والعود احمد.

تأتي المشكلة التي تزيد من معاناة الأمة، وهي الدور التخريبي والسلبي والسيء لبعض الأنظمة، الأنظمة العربية، بعض الأنظمة في العالم الإسلامي التي تتجه على أساس التعاون مع أعداء هذه الأمة بكل أشكال التعاون، على مستوى الموقف السياسي، على مستوى الدعم المالي، على مستوى التعاون العسكري والأمني لاستهداف شعوب هذه الأمة، على مستوى تسخير كل القدرات والإمكانات الإعلامية في هذا السياق. ومن المعلوم في أوساط شعوبنا العربية والإسلامية في هذا السياق طبيعة الدور السعودي في هذا الاتجاه، التعاون مع أمريكا، مع إسرائيل، مع بريطانيا، على مستوى إثارة الفتن في العالم الإسلامي من الداخل، على مستوى ضرب أي موقف جماعي للأمة في الاتجاه الصحيح لنصرة القضية الفلسطينية أو لمواجهة هذا الطغيان الأمريكي والإسرائيلي.

0: تاريخ حي،
1: ثقافة مكتملة.
0: هنا سام،
1: حياة اجتماعية مرصودة.
0: سام، الحكاية المتكاملة لرسالة الإعلام الحديث.
1: سام اف ام،
0: إذاعتك أنت.
2: يوميات يمني.

0: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أعزائي المستمعين والمستمعات بكل ربع وطننا الحبيب والغالي. أنا لفت نظري موضوع مذيع في العربية بيذيع ويجيب كلام من عنده، كلام بعض الأحيان يكون هو مش مقتنع به، لكنه كل ما يقول كلام من هذا اللون عيونه تروح يمين وتركز، وكأنه هناك واحد من بيهدده انتباه. يعني ما فيش مذيعين بيذيعوا بخوف إلا في الجزيرة وفي العربية، يعني لاحظ كأنه يعني خايف من كل كلمة بيقولها لا تكون مش عاجبة للمخرج أو المنتج للأخبار هذه أو المذيع هذا. والله شفت أنا ولاحظت الخوف في عيونه وهو بيشوف يمين، يعني بيركز على يمينه وتركيز، يعني مش إنه نظرة عابرة كذا، لا تركيز يشوف إيش حيكون رد فعلهم عندما يقول خبر عن الصهيونية أو عن العالم العربي أو ما إلى ذلك. ذا دليل على أن الصهيونية بيسيطر على الإعلام، سيطرة على الإعلام في الخليج سيطرة رهيبة جدا جدا جدا. فإلا فماذا يعني أنه المذيع المصري يقيلوه من إذاعة الجزيرة، من قناة الجزيرة، وهو مذيع مشهور وكان متمكن في عمله. يعني الدول اللي بتستعرض بسلاحها، بتستعرض بإنتاجاتها الصناعية، كل دولة تستعرض قدام زوارها بحاجات. إحنا للأسف الشديد معانا أنه نستعرض به، معانا قوات، معانا كذا، معانا، لكن ما هو الذي يجب أن نستعرض به إحنا أمام العالم؟ أو إحنا بنستعرض بقواتنا، قواتنا معنا قوات ومعنا جيش والحمد لله، وقادرين إنه ندافع عن أنفسنا وندافع عن كرامة بلدنا وندافع على سيادة بلدنا. وإن شاء الله العقلاء والفاهمين سيدركون إنه السعودية هي ما هدفها إلا أن تدمر اليمن وتخلي اليمن يعيش في عدم استقرار وفي حالة ذبذبة وفي حالة حروب. لا يريدون اليمن أن تستقر، لأنه كما قال جدهم أو أبوهم الملعون الله لا رحمه، قال لهم هكذا، قال لهم دماركم في استقرار اليمن ونهضتكم في عدم استقرار اليمن والفوضى في اليمن. يا أخي لا صدق الترهات، هذا ما كانش نبي ولا كان ولي، كان عبارة عن بدوي متخلف قاتل، وتقوم تسمع له كلامه على أنه تنبأ؟ يعني سيبهم في عنا وارفعوا أيديكم عنانا، خلونا نعيش، خلونا نشم الحياة، لأنه أنتم بهذه الطريقة بتوجدوا لنا عداوة. إحنا لا نريد أن نعادي أحد، لا نريد أن نعادي أحد. اليمن معروف عنه أنه من البلدان اللي لها عزتها ولها كرامتها ولها رجالها ولها شرفها، فمن المستحيل أن يعني نكون أمثالكم. إحنا نريد أن ترفعوا أيديكم عننا وسيطرتكم عنا ووصايتكم علينا. نريد أن نستخرج ثرواتنا اللي هي موجودة أكثر من ثرواتكم في الخليج كله، من ذهب، من ماس، من معادن، من غاز، من بترول، من اتركوا ارفعوا ايديكم عننا ولكم عاد مننا، ان احنا ما عاد يعني ما عاد نتقرب اليكم، بس ارفعوا ايديكم عننا. وهذا وعد، واليمني كما وعد وعد، يعني هذا وعد مني انا كمواطن حر في البرنامج هذا. اما الكلام السياسي هذا موضوع ثاني، لا رجالها، واحنا رجال سياسة برضه، يعني احنا رجال سياسة بنستطيع ان نقول ما احنا متوقعين منه. انا بالنسبة لي انا ارفعوا ايديكم، دعونا نخرج ثروتنا، وثروتنا ستغنينا وستجعلكم بعد تقتربون عندنا بإذن الله. هذا كلامي اللي أنا أقوله وأنا مسؤول عليه، لأنه أنا لا أريد أن أدخل في معمعة أخرى بحيث أنه يعني أخرج عن المألوف أو أخرج عن النص، زي ما يقولوا يعني في المسرحية تخرج عن النص. لا أريد أن أخرج عن النص، إنما إحنا نقول بني مردخاي اتقوا الله في اليمن، ويكفي ما عملتوه في اليمن، ويكفي ما نهبتوه من ثروة اليمن ومن السيطرة على اليمن ومن الأراضي اللي بتشلوها من اليمن. يعني كل ما كان هناك مشكلة في اليمن، كل ما كانت السعودية تغلغلت في الأراضي اليمنية وبتنهب الأراضي اليمنية. يعني موضوع الخراقير اللي موجود على الحدود مع حضرموت مع السعودية، الآن السعودية دخلت مسافة كبيرة جدا جدا جدا، وحفرت آبار بترول ونقبت على بترول وطلعت بترول وكذا، وزادت عملت معسكرات للدواعش عشان يحموهم، وعشان يعني كلام فاضي. انتوا شيلوا ايديكم عننا، خلونا نعيش بسلام، وسلموا اراضينا وحدودنا الصحيحه، واحنا بيننا وبينكم الله، والمعتدي بعدها يتادب من كان يكون. لكن لا، انتوا تريدوا ان تسيطروا على اليمن وتسيطروا وتاخذوا حق السياده في اليمن، يعني شيء عجيب. لا حول ولا قوه الا بالله، الله قوي والله جبار وقادر ينتقم لنا منه. يعني الآن لما تجي طائرة إيرانية دائرة دولة مسلمة تريد أن تهبط في المطارات اليمنية من أجل أن تأخذ وفد، لأنه إحنا طيران أنا ما عاد فيش بجهت من باب الصداقة وما بالأخوة الجمهورية الإسلامية أرسلت طائرة للوفد اليمني من شان يروح يعزي في وفاة المرشد علي خامنئي. جاءت الطائرة وقامت السعودية حلقت بطائرة ومنعتها من النزول، ومع هذا اليمنيين فتحوا لها المطار ونزلت وهبطت في مدار صنعاء بكل سلام بكل سلاسة وبدون أي مشاكل وبدون أي حاجة، إلا أنه السعودية ما عجبهمش الكلام هذا. يعني المرة الثانية وهم راجعين الوفد راجع من إيران ضربوا المطار. تضرب المطار ليش؟ بأي حق؟ ما لك حق، ما ندارك الحق أنك تضرب مطاراتنا. فمن حقنا الآن أن نرد بالطريقة التي نراها مناسبة وبالأسلوب الذي نراه مناسب، لأنه الاعتداءات هذه إذا استمرت بهذا الشكل من بني قينقاع فعلى البلد السنة. لكن إحنا سنرد ويكون الرد قاسي. دمت عاد الوطن حر نبينا ودائما الوطن حر مستقلين. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: يوميات يمني.

يا إلهي أنك تعلم أنني عبد ضعيف، أرجو منك ألا تعرض الابتلاء أهتز معه، وأنا حديث عن نهج الاستجابة.

0: بسام اف ام. اكثروا من الصلاة والسلام على محمد وآله.
1: مستمعين الأكارم في كل مكان، حان الآن موعد أذان صلاة العصر حسب التوقيت المحلي للعاصمة صنعاء وضواحيها.
2: الله

أشهد أن محمد رسول الله. أشهد أن محمد رسول الله. حي على الصلاة.

إله إلا الله محمد رسول الله. على هذه الشهادة نحيا وعليها نموت، وعليها نعبد الحي الدائم الذي لا يموت. رضينا بالله ربا، وبالإسلام دينا، وبسيدنا محمد صلى الله عليه وآله نبيا ورسولا. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة والكعبة المشرفة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة في الجنة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته يا أرحم الراحمين. اللهم وفقنا لموالاته وطاعته واقتفاء نهجه، واسقنا بكفه وكف وصيه من حوضه المورود شربة هنيئة لا نظمأ بعدها أبدا، إنك لا تخلف الميعاد. اللهم بلغ بإيماننا أكمل الإيمان، واجعل يقيننا أفضل اليقين، وانتهي بنياتنا وأعمالنا إلى أحسن النيات والأعمال، واسلكنا في سبيل طاعتك، واجعلنا من المهتدين بكتابك، المجاهدين في سبيلك تحت راية وليك. وأوزع له اللهم شكر ما أنعمت به عليه، وأوزعنا مثله فيه، وآته من لدنك سلطانا نصيرا، وافتح له فتحا يسيرا، واجعلنا له سامعين مطيعين، وفي رضاه ساعين. وإليك وإلى رسولك صلواتك اللهم عليه وآله بذلك متقربين. اللهم أفرغ علينا صبرا، وثبت أقدامنا، وانصرنا على القوم الكافرين. إنه لا يعز من عاداك، ولا يذل من والاك. إنك أنت الله الذي لا إله إلا أنت القوي العزيز. وصل اللهم وسلم على سيدنا محمد وآله الطاهرين، وارض برضاك عن أصحابه الأخيار المنتجبين، وعن سائر عبادك الصالحين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين، ونحن معهم وفيهم بمنك يا أرحم الراحمين، متوسلين إلى ذلك كله ببركة الفاتحة وسورة الإخلاص، ثم إلى روح نبينا وآله الطاهرين.

0: كثروا من الصلاة والسلام على سيدنا محمد وآله.
1: في حضرة الشهيد القائد سيد حسين بدر الدين الحوثي.
0: في حضرة الشهيد القائد دروس من هدي القرآن الكريم.

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. السلام عليكم أيها الإخوة المؤمنون ورحمة الله تعالى وبركاته. نسأل الله العلي القدير أن يهدينا بكتابه وأن يوفقنا لفهم كتابه لنزداد إيمانا نزداد إيمانا نزداد إيمانا. نبدأ اليوم في ملزمة معرفة الله نعم الله الدرس الثالث. نبدأ من بداية الملزمة، يقول رضوان الله تعالى عليه: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله الطاهرين. لا يزال الكلام حول موضوع نعم الله العظيمة على الإنسان، نعم الله علينا. طبعا هذا هو الدرس الثاني من معرفة الله نعم الله، سبقه درس من معرفة الله نعم الله، وقبله درس معرفة الله ثقة بالله في إطار سلسلة معرفة الله. لا يزال الكلام حول موضوع نعم الله العظيمة على الإنسان، نعم الله علينا. قال الله تعالى: الله الذي جعل لكم الأرض قرارا والسماء بناء وصوركم فأحسن صوركم ورزقكم من الطيبات ذلكم الله ربكم فتبارك الله رب العالمين هو الحي لا إله إلا هو فادعوه مخلصين له الدين الحمد لله رب العالمين. إتماما للموضوع الذي ذكرناه بالأمس، عدت آيات من كتاب الله الكريم تتحدث عن نعم الله الواسعة، نعم الله الواسعة التي تشمل كل شيء يتقلب فيه الإنسان في هذه الدنيا، تشمل كل ما يشاهده في هذه الدنيا، لأن الله سخر للإنسان ما في السماوات وما في الأرض، فتسخيره سبحانه وتعالى للإنسان ما في السماوات وما في الأرض هو من نعمه العظيمة أيضا. عرفنا علاقة التذكير بالنعم بمعرفة الله وتأثيرها الكبير في خلق معرفة واسعة لدى الإنسان بربه، وتأثيرها العظيم في وجدانه. للحديث عن النعم علاقة بمعرفة الله، لنعم الله علاقة بمعرفته، تخلق لدى الإنسان معرفة واسعة بربه وكذلك تأثير عظيم في وجدانه، بحيث ينشد إلى إلهه فيحبه ويعظمه ويشعر بعظيم إحسانه عليه فيشكره. ونلاحظ أن من العجيب أن الله سبحانه وتعالى وهو أكرم الأكرمين هو من ذكر الإنسان في القرآن الكريم بنعمه الواسعة عليه وتمنن عليه بما أسبغ عليه من نعمه وطلب منه أن يذكرها ويتذكرها كنعم منه تعالى عليه، في الوقت الذي نجد أن هذا غير مسموح للإنسان نفسه فيما يتعلق بالإنسان الآخر فيما بين الناس. يا أيها الذين آمنوا لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى. الإنسان الذي يعطي إنسانا آخر لا يجوز له أن يمن عليه بما أعطى، فيظل دائما يذكره بأنني فعلت لك كذا وأنا أعطيتك كذا وأنا عملت لك كذا، هذا يبطل أجر الصدقة، بل يتحول الموضوع إلى معصية. فلماذا؟ ما هو الفارق؟ الله يتمنن علينا بنعمه ويعددها علينا ويذكرنا بها ويطلب منا أن نتذكر ما أنعم علينا به. وفيما بيننا ما بين الناس وفيما بيننا إذا ما أعطى أحد أحدا لا يجوز له أن يمن عليه بما أعطى، ولا أن يعدد نعمه عليه، ولا أنا فعلت لك كذا وكذا إلى آخره. الفارق كبير جدا. النعم التي يسديها الله سبحانه وتعالى للإنسان لها علاقة كبيرة بمجالات متعددة، فهي من جهة من مظاهر قدرة الله سبحانه وتعالى، وهي من جهة أخرى
من مظاهر حكمة الله تعالى، وهي من جهة أخرى من مظاهر رحمته تعالى، وهي أيضا من دلائل رعايته تعالى للإنسان، وهي في الوقت نفسه من مفردات هذا العالم الذي يتقلب فيه الإنسان. هذا العالم الذي استخلف الله الإنسان فيه فجعله خليفة له في هذه الأرض. نعمه تعالى هي نفسها الآليات التي بها تطيع والتي بها أيضا تعصي، فهي ذات علاقة كبيرة جدا بدور الإنسان في هذه الدنيا كخليفة لله في أرضه، باعتبارها مفردات هذا العالم. فهنا تبدو قضية مهمة جدا بالغة الأهمية، بالغة الأهمية، أن يتذكر الإنسان أن ما هو فيه هو نعمة من ربه عليه، أن يتذكر بأنها من نعمة الله عليه، أن يتذكر الناس بأن ما هم يتقلبون فيه هو نعمة من الله عليهم. هذه لها أثرها المهم، ومتى ما غاب هذا الشعور، تذكر أنها نعم إلهية من الله إليهم، تظهر سلبيات خطيرة جدا. عندما ينسى الناس أن ما يتقلبون فيه في حياتهم من نعم أنها من عند الله، عندما يغيب هذا الشعور التذكر أنها نعم من الله إليهم، تظهر سلبيات خطيرة جدا. فمثلا حينما تتذكر بأن الله هو الذي أعطاك سمعك، أعطاك بصرك، أعطاك حواسك كلها، منحك صحتك، وأنك تعرف أن هذه هي الآليات التي بها تطيع الله، وقد تتصرف بها تصرفا خاطئا فتعصي بها الله الذي منحك إياها وكرمك بها وتفضل عليك بها، تذكر أن بصرك هو نعمة من الله كبيرة. ولهذا من منا مستعد أن يبيع إحدى عينيه بمليون دولار؟ هل أحد يرضى؟ لا أحد يرضى، حتى ولو لم يكن يملك عشاء ليلة واحدة. فهذه الأعين وسيلة الإبصار المهمة، بها تشاهد مظاهر قدرة الله، مظاهر حكمة الله، مظاهر رعاية الله، تشاهد بها الأشياء الكثيرة التي تعمق إيمانك وتوسع معرفتك، تشاهد الأشياء الكثيرة المرتبطة بشؤون حياتك، بها تستطيع أن تتقلب في حياتك في مختلف الأعمال لتوفر لنفسك كل متطلبات الحياة. البصر مهم جدا جدا، إذا فقد الإنسان بصره عاش مسجونا في هذه الدنيا كأنه سجين. تذكر دائما بأن بصرك نعمة عظيمة من الله عليك، إذن فاستحي من الله، استحي من الله أن تعصي ربك بالنعمة نفسها التي تفضل عليك بها، وأنت تعلم بأنك في أمس الحاجة إليها، استحي منه أن تقلبها فيما حرم الله عليك من النظر المريب إلى النساء، من النظر إلى كل ما حرم الله النظر إليه، ثم هكذا بالنسبة لسمعك، ثم هكذا بالنسبة لحواسك، ثم هكذا بالنسبة لمالك.

0: من معاصي، هذا كفر بنعمة الله، كفر بالله، نعمته العظيمة التي أنعم بها عليك فجعلك منشرح الصدر بها، قرير العين بها، مطمئن النفس بها، أنت مرتاح، نفسك هادئة، فلوس متوفرة، والقات عادة يا الله بزغة بعد بزغة، أي محصول بعد محصول، وإن شاء الله يجي بمبلغ كذا، ما بتكون نفس واحد مرتاحة ومطمئنة عندما يكون بخير في صحة وعافية والأموال متوفرة. هذه النعمة العظيمة هي التي أضفت على روحيتك هذا الإطمئنان والشعور بالسكينة. فاستحي من الله أن تصرف ريالا واحدا في الباطل، استحي من الله أن تصرف ريالا واحدا في موقف تتحرك فيه من مواقف الباطل، استحي من إلهك الذي منحك هذه المبالغ الكبيرة، وهي كلها نعمة لا تستطيع أن تقول ما شماتيه، يعني هذه ليست منه، ما هي من الله، هي مني، لا تستطيع أبدا. وما بكم من نعمة فمن الله، فإذا ما طلب منك أن تعطي مبلغا زهيدا من هذا المال العظيم الذي منحك إياه تصرفه في سبيله، فاستحي إذا كان لديك مروءة وترعى الجميل وتقدر الإحسان وتشكر النعمة أن ترفض أن تعطي 1000 ريال وهو الذي منحك 100,000 ريال، استحي من الله. نكتفي بهذا المقدار، وقبل أن نختم نذكر أبرز النقاط. أولا، أن النعم التي يسديها الله سبحانه وتعالى للإنسان لها علاقة كبيرة بمجالات متعددة، فهي من جهة من مظاهر قدرة الله سبحانه وتعالى، ومن جهة أخرى من مظاهر حكمة الله تعالى، وهي من جهة أخرى من مظاهر رحمته تعالى، وهي أيضا من دلائل رعايته تعالى للإنسان، وهي في نفس الوقت من مفردات هذا العالم الذي يتقلب فيه الإنسان، هذا العالم الذي استخلف الله الإنسان فيه فجعله خليفة له في هذه الأرض. ثانيا، أكد أن نعمه تعالى هي نفسها الآليات التي بها تطيع والتي بها أيضا تعصي، فهي ذات علاقة كبيرة جدا بدور الإنسان في هذه الدنيا كخليفة لله في أرضه، باعتبارها مفردات هذا العالم. أعطاك نعم، هذه النعم لها دور كبير جدا في الحياة، وأنت يجب أن تستخدمها في الطريق التي يريد الله. ثالثا، أكد أن يتذكر الناس بأن ما هم يتقلبون فيه هو نعمة من الله عليهم، هذه لها أثرها المهم، عندما يتذكر الناس أن ما يتقلبون فيه هو نعمة من الله عليهم يترك أثرا مهما، ومتى ما غاب هذا الشعور، تذكر أنها نعم إلهية من الله عليهم، تظهر سلبيات خطيرة جدا. عندما ينسى الإنسان أن ما يتقلب فيه من نعم هي من الله، تظهر سلبيات. من أبرز هذه السلبيات أن يستخدم النعم التي أعطاه الله في معصية الله، والعياذ بالله. نسأل الله العلي القدير في الأخير أن يجعلنا وإياكم ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، ونسأله تعالى أن يجعلنا ممن يتذكر نعمه ويشكره عليها ويستخدم ما أعطى الله من نعم في الطريق التي يريد أن يسلكها الإنسان. ونسأل الله أن يرحم شهداءنا وأن يشفي جرحانا وأن يفرج عن أسرانا، إنه سميع قريب مجيب. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: الله أكبر، الموت أمريكا، الموت إسرائيل، اللعنة على اليهود، النصر الإسلام.
2: في حضرة الشهيد القائد سيد حسين بدر الدين الحوثي،
3: في حضرة الشهيد القائد دروس من هدي القرآن.

0: بسام اف ام وقفة إعلانية.
1: حملة التحصيل بإحسان التوعوية. أخي المكلف، الضرائب التي تدفعها عن نشاطك التجاري أو الصناعي تسهم بدور فعال وأساسي في توفير الخدمات التعليمية وخدمات الأمن والدفاع في مختلف المحافظات، لا سيما مع انقطاع موارد النفط والغاز. مصلحة الضرائب والجمارك، الرقم المجاني 80033 أو 800-1313. جمهورنا الكريم، شريكنا في التنمية والبناء.
2: لأنك مميز، سبق فون تحتفل معك بذكرى اشتراكك وأول مكالمة لك، وتعطيك مكالمات مجانية ضمن شبكة سبق فون لمدة 24 ساعة. تكلم على راحتك مع اللي تحب. سبق فون، تفرح معك بكل لحظة. للتفاصيل أرسل كلمة مميز إلى 211 مجاناً.
3: سبق فون، أصالة وتواصل.
4: برسوم مناسبة تراعي كل الطبقات والمستويات، تصل التخفيضات فيها إلى 50%. الآن احجز مقعدك في جامعة المعرفة والعلوم الحديثة في تخصصنا الجديد، الأمن السبراني مع الذكاء الاصطناعي، أو في أي تخصص من تخصصات الجامعة الأخرى. كلية الهندسة وتقنية المعلومات، تخصص الهندسة المعمارية، التصميم الداخلي، تقنية المعلومات، الجرافيكس، كلية العلوم الإنسانية والإدارية، كلية الشريعة والقانون. جامعة المعرفة والعلوم الحديثة تحظى بكادر تدريسي من ذوي الكفاءة والخبرة، وللموهوبين من خريج الثانوية العامة بقسميها العلمي والأدبي، افتتحت الجامعة قسم الفنون الجميلة، تخصصات الجرافيكس والتصميم الداخلي. العنوان: صنعاء التحرير خلف دائرة التوجيه المعنوي. للتواصل والاستفسار 777-333-918 أو 01-484-772، أو زورونا عبر الموقع الإلكتروني kmsu.edu.ye أو عبر صفحة الجامعة على فيسبوك وتليجرام. جامعة المعرفة والعلوم الحديثة، بالمعرفة تبنى الحضارات.
5: معا نصنع فخر اليمن ونبيض وجه الأمة،
6: لنبقى سندا لفلسطين ومقبرة لكل الغزاة والمحتلين.
7: ساهم في دعم صراعات اليمن العسكرية
8: وفي إطار المرحلة 23 من حملة الإنفاق الشعبية حي على خير اليمن.
9: نستقبل مساهماتكم المالية لدعم كافة أقسام التصنيع العسكري عبر الحوالات المالية. اسم المستلم ورقمه:
8: محمد إسماعيل حسن إسماعيل، 77-30-66-700.
9: وعبر هذا الرقم أيضا يمكنكم تحويل من أي محفظة إلكترونية إلى محفظة جي، كما يمكنكم إيداع مساهماتكم في حساب الحملة بأي من مكاتب البريد اليمني. حساب رقم
8: 555-555.
5: معا نصنع فخر اليمن ونبيض وجه الأمة.
0: سام اف ام والعود أحمد.
10: هنا إذاعة الحكمة اليمانية وأثير ثقافة القرآن سام اف ام.

0: أنا عبدك، عبدك، لا حول لي ولا قوة إلا بك، لا أدفع عن نفسي من الشر إلا ما دفعت أنت عني، ولا أملك ولا أكسب لنفسي من الخير إلا ما أعطيتني، وما توفيقي إلا بك في كل شأن أمري وحياتي، ووجودي بيدك كل شيء، أنت الذي مصيري إليك وحسابي إليك وجزائي إليك، أنا عبدك الذي أرجوك والذي أفتقر إليك في كل شيء، أنا عبدك الذي أرجوك والذي أفتقر إليك.
1: أمن

0: مسابقة القرآن الكريم التعليمية، ورتل القرآن ترتيلا.
1: ثم أن تكون مسألة التلاوة للقرآن الكريم قراءة أو سماعا لتلاوته مسألة أساسية في حياة الإنسان، بحيث تكون من اهتماماته اليومية، أن يحرص أن لا يفوته يوم واحد لا يقرأ فيه القرآن أو يسمع فيه تلاوة القرآن بإصغاء وبإقبال. هذه مسألة مهمة جدا، الإنسان بحاجة إليها.
0: ورتل القرآن ترتيلا. نتعلم تلاوة القرآن الكريم وأحكامه التجويدية، نتدبر آياته ونمعن في فهم معانيها. ورتل القرآن ترتيلا مسابقة تعليمية نعزز من خلالها ارتباطنا كشعب وأمة مسلمة بالقرآن الكريم، ونعتمده منهج حياة.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله الطاهرين، وأهلا ومرحبا بكم أعزائي المستمعين الكرام في كل مكان إلى هذه الحلقة الجديدة من برنامجكم مسابقة القرآن الكريم التعليمية، ورتل القرآن ترتيلا. نحن الآن يوم السبت بعد يوم واحد من اليوم المشهود، اليوم العالمي الذي يشبه أيام يوم المحشر الذي تضافرت فيه وانهالت فيه جميع الجماهير اليمنية إلى ميدان السبعين في أكبر ساحات اليمن، تجمع كبير للنفير العام ضد النظام السعودي المجرم تحت شعار جمعة التحذير والنفير. يا أيها الذين آمنوا ما لكم إذا قيل لكم انفروا في سبيل الله ثاقلتم إلى الأرض أرضيتم بالحياة الدنيا من الآخرة فما متاع الحياة الدنيا في الآخرة إلا قليل. وجعل اليمنيون هذه الآية نصب عينهم ونفروا في سبيل الله ورأوا من أنفسهم للعدو السعودي قوة، كما قال النبي رحم الله من أراهم اليوم من نفسه قوة. فقد كان يوم الأمس يوما من أيام الله، يوم شديد على المعتدين، يوم عظيم على المجرمين الذين لم يكونوا يحسبون مثل هذا اليوم، والحمد لله رب العالمين. وفعلا لقد طال هذا اليوم انتظارا منذ 11 عاما إلى اليوم. تغيرت موازين القوى وأصبحت الكفة والغلبة للمؤمنين على أعتى وأقدر وأنجس وأنتن نظام في العالم، النظام السعودي المجرم المنبضح العميل الخسيس الذي باع نفسه وثرواته وشعبه وجعلها قربانا على المعبد الأمريكي والإسرائيلي. ولكن السيد لهم بالمصطفى صلى الله عليه عندما قال نحن واجهنا بكل شجاعة الأسطول الأمريكي وهزمنا الأمريكي في البحر وهزمنا الإسرائيلي في البحر وهزمنا البريطاني، فما بالكم بهذا العبد للأمريكي والعبد الإسرائيلي كيف سيكون حاله؟ هو كبيت العنكبوت، إنهم إلا مثل الذين اتخذوا من دون الله أولياء كمثل العنكبوت اتخذت بيتا وإن أوهن البيوت لبيت العنكبوت لو كان يعلم. مثل الذين اتخذوا من الأولياء يعني اتخذوا من دون الله أولياء من دون أولياء الله، وإلا فالإنسان المؤمن يتخذ أولياء الله أولياء الله. أعزائي نحن في هذه الحلقة بعد اليوم المشهود، إن شاء الله بشائر النصر قريبة، وإنا فتحنا لك فتحا مبينا ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر ويتم نعمته عليك ويهديك وينصرك الله نصرا عزيزا. يوم الأمس أشبه بيوم الفتح، فعلم ما في قلوبهم فأنزل الله سكينته عليهم وأثابهم فتحا قريبا ومغانم كثيرة تأخذونها، ولن يفلت آل سعود من العقاب أبدا أبدا أبدا، لأنهم سيشربون من الكأس الذين أذاقوه لليمنيين وأذاقوه للعراقيين وأذاقوه للبنانيين وأذاقوه لكل المسلمين، لأن السعودية مرض الأمة العظام. أعزائي في حلقتنا هذه مسابقة القرآن الكريم التعليمية أبدأ هذه الحلقة في فقرتنا الأولى، كنوا معنا.

0: حلول قرآنية في زمننا هذا نواجه أطغى الطغاة وأسوأ الأشرار وأجرم الظالمين والكافرين على مر التاريخ، الصهيونية والحركة اليهودية وأذرعها وأتباعها والموالون لها بما هم عليه في هذا الزمن من إجرام وطغيان وفساد وإضلال وشر، وما يمتلكونه من إمكانات هائلة ومن وسائل يتحركون من خلالها لاستهداف المجتمعات البشرية وفي المقدمة أمتنا الإسلامية بكل أشكال الاستهداف بالحرب الناعمة المفسدة المضلة التي يسعون من خلالها إلى تفريغ الإنسان من إنسانيته والسيطرة التامة عليه واستعباده من دون الله وسحق الشعوب واحتلال أوطانها ونهب ثرواتها ومقدراتها والسعي لاستغلالها كثروة، جزء من الثروة التي يستغلونها فيما يخدم أهدافهم الشيطانية وفيما يحقق لهم أطماعهم الرهيبة وجشعهم الهائل. وعلى مستوى الحرب الصلبة التدميرية الظالمة التي يرتكبون فيها الإبادة الجماعية والتعامل مع المجتمعات البشرية بكل وحشية، بكل إجرام، بكل طغيان، بكل استباحة وهدر للحياة الإنسانية.
1: أهلا بكم من جديد أعزائي المستمعين الكرام، كنا مع الفقرة الأولى، سنكون مع الفقرة التالية، كونوا معنا.

0: تفسير آية يقول الله سبحانه وتعالى بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم
1: وإذا قيل لهم اتبعوا ما أنزل الله قالوا بل نتبع ما ألفينا عليه آباءنا أولو كان آباؤهم لا يعقلون شيئا ولا يهتدون. المعنى في هذه الآية وإذا قيل لهم اتبعوا ما أنزل الله الذي يهديهم ويعصمهم من الشيطان قالوا بل نتبع ما ألفينا عليه آباءنا، انقادوا للشيطان الذي يدعوه من الكبر والحسد والحمية للآباء، فهم يتبعون أمر الشيطان ويجعلون عذرهم التعصب لآبائهم. أولو كان آباؤهم، يقول الله، أولو كان آباؤهم لا يعقلون شيئا ولا يهتدون، أيتبعون آباءهم ولو كانوا جاهلين ضالين لمجرد أنهم آباؤهم؟ ويقول الله سبحانه وتعالى ومثل الذين كفروا كمثل الذي ينعق بما لا يسمع إلا دعاء ونداء صم بكم عمي فهم لا يعقلون. ومثل الذين كفروا في عدم قبولهم لما يتلى عليهم من آيات الله وفي إعراضهم عنها حتى لا يهتدون كمثل الذي ينعق بما لا يسمع إلا دعاء ونداء. النعق زجر الراعي بالغنم إذا صاح بها وهي سائمة ترعى. النعق زجر الراعي بالغنم إذا صاحبها وهي سائمة ترعى لا تجيب له صوتا لأنه يمر على مسامعها ولا تنتبه أنه دعاء أو أنه دعاء صاحبها ونداؤه، فهي لا تسمع إلا مجرد دعاء ونداء. صم بكم عمي هذا تشبيه لكل منهم بالأصم الذي لا يسمع والأبكم الذي لا ينطق والأعمى الذي لا يبصر. فهم لا يعقلون، لا يعقلون ما يقال لهم ولا ما يراد بهم كما لا يعقله من جمع الصفات الثلاث. أسأل الله أحبتي الكرام أن يجعلنا من المتنورين بنور الله المتبعين للحق الذين يسيرون وفق ما يريد الله لا وفق هواهم ووفق مصالحهم، نعوذ بالله من ذلك. نسأل الله يجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، ممن يزدادون إيمانا ونورا بسماعي وتدبري وذكر آيات الله.

0: مسابقة التلاوة ورتل القرآن ترتيلا.
1: أهلا بكم أعزائي من جديد إلى فقرتنا الرئيسية ليومنا هذا. الآن الأخ يونس، أمان افتح لي التلفون الأرضي ونكون مع الحظ بأول المتسابقين. نقول ألو.
2: ألو، السلام عليكم.
1: السلام ورحمة الله.
2: معكم خيرية ولي.
1: ها؟
2: خيرية ولي.
1: خيرية
2: وليد.
1: وليد
2: يحيى عارف.
1: يحيى عارف من؟
2: عارف أحسب اللقب.
1: من أين أنت يا ولي؟
2: ها؟
1: من أين أنت؟
2: من مسيك.
1: بيت عارف؟
2: ايه.
1: صف كم أنت؟
2: أنا كملت.
1: خيري ولا خيري؟
2: خيري يا خيري.
1: خيري أهلا يا خيري. يلا خيري بزي المصحف.
2: سورة قاف أقرأ.
1: قد حضرتي من قاف؟
2: أيوة.
1: يلا بسم الله.

0: خير منهم. فقال الكافرون هذا شيء عجيب، أئذا متنا وكنا ترابا، ذلك رجع بعيد، قد علمنا ما تنقص الأرض منهم.
1: الأرض يا أخي
0: كتاب حفيظ.
1: الأرض الأرض
0: قد علمنا ما تنقص الأرض منهم وعندنا كتاب حفيظ. بل كذبوا بالحق لما جاءهم فهم في أمن مريض. أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لهم من فروج والأرض مددناها
1: والأرض مددناها
0: وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل زوج بهيج

0: النخل باسقاط
1: والنخلة والنخلة يا خيري
0: والنخلة باسقاط لها حل النظر رزقا للعباد وأحيينا به بلدة ميتا كذلك الخروج كذبت قبلهم قوم نوح وأصحاب الرس وثمود
1: وأصحاب الرس
0: وأصحاب الرس وثمود وعاد وفرعون وأخوانه وأصحاب الأيكة وقوم تبع كل ذلك كذب الرسل فحق وعيد أفعلنا بالخلق الأول بل هم في لبس من خلق جديد
1: في لبس
0: من خلق جديد.
1: أحسنت أحسنت أحسنت يا خيري شغلت هنا بالجهة ياي يلا يا يونس أنا اللي سأل يا خيري سهل قد عنا نعتمد مسابقتيش وكان أولاد كنت تصلي من مكان هادئ وأيضا تسمعيني من التلفون المتسابقة خيرية عارف والمتسابقة الثانية الآن نقول ألو وعليكم السلام ورحمة الله من معنا
2: معك إسامة قائد محمد أحمد
1: أهلا ممتاز
2: لا أنا في شارع هايل
1: بو شارع هايل عندنا في صنعاء
2: أي بس مواليد صنعاء بس أصلي من تايز
1: أيوة من الحالي ممتاز
2: أه؟
1: من الحالي ممتاز
2: من صبر صبر
1: صبر الموادم
2: الله يحفظك
1: أيوة ما من عاصمة يا أسامة
2: من أم الشيخ
1: يلا من الروم
2: سورة الروم
1: نعم
2: صفحة كم؟
1: شوفها عندك يلا دورها
2: سورة الروم
1: غلبت الروم
2: من البداية
1: نبداية نعم
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام غلبت الروم في أدنى الأرض وهم بعد غلبهم سيغلبون في بضع سنين لله الأمر من قبل ومن بعد ويومئذ يفرح المؤمنون بنصر الله ينصر من يشاء وهو العزيز الرحيم وعد الله لا يخلف الله وعده ولك

0: أولم يتفكروا في أنفسهم ما خلق الله السماوات والأرض وما بينهما إلا بالحق وأجل مسمى فإن كثيرا من الناس بلقاء ربهم لكافرون أولم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم كانوا أشد منهم قوة وأثاروا الأرض وعمروها أكثر مما عمروها وجاءتهم رسلهم بالبينات فما كان الله ليظلمهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون ثم كان عاقبة الذين أساءوا السوء أن
1: لا لا لا يا يا يا يا يا, يا, يا أسامة
0: أيوة
1: ثم كان عاقبة الذين أساءوا السوء أن كذبوا
0: بآيات الله وكانوا بها يستهزئون.
1: أحسنت.
0: السوء أنا فتحت هذا البداية هي مضمومة.
1: أي لأنه لا كثير يغفر له كثير على هذه الآية. شاركت المسير أمس يا أسامة؟
0: أنا الأول
1: متأكد؟
0: الله المستعان.
1: ما عنوان المسيرة؟
0: ها؟
1: ما عنوان المسيرة حق أمس؟
0: ينصر من يشاء.
1: المسيرة حق أمس جمعة ماذا؟
0: جمعة حق أمس؟
1: آه.
0: جمعة النص.
1: الله لا
0: التحذير.
1: وماذا؟ التحذير وماذا؟
0: والله ما انا مركز يعني
1: متاكد انت
0: اجل الباس وحنا الاول
1: لكن قد وزعوا شارات حمراء مكتوب عليها جمعة ماذا؟
0: التحذير والانذار
1: النفير
0: التحذير والتحذير
1: يلا اعمل رسالة يا اسامة يلا
0: شكرا
1: يلا اعزائي الاعزاء معكم وعلى الهواء مباشرة نستقبل اتصال اخير يلا اتصال اخير الو
2: السلام عليكم
1: وعليكم السلام ورحمه الله
2: اطلع محمد حسين الطربي
1: نعم
2: من عمرك
1: من عمرك يا طربي يلا كده بسم الله كده يلا عبد يلا
2: من سورة البروق
1: بسم الله
2: اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والسماء ذات البروج واليوم الموعود وشاهد ومشهود قتل أصحاب الأخدود النار ذات الوقود إذ هم عليها قعود وهم على ما يفعلون بالمؤمنين شهود

0: مشكلة شديد.
1: أحسنت أحسنت أحسنت أحسنت يا أحسنت. يعني إحنا مضطرين نخرج فاصل لكن
0: عمري 8 سنين.
1: صف كم أنت؟
0: ثالث.
1: في أي مدرسة؟
0: مدرسة الجيل الجديد.
1: أين؟
0: في الجوب.
1: في الجوب؟
0: أيوة.
1: في الجوف؟
0: جوب جوب.
1: أين الجوب هذا؟
0: عند ريدي.
1: افعل لي رسالة وكتب من ريدي يلا. لازم معك مزام سليم ونختم مع احد المشاركين هنا معي في الاستوديو ابراهيم الهمداني يقرا لنا من سوره الدخان. بسم الله.
2: اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. حاميم. والكتاب المبين. إنا أنزلناه في ليلة مباركة إنا كنا منذرين. فيها يفرق كل أمر حكيم. أمرا من عندنا إنا كنا مرسلين. رحمة من ربك إنه هو السميع العليم. ربي

ربكم ورب آبائكم الأولين بل هم في شك يلعبون فارتقب يوم

0: احسنت يا ابراهيم. اعزائي اضطرنا الخروج الى فاصل وثم نعود، لكن النظره محمد خالد رسلت اسمها، وهي من المتسابقه القديمه وخيريه ايضا، باقي الولد من ريم من ريده ما قدر استلش، وايضا الذي سالنا عن عنوان المسيره صبر الموادم يرسل لي اسمه من اجل ان ارسل لهم الجوائز الخمسه معتمدين كلهم فائزون ان شاء الله، اضافه الى الاسم القديم نظره. يا نظره وقد شاركتي كثير، بس انا عندي بين اسمح لاكثر من مره، لكن افعلي اجازه شهر شهرين واتصلي، هذا قد اسمش مكرر عندي كثير. اعزائي في هذا اليوم وصلنا الى نهايه حلقتنا، نخرج الى فاصل ثم يختم حلقتنا المخرج، والجوائز سوف تصل ان شاء الله حسب الاسماء، وانتظر ارسال الاسمين القادمين. الى ان القاكم يوم غد، دمتم في حفظ الله ورعايته.
1: سام اف ام، وقفة إعلانية
2: حصريا للباحثين عن مستقبل أرقى ووظيفة علمية مرموقة. جامعة إقرأ للعلوم والتكنولوجيا في قلب العاصمة بمعايير عالمية.
3: هنا تجد كادرا أكاديميا متخصصا بكفاءات عالية، قاعات ومعامل مجهزة بأحدث التقنيات العالمية، وتطبيقا علميا حديثا يلهمك للتميز. ولأنك تستحق الأفضل، إليك مميزاتنا الخاصة بالعام الدراسي الجديد 2026-2027.
2: كروت تخفيض بقيمة 200 ألف ريال لكلية الهندسة وعلوم الحاسوب، و100 ألف ريال لكلية العلوم الإدارية والإنسانية.
3: اختر مستقبلك الآن بين كلياتنا المتميزة:
2: كلية الهندسة وعلوم الحاسوب، هندسة معمارية، هندسة مدنية، تصميم داخلي، تقنية معلومات وشبكات أمن سبراني، كلية العلوم الإدارية والمالية، محاسبة، إدارة أعمال، تسويق، نظم معلومات إدارية، إدارة مؤسسات صحية وعلوم مالية ومصرفية، كلية العلوم الإنسانية، إعلام مزود بأحدث استوديو متطور، علاقات عامة، صحافة، لغة إنجليزية، ترجمة، شريعة وقانون بمحكمة سورية، دراسات إسلامية وقرآن كريم.
3: ماذا تنتظر؟ مقعدك في المستقبل يحمل اسمك.
2: لا تنتظر المستقبل، سجل الآن في جامعة إقرأ للعلوم والتكنولوجيا.
3: العنوان: صنعاء حي الحصبة، بجوار الغرفة التجارية.
2: للتواصل 775-4-0 أو 775-90-45 أو 01-25-99-85.
3: جامعة إقرأ، لمستقبل أرقى.
4: الجمعيات التعاونية تدير رأس المال الاجتماعي ليصب في مصلحة الفقراء قبل الأغنياء. مؤسسة بنيان التنموية، معا نحول التحديات إلى فرص.
5: قرار دمج مصلحتي الضرائب والجمارك يسهم في تيسير التجارة وتحسين بيئة ممارسة الأعمال من خلال تطوير الخدمات وتبسيط الإجراءات الضريبية والجمركية. جمهورنا الكريم شريكنا في التنمية والبناء. الرقم المجاني لمصلحة الضرائب والجمارك 8-4-33 أو 8-4-13.
6: قل لي ما هو مجال التشخيص الطبي؟
7: ماراثون طويل وتخطي صعابه يحتاج صبر واصرار.
6: بصف لي المساله عشان افهم.
7: عندك المختبرات الدوليه الحديثه.
6: ما لها؟
7: اولى المختبرات الطبيه في اليمن الحاصله على شهاده ضمان وضبط الجوده الايزو 9001 والحاصله على المركز الاول كافضل مختبرات بالمواصفات المعياريه للتصنيف على مستوى الجمهوريه اليمنيه وبموجب تقييم وزاره الصحه.
6: وما
7: والحاصله حصريا على الاعتمادية الكندية والبريطانية كمختبرات معتمدة.
6: أوهو.
7: نعم المختبرات الدولية الحديثة بصمة إتقان ومشوار ريادة.
8: المختبرات الدولية الحديثة، المركز الرئيسي شارع الزبيري أمام المستشفى الجمهوري، وفروعها شارع تعز جوار جولة المرور، تقاطع شارع الستين، شارع الكويت أمام مستشفى الكويت، فرع حي الأصبح الشرقي، مجمع الشلال التجاري.
6: يقول عن القاهم
7: متواجدين على مدار الأربعة والعشرين ساعة.
6: عاي أخرونا.
7: بالعكس سوي فحصك وروح.
6: والنتائج
7: استلمهن عبر الواتساب أو رسائل الاس ام اس.
6: أوهو.
7: المختبرات الدولية الحديثة بصمة إتقان ومشوار ريادة.
9: مع خدمة هديتي من سبعفون اهدي اللي تحب من باقات الفورجي أو أي باقة تشتيها ببساطة. اتصل على نجمة 151 مربع واختر الباقة اللي تناسبك وارسلها كهدية. للتفاصيل ارسل هديتي الى 211 مجانا. سبافون قريبة منك ومن اللي تحبهم.
10: سبافون أصالة وتواصل.
1: سام اف ام والعود احمد.

حينما نعود إلى مجريات الأحداث في المنطقة، كلنا يعرف هذا السياق للأحداث أن وراءه الطغيان الأمريكي والإسرائيلي، الظلم الذي ترتكبه قوى الصهيونية ضد أمتنا، المعاناة التي تعاني منها شعوبنا. في مقابل ذلك المسؤولية واضحة، المسؤولية الدينية والإنسانية والأخلاقية والحق والقضية العادلة لهذه الشعوب مسألة واضحة، مسؤولية هذه الأمة بكلها بانتمائها للإسلام. هذه الأمة كأمة مظلومة، كأمة مستهدفة، كأمة لها عدو واضح وصريح، عدو محتل الأرض ينهب الثروات، يستهدف هذه الشعوب، يصادر حريتها كرامتها. مسؤوليتها هي أن تتحرك للجهاد في سبيل الله تعالى لمواجهة ذلك الطغيان، ذلك الإجرام، ذلك العدوان، لتدفع عن نفسها شر العدو الصهيوني الذي يستهدفها كعدو، يحتل الأرض، ينتهك الأعراض، يقتل الناس، يستبيح حياتهم، ومعه شريكه الأمريكي والداعمون الغربيون. فالموقف الحق واضح للتباس فيه، القضية العادلة للشعب الفلسطيني وشعوب هذه المنطقة واضحة للتباس فيها، والمسؤولية كما قلنا واضحة للتباس فيها، والاتجاه الصحيح الذي يقوم على أساس هذه الحقائق البينة الواضحة كذلك واضح لا لبس فيه. ولا ينبغي أن يكون اللوم والانتقاد والتحميل للمسؤولية والتوجيه للإساءات والتوجيه للاتهامات والتحرك السلبي والمعادي ضد من يتجه هذا الاتجاه الصحيح القائم على أساس مسؤولية إيمانية إنسانية أخلاقية قيمية وطنية قومية بكل الاعتبارات. لكن الاتجاهات المتباينة في داخل هذه الأمة واضحة، اتجاه يخدم الأمريكي والإسرائيلي بشكل مباشر، اتجاه لا يعبر عن هذه الأمة ولا عن هويتها ولا عن إسلامها ولا عن مبادئها، ولا يتبنى

0: تأتي المشكلة التي تزيد من معاناة الأمة، وهي الدور التخريبي والسلبي والسيء لبعض الأنظمة، الأنظمة العربية، بعض الأنظمة في العالم الإسلامي، التي تتجه على أساس التعاون مع أعداء هذه الأمة بكل أشكال التعاون، على مستوى الموقف السياسي، على مستوى الدعم المالي، على مستوى التعاون العسكري والأمني لاستهداف شعوب هذه الأمة، على مستوى تسخير كل القدرات والإمكانات الإعلامية بهذا السياق. ومن المعلوم في أوساط شعوبنا العربية والإسلامية في هذا السياق طبيعة الدور السعودي في هذا الاتجاه، التعاون مع أمريكا، مع إسرائيل، مع بريطانيا، على مستوى إثارة الفتن في العالم الإسلامي من الداخل، على مستوى ضرب أي موقف جماعي للأمة في الاتجاه الصحيح لنصرة القضية الفلسطينية أو لمواجهة هذا الطغيان الأمريكي والإسرائيلي الذي يستهدف شعوب هذه الأمة.
1: إذاعة سام إف إم،
2: إذاعة محور الجهاد والمقاومة.

0: سام اف ام، وقفة إعلانية.
1: كحة مستمرة، ضيق نفس، دوخة. ابنك يمكن أن يستخدم شيشة إلكترونية دون أن تعلم. اسأله اليوم قبل أن يندم وتندم غداً. صحتك بين يديك، مع تحيات المركز الوطني للتثقيف والإعلام الصحي بوزارة الصحة والبيئة.
2: حملة التحصيل بإحسان التوعوية. أخي المكلف، يمكنك تسديد ما عليك من التزامات ضريبية، سواء عن ضرائب الدخل أو الضريبة العامة على المبيعات، عبر تطبيق موبايل موني، وبإمكانك تحميله من موقع المصلحة الإلكتروني أو من جوجل بلاي. مصلحة الضرائب والجمارك، الرقم المجاني 80033 أو 800-1313. جمهورنا الكريم، شريكنا في التنمية والبناء.
3: كل عام وأنتم بخير. سبافون، ربع قرن من التواصل.
4: سبافون، أصالة وتواصل.
5: من مكانك وفي أي وقت، حمل تطبيق سباكاش وسجل مجاناً، ودع فلوس في حسابك من أقرب وكيل عشان تقدر ترسل حوالات وتحاسب مشترياتك وتشحن رصيد وتشتري باقات لأي رقم وتسدد فواتير الهاتف والإنترنت والكثير من الخدمات المميزة. حمل تطبيق سباكاش واعمل كل شيء من جوالك. سباكاش، وانت مرتاح.
6: برسوم مناسبة تراعي كل الطبقات والمستويات، تصل التخفيضات فيها إلى 50%. الآن احجز مقعدك في جامعة المعرفة والعلوم الحديثة في تخصصنا الجديد، الأمن السبراني مع الذكاء الاصطناعي، أو في أي تخصص من تخصصات الجامعة الأخرى. كلية الهندسة وتقنية المعلومات، تخصص الهندسة المعمارية، التصميم الداخلي، تقنية المعلومات، الجرافيكس، كلية العلوم الإنسانية والإدارية، كلية الشريعة والقانون. جامعة المعرفة والعلوم الحديثة تحظى بكادر تدريسي من ذوي الكفاءة والخبرة، وللموهوبين من خريجي الثانوية العامة بقسميها العلمي والأدبي. افتتحت الجامعة قسم الفنون الجميلة، تخصصات الجرافيكس والتصميم الداخلي. العنوان: صنعاء، التحرير خلف دائرة التوجيه المعنوي. للتواصل والاستفسار 777-333-918 أو 01-484-772، أو زورونا عبر الموقع الإلكتروني kmsu.edu.ye أو عبر صفحة الجامعة على فيسبوك وتليجرام. جامعة المعرفة والعلوم الحديثة، بالمعرفة تبنى الحضارات.
0: سام اف ام، والعود احمد.

0: الخامسة مساء في استوديوهات إذاعة السام اف ام، نشرة الأخبار الرئيسة والبداية بالعناوين. وزير الدفاع يؤكد جاهزية القوات المسلحة لتنفيذ أي توجيهات يصدرها السيد القائد إذا استمر الحصار على اليمن. مجلس النواب يؤكد تأييده ودعمه الكامل لمضامين الخطاب التاريخي للسيد القائد. إيران تستهدف قواعد أمريكية في الأردن والكويت والبحرين ضمن الموجة 20 من عملية نصر 2. استشهاد 3 فلسطينيين بخروقات العدو الإسرائيلي المتواصلة في غزة. كانت تلك العناوين، وإليكم التفاصيل. يقرأها عليكم هاشم الدرة وأستهلها بسم الله الرحمن الرحيم. أكد وزير الدفاع اللواء الركن محمد العاطفي جاهزية القوات المسلحة بمختلف تصنيفاتها وتشكيلاتها لتنفيذ أي توجيهات يصدرها السيد القائد عبد الملك بدر الدين الحوثي يحفظه الله في حال استمرار الحصار على الشعب اليمني، محذرا دول العدوان وفي مقدمتها السعودية ومن يدعمها من أي خيارات للقوات المسلحة، وبأن هذه الخيارات مفتوحة. وأوضح العاطفي في تصريح أن القوات المسلحة رفعت مستوى جاهزيتها خلال الأيام الماضية تنفيذا لتوجيهات القيادة، مؤكدا استعداد وزارة الدفاع ورئاسة هيئة الأركان العامة والقوات المسلحة لتنفيذ معادلة الحصار بالحصار والمطارات بالمطارات والموانئ بالموانئ، مشيرا إلى أن الشعب اليمني يمتلك اليوم قوات وقدرات عسكرية قادرة على فرض المعادلات، مؤكدا أن اليمن الذي صمد طوال السنوات العشر الماضية قادر بعون الله على مواصلة الصمود والانتصار خلال المرحلة المقبلة، لافتا إلى أن القيادة تدرك معاناة المواطنين جراء استمرار العدوان والحصار وأن هذا الوضع لن يستمر. كما حيا وزير الدفاع أبناء اليمن بمختلف مكوناتهم وفي مقدمتهم القبائل، مثمنا مواقفهم في رفض التدخلات الأجنبية واستعدادهم للوقوف إلى جانب القوات المسلحة في معركة التحرير والاستقلال، مؤكدا أن الشعب اليمني أكثر تماسكا اليوم ووحدة في انتزاع حقوقه ووقف التدخلات السعودية. واختتم العاطفي تصريحاته بالتأكيد بأن السعودية لا تخدم في اليمن إلا الأجندة الأمريكية والصهيونية، مشيرا إلى أن أمامها خيارين، إما رفع يدها عن اليمن أو المضي في التصعيد الشامل، وهو ما سيقابل برد مماثل من القوات المسلحة، محذرا من أن استمرار التدخلات سيجعل السعودية تتحمل تبعاتها. أكد مصدر في الوفد الوطني أن إعلان بعض الجهات عن فتح رحلات إلى مطار صنعاء يعد خطوة مرحبا بها إذا جاء في إطار اتفاق مع الجهات المختصة في صنعاء ومن دون أي قيد أو شرط وبما ينهي الوصاية على اليمن. ونقلت وكالة سبا عن المصدر قوله أن مطلب الشعب اليمني يتمثل في فتح مطار صنعاء أمام جميع الوجهات دون استثناء ضمن اتفاق شامل ينهي الوصاية على اليمن، معتبرا أن أي خطوات جريئة أو جزئية أو شكلية لا تلبي هذا المطلب وقد تتحول إلى وسائل ابتزاز والمقايضة أو تتوقف عند أي منعطف بقرار من النظام السعودي. وأضاف المصدر أن الوفد الوطني يطالب باتفاق يضمن فتح المطار بشكل كامل ودون قيود، مؤكدا الترحيب بأي جهة ترغب في تسيير رحلات إلى صنعاء وفق الترتيبات المتفق عليها مع الجهات المختصة في صنعاء بعد إبرام الاتفاق. وشدد المصدر على أن القضية لم تعد تقتصر على ملف المطار بل تشمل مختلف الملفات الإنسانية وفي مقدمتها صرف الرواتب وإلى جانب بقية القضايا الإنسانية العالقة. أكد مجلس النواب تأييده الكامل ومباركته لمضامين الخطاب الأخير للسيد القائد عبد الملك بدر الدين الحوثي يحفظه الله، معتبرا أنه رسم ملامح المرحلة المقبلة في مواجهة الحصار ورفض الوصاية والتدخل الخارجي. وجدد المجلس في بيان له الدعوة إلى تعزيز الاصطفاف الوطني ووحدة الصف والاستعداد لاستعادة الحقوق وإنهاء الحصار، داعيا النظام السعودي إلى التعامل بجدية مع تحذيرات السيد القائد والكف عن التصعيد والتدخل في الشأن اليمني. وأشاد المجلس بالحشود المليونية التي شهدتها العاصمة صنعاء والمحافظات، معتبرا أنها تمثل تفويضا شعبيا للقيادة ورسالة تؤكد تمسك الشعب اليمني بحقوقه وسيادته. يعاني القطاع الصحي في اليمن من تدهور كارثي ونقص حاد في الأدوية والمستلزمات الحيوية بسبب الحصار وقيود المنافذ، وسط دعوات لتحرك دولي عاجل لإنقاذ المرضى وفتح مطار صنعاء الدولي. مزيد من التفاصيل في سياق التقرير الذي أعدته الزميلة آلاء الكبسي.
1: في ظل حصار مستمر منذ سنوات، تواجه اليمن أزمة صحية وإنسانية تتعمق يوما بعد يوم. القيود المفروضة على المنافذ الجوية والبحرية والبرية عطلت وصول الأدوية والمستلزمات الطبية الحساسة، ما دفع المستشفيات إلى حافة الانهيار وحرم آلاف المرضى من أبسط حقوقهم والحق في العلاج والحياة. إغلاق مطار صنعاء الدولي مثل ضربة قاسمة للقطاع الصحي. أدوية تتطلب نقلا مبردا حرمت من الوصول، وأجهزة طبية حيوية لم تصلح، وحالات تحتاج إلى سفر عاجل لتلقي علاجات متخصصة، وجراحات دقيقة تأجلت أو أودت بحياة مرضى ينتظرون رحمة لم تأتي، عشرات الآلاف من مرضى السرطان والغسيل الكلوي والثلاسيميا والأمراض المزمنة باتت حياتهم معرضة للخطر بسبب نقص الأدوية والمحاليل العلاجية، أسر تقف عاجزة أمام سرير مريض لا يملك الدواء، أطفال يتألمون لغياب علاجات منقذة، وفرق طبية تعمل تحت ضغوط هائلة تحاول إنقاذ ما يمكن إنقاذه بوسائل محدودة وأمل يتضاءل. البيانات الرسمية تشير إلى أن نسبة كبيرة من المنشآت الصحية خارج الخدمة، وأن مخزونا حيويا من الأدوية قد تلف نتيجة التأخر في وصوله، فيما انقطعت سلاسل التوريد وأغلقت أبواب الاستيراد أمام شركات الأدوية. هذه الأزمة لا تقتصر على فقدان أدوية فقط، بل تشمل أيضا عجزا عن صيانة الأجهزة الطبية ومنع إدخال المواد الأولية للصناعات الدوائية المحلية، مما عمق النقص وعرقل محاولة التوطين. قيود التمويل والإجراءات التعسفية على المستوردين أدت إلى انسحاب شركات دوائية وندرة أصناف أساسية للعلاج والإنعاش والولادة، معدلات وفيات متزايدة، مئات المرضى يفقدون حياتهم يومياً لكلفة نقص دواء واحد أو تأجيل رحلة علاجية، وآلاف آخرون على قوائم انتظار للسفر إلى الخارج لأعمال جراحية أو علاجات متخصصة لا تجرى داخل البلاد. وفي ظل هذه المعاناة تتواصل الدعوات الدولية والمحلية لفتح المنافذ الإنسانية فوراً والسماح بدخول الإمدادات الطبية دون قيود. من جهته طالب الناطق باسم وزارة الصحة والبيئة الدكتور أنيس الأصبحي المجتمع الدولي والمنظمات الإنسانية بتحمل مسؤولياتهم وعدم استخدام المساعدات كأداة ضغط سياسي، وأكد على ضرورة فتح المطارات والمنافذ أمام رحلات إنسانية وتجارية آمنة ومستمرة لضمان وصول الأدوية الحساسة والعلاجات المنقذة للحياة.
2: ندعو المجتمع الدولي والأمم المتحدة المنظمات الإنسانية والأممية إلى عدم غض الطرف عن هذه المأساة الكارثية التي أودت بحياة الآلاف من المرضى وما زالت تحصد أرواح الآلاف الآخرين. طبعا نحمل دول العدوان ومنها العدو السعودي التداعيات الكارثية والإنسانية والصحية جراء عدوانها وحصارها الخانق على الشعب اليمني في ظل صمت أممي ودولي مقيت. طبعا نطالب بفتح مطار صنعاء الدولي أمام جميع الرحلات الإنسانية والتجارية بصورة مستمرة ولوجهات متعددة ونواقل طيران متعدد.
1: اليمن اليوم يقف أمام مفترق طرق، إما تصاعد الكارثة الإنسانية بآثار طويلة الأمد على صحة الأجيال، أو تحرك عاجل وكسر الحصار ليضمن المرضى إدخال ما يلزم من تجهيزات وأدوية تنقذ أرواحهم التي لا تزال تقاوم بقليل من الأمال.

0: اختتمت مؤسسة بنيان التنموية وأكاديمية بنيان للتدريب والتأهيل اليوم بالشراكة مع عدد من الجهات التنموية دورة تدريبية متخصصة في خياطة الملابس القطنية ضمن مشروع تحسين الوضع المعيشي ل34 أسرة من أسر الشهداء في أمانة العاصمة، وذلك استجابة لتوجيهات السيد القائد عبد الملك بدر الدين الحوثي يحفظه الله بالاهتمام والرعاية لأسر الشهداء. واستمرت الدورة التي تأتي ضمن مشروع سلسلة القيمة للقطن لمدة 65 يوما خلال الفترة من 26 من شعبان 1447 هجرية وحتى 4 من صفر 1448 هجرية، وهدفت إلى تأهيل أسر الشهداء في مجال خياطة الملابس القطنية تمهيدا لتمكينها اقتصاديا من خلال تقديم قروض بيضاء لإنشاء مشاريع إنتاجية. وفي حفل الاختتام الذي حضره وكيل قطاع الإنتاج النباتي بوزارة الزراعة والثروة السمكية والموارد المائية الدكتور إبراهيم السراجي والمدير العام التنفيذي للهيئة اليمنية للمواصفات والمقاييس وضبط الجودة الأستاذ عبد الله العاطفي ومدير عام التدريب بالهيئة العامة لرعاية أسر الشهداء ماجد المصباحي وعدد من المسؤولين في الجهات الداعمة والمشاركة، أشاد القائم بأعمال وزير الإعلام الدكتور عمر البخيتي بجهود مؤسسة بنيان ومشاريعها الهادفة إلى التمكين الاقتصادي وفي مقدمتها برامج تأهيل وتدريب وتمكين أسر الشهداء.
1: أرحب بنفسي داخل هذه المؤسسة العريقة التي تسعى دوما لتحقيق الاكتفاء والاكتفاء الذاتي في مختلف الصناعات التي يجب أن نكتفي منها. ثانيا، لابد من الإشادة لمؤسسة بنيان لتبنيها موجهات تنفيذ، موجهات السيد القائد العلم سيدي عبد الملك ابن بدر الدين الحوثي يحفظ الله. ومن هذه المنطلقات تأتي أهمية الشراكة فيما بين حكومة التغيير والبناء وجميع المؤسسات والهيئات الحكومية والخاصة.
0: وشهدت الفعالية تكريم أسر الشهداء التي أنهت البرنامج التدريبي بنجاح. وأوضح رئيس قطاع التنسيق الميداني بمؤسسة بنيان المهندس علي ماهر أن المرحلة التالية للمشروع ستتضمن تمكين الأسر المستفيدة عبر تقديم قروض بيضاء لإنشاء معامل متخصصة في إنتاج الملابس القطنية الداخلية، مشيرا إلى أن المشروع يأتي ضمن التوجيهات الرامية إلى توطين صناعة القطن ودعم المنتج المحلي. بدوره أكد مدير القوى البشرية في أكاديمية بنيان عمار الذبحاني حرص الأكاديمية على تقديم برامج تدريب وتأهيل وفق أعلى المعايير، بما يسهم في إعداد كوادر إنتاجية قادرة على دعم توجهات الاكتفاء الذاتي وتعزيز التنمية في مختلف المجالات.
2: اليوم هي جزئية معينة في اختتام هذا التدريب، وسيكون بإذن الله سبحانه وتعالى التمكين بقروض بيضاء لمعامل هذه القطنيات للملابس الداخلية التي ستقوم بها أسر الشهداء العظيمة في إنتاج ورفض المنتج المحلي والإنتاج في هذه السلسلة، سلسلة القطن التي لا بد أن تكتمل من المزارع في الحديدة إلى المستهلك في أمانة العاصمة وبقية المحافظات. فلا بد أن يكون هناك عملا ضمن هذه السلاسل، سلسلة القيمة للقطن التي نستورد بمبالغ باهظة للملابس سواء الداخلية أو غيرها.
3: نحن في أكاديمية بنيان للتدريب والتأهيل نبني الإنسان ليتمكن من مواجهة ميدان التنمية والعمل ليصل بذلك إلى الاكتفاء الذاتي على مستوى الفرد لتحقيق الهدف الأكبر وهو الاكتفاء الذاتي للبلاد. كما قال الشهيد القائد رضوان الله عليه: نأكل مما نزرع ونلبس مما نصنع. فنحن نتحمل جزءا من المسؤولية تجاه هذه الأمة ونغطي حلقة من حلقات سلاسل القيمة من خلال التدريب، كما نحرص على التدريب بكفاءة وجودة عالية لأداء أمانة هذه المسؤولية على أكمل وجه.
0: شنت القوات المسلحة الإيرانية اليوم هجمات صاروخية وبطائرات مسيرة استهدفت قواعد أمريكية في المنطقة ضمن الموجة 20 من عملية نصر 2. وذكرت وكالة فارس أن الهجمات استهدفت قاعدة الأزرق الأمريكية في الأردن وسط أنباء عن سماع دوي انفجارات في الأردن والكويت، فيما أعلنت مؤسسة البترول الكويتية تعرض إحدى منشآتها النفطية لهجوم أسفر عن إصابات وأضرار مادية جسيمة. وكان حرس الثورة الإيراني أعلن في وقت سابق تنفيذ هجوم صاروخي وبالمسيرات على قاعدة الأزرق في الأردن، مؤكدا أن العملية جاءت بعد استهداف مواقع وقواعد أمريكية في الكويت والبحرين ردا على العدوان الأمريكي الذي استهدف بنى تحتية مدنية في إيران. ختاما، استشهد 3 فلسطينيين وأصيب آخرون اليوم إثر استهداف العدو الإسرائيلي لمجموعة من المواطنين في حي الزيتون شرقي مدينة غزة، فيما أصيب شخص بنيران مسيرة أو بنيران مسيرة تابعة للعدو في حي الشجاعية في ظل استمرار خروقات العدو الإسرائيلي لاتفاق وقف إطلاق النار. انتهت النشرة، وإليكم تذكير بأهم العناوين. وزير الدفاع يؤكد جاهزية القوات المسلحة لتنفيذ أي توجيهات يصدرها السيد القائد إذا استمر الحصار على اليمن. مجلس النواب يؤكد تأييده ودعمه الكامل لمضامين الخطاب التاريخي للسيد القائد. إيران تستهدف قواعد أمريكية في الأردن والكويت والبحرين ضمن الموجة 20 من عملية نصر 2. استشهاد 3 فلسطينيين بخروقات العدو الإسرائيلي المتواصلة في غزة. بهذا نصل وإياكم مستمعين الكرام إلى ختام نشرتنا هذه، إلى أن نلقاكم في نشرات قادمة. نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

0: سام اف ام تقدم
1: ذاكرة العدوان والانتصار.
2: الثامن عشر من تموز يوليو، ترصد ذاكرة العدوان والانتصار أحداث هذا التاريخ في الأعوام 2015 و2016 و2017 و2018 و2019 و2020 و2021 و2022 و2023 و2023 و2024 و2025. ذاكرة العدوان في مثل هذا اليوم من العام 2016، شن العدوان سبع غارات على وادي جارة في الخوبة بجيزان، واستهدف بعدة غارات محلات تجارية وسيارة في سوق جبل النار في المخا، ما أدى إلى استشهاد مدنيين وإصابة آخرين، نقلوا إلى المستشفى وبعضهم في حالة أصبحت حرجة. وفي مثل هذا اليوم من العام 2016، قتل تسعة مجندين وأصيب 18 بتفجيرين انتحاريين استهدف نقاط أمنية في المكلا وحضرموت. وفي مثل هذا اليوم من العام 2017، استهدف العدوان بثلاث غارات منازل لأسر نازحة من المخا وذوباب في موزع، ما أدى إلى استشهاد وإصابة أكثر من 20 مواطن بينهم نساء وأطفال. وفي مثل هذا اليوم من العام 2019، شن العدوان سلسلة غارات مستهدفا منزل مواطن في منطقة غمار برازح، ما أسفر عن تدميره بالكامل وتضرر ممتلكات ومنازل مجاورة.
3: منذ بداية العدوان على بلدي كل يوم في العام هناك ذكرى لمظالم، لمجازر، لأحداث، لدمار، لخراب من العدوان الأمريكي السعودي على بلدي كل يوم، كل السنة، كل يوم منها هناك مجموعة مجازر، أحداث، تدمير، اعتداءات ظالمة. العدو قصف في بلدنا كل شيء، دمر مختلف الأشياء.
2: وفي مثل هذا اليوم من العام 2020، أصيبت فتاة بطلق ناري في الرأس بنيران قوى العدوان في منطقة الجبلية بمديرية التحيتة في محافظة الحديدة، في خروق متواصلة ومستمرة لاتفاق وقف إطلاق النار هناك آنذاك. وفي مثل هذا اليوم من العام 2020، شن طيران العدوان ست غارات على صلب بمديرية مجزر ونجد العتق في مديرية سرواح بمحافظة مارب، كما استهدف العدوان بست غارات أخرى مديريتي ناطع والسوادية في محافظة البيضاء، وخلفت الغارات أضرارا مادية كبرى في الممتلكات العامة والخاصة. وفي مثل هذا اليوم من العام 2021، استشهد مواطن بنيران حرس العدو السعودي في منطقة الرقب بمديرية منبه الحدودية في محافظة صعدة، فيما استهدف العدوان بخمس غارات مناطق متفرقة من مديرية رحبة وغارتين على مديرية مهلية في محافظة مارب، وخلفت الغارات أضرارا واسعة في منازل وممتلكات المواطنين الخاصة. وفي مثل هذا اليوم من العام 2022، ارتكبت قوى العدوان 55 خلقا في جبهات الحديدة، من بينها أربع هجمات للطيران الاستطلاع المقاتل على حيس، و17 خرقا بقصف مدفعي، و32 خرقا بالأعيرة النارية المختلفة في خروق متواصلة لاتفاق وقف إطلاق النار هناك آنذاك. وفي مثل هذا اليوم من العام 2023، ارتكبت قوى العدوان 354 خرقا في الساحل الغربي، من بينها تسع هجمات للطيران المسير المقاتل، و24 خرقا بالقصف المدفعي، و310 خرقا بالأعيرة النارية المختلفة في خروق متواصلة لاتفاق وقف إطلاق النار هناك آنذاك. وفي مثل هذا اليوم من العام 2024، شن العدو الأمريكي عدوان جوي يستهدف بثلاث غارات مطار الحديدة الدولي في محاولة أمريكية فاشلة لإيقاف الموقف اليمني المساند للمظلومية الفلسطينية. ذاكرة الانتصار في مثل هذا اليوم من العام 2017، صد الأبطال محاولة زحف لكتائب العدو المرتزقة باتجاه معسكر خالد في منطقة الكدحة، وتبت الحصن وأسفرت عن قتل العشرات منهم، بينهم عدد من القادة الميدانيين، فيما شوهدت جثث المرتزقة متناثرة بعد المواجهات، وقتل وأصيب أعداد كبيرة منهم، وتم تدمير آليتين بصد زحفهم باتجاه جبل جندلة والتبة الرملية في محافظة شبين. وفي مثل هذا اليوم من العام 2017، استهدفت القوة الصاروخية تجمعات العدو في نهم بصلية صواريخ كاتيوشا، وتمكن الأبطال من تدمير آلية للعدو في مديرية نهم، كما لقي عدد من المرتزقة مقتلهم بكمين محكم نفذه المجاهدون لآلية عسكرية تابعة للمرتزقة في منطقة المخدرة في مأرب. وفي مثل هذا اليوم من العام 2017، استهدف المجاهدون بصاروخ موجه تجمع مكون من 3 آليات وعدد من المرتزقة في منطقة المخدرة بسرواح مأرب، ما أدى إلى قتل وجرح عدد من المرتزقة وحالة هلع وفرار لمن تبقى. وفي مثل هذا اليوم من العام 2018 نفذ الجيش واللجان الشعبية عملية هجومية شرق التحيتة في الساحل، وتم تدمير 3 آليات وسقوط أعداد كبيرة من المرتزقة قتلى وجرحى، وتم غمس 2 في التحيتة بجبهة الساحل، ونفذت وحدات متخصصة عملية هجومية على مواقع المعريضة، ما أدى إلى قتل عسكريين سعوديين واغتنام عتاد عسكري خلال العملية. وفي مثل هذا اليوم من العام 2018 أعلن مصدر في سلاح الجو عن تنفيذ عملية استراتيجية هي الأولى من نوعها، نفذتها طائرة مسيرة بعيدة المدى من طراز صماد 2 استهدفت منشأة أرامكو في الرياض، مؤكدا دخولها مسرح المواجهات وأنها تحقق مهامها وأصابت أهدافها. كما قتلت وحدة القناصة 8 مرتزقة في مديرية سرواح، وتم استهداف تجمعاتهم في المشجح بقذائف المدفعية. وفي مثل هذا اليوم من العام 2019 أطلق المجاهدون صاروخ زلزال 1 وعدة قذائف على مواقع العدو في معسكر السديس، ما أدى إلى سقوط قتلى وجرحى، وتمكن الأبطال من كسر زحف في مربع الحماد مسنود بالطيران المختلف أنواعه ودون تحقيق أي تقدم، وقتل وجرح عدد من المرتزقة خلال صد زحفهم الذي استمر 4 ساعات دون تحقيق أي تقدم. وفي مثل هذا اليوم من العام 2019 تمكن الأبطال من كسر 4 زحوفات واسعة للمرتزقة على مواقعهم في أبواب الحديد وقتل وجرح العشرات منهم بكمين محكم لوحدة الهندسة وتدمير طقم خلال كسر زحوفهم، كما سقط قتلى وجرحى إثر استهدافهم ب3 صواريخ زلزال 1 وعدة قذائف مدفعية وصد زحفهم، وتمكن الأبطال من كسر زحف في الربوعة من مسارين ما أدى إلى قتل وجرح العشرات من المرتزقة، ونفذوا عملية إغارة على مواقع الأعداء في مجازة ما أسفر عن تكبيد العدو خسائر في الأرواح والعتاد. وفي مثل هذا اليوم من العام 2019 هاجم الأبطال مواقع المرتزقة في الوازعية، ما أدى إلى تكبيد العدو خسائر مادية وبشرية، وأفشلوا محاولة التسلل على مواقعهم في الكدحة بالمعافر بذات المحافظة حيث تم استهداف المتسللين ولاذوا بالفرار.
4: يا الله يا ربي لك الحمد، نحمد الله ونشكره، نحمد الله ونشكره على النصر من بين.
3: في ما يتعلق بالإخوة المجاهدين في قطاع غزة وفي شعب فلسطين بشكل عام، أقول لهم أنتم لستم وحدكم.
2: وفي مثل هذا اليوم من العام 2025 في إطار معركة الفتح الموعود والجهاد المقدس، نفذت القوى الصاروخية عملية عسكرية نوعية على مطار اللد في منطقة يافا المحتلة بصاروخ باليستي فرد صوتي فلسطين 2، وحققت العملية هدفها بنجاح، وتسببت بهروع الملايين من قطعان الصهاينة إلى الملاجئ وتوقف حركة المطار. وأكدت القوات المسلحة يومها الاستمرار في العمليات حتى وقف العدوان ورفع الحصار عن غزة.
5: بيان صادر عن القوات المسلحة اليمنية، بسم الله الرحمن الرحيم، قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. صدق الله العظيم. انتصارا لمظلومية الشعب الفلسطيني ومجاهديه الأعزاء، وردا على جريمة الإبادة الجماعية التي يقترفها العدو الصهيوني بحق إخواننا في قطاع غزة، نفذت القوة الصاروخية في القوات المسلحة اليمنية عملية عسكرية نوعية استهدفت مطار اللد في منطقة يافا المحتلة، وذلك بصاروخ باليستي فرط صوتي نوع فلسطين 2، وقد حققت العملية هدفها بنجاح بفضل الله، وتسببت في هروع الملايين من قطعان الصهاينة الغاصبين إلى الملاجئ وتوقف حركة المطار. تهيب القوات المسلحة اليمنية بكافة أبناء الأمة العربية والإسلامية بالخروج دعماً وإسناداً لإخواننا في غزة، فقد اشتد عليهم الوجع وكثر الفزع، وهم في حصار ظالم لا ينقطع وعدوان آثم لا يتوقف. إن لم تنتصروا لدينكم فانتصروا لعروبتكم، وإن لم تنتصروا لعروبتكم فانتصروا لإنسانيتكم. إن العدو المجرم إذا تمكن من تنفيذ مخططه في غزة فالدور القادم عليكم عاجلا أم آجلا. اللهم بلغنا اللهم فاشهد. عملياتنا مستمرة حتى وقف العدوان على غزة ورفع الحصار عنها، والله حسبنا ونعم الوكيل، نعم المولى ونعم النصير. عاش اليمن حرا عزيزا مستقلا، والنصر لليمن ولكل أحرار الأمة. صنعاء 23 من محرم 1447 للهجرة، الموافق 18 من يوليو 2025، صادر عن القوات المسلحة اليمنية.
2: يوم من أيام العدوان الأمريكي السعودي على اليمن لن ينساه اليمنيون، وللأجيال القادمة رصدته ذاكرة العدوان والانتصار. غدا يوم آخر ترصده الذاكرة. إلى اللقاء.

0: هنا سام.
1: تاريخ حي،
0: ثقافة مكتملة.
1: هنا سام،
0: حياة اجتماعية مرصودة.
1: سام، الحكاية المتكاملة لرسالة الإعلام الحديث.
0: سام اف ام،
1: إذاعتك أنت.
2: إذاعة الحكمة اليمانية من صنعاء تقدم
3: قرآنيون.
2: قرآنيون،
4: يجب أن نرجع للقرآن الكريم فنستفيد منه كيف نكون حكماء في رؤيتنا، في تقييمنا لأنفسنا أولا، وفي تقييم الآخرين من حولنا، وفي معرفتنا لما يدبره أعداؤنا، وفي معرفتنا لما هو الحل في مواجهة أعدائنا.

0: القرآنيون من وجهة نظر القرآن الكريم، يعده ويقدمه دكتور أحمد مطهر الشامي.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل على محمد وعلى آل الطاهرين. السلام عليكم الإخوة والأخوات ورحمة الله وبركاته، حياكم الله جميعا. على ضوء الحديث عن الآية القرآنية المباركة وآتي ذا القربى حقه والمسكين وابن السبيل ولا تبذر تبذيرا إن المبذرين كانوا إخوان الشياطين وكان الشيطان لربه كفورا، نستفيد قواعد أساسية نبني عليها نظامنا الاقتصادي كأم مسلمة، يعني ونصحح من خلالها رؤيتنا تجاه الجانب المادي وتجاه نعم الله سبحانه وتعالى علينا، تضح لنا يعني أهمية المال، أهمية النعم الإلهية، أهمية هذا الإمكانات يعني اللي استخلفنا الله فيها ومكننا فيها وما يرتبط بها المسؤوليات. احنا كأمة مسلمة ضروري نكون أمة قوية في اقتصادها، أمة بتمتلك الحس الإنتاجي، حس إنتاجي، لأن للأسف من أحد المؤامرات الكبيرة التي تآمر أعداء الأمة على بلداننا العربية والإسلامية حولونا إلى شعوب مستهلكة اعتمدت في استراتيجية الاقتصادية على الاستيراد والاستهلاك بدلا من الإنتاج والاستهلاك. فأمة ضروري يكون عندنا حس إنتاجي، تركيز على الإنتاج، التركيز على حسن التصرف والرشد، الحكمة في التصرف فيما هناك من إمكانات وماديات، لا نكونش أمة عابثة مستهترة ما تقدرش النعم، تبذر تسرف تبعثر الإمكانات المادية بغير رشد ولا مسؤولية. القرآن الكريم يا أخوة فيه آيات كثيرة، يعني مثلا في سورة النساء آيات كثيرة حول أهمية ذي الجانب المالي، لدرجة أن الله جل شأنه بيقول ولا تؤتوا السفهاء أموالكم، ولا تؤتوا السفهاء أموالكم التي جعل الله لكم قياما وارزقوهم فيها واكسوهم وقولوا لهم قولا معروفا. السفهاء في هذا الآية هو الذي ما بيمتلكه رشد في التصرف، ما بيمتلكه التوازن الطبيعي في التصرف في المال، قد يعبثوا بالمال ويتعاملوا مع الموضوع بكل تفاهة وبلا مسؤولية نهائيا، يعني ما يمتلكوش اهتمامات ونظرة صائبة، طائشين عبثين مهملين تائهين، يعني يمكن أن يصرف لك كل المال في شيء تافه ما هوش متزن ولا مرتبط في الحياة هذا بأولويات والاهتمامات الصحيحة. هذا النوعية الذي هم فاقدين للرشد وغير قادرين على حسن التصرف به في الإسلام نظام حجر عليهم، يحجر عليهم التصرف حتى في أموالهم إلا تحت إدارة وإشراف تساعد على ضبط تصرفاتهم وعلى أنهم يحصلوا من أموالهم على المقدار اللازم لحياتهم، وارزقوهم فيها واكسوهم وقولوا لهم قولا معروفا. لاحظتوا كيف؟ فهنا هكذا بتلاحظوا كيف أن الإسلام بيدرك قيمة الجانب الاقتصادي المالي ويجعل لها قيمة كبيرة جدا، يعني للأسف الشديد وكأن احنا المسلمين ما عندنا يعني اهتمام بهذا الجانب. الآن الشعوب العربية والإسلامية بتعاني من غياب في الرؤية، الرؤية عندها ما هي ضبابية، الرؤية غير واضحة، يعني الفهم الصحيح تجاه النعم الإلهية يعني للأسف الشديد الفهم الغير صحيح تجاه النعم الإلهية، يعني أمتنا ما استفادت هي وسائر العالم الإسلامي من هذا الموقع الجغرافي يعني العظيم يعني والمهم، مناطق مهمة جدا عد الله فيها وادخر فيها لهذه الأمة كل الإمكانات المهمة واللازم لقيام الحياة وأكثر حتى من ذلك، على أساس نكون أمة قوية. إن جيت إلى قضية الموقع الجغرافي يعني لاحظوا أنا تعجبت يعني كيف أن معظم المضايق بيد المسلمين يا أخوة، مضيق هرمز، مضيق باب المندب، مضيق جبل طارق، مضيق ملقا، المضايق الأساسية والكبيرة والمهمة بيد الأمة الإسلامية. تلاحظوا كيف في المعركة الأخيرة إيران كيف بركت العالم بمضيق هرمز وإحنا بمضيق باب المندب، يعني لاحظتوا كيف مضيقين، يعني رغم أن إحنا في اليمن ما صعدنا التصعيد الكامل فيما يتعلق مضيق باب المندب، ومع ذلك بركنا ترامب والأمريكي وسار وقع الاتفاق، يعني وقع الاتفاق اتفاق الهزيمة أمام إيران ومحور الجهاد والمقاومة، لاحظتوا كيف وقعوا اتفاق الهزيمة. لكن للأسف الآن الحمد لله بدأ محور الجهاد والمقاومة يستفيد، لكن الأمة بشكل عام، وبعض الأحيان الشعوب قد تكون والقادة على دول محور الجهاد والمقاومة على مستوى عالي والمجادي من الوعي، لكن الشعوب ما زالت قاصرة فيما يتعلق بالوعي في أهمية إدراك عظمة ونعمة المقدرات التي بأيدينا، إمكانات ثروات هائلة، مقدرات في الجبال، المعادن، النفط وغيره، على المستوى الزراعي يا أخوي، يعني البلاد العربية صالحة، مساحات كبيرة صالحة للزراعة، حتى الصحراء، حتى الربع الخالي جاثمة على بحيرات هائلة من النفط الخام، ثروات متنوعة. السودان يا أخوي، السودان لحالها سلة غذاء العالم العربي والإسلامي، لو تزرع السودان لحالها تكفي العالم العربي بكله يعني، وربما حتى الإسلامي. لاحظتوا كيف؟ مقومات مهمة دارنا الله. الثروة البشرية الهائلة، معنا ثروة بشرية هائلة موجودة، ومع ذلك مع كل هذا الثروات الهائلة اللي تساعد الأمة على النهوض وتكون أمة قوية، للأسف الحال الذي بنعيشه كأمة مسلمة مزري على المستوى الاقتصادي، وهذا هو نتاج نظرة خاطئة وفهم غير صحيح. مشكلتنا يا أيها الأمة العربية والإسلام الثقافات المغلوطة، الثقافات المغلوطة على المستوى العقائدي، على المستوى التربوي، على المستوى الأخلاقي، على المستوى التنموي والاقتصادي. يعني سممونا حتى في فهمنا ورؤيتنا وسياسات الدولة، يعني سياسات الدولة السابقة أيام المرحلة العفاشي وما زال أثارها إلى الآن، سياسات تدمر الاقتصاد، وهكذا في بقية الدول العربية والإسلامية. وينبغي أن تسرع تحويل السياسات الآن لحكومة التغيير والبناء إلى خطوات تنفيذية وخطط تنفيذية مهمة. يعني فسياسات فاشلة خاطئة غياب للوعي، لأن هذا الموضوع بيحتاج الوعي يا أخي. إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم، ما بالله في الجانب الأخلاقي حتى في الجانب الاقتصادي. إذا عندنا ثقافات مغلوطة في الوعي الاقتصادي، يعني الجس نعاني من الخلل الاقتصادي. إذا الشعوب بنفسها ما تشي توعى أنها لابد ما تنتقل من الاستيراد إلى الإنتاج، يعني أنها لابد أن تعتمد على الإنتاج المحلي، لابد أن يكون هناك تكاتف شعبي ورسمي وقطاع خاص، ثلاثي مهم ذي، الجانب الرسمي، القطاع الخاص، المجتمع، القطاع المجتمعي، يعني الاقتصاد المجتمعي، يجب التكامل بين الثلاث الأضلاع الأساسية لبناء الاقتصاد. كل هذا الموضوع بحاجة إلى تكامل. القائمين على شؤون الناس، المسؤولين في الحكومة، إحنا أمة ما بنستفيد يا أخوة لا من هذه الثروات الهائلة ولا من الكثير من الثروات اللي تذهب بشكل كبير لأعدائنا على المستوى الخام. يعني تصورون تسير تشتري مادة خام، يعني مادة خام على أساس أنك تعمل لك إنتاجات، والمادة الخام من عند الألماني والأوروبي، وهذا الأوروبي والألماني هو أخذها من بلدانك، من بلدانك أخذها من ثروات شعبك، يعني استفاد حتى من المواد الخام داخل بلادك، بيخرجها من المعادن، من الجبال، من شركات معينة، ويرجع يبيع لك المادة الخام الذي هي من ثروات بلدك، ويبيع لك مبلغ كبير جدا، وانت اديت له ومكنته بمبلغ زهيد من أن يسيطر على المواد الخام داخل بلادك. على المستوى الإنتاجي ما بشي اهتمام، يعني حتى الإنتاج المحلي ما بشي اهتمام. تاجر محلي يجي لك مثلا تاجر، يعني أسألكم بالله ما هي كارثة؟ يعني تاجر يصير يدي لي عصير المواد حقه ما مدري منينه، وعنده عندنا مانجو يعني لا نظير له في العالم بأكمله، ويصير يدي لي المادة لب المانجو ما مدري منينه، يعني ويجي يعلب لنا في علب ويسميها منتج محلي، وهي اللب المانجو من الخارج اتها، يعني مشكلة كبيرة، يعني هذا مشكلة. ولا يصير يدي لك ملاخيخ من الصين، ولا حتى الملخاخ الذي هو ملان، يعني عندنا بإمكان للتجار معينين انه، والدولة قدها الآن في سياستها بتسهل الأمور دي، يجي فعلا ملاخيخ انتاج محلي يا أخي، حتى على مستوى أبسط الأشياء. يعني هذا المسألة يا أخوة، تاجر هذا الذي بيصير كل شيء من الخارج ويخرج العملة الصعبة للخارج، لما يحصل تضخم، لما يحصل ضعف القدرة الشرائية، أنت إيش تستفيد؟ يعني في الأخير القدرة الشرائية حق الشعب تضعف، ما عاد يقدر يشتري، يعني يكون يدخل المحلات حقك يعني عرض، يعني تصبح مثل عرض الأزياء، يعني هناك يعني إيش يشاهد له، يتفرج مناظر طبيعية، يتفرج على حقك المنتجات مناظر طبيعية، كيف عليها، ما عاد عنده قدرة يشتري. يعني لأنك أنت كتاجر ما عندك ذمة ولا عندك ضمير ولا عندك حس تبني اقتصاد بلدك، ولا عندك شعور بأن به هناك عدو بيدمر اقتصادك، ولا بتؤمن بالقرآن أنه بيقول والله أعلم بأعدائكم ودوا ما عنتم، اشتوي يضيقوا علينا معيشتنا ويدمرونا، ما بتؤمن بتهي الأشياء، وبيهمك استفادتك الشخصية وعلى حساب دمار شعبك، ورغم أنك عتربح أصلا، لو يا أيها التاجر بتفكر تفكير بسيط أنك بدل ما بتصير تدي ما أدري منينه، يا أخي قوي المنتج المحلي، يد عامله مدري كم رخيصة، أرخص من يد العامل الذي هناك، مصنع بمقدورك تفعله بشكل سريع جدا، مواد خام من بلدك أرخص بكثير مما يجي من الخارج، وفي الأخير تستفيد ماليا، تستفيد فائدة كبيرة ماليا، وتدعم بلدك وتساهم في إدخال العملة الصعبة إلى بلدك، وتساهم في القوة الشرائية وفرص العمل لأبناء شعبك. وترضي ربك، يعني ترضي ربك يجي لك أجر في الدنيا وفي الآخرة. يعني إن شاء الله نستكمل الموضوع في حلقات قادمة، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله الطاهرين.
2: قرآنيون
0: قرآنيون
3: يجب أن نرجع للقرآن الكريم فنستفيد منه كيف نكون حكما في رؤيتنا، في تقييمنا لأنفسنا أولا، وفي تقييم الآخرين من حولنا، وفي معرفتنا لما يدبره أعداؤنا، وفي معرفتنا لما هو الحل في مواجهة أعدائنا.

0: القرآنيون من وجهة نظر القرآن الكريم، يعده ويقدمه دكتور أحمد مطهر الشامي. سام اف ام من صنعاء تقدم
1: بصيرة وجهاد. التأريخ والعبرة.
2: بصيرة وجهاد، التأريخ والعبرة، سلسلة حلقات خاصة بمناسبة ذكرى استشهاد الإمام زيد عليه السلام، يعدها للإذاعة ويقدمها الدكتور حمود الأهنومي.
3: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على سيدنا ونبينا محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين. مرحبا بكم أيها المستمعون الأعزاء والمستمعات العزيزات إلى هذه الحلقة الجديدة، وهي الحلقة 13 من سلسلة حلقات إضاءات من ثورة الإمام زيد بن علي عليه السلام. نعالج فيها بعض أوجه الشبه بين ثورة الإمام زيد بن علي وهي الثورة المثال والنموذج والثورة الأم، وبين ثورة اليمنيين اليوم التي تمضي على خطى تلك الثورة الزيدية، ثورة الإمام زيد بن علي عليه السلام. من وجوه الشبه التي بين الثورتين هو أن المعتدين والطاغين يقلقون من قوة البيان، ولهذا يسارعون إلى التكتيم الإعلامي. كشف السيد القائد عبد الملك بدر الدين الحوثي رضوان الله عليه في خطاب ذكرى ثورة 21 سبتمبر 2017 ميلادية أن مجلس سفراء دول العشر أمروه بالسكوت والصمت عند أحداث ثورة 21 سبتمبر 2014 ميلادية، وأنهم هددوه على ذلك، ولكنه رضوان الله عليه سخر من تهديداتهم ورمى بها عرض الحائط. هذا تجل جديد وصورة متكررة نجدها في مسيرات زعماء التغيير والثورات الشعبية في كل زمان وفي كل مكان عندما يواجهون الطغاة والمستبدين، ويتشابه ذلك إلى حد كبير مع تعميم الدولة الأموية المستبدة إزاء خطابات الإمام زيد بن علي عليه السلام. السلطة الأموية أصدرت فرمانا قرارا بمنع الجماهير المسلمة من الاحتكاك بالإمام زيد بن علي أو السماع لمواعظه وخطبه وتفسيره القرآن، وهددت من يخالف ذلك بالضرب والعقوبة الجسدية والاقتصادية. لماذا؟ قالوا إن لسان الإمام زيد له حد كحد السيف والأسنة، قالوا إن له لسانا أقطع من ضبة السيف وأحصد من شبل الأسنة وأبلغ من السحر والكهانة. هذا وصف ورد عند القيرواني الحصري متوفى 453 هجرية في كتابه زهر الآداب، وهو ينقل وثيقة رسمية للأمويين أصدروها بحق الإمام زيد بن علي عليه السلام. هذا الوصف وإن كان ينسجم مع ما أثر عن الإمام زيد من وصف معاصره له بقوة البيان وجميل المنطق وفاعلية الحجة والبرهان، لكنه في نفس الوقت يكشف حجم القلق والخوف

الأمويون كانوا يفعلون ذلك، واليوم يجري على منوالهم السعوديون والإماراتيون ومن خلفهم الذين جمعوا بين لؤم الخسيس المتسيد وخسة العميل المنبطح. سلطة العدوان السعودي الأمريكي اليوم رغم أنها تملك وتهيمن على أكثر من 90% من وسائل الإعلام العالمية، من وسائل الإعلام التي تسلط الضوء على موضوع ثورتنا، ورغم أنه يمكنها أن تختلق أكذوبة مفضوحة لتجعلها متصدرة في الأخبار العالمية والمحلية كحقيقة، ولكن خليق بكل من اطلع عليها أن يردها ويكذبها لأول وهلة. وكم من الأكاذيب، كم هي سلسلة واسعة جدا، سلسلة طويلة من الأكاذيب التي أسطرها المعتدون. هؤلاء أسطروا سلسلة واسعة جدا، أسطروا سلسلة واسعة جدا من الأكاذيب، ولا يزالون حتى اليوم. ونتذكر في هذا المقام أكذوبة استهداف مكة المكرمة بصاروخ يمني التي انبر العالم كله يدين استهداف مكة، استهداف الكعبة. حتى قرأت خبرا عجيبا، مفتي هونغ كونج يدين استهداف الكعبة المشرفة من قبل اليمنيين. خبر عجيب، خبر عجيب. من أين هذا كله؟ من سلطة الإعلام الواسعة التي تملكها السعودية. لكن مع ذلك دول عدوان هؤلاء وإعلامهم لم يتحمل بضع قنوات إعلامية، بل حتى قناة واحدة مثل قناة المسيرة مثلا عندما تنقل الحقيقة وتكشفها لجماهير الناس. طوال سنوات العدوان عمد العدوان السعودي إلى التضييق ومحاولات الإغلاق والتشويش لقنوات تنقل حقيقة ما يجري في اليمن، ويعلم الجميع محاولاتهم في إغلاق قناة المسيرة والتشويش عليها، قناة المسيرة، قناة المنار، قناة العالم، قناة الميادين، حتى كل القنوات التي قد تتعاطف ولو بشيء بسيط مع المظلومية اليمنية نجدها في مرمى استهداف النظام السعودي في محطات متعددة. لماذا؟ لأن هذه القنوات ولهذا الإعلام الصادق صاحب الكلمة الصادقة يضيء شيئا يسيرا من هذه العتمة الموحشة والمظلمة في عالم الأوهام التي سماها الطغاة والمغفلون حقائق. ولهذا هم يسعون إلى إغلاق هذه الأصوات التي تنبض بالحقيقة لأنها تنقل الكلمة الصادقة وتكشف بعضا من الزيف المتراكم الذي يتراكم على مسمع ومرأة هذا العالم كقطع من الليل المظلم المتكاثف. هذا يشير أيها الإخوة والأخوات إلى أن قوة الحق هائلة وجبارة، ولو كانت بشكل قليل. قليل من الحق كفيل بتحطيم الكثير والكثير والكثير من الباطل. وكما يتصدى قلة من المجاهدين العظماء لجحاف البشرية ومادية هائلة من الطغيان، كذلك قناة واحدة يمكنها أن تقاوم آلاف القنوات وأن تفضحها على رؤوس الأشاد، ويكون تأثيرها والخوف منها أكبر بكثير مما نتصور. قل جاء الحق وزهق الباطل، إن الباطل كان زهوقا. الباطل زهوق من ذات نفسه، من تلقاء نفسه عندما يتجلى الحق في شكله الواضح والبين. وهذا ما يحتم على المتحركين في مجال الحق توسيع دائرة نشر الحقيقة واكتساب الخبرات المعرفية والفنية لنشرها بطريقة لائقة. الإمام زيد كان يملك الحجة الدامغة، وكان لديه تقديم قوي وفاعل وبالطريقة اللائقة، فشكل خطرا كبيرا على الظالمين، وهو ما يجب العمل عليه اليوم. وجدير بمن يكون على قسط من ثقافة الإمام زيد أن يترك المكايدات البينية والنزوات الشخصية التي تضر موقف الحق وتجلب على أهله التراجع وتسبب لهم العقوبة الإلهية ولو بتأخير الانتصار. هذا أمر من الأمور التي نجد فيها تشابها كبيرا بين ثورتنا وثورة الإمام زيد بن علي عليه السلام. هناك أيضا وجه آخر من وجوه الشبه، المحايدون والمحبوسون في المسجد، في البيوت والنظارة. هناك معركة قائمة اليوم بيننا وبين هذا العدوان السعودي الأمريكي الإماراتي على اليمن، وهناك مجاهدون أبطال في المعركة يقاتلون، في المقابل هناك عدو حق يقاتل أيضا، وهناك من يدعون الحياد، وهناك أيضا من يحبسون أنفسهم في المساجد، وهناك من يكتفون بالمشاهدة وكأن المسألة مسألة مباراة، يشاهدون من سينتصر. حديث العلماء والمثقفين

0: كثيرين الذين يدعون الحياد اليوم يشبه حديث ابن المبارك الذي سجل له التاريخ إزاء الدعاة المجاهدين من أهل البيت عليهم السلام موقفا سلبيا في النكوص عن جهاد الظالمين والدفع عن المستضعفين. عبد الله بن المبارك وهو من المشاهير من المحدثين المشاهير قال محمد بن جعفر بن محمد رحم الله أبا حنيفة لقد تحققت مودته لنا في نصرته زيد بن علي وفعل الله بابن المبارك في كتمانه فضائلنا ودعا عليه لأنه كان يكتم الحق يكتم الحق ولا يتحرك في الحق. نقول يا معشر العلماء والمثقفين كل امرئ وموقفه فليتخذ المرء الموقف الذي يجب اليوم أن يتخذه والذي يحب أن يلقى الله به ولا أظنه إلا الموقف الذي يرضي الله رب العالمين ويغضب المستكبرين والظالمين وينتصر للمظلومين والمستضعفين. أبو ثميل الأبار رثى الإمام زيدا عليه السلام بشعر جميل ورائع وينضح بالوعي وفهم العواقب الخطيرة للمخاذلين عن نصرة الحق ومواجهة المعتدين. قال في شعره وقد أعجبني شعره ذلك عندما قال يا ليت شعري والخطوب كثيرة أسباب موردها وما لم يردي ما حجة المستبشرين بقتله بالأمس أو ما عذر أهل المسجد. يتساءل ما حجة المستبشرين بقتل الإمام زيد وما عذر أهل المسجد؟ من هم أهل المسجد؟ أهل المسجد هم الكوفيون الذين أمر الوالي الأموي بجمعهم فيه في المسجد وحصرهم حتى لا ينصروا الإمام زيدا عليه السلام، وكانوا قد أبدوا من قبل استعدادهم للثورة مع الإمام زيد. لقد كر أنصار الإمام زيد ووصلوا إلى أبواب المسجد، وكان بإمكان من بداخل ذلك المسجد أن يخرجوا وأن يتحركوا، وقد سمعوا أصحاب الإمام زيد ينادونهم يا أهل المسجد اخرجوا. الإمام زيد كان يناديهم ويقول اخرجوا يا أهل المسجد من الذل إلى العز وإلى الدين والدنيا فلستم في شيء منها. لكنهم راق لهم، أولئك راق لهم أن تيسر لهم ما توهموه عذرا يعذرهم عن الجهاد وهو أنهم منحصرون في المسجد. لقد كان أولئك يبحثون عن العذر أكثر من بحثهم عما يلزمهم أمام الله، وكثيرون هم الذين يمكن أن يجدوا الأعذار وتسويغات التردد والانخذال. ومن بحث عن الأعذار أكثر من بحثه عن الواجبات التي أوجبها الله دله الشيطان والهوى وحب الدنيا وإلف العادة على كثير منها، لكنها في نهاية الأمر لا تصمد عند الاختبار، لا سيما في دار القرار عند الرب الكريم الجبار. أهل المسجد خذلوا الإمام زيد، أين هم أهل المسجد اليوم في هذه المعركة التي نعاصرها اليوم؟ هم كثيرون، ويدري بعضهم أعذارا باردة تعبر عن إفلاس حقيقي في الوعي، وأن لديهم فقرا معرفيا بالواقع وجهلا فاضحا بطبيعة المعركة التي يخوضها الأحرار من هذا الشعب. واقع العدوان وأهدافه وأماله وممارساته والقائمون عليه أمريكيين وصهاينة وعملاء، وقائع التاريخ وظروف الجغرافيا وحقائق المعركة تخبر هؤلاء المحايدين والمنحصرين في المساجد والمدارس والدواوين تخبرهم أنهم في موقف سيء وأن عاقبتهم سيئة لا تبقي ولا تذر لشيء من أعذارهم. ليس المقام إلا مقام تذكير وتنبيه لهم، ليس المقام مقام توبيخ وتقريع ولا بسط حجج وفرش أدلة، فالأدلة واضحة وبينة وبراهين والبراهين متضافرة. المرأة المجاهدة رأينا لها دورا عظيما وتقف على النقيض من فعل هؤلاء، تحضر في الميادين، المرأة تحضر في الميدان بينما يتوارى الكثير من المحايدين والمنحبسين في المساجد، ينحبسون أو يحبسون أنفسهم في المسجد أو في الديوان أو في مكان آخر. أليس هذا من التناقض العجيب؟ إن القاعدين الذين فضل الله عليهم المجاهدين أجرا عظيما هم المجاهدون من المواجهين للعدوان من غير المقاتلين، كما ذكر ذلك السيد القائد حفظه الله. أما الذين لا موقف لهم في مواجهة العدوان فهم خاذلون، قصروا في واجباتهم وفرطوا فيما أوجب الله عليهم. إذا كان هناك للأسف إذا كان هناك محبوسون في المسجد يستنبتون في أسفار الأعذار عذرا عن الخروج للقتال مع الإمام زيد، فاليوم أيضا هناك محبوسون في دورهم لا يألون جهدا عن البحث عن تعلة وعن أعذار يتوسلون بها للبقاء مع نسائهم، بل هناك من هم أسوأ وهم أولئك الذين يدعون الحياد ويقفون بعيدا عن طرفي النزاع محايدين، ينظرون ويتفرجون، يخذلون الحق فينصرون الباطل. هم شركاء في الجريمة، هم شركاء في الجريمة. وهنا نذكر المحايدين اليوم بمحايدين سابقين. وصفتهم رواية ثورة الإمام زيد عليه السلام عندما قالت: وكان الناس فرقتين، نظارة ومقاتلة. من هم النظارة؟ فريق من الناس محايدون لم يحضروا المعركة للقتال، إنما حضروا للنظر، ينظرون من سينتصر في المعركة. اليوم نجد كثيرا من الناس تبلدت عقولهم وحاسيسهم عن مشاهد القتل والدمار اليومي من هؤلاء المعتدين، وباتت ضمائرهم وغشيتهم الأنانية وركبهم حب النفس، فتراهم لا هم لأحدهم إلا الأكل والشرب والنكاح. وهذا هو مبلغ علم كثير من مثقفينا وأكاديميين وتجارنا. هذه الظاهرة جاءت نتيجة إشكالية ثقافية صورت الدين على أنه مجرد طقوس جامدة وشعائر باهتة لا تحرك شعورا دينيا ولا توقظ ضميرا إنسانيا ولا تدفع إلى اتخاذ موقف من كل هذا الطغيان والظلم الذي نعيشه اليوم. أليس على أولئك النظارة المحايدين أن يعلموا أنهم بسيف خذلانهم شاركوا في سفك دم الإمام زيد بن علي، وتركوا فرصة عظيمة يسرها الله لهم في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وأنهم بذلك الموقف خسروا حتى ما أملوه في دنياهم من الرفاه والراحة، فخسروا الدنيا والآخرة. ثم أليس على هؤلاء أن يعوا أي خطيئة يكررونها لو بقوا على حيادهم؟ وهل يدركون مقدار الجريمة لو بقوا نظارة يشاهدون المجرمين يعتدون ولا يحركون ساكنا؟ هذا من القضايا المهمة التي يجب أن نتأملها وأن ننظرها، أن هناك محايدين في ثورتنا اليوم، كما كان هناك محايدون أيضا في ثورة الإمام زيد بن علي، خسروا وضلوا وأضلوا وكانت عاقبتهم خطيرة وحسابهم عند الله عسير. أكتفي بهذا القدر أيها الإخوة المستمعون والأخوات المستمعات، وأستودعكم الله إلى حلقة قادمة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: كنتم مع بصيرة وجهاد، التأريخ والعبرة، بصيرة وجهاد، التأريخ والعبرة، سلسلة حلقات خاصة بمناسبة ذكرى استشهاد الإمام زيد عليه السلام، يعدها للإذاعة ويقدمها الدكتور حمود الأهنومي.
2: هنا إذاعة الحكمة اليمانية وأثير ثقافة القرآن سام اف ام.

أنا عبدك، عبدك، لا حول لي ولا قوة إلا بك، لا أدفع عن نفسي من الشر إلا ما دفعت أنت عني، ولا أملك ولا أكسب لنفسي من الخير إلا ما أعطيتني، وما توفيقي إلا بك في كل شأني وأمري وحياتي، ووجودي بيدك كل شيء، أنت الذي مصيري إليك وحسابي إليك وجزائي إليك. أنا عبدك الذي أرجوك، الذي أفتقر إليك في كل شيء. أنا عبدك الذي أرجوك، الذي أفتقر إليك.

سكنتك وحملت عرشك وسكان سبع سماواتك وأرضك وأنبيائك ورسلك وورثة أنبيائك ورسلك الصالحين من عبادك وجميع خلقك

0: المغفرة.
1: سام اف ام، اكثروا من الصلاة والسلام على سيدنا محمد وآله.

مستمعين الأكارم في كل مكان، حان الآن موعد أذان صلاة المغرب حسب التوقيت المحلي للعاصمة صنعاء وضواحيها.

أشهد أن محمد رسول الله. أشهد أن محمد رسول الله.

إله إلا الله محمد رسول الله، على هذه الشهادة نحيا وعليها نموت، وعليها نعبد الحي الدائم الذي لا يموت. رضينا بالله ربا، وبالإسلام دينا، وبسيدنا محمد صلى الله عليه وآله نبيا ورسولا. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة والكعبة المشرفة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة في الجنة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته يا أرحم الراحمين. اللهم وفقنا لموالاته وطاعته واقتفاء نهجه، واسقنا بكفه وكف وصيه من حوضه المورود شربة هنيئة لا نظمأ بعدها أبدا، إنك لا تخلف الميعاد. اللهم بلغ بإيماننا أكمل الإيمان، واجعل يقيننا أفضل اليقين، وانتهي بنياتنا وأعمالنا إلى أحسن النيات والأعمال، واسلكنا في سبيل طاعتك، واجعلنا من المهتدين بكتابك، المجاهدين في سبيلك تحت راية وليك. وأوزع له اللهم شكر ما أنعمت به عليه، وأوزعنا مثله فيه، وآته من لدنك سلطانا نصيرا، وافتح له فتحا يسيرا، واجعلنا له سامعين مطيعين، وفي رضاه ساعين. وإليك وإلى رسولك صلواتك اللهم عليه وآله بذلك متقربين. اللهم أفرغ علينا صبرا، وثبت أقدامنا، وانصرنا على القوم الكافرين. إنه لا يعز من عاداك، ولا يذل من والاك. إنك أنت الله الذي لا إله إلا أنت القوي العزيز. وصل اللهم وسلم على سيدنا محمد وآله الطاهرين، وارض برضاك عن أصحابه الأخيار المنتجبين، وعن سائر عبادك الصالحين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين، ونحن معهم وفيهم بمنك يا أرحم الراحمين، متوسلين إلى ذلك كله ببركة الفاتحة وسورة الإخلاص، ثم إلى روح نبينا وآله الطاهرين.

0: موسى.
1: إذاعة سام اف ام من صنعاء تقدم التيسير في التفسير للمولى العلامة بدر الدين الحوثي.
2: يقدمها يحيى محمد الشرعي.
3: بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أحبتي الكرام، مرحبا بكم وأهلا وسهلا في لقاء جديد وحلقة جديدة من برنامجكم القرآني التيسير في التفسير. نجتمع في هذا الوقت المبارك، نجتمع نقرأ كتاب الله وآيات الله ما تيسر منها، ونقرأ معانيها من خلال مختصر التيسير في التفسير لسيد المولى بدر الدين الحوثي جزاه الله عنا وعن أمة محمد خير الجزاء. وصلنا في حلقتنا السابقة أحبتي الكرام إلى الآية رقم 92 من سورة النحل، وكما هو المعتاد نواصل قراءة الآيات ما تيسر لنا من ذلك. يقول الله سبحانه وتعالى بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: ولو شاء الله لجعلكم أمة واحدة ولكن يضل من يشاء ويهدي من يشاء ولتسألن عما كنتم تعملون. المعنى: ولو شاء الله لجعلكم أمة واحدة، أي غير مختلفين، وذلك بالجبر أو القسر، لأنه على كل شيء قدير فلم يعص مغلوبا، ولكن يضل من يشاء ويهدي من يشاء. ولكن لمن؟ ولكن لم يشاء ذلك. ولكن يضل من يشاء ويهدي من يشاء، ولكن لم يشاء ذلك، بل أراد أن يجعل التكليف مع اختيار العبد حتى يتميز الخبيث من الطيب، وتبع ذلك أن استحق الإضلال بعضهم بمحادته لله وتمرده فأضله الله، أي خذله وتركه للشياطين فأضلته، واستحق الهدى بعضهم بإجابته دعوة الله وصلاح نيته. ولتسألن عما كنتم تعملون، من حق أو باطل، ليثيب الله أولياءه ويعاقب أعداءه. ويقول الله سبحانه وتعالى في الآية التي تليها: ولا تتخذوا أيمانكم دخلا بينكم فتزل قدم بعد ثبوتها وتذوق السوء بما صددتم عن سبيل الله ولكم عذاب عظيم. المعنى: ولا تتخذوا أيمانكم دخلا بينكم، لا تتخذوا العهود خداعا لمن تعاهدونه، وسيلة إلى الدغل والفساد عليه في المعاملة بينكم، مثل الصلح إذا عاهدتم على ترك القتال بينكم أو غير ذلك. فتزل قدم بعد ثبوتها، بعد كونه على الحق والصواب، هذا مثل لخروج فاعل ذلك من طاعة الله إلى معصيته، ومن استحقاقه الثواب لاستحقاقه العذاب والعياذ بالله. وتذوق السوء، أي العذاب تذوقونه، تجدون ألمه، والسوء الشر، بما صددتم عن سبيل الله، فتذوق السوء بسبب الإعراض عن سبيل الله. ولكم عذاب عظيم، ولكم عذاب عظيم، أي في الآخرة أو فيها وفي غيرها. ويقول الله سبحانه وتعالى: ولا تشتروا بعهد الله ثمنا قليلا إنما عند الله هو خير لكم إن كنتم تعلمون. المعنى أحبتي الكرام: ولا تشتروا بعهد الله ثمنا قليلا، لا تستبدلوا به عوضا من أغراض الدنيا تجعلونه بدلا من حفظ العهد والوفاء، سواء كان البدل رشوة تنالونها بنكث العهد، أو غلبة لعدوكم تظفرون بها، أو غنائم تحرزونها، أو غير ذلك. إنما عند الله هو خير لكم إن كنتم تعلمون. وهذا الخير يعم فوائد كثيرة، لأنه قد ينال المتمسك بالميثاق نصرا من الله في حين يكون قتال العدو حقا لا نكث فيه، فينال غنائم وعزا وإعلاء للحق وأهله، وإخمالا للباطل وأهله. ويقول الله: ما عندكم ينفد وما عند الله باق ولنجزين الذين صبروا أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. ما عندكم ينفد، أي ينتهي وينقضي فلا يبقى منه شيء، وما عند الله باق لا ينفد، وما عند الله باق لا ينفد، لأن نعيم الجنة لا ينقطع أبدا. ولنجزين الذين صبروا على الوفاء بالعهد وعلى مشاق التكاليف كلها من الجهاد والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وغير ذلك. ولنجزين الذين صبروا أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون، يعم الواجب وكل قربة، لأن ذلك أحسن أعمالهم، لأن بعض أعمالهم ليس واجبا ولا مستحبا. إذن أحبات الكرام، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا من الصابرين ومن الذين ينالون الأجر بأعمالهم الصالحات من الجهاد والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وغير ذلك. بهذه الآية نختم حلقتنا ليومنا هذا، سائلنا من الله أن ينفعنا بما سمعنا. إلى لقاء آخر إن شاء الله وحلقة جديدة، أترككم مع الله أحبتي الكرام في حفظه ورعايته، أستمد منكم الدعاء بالهداية والتوفيق والصلاح، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: التيسير في التفسير للمولى العلامة بدر الدين الحوثي.
2: سام اف ام من صنعاء 99.1، الجبهة التعبوية التوعوية.

وكثر عدتهم واشحذ أسلحتهم واحرس حوزتهم وامنع حومتهم وألف جمعهم ودبر أمرهم وواتر بين ميرهم وتوحد بكفاية مؤنهم واعضدهم بالنصر وأعنهم بالصبر والطف لهم في

أولئك عدوهم، واقلم عنهم أظفارهم، وفرق بينهم وبين أسلحتهم، واخلع وثائق أفئدتهم، وباعد بينهم وبين أزودتهم، وحيرهم في سبلهم، وظللهم عن وجههم، واقطع عنهم المدد، وانقص منهم العدد، واملأ أفئدتهم بالرعب، واقبض أيديهم عن البسط، واخزم ألسنتهم عن النطق، وشرد بهم من خلفهم، ونكل بهم من وراءهم، واقطع بخزيهم أطماع من بعدهم. اللهم، وأيما غاز غزاهم من أهل ملتك، أو مجاهد جاهدهم من أتباع كتابك، ليكون دينك الأعلى، وحزبك الأقوى، وحظك الأوفى، فلكه اليسر، وهيئ له الأمر، وتوله بالنجح، وتخير له الأصحاب، واستقوي له الظهر، وأسبغ عليه في النفقة، ومتعه بالنشاط، وأطفي عنه حرارة الشوق، وأجره من غم الوحشة، وأنسه ذكر الأهل والولد، واجعل فكره وذكراه وضعنه وإقامته فيك ولك. فإذا صاف عدوك وعدوه فقللهم في عينه، وصقر شأنهم في قلبه، وأدله منهم ولا تدلهم منه. فإن ختمت له بالسعادة، وقضيت له بالشهادة، فبعد أن يجتاح عدوك بالقتل، وبعد أن يجهد بهم الأسر، وبعد أن تأمن أطراف المسلمين، وبعد أن يولي

أو أتبعه في وجهه دعواه، أو رعى له من ورائه حرما، فعوضوا من فعله عوضا حاضرا. يتعلم

واجمع كلمة اليمنيين ولم شعثهم واخذل عدوهم أمريكا وإسرائيل وأعوانهم وأشياعهم. اللهم حرر المسجد الأقصى من دنس اليهود، وحرر الحرمين الشريفين من دنس آل سعود. اللهم اهلك آل سعود. اللهم

وتكبروا وتجبروا. اللهم إنا نسألك أن تجعل تدبيرهم في تدميرهم، وأن تجعل الدائرة عليهم، واجعلنا من جندك فإن جدك هم الغالبون، واجعلنا من

عليهم ولا هم يحزنون. يا أرحم الراحمين، يا ذا العرش المجيد، يا فعال لما تريد، سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين.

مستمعين الأكارم في كل مكان، حان الآن موعد أذان صلاة العشاء حسب التوقيت المحلي للعاصمة صنعاء وضواحيها.

إله إلا الله محمد رسول الله، على هذه الشهادة نحيا وعليها نموت، وعليها نعبد الحي الدائم الذي لا يموت. رضينا بالله ربا، وبالإسلام دينا، وبسيدنا محمد صلى الله عليه وآله نبيا ورسولا. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة والكعبة المشرفة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة في الجنة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته يا أرحم الراحمين. اللهم وفقنا لموالاته وطاعته واقتفاء نهجه، واسقنا بكفه وكف وصيه من حوضه المورود شربة هنيئة لا نظمأ بعدها أبدا، إنك لا تخلف الميعاد. اللهم بلغ بإيماننا أكمل الإيمان، واجعل يقيننا أفضل اليقين، وانتهي بنياتنا وأعمالنا إلى أحسن النيات والأعمال، واسلكنا في سبيل طاعتك، واجعلنا من المهتدين بكتابك، المجاهدين في سبيلك تحت راية وليك. وأوزع له اللهم شكر ما أنعمت به عليه، وأوزعنا مثله فيه، وآته من لدنك سلطانا نصيرا، وافتح له فتحا يسيرا، واجعلنا له سامعين مطيعين، وفي رضاه ساعين. وإليك وإلى رسولك صلواتك اللهم عليه وآله بذلك متقربين. اللهم أفرغ علينا صبرا، وثبت أقدامنا، وانصرنا على القوم الكافرين. إنه لا يعز من عاداك، ولا يذل من والاك. إنك أنت الله الذي لا إله إلا أنت القوي العزيز. وصل اللهم وسلم على سيدنا محمد وآله الطاهرين، وارض برضاك عن أصحابه الأخيار المنتجبين، وعن سائر عبادك الصالحين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين، ونحن معهم وفيهم بمنك يا أرحم الراحمين، متوسلين إلى ذلك كله ببركة الفاتحة وسورة الإخلاص، ثم إلى روح نبينا وآله الطاهرين.

0: وأهل المغفرة.
1: سام اف ام، أكثر من الصلاة والسلام على سيدنا محمد وآله.
2: سام اف ام، وقفة إعلانية
3: حصرياً للباحثين عن مستقبل أرقى ووظيفة علمية مرموقة. جامعة إقراء للعلوم والتكنولوجيا في قلب العاصمة بمعايير عالمية.
4: هنا تجد كادراً أكاديمياً متخصصاً بكفاءات عالية، قاعات ومعامل مجهزة بأحدث التقنيات العالمية، وتطبيقاً علمياً حديثاً يلهمك للتميز. ولأنك تستحق الأفضل، إليك مميزاتنا الخاصة بالعام الدراسي الجديد 2026-2027.
3: كروت تخفيض بقيمة 200 ألف ريال لكلية الهندسة وعلوم الحاسوب، و100 ألف ريال لكلية العلوم الإدارية والإنسانية.
4: اختر مستقبلك الآن بين كلياتنا المتميزة:
3: كلية الهندسة وعلوم الحاسوب، هندسة معمارية، هندسة مدنية، تصميم داخلي، تقنية معلومات وشبكات أمن سبراني، كلية العلوم الإدارية والمالية، محاسبة، إدارة أعمال، تسويق، نظم معلومات إدارية، إدارة مؤسسات صحية وعلوم مالية ومصرفية، كلية العلوم الإنسانية، إعلام مزود بأحدث استوديو متطور، علاقات عامة، صحافة، لغة إنجليزية، ترجمة، شريعة وقانون بمحكمة سورية، دراسات إسلامية وقرآن كريم.
4: ماذا تنتظر؟ مقعدك في المستقبل يحمل اسمك.
3: لا تنتظر المستقبل، سجل الآن في جامعة إقرأ للعلوم والتكنولوجيا.
4: العنوان: صنعاء، حي الحصبة، بجوار الغرفة التجارية.
3: للتواصل 77-565-4-0 أو 77-590-45 أو 01-259-9985.
4: جامعة إقرأ، لمستقبل أرقى.
5: مع الجمعيات التعاونية يصبح كل حقل أخضر وكل حرفة مصدر دخل كريم ومستدام. مؤسسة بنيان التنموية، معا نحول التحديات إلى فرص.
6: قرار دمج مصلحتي الضرائب والجمارك يهدف إلى رفع جودة الخدمات الضريبية والجمركية من خلال تطوير منصة إلكترونية موحدة تسهم في قبض الوقت والجهد وترسيخ مبدأ الشفافية لتمكين المكلفين والمستوردين من الامتثال للقوانين الضريبية والجمركية. جمهورنا الكريم، شريكنا في التنمية والبناء. الرقم المجاني لمصلحة الضرائب والجمارك 8-4-33 أو 8-4-13.
7: هذا خبز ملك التوفير من يوم كان صغير، يعرف كيف يخلي القليل أكثر بكثير. كبر وصار أب قدير، وفي المصاريف ما أقول لكمش محترف تدبير. وحتى في المشاوير موفر خبير، لكن لاحظنا كلامه واستخدامه للتلفون كثير كثير جدا كثير. استغربنا وسألناه: وين التوفير يا خبير؟ رد وقال:
8: مشترك في باقات يا بلاش فرجي، سرعة وتوفير.
7: للتفاصيل ارسل يا بلاش فرجي 211 مجانا.
9: سبافون، أصالة وتواصل.
2: سام اف ام، والعود احمد.
1: هنا سام اف ام، إذاعة الحكمة اليمانية وأثير ثقافة القرآن.
10: اللهم إنما يكتفي المكتفون بفضل قوتك،
11: فصل على محمد وآله واكفنا، وإنما يعطي المعطون من فضل جدتك.

0: آثر من الصلاة والسلام على سيدنا محمد وآله.
1: جارح بشليل.
2: بسم الله الرحمن الرحيم، صلوات الله على رسول الله وعلى آله. هيا نعم، ما فعلت السعودي من معروفة؟ ما سوت بعد هذا المدة كلها؟ خطوا الطريق وحكموا إن يطرحوا حكومة ويجوا يصلحوا البلاد ويعوضوا الشعب على ما قد فعلوا به، ويطوا مرتباته ويطوا ما في بطونهم ألا ما فعلوا. والله نب يفعل والثاني يحمي ويفعل والمقطع الثاني عظام. هذا ولا البور عندهم بنقول لكم سع يوم العيد. يا بالله عليك، صار من هانة من داخل البلاد ناس تاعب وناس مريض وناس سري جابر الموت ويكبر في إيرا الشهيد آية الله الخميني، وهذا لقرحة قلوبهم. بالرغم أنهم ساروا يشيعوا مع خلق الله تمام، ولكن أنا اشتاري ما هو الذي في روسهم، أنما المرض سابرها وعلى الضوية يستلقفوهم بالضرب لا مدار صنعاء. ما عندك هذا لا أوادم، هذا لا حق، هذا لا حق يشتو، هذا لا حق يهجعو، نا هذا لا نادم على فعلهم. ماشي يبين لك انه حاقد وغير ما قدر يفعل شيء، واللي ما على ابوه من المطر لو ما قام يضرب هيا للدخل. هل هو نادم على ما قد فعل؟ ماشي، الفعل هذا يأكد لكم يا احرار اليمن، يا رجال اليمن، الفعل هذا ثبت وصح ان السعودية غريم وافي، وان الحد لا زال موجود، وان ما همش ما هتجعل لنا. هو غير قد بسروا ما بسروا، لو ما وهو ما قصروا، حتى ان القوات المسلحة ما قصروش. ردوا الهدن هذا الذي بيهب يفعلوها تمام، وغلا مقابل يمتصوا حماس الناس. مش داري انه كل ما دخلت سنة كل ما زاد الناس وعي، قلنا من اول ضلعة قامت بها السعودية اليوم في هذاك اليوم اللي ولد اليوم قدوم متحمل البندق بيقاتل السعودية. ما ولد الا على كنن وفجاء وعلى جرائم بتقوم بها السعودية. ها وذا الحين يا سعودية ما عاد سووا ما عاد فعلوا، والله انهم هذا لكم، وانما بالله ساعة الذي قال واحد تانك ما عبش لهم حي، وبيض الله وجههم اصحابنا حين لبوا وخرجوا للسبعين العشي. هذا هي الرجال الصدق الذي دفت خربها، هذه هي رجال القتل الصدق، هذا الرجال المواقف. بيض الله وجيهكم، ونقلتوا رسالة من ميدان السبعي للسعودية وغيرها ان احنا مش مفلتين، وان احنا بعدهم وعنتيهم وعن انتزع حقنا بالقوة، بل والشاذا ولا الثاني، ولي ما جرش مننا بالقوة حرم عليه يبشر لا بالمماطلة ولا بالمراوغة ولا عيس ولا عيلقى حاجة ولا عيعش في مأمن ولا يكتحل بالنو. ناكذا يفعل خلق الله فالهوى ضاوي من إيران، ضاوين من إيران، وقام يضرب المطار. يا مفلطك يعقد الأمور والمسألة، والله ما بالله بيحمل روح ما بيفعل، حملني بس وما أنه يفعل شيء والله يطلع من الشيء بعيد عليه. والرجال قيادة بسر قيادة حكيمة عاملين حسابهم، لا ما صبر الشانه وذا أنا وهذا الاحتياط وهذا الاستبني وكل شيء سابر من فضل الله. يا ناس يا رجال الوعي أهم حاجة، وهذا قريمنا السعودي، ما بحد قريمنا السعودي الراسة وغراسة، وبنقول همنا ولا الوعي وما عيخطوا إلا بقتله. قد دخل القوات المسلحة يا صاحبي فعلت ما فعلت وهم أخبر بعملهم. المهم إن إحنا نكون يد واحدة والالتفاف حول القيادة، القيادة الثورية. والله إن بقايد يا صاحبي ما يعادله لا ذهب ولا فضة السيد عبد الملك، رجال دفت خربه إدليت بأكثر من عبارة، فوايد الكلام ما قل ودل، أم الحليم دك فيها الإشارة في رعاية الرحمن.
1: جارح بشليل.
3: سام اف ام تقدم
4: ذاكرة العدوان والانتصار.
5: الثامن عشر من تموز يوليو، ترصد ذاكرة العدوان والانتصار أحداث هذا التاريخ في الأعوام 2015 و2016 و2017 و2018 و2019 و2020 و2021 و2022 و2023 و2024 و2025 و2025. ذاكرة العدوان في مثل هذا اليوم من العام 2016، شن العدوان 7 غارات على وادي جارة في الخوبة بجيزان، واستهدف بعدة غارات محلات تجارية وسيارة في سوق جبل النار في المخامة، أدى إلى استشهاد مدنيين وإصابة آخرين، نقلوا إلى المستشفى وبعضهم في حالة أصبحت حرجة. وفي مثل هذا اليوم من العام 2016 قتل 9 مجندين وأصيب 18 بتفجيرين انتحاريين استهدف نقاط أمنية في المكلا وحضرموت. وفي مثل هذا اليوم من العام 2017 استهدف العدوان ب3 غارات منازل لأسر نازحة من المخا وذوباب في موزع، ما أدى إلى استشهاد وإصابة أكثر من 20 مواطن بينهم نساء وأطفال. وفي مثل هذا اليوم من العام 2019 شن العدوان 7 غارات مستهدفا منزل مواطن في منطقة غمار برازح، ما أسفر عن تدميره بالكامل وتضرر ممتلكات ومنازل مجاورة.
6: منذ بداية العدوان على بلدي كل يوم في العام هناك ذكرى لمظالم، لمجازر، لأحداث، لدمار، لخراب من العدوان الأمريكي السعودي على بلدي كل يوم، كل السنة، كل يوم منها هناك مجموعة مجازر، أحداث، تدمير، اعتداءات ظالمة. العدو قصف في بلدنا كل شيء، دمر مختلف الأشياء.
5: وفي مثل هذا اليوم من العام 2020 أصيبت فتاة بطلق ناري في الرأس بنيران قوى العدوان في منطقة الجبلية بمديرية التحيتة في محافظة الحديدة في خروق متواصلة ومستمرة لاتفاق وقف إطلاق النار هناك آنذاك. وفي مثل هذا اليوم من العام 2020 شن طيران العدوان 6 غارات على صلب بمديرية مجزر ونجد العتق في مديرية سرواح بمحافظة مارب، كما استهدف العدوان ب6 غارات أخرى مديريتي ناطع والسوادية في محافظة البيضاء، وخلفت الغارات أضرارا مادية كبرى في الممتلكات العامة والخاصة. وفي مثل هذا اليوم من العام 2021 استشهد مواطن بنيران حرس العدو السعودي في منطقة الرقب بمديرية منبه الحدودية في محافظة صعدة، فيما استهدف العدوان ب5 غارات مناطق متفرقة من مديرية رحبة وغارتين على مديرية ماهلية في محافظة مارب، وخلفت الغارات أضرارا واسعة في منازل وممتلكات المواطنين الخاصة. وفي مثل هذا اليوم من العام 2022 ارتكبت قوى العدوان 55 خلقا في جبهات الحديدة، من بينها 4 هجمات للطيران الاستطلاع المقاتل على حيس، و17 خرقا بقصف مدفعي، و32 خرقا بالأعيرة النارية المختلفة في خروق متواصلة لاتفاق وقف إطلاق النار هناك آنذاك. وفي مثل هذا اليوم من العام 2023 ارتكبت قوى العدوان 354 خرقا في الساحل الغربي، من بينها 9 هجمات للطيران المسير المقاتل، و24 خرقا بالقصف المدفعي، و310 خرقا بالأعيرة النارية المختلفة في خروق متواصلة لاتفاق وقف إطلاق النار هناك آنذاك. وفي مثل هذا اليوم من العام

0: ما أدى إلى قتل وجرح عدد من المرتزقة وحالة هلع وفرار لمن تبقى. وفي مثل هذا اليوم من العام 2018 نفذ الجيش واللجان الشعبية عملية هجومية شرق التحيتة في الساحل، وتم تدمير 3 آليات وسقوط أعداد كبيرة من المرتزقة قتلى وجرحى، وتم قنص 2 في التحيتة بجبهة الساحل، ونفذت وحدات متخصصة عملية هجومية على مواقع المعريضة، ما أدى إلى قتل عسكريين سعوديين واغتنام عتاد عسكري خلال العملية. وفي مثل هذا اليوم من العام 2018 أعلن مصدر في سلاح الجو عن تنفيذ عملية استراتيجية هي الأولى من نوعها، نفذتها طائرة مسيرة بعيدة المدى من طراز صماد 2 استهدفت منشأة أرامكو في الرياض، مؤكدا دخولها مسرح المواجهات وأنها تحقق مهامها وأصابت أهدافها. كما قتلت وحدة القناصة 8 مرتزقة في مديرية صرواح، وتم استهداف تجمعاتهم في المشجح بقذائف المدفعية. وفي مثل هذا اليوم من العام 2019 أطلق المجاهدون صاروخ زلزال 1 وعدة قذائف على مواقع العدو في معسكر السديس، ما أدى إلى سقوط قتلى وجرحى، وتمكن الأبطال من كسر زحف في مربع الحماد مسنود بالطيران المختلف أنواعه ودون تحقيق أي تقدم، وقتل وجرح عدد من المرتزقة خلال صد زحفهم الذي استمر 4 ساعات دون تحقيق أي تقدم. وفي مثل هذا اليوم من العام 2019 تمكن الأبطال من كسر 4 زحوفات واسعة للمرتزقة على مواقعهم في أبواب الحديد وقتل وجرح العشرات منهم بكمين محكم لوحدة الهندسة وتدمير طقم خلال كسر زحوفهم، كما سقط قتلى وجرحى إثر استهدافهم ب3 صواريخ زلزال 1 وعدة قذائف مدفعية وصد زحفهم، وتمكن الأبطال من كسر زحف في الربوعة من مسارين ما أدى إلى قتل وجرح العشرات من المرتزقة، ونفذوا عملية إغارة على مواقع الأعداء في مجازة ما أسفر عن تكبيد العدو خسائر في الأرواح والعتاد. وفي مثل هذا اليوم من العام 2019 هاجم الأبطال مواقع المرتزقة في الوازعية، ما أدى إلى تكبيد العدو خسائر مادية وبشرية، وأفشلوا محاولة التسلل على مواقعهم في الكدحة بالمعافر بذات المحافظة حيث تم استهداف المتسللين ولاذوا بالفرار.
1: يا الله يا ربي لك الحمد، نحمد الله ونشكره، نحمد الله ونشكره على النصر من بيت.
2: في ما يتعلق بالإخوة المجاهدين في قطاع غزة وفي شعب فلسطين بشكل عام، أقول لهم أنتم لستم وحدكم.
0: وفي مثل هذا اليوم من العام 2025 في إطار معركة الفتح الموعود والجهاد المقدس، نفذت القوى الصاروخية عملية عسكرية نوعية على مطار اللد في منطقة يافا المحتلة بصاروخ باليستي فرد صوتي فلسطين 2، وحققت العملية هدفها بنجاح، وتسببت بهروع الملايين من قطعان الصهاينة إلى الملاجئ وتوقف حركة المطار. وأكدت القوات المسلحة يومها الاستمرار في العمليات حتى وقف العدوان ورفع الحصار عن غزة.
3: بيان صادر عن القوات المسلحة اليمنية، بسم الله الرحمن الرحيم، قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. صدق الله العظيم. انتصارا لمظلومية الشعب الفلسطيني ومجاهديه الأعزاء، وردا على جريمة الإبادة الجماعية التي يقترفها العدو الصهيوني بحق إخواننا في قطاع غزة، نفذت القوات الصاروخية في القوات المسلحة اليمنية عملية عسكرية نوعية استهدفت مطار اللد في منطقة يافا المحتلة، وذلك بصاروخ باليستي فرط صوتي نوع فلسطين 2، وقد حققت العملية هدفها بنجاح بفضل الله، وتسببت في هروع الملايين من قطعان الصهاينة الغاصبين إلى الملاجئ وتوقف حركة المطار. تهيب القوات المسلحة اليمنية بكافة أبناء الأمة العربية والإسلامية بالخروج دعماً وإسناداً لإخواننا في غزة، فقد اشتد عليهم الوجع وكثر الفزع، وهم في حصار ظالم لا ينقطع وعدوان آثم لا يتوقف. إن لم تنتصروا لدينكم فانتصروا لعروبتكم، وإن لم تنتصروا لعروبتكم فانتصروا لإنسانيتكم. إن العدو المجرم إذا تمكن من تنفيذ مخططه في غزة فالدور القادم عليكم عاجلا أم آجلا. اللهم بلغنا، اللهم فاشهد، عملياتنا مستمرة حتى وقف العدوان على غزة ورفع الحصار عنها. والله حسبنا ونعم الوكيل، نعم المولى ونعم النصير. عاش اليمن حرا عزيزا مستقلا، والنصر لليمن ولكل أحرى الأمة. صنعاء 23 من محرم 1447 للهجرة، الموافق 18 من يوليو 2025، صادر عن القوات المسلحة اليمنية.
0: يوم من أيام العدوان الأمريكي السعودي على اليمن لن ينساه اليمنيون، وللأجيال القادمة رصدته ذاكرة العدوان والانتصار. غدا يوم آخر ترصده الذاكرة. إلى اللقاء.

0: سام اف ام وقفة إعلانية.
1: أخي التاجر، أخي المستورد، استيفاء الترخيص والموافقات اللازمة من قبل الجهات المعنية قبل عملية الاستيراد يضمن سرعة استكمال الإجراءات الجمركية والإفراج عن الشحنة.
2: مصلحة الضرائب والجمارك، الرقم المجاني 800-1313 أو 80033. جمهورنا الكريم، شريكنا في التنمية والبناء.
3: قل لي ما هو مجال التشخيص الطبي؟
4: ماراثون طويل وتخطي صعابه يحتاج صبر وإصرار.
3: بصف لي المسألة عشان أفهم.
4: عندك المختبرات الدولية الحديثة.
3: ما لها؟
4: أولى المختبرات الطبية في اليمن، الحاصلة على شهادة ضمان وضبط الجودة الأيزو 9001، والحاصلة على المركز الأول كأفضل مختبرات والمواصفات المعيارية للتصنيف على مستوى الجمهورية اليمنية وبموجب تقييم وزارة الصحة.
3: وما؟
4: والحاصلة حصرياً على الاعتمادية الكندية والبريطانية كمختبرات معتمدة.
3: أوهو.
4: نعم، المختبرات الدولية الحديثة، بصمة اتقان ومشوار ريادة.
5: المختبرات الدولية الحديثة، المركز الرئيسي شارع الزبيري أمام المستشفى الجمهوري، وفروعها شارع تعز جوار جولة المرور، تقاطع شارع الستين، شارع الكويت أمام مستشفى الكويت، فرع حي الأصبح الشرقي، مجمع الشلال التجاري.
3: يقول عن القاهم
4: متواجدين على مدار 24 ساعة.
3: عاي أخرونا.
4: بالعكس، سوي فحصك وروح.
3: والنتائج
4: استلمهن عبر الواتساب أو رسائل الاس ام اس.
3: أوهو.
4: المختبرات الدولية الحديثة، بصمة اتقان ومشوار ريادة.
6: معا نصنع فخر اليمن ونبيض وجه الأمة، لنبقى سندا لفلسطين ومقبرة لكل الغزاة والمحتلين.
7: ساهم في دعم صراعات اليمن العسكرية
8: وفي إطار المرحلة 23 من حملة الإنفاق الشعبية حي على خير اليمن.
7: نستقبل مساهماتكم المالية لدعم كافة أقسام التصنيع العسكري عبر الحوالات المالية. اسم المستلم ورقمه:
8: محمد إسماعيل حسن إسماعيل، 77-30-66-700.
7: وعبر هذا الرقم أيضا يمكنكم التحويل من أي محفظة إلكترونية إلى محفظة جي، كما يمكنكم إيداع مساهماتكم في حساب الحملة بأي من مكاتب البريد اليمني. حساب رقم
8: 555-555.
6: معا نصنع فخر اليمن ونبيض وجه الأمة.
0: سام اف ام، والعود احمد.

0: عادة الباطل، الباطل إذا انساق الناس معه، منطق الباطل لا يخرج ذيك وعي أبدا، إنما هو جهل متراكم، جهل يتراكم داخل نفوس الناس، فيصبحون أيضا لا يبصرون، لا يبصرون أيضا أن مثل ذلك لا يمكن أن يصدق في وعده، أو على أقل تقدير أنه من المحتمل ألا يفي بوعوده. لم يعد لديهم ما يبصرهم على هذا النحو، وقد يكون هذا للمؤمنين لديهم مقاييس دينية ولديهم تقييم إلهي، لأن الله في القرآن الكريم عمل تقييما متكاملا للشخصيات بأنواعها. ألم يقدم لنا نفسية المؤمن وقيم لنا نفسية المنافق، قيم نفسية اليهودي ونفسية النصراني ونفسية الكافر، تقييم كامل يعلمك هذه النفسية وكيف سيكون سلوكها في الحياة، كيف سيكون منطقها، هل هي ستفي أم أنها ستكذب، أم أنها حتى تعمل على أن تنفق كذبها بالحلف بالأيمان الفاجرة. ألم يقول هكذا على المنافقين، يحلفون لكم، يحلفون بالله لكم ليرضوكم، يقول شيئا ويتبعه بيمين من أجل أن تقتنع بما قاله، من أجل أن تصدقه، ولأنها نفوس هكذا وتقييم صحيح لها، يحشر الإنسان يوم القيامة، يبعث ويحشر بنفسيته. فيأتي المنافقون يوم القيامة يقول الله عنهم بأنهم يحلفون له كما يحلفون لكم، ويحسبون أنهم على شيء، حتى في يوم القيامة يحلف بالله على أنه ما قال كذا، ويحلف بالله أنه ما أراد إلا كذا، أمام الله يحلف ويظن أنه سينفعه يمينه أو أنه سيفقن على الباري ويخدع، لأنه هكذا كان في الدنيا، هكذا كان في الدنيا.
1: الله أكبر. الموت لأمريكا، الموت لإسرائيل، اللعنة على اليهود، النصر للإسلام.
0: الذي يزيد الإنسان وعيا فيستفيد من كل شيء، حتى يصبح لديه قدرة على أن يعرف عواقب الأمور ويعرف الشخصيات ماذا يمكن أن تعمل وكيف يمكن أن يكون عملها. هم المؤمنون، هم من يستنيرون بنور الله، هم من تزكو نفوسهم وتزكو مداركهم، هم من يمتلكون الحكمة. لا يحصل هذا إلا من ممن يسيرون على نهج الحق.

عقائد الثورة الإسلامية في إيران، شعبنا وجبهة المقاومة سيلقنان العدو الأمريكي دروسا لن ينساها، ونقض مذكرة التفاهم أثبت مدى انعدام قيمة توقيع ترامب. تصعيد صهيوني للمجازر في غزة، ومرض الجدر يتحول إلى وباء، أطفال القطاع بين نيران الحصار والمسيرات. هرتسوغ يبشر بتقدم التطبيع مع المملكة السعودية، ويمتدح جدية بن سلمان، ويروج لسردية ربط القدس بمكة في سياق تطلعات اليهود التوسعية. نبيه بري يشدد على أولوية انسحاب العدو من لبنان. والقوم الاجتماعي، ملف الأسرى سيادي ولا يسقط بالتقادم، وعون يطير إلى أمريكا. توقيع مذكرة التفاهم في واشنطن لإعادة إحياء خط النفط العراقي السوري، طموح أمريكي بتجاوز مضيق هرمز عبر مشاريع غير مجدية. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النشرة الرئيسة من المسيرة، بسم الله الرحمن الرحيم. زمن هروب السعودية إلى الأمام انتهى، وقد ماطلت كثيرا فيما يخص استحقاقاتها تجاه اليمن، وتخطئ إن ظنت أنها سوف تواصل الهروب إلى ما لا نهاية. وقد صبر اليمن طويلا وطويلا جدا، وتحمل ما لا يطاق، ولكن للصبر حدود. وما ملايين الشعب في جمعة النفير إلا تدشينا لمرحلة جديدة عنوانها لا حصار من طرف واحد ليرفع السعودي يده عن اليمن، أو حصار بحصار، وتلك المنطقة ملتهبة فلتزدد التهابا، ومشتعلة فلتشتعل أكثر. وتلك مشكلة السعودية، أنها غرقت في وهم كبير أنها قادرة على التهام اليمن، وراهنت على الوقت أن يضعف اليمن فتنقض عليه، فما التزمت بهدنة قط، بل عملت على النقيض. ومع انشغال اليمن مع غزة، ضاعفت من إجراءات الحصار والقيود الاقتصادية الجائرة، إمعانا في عداوتها وتنفيذا لبنود الهدنة على طريقتها. فالهدنة عندها وفي تفسيرها تعني وقف إطلاق النار فقط، ثم الذهاب نحو إحكام الحصار. ذلك هو تفسير المستكبرين والمجرمين وناكث العهود على شاكلة ترامب في تعاطيه مع أي اتفاق، سرعان ما ينقضه وينقض عليه. والسعودية ليست سوى جريرة واحدة من جرائر أمريكا، وطريقة تعاطيها مع الاتفاقيات والعهود تكشفها مملكة مخادعة لا تؤمن بالله ولا باليوم الآخر، ولكنها مملكة عالة على الإسلام والمسلمين، وهي لا تمت لقضاياهم بأي صلة، بل تستميت في معارك أمريكا وإسرائيل، وتمولها وتغذيها. وخدماتها للمسلمين إشعال الفتن وحياكة المؤامرات، وتدمير الشعوب والدول بكل ما تستطيع من خبث ولؤم وخديعة. وتلك فلسطين، ما كان لمحنتها أن تطول كل هذا الزمن لولا الدور السعودي الخبيث الذي أقعد الأمة عن تحمل المسؤولية. وأي طرف يتصدى للصهاينة تقفز له السعودية بالعداوة. وما معاناة حركات المقاومة إلا من النظام السعودي يعاديها ويحرض الأنظمة عليها. وما إن نهض اليمن صوت لفلسطين، حتى شنت عليه السعودية عدوانها المشهور بعاصفة الحزم اللعينة. وشواهد أخرى لا تعد ولا تحصى، وما الطوفان ببعيد. كل ذلك وغيره يمثل إدانة قاطعة ألا مشروع للسعودية، وليس لها أي قضية سوى أنها قاعدة أمريكية برية في الجزيرة العربية، لتكون حجر عثرة أمام نهضة المسلمين، وعقبة تؤخر تحرير فلسطين.

0: نحن شعب حر، الحرية تجري في دمائنا، الحرية هي ديننا. نحن لن نقبل أن نكون عبيدا إلا لله، لأنه ربنا، ملكنا، إلهنا. لذلك من يريد أن يستعبدنا من دون الله سنجاهده في سبيل الله، سنقاتله في سبيل الله. من يريد أن يتحكم بنا في حياتنا، في كل أمورنا وشؤوننا، فلا نفعل شيئا إلا بإذنه، ولا نتحرك أي حركة إلا بموافقته، ولا يدخل إلينا أي شيء من زادنا أو طعامنا أو بضائعنا إلا بموافقته، خسر أن نقبل منه بذلك. نحن أحرار.
1: سخر نائب وزير الخارجية والمغتربين عبد الواحد أبو رأس من محاولة بعض أطراف المجتمع الدولي عزل النظام السعودي من موقع العدوان والحصار على اليمن وتزعمه لذلك لأكثر من عقد. وأوضح أبو رأس أن هذه السياسة أسهمت في مستوى الإجرام الذي وصل إليه النظام السعودي في خنق الشعب اليمني وقتله بكل الطرق والوسائل والأساليب ومصادرة ثرواته وقراره السياسي والهيمنة على كل شيء في البلاد. وقال أبو رأس في تصريح لوكالة سبأ: حذرنا ونبهنا وأوضحنا وبينا طوال السنوات الماضية بأن العدو السعودي هو الطرف المعتدي والمجرم، لكن البعض أراد أن يوفر له غطاء آخر فكانوا بذلك مشاركين له في جرائمه، مشددا على أنه يتوجب على أي أطراف تريد أن تكون لها مساع حميدة في الملف اليمني السعودي ألا تحاول القفز على حقيقة أن السعودي هو الطرف المعتدي كما يعلم الجميع، وأنه المحاصر والمتحكم في المنافذ والثروات. احتشاد الملايين في العاصمة صنعاء والمحافظات إنذار يمني للسعودية، ولكنه هذه المرة بمشهد شعبي غير مسبوق، لكي تسمع السعودية التحذير وتراه قبل أن تنتقل اليمن إلى خيار آخر.
2: في الإنذارات المعتادة تسمع أصوات صفارات وإشعارات في التحذيرات ووسائل أخرى في غير المعتاد. وقد أجرى اليمن إنذارا وتحذيرا بطوفان لا يحصى واحتشاد لا يتشابه مع احتجاجات مماثلة، لكي تسمع السعودية وترى.
3: تحذير يمني صارم،
4: تحذير يمني صارم.
2: زحف ملايين اليمنيين إلى الساحات، امتلأت بهم وفاضت تنذر بمحاذير إبقاء أجواء البلاد مغلقة دون جريرة، يحظر سماءها عن رحلات المسافرين ذهابا وإيابا عدو غشوم والأمم شهود، دينها المحابات والمجاملات. وما كان للسعودية ومن خلفها أن تفعل ما فعلت دون حساب وعقاب، وأقبح من الجرم أنها تريد استمراره. قبل أن ينهي ذلك سيد الثورة حين بدا للطغيان مواصلة عزل اليمن وفصلها.
0: هل سنقنع ونخضع؟ إن هذا من المستحيل. قلنا منذ اليوم الأول للعدوان الأمريكي والسعودي على بلدنا، خيار الاستسلام في اليمن غير وارد، غير وارد، لأنه يعني الخنوع والاستعباد لغير الله سبحانه وتعالى، هذا غير مقبول أبدا للطاغوت المجرم الظالم.
2: شرارة هذه المعادلة ليست طلقة، بل كانت رحلة حرية. ما هان وما عليها، فدائيون عبروا فوق الموت ومعه. راقب العالم تحديا شريفا توهمت السعودية أن تطويه بغارات على مدرج مطار مدني وتلصق هذا العار بعار أشنع، حين قالت إن المنفذ هؤلاء ولا يملك هؤلاء سوى مفاتيح مهاجع النوم وصالات الاحتلاف. والتقدير أنها عاصفة وتمر، وهل كانت عثرات السعودية وكوابيسها في اليمن خلال العقد الماضي إلا سوء تقدير وضحالة تفكير وركاكة تدبير ويقين موهوم بالحلف الأمريكي، وقد جرب معا بأس اليمن واليمنيين، واختبر إخفاقات تكررت مرارا. ولو أن واشنطن والرياض أقرتا لشراكة ابن الرومي لقيت من البر التباريح بعدما لقيت من البحر إبيضاض الذوائب. وقد ابيضت ذوائب حاملات الطائرات الأمريكية، وشهد البحارة والبحرية بالهول الذي وقع عندما كان عليهم أن يفتحوا الملاحة لكيان العدو الإسرائيلي وأخفقوا. يتعدل الاعوجاج السعودي السياسي والأخلاقي بالتسوية الشاملة، والتسوية الشاملة في اليمن استعادة السيادة على الأجواء والموانئ الجوية والبرية والبحرية، واستعادة الثروة وإعادة ضبط المنظومة البنكية، وإصلاح ما خربه وهم العدوان بالحسم في الحرب العسكرية أو الحسم بانتظار ما يفعله الحصار لملايين اليمنيين. وقد بدا أن ما يفعله ليس سوى تثوير للثورة. إشعال النيران في الطاقة ليس جديدا للسعودية والعالم، ولكنه خيار من خيارات عديدة إذا ركبت الرياض سفينة ترامب ووعوده بحثا عن نجاة من مأزق هرمز ونار طهران. فلا أفق للهرب، فنهاية الطريق نار صنعاء وباب المندب المغلق.
1: شهدت مديرية مسور بمحافظة عمران لقاء قبليا مسلحا أكدت فيه القبائل تفويضها الكامل للسيد القائد ودعمها للقوات المسلحة في خطوات كسر العدوان وإنهاء الحصار والاحتلال.

0: تالي فيما سبق.
1: خروج حاشد للقبيلة لا يكون إلا لما تقتضيه هيبة الموقف، وهو هنا لقاء قبلي مسلح لقبائل مديرية مسور بمحافظة عمران. وتؤكد مسور إمكانات القبيلة أسرجت للسيد القائد عبد الملك بدر الدين الحوثي.
2: وقابض العمال انا داخلي ما معه، ما احنا حكون ابو شقومه والله ما قلنا ما يتحكنا لو صارت اخر قدره من دماغنا. والله لو وجهنا سيد يقول فالحين حرام رجت من الميدان هذا.
3: مستعدين لاي خيارات حتى رفع الحصار عن اليمن بالكامل،
2: ونحن باذلين نفوسنا واموالنا وروسنا واولادنا في سبيل الله وفي سبيل السيد عبد الملك بدر الدين الحوثي.

0: نقول للعدوان وللأمريكان وللجميع، نحن عبادا لله سبحانه وتعالى، وآن الأوان أن نرفع الحصار على الشعب اليمني.
1: إلى العدو السعودي نقول يا هاد من نذل
2: رسالة قبيلة مصور أن يرفعوا الحصار على الشعب اليمني، ولا بيننا السلاح حناوهم.
3: مصور رهن إشارة السيد القائد، جاهزة للسلام المنشود أو الحرب المفروضة، وعازمة على خوض معركة انتزاع حقوق الشعب اليمني المغتصبة.
4: لن نصبر بعد هذه الفترة، وأن الوقت قد حان لأخذ ما يخصنا من حقوقنا من قبل الأعداء والدول المجاورة.
5: الله المستعان، قبائل مسور مثل قبائل باقي مديريات الجمهورية اليمنية، وسوف يدافعون على حقوقهم وزيادتهم وعلى أعراضهم.
6: رسائل قبائل مسور في هذا المكان أن احنا مستعدين للنفير العام بما نملك، بكل ما نملك من من من من امكانات ضد المعتدي المرتد السعودي الصهيوني الأمريكي.
3: يشدد هؤلاء أن خروج القبيلة بالسلاح والرجال يبعث رسالة ردع إلى كل طامع أو أحمق يتطاول على عزة وسيادة اليمن.
7: وإعلانا للنفير العام،
8: قبائل خرجت من جوف التاريخ لتقول للمملكة الناشئة اطلبوا ودنا فلا طاقة لكم بغضبنا. من محافظة عمران، محمد الصديق، المسيرة.
9: وفي محافظة إب خرجت قبائل مديرية الكفر في لقاء قبلي مسلح تأكيدا على الجهوزية العالية إلى جانب القوات المسلحة في مواجهة العدوان وكسر الحصار.

0: في رسالة حملت ملامح الحزم والعزيمة، أعلنت قبائل مديرية الكفر بمحافظة إب خلال لقاء قبلي مسلح أن ما بعد اليوم ليس كما قبله، مؤكدة أن مرحلة الاستنفار الشامل تفرض موقفا يوازي حجم التحديات، ومجددة استعدادها لخوض معركة الدفاع عن الوطن وسيادته واستقلاله وانتزاع الحقوق والثروات المنهوبة من دول العدوان السعودي الأمريكي.
1: إن لم يسمع العدو صوت الرجال فسيسمع صوت البنادق وسيسمع صوت الأسلحة، وسنحرر أرضنا وسنعيد ثرواتنا وسنعيد أموالنا المنهوبة وسنعيد رواتبنا المقطوعة التي أخذها العدو.
2: نعلن جهوزيتنا العالية رسميا وشعبيا بالاستعانة بالله تعالى والثقة به والتوكل عليه للسعي لإنهاء العدوان والاحتلال والحصار حتى ينعم شعبنا العزيز بكامل الاستقلال والحرية.
3: تفك الحصار مهما كان، ما لم المطار بالمطار والميناء بالميناء، ولن لا يفلتوا من يدينا إن شاء الله أبدا.
4: احتشدت من كل صوب ومن كل جانب.
0: ليه؟
4: من أجل رفع كسر الحصار وكسر العدوان وفتح المطارات وتسليم حقوقنا وانتزاع حقوقنا من العدوان.
5: طالب العز والناموس.
0: اللقاء القبلي المسلح جسد مستوى الجهوزية العالية والاستنفار، مؤكدا أن الشعب اليمني لن يرضى بالحلول المجتزأة ولن يقبل إلا بإنهاء العدوان ورفع الحصار واستعادة الحقوق والثروات، ومفوضا قائد الثورة لاتخاذ ما يراه مناسبا من قرارات وخيارات تكفر صون سيادة الوطن وانتزاع حقوق الشعب اليمني.
6: لن يقبل الشعب إلا بالحل الكامل، رفع الحصار وكسر الحصار بشكل كامل. هذه الحلول والتخدير الناس اكتفوا منها جميعا، لا مجال للانتظار أو الموت البطيء، هذا لا يمكن لا يمكن. الناس مستعدين للحرب ومن اليوم لإجبار العدو السعودي أن يرفع يده عن أرضنا ونكسر الحصار ونفتح الموانئ وننعم بثرواتنا وبقرار سيادي مستقل.
7: من يجعل نفسه مصدر

0: الأمور لا حلول، لكن تبقى هكذا لا يمكن أن تبقى هكذا مهما كان الأمر.
1: السيد عبد الملك بدر
2: الدين، ربنا ينصره ويأيده وإحنا بعده، يعني هو وجه وإحنا تحت التوجيهات، بحر بحر، جو جو، بر بر، أرضنا وإحنا بعدها.
3: نحن معك جنبا إلى جنب، ونحن فوضناك ونحن جنودك في السلم والحرب.
4: تؤكد هذه القبائل أن زمن التردد والهيمنة قد ولى بلا رجعة، وأن الجهوزية والاستنفار والمضي في خيارات المواجهة ستظل عنوان المرحلة حتى تحقيق النصر وإنهاء العدوان ورفع الحصار واستعادة الحقوق وصون سيادة الوطن. من مديرية القفر بمحافظة أبي عبدالواسع الهتار، المسيرة.
5: أعلن المشاركون في المسيرة المليونية غير المسبوقة في ميدان السبعين يوم أمس من قبائل محافظة صنعاء ووجهائها أعلنوا نهاية فصول الحصار السعودي الأمريكي لليمن، مجددين تفويضهم للسيد القائد وجاهزيتهم لكل خياراته الشاملة لردع العدو السعودي.
6: باحتشاد مليوني هو الأكبر في تاريخ هذه الساحة الأيقونية التي تدفقت إليها مختلف شرائح المجتمع اليمني في عاصمة العواصم صنعاء وريفها من قبائل محافظة صنعاء، ترتسم ملامح جديدة لليمن عنوانها الحرية والاستقلال الكامل.
7: لا مجال آخر للسعودي ليهرب مجددا من قبضة الشعب اليمني الذي بات ممسكا بزمام الأمور وقريبا من نيل حقوقه الطبيعية والمشروعة كاملة غير منقوصة.
6: ممارسات العدو السعودي العدوانية وتجويعه للشعب اليمني حالة أعلن شعبنا نهاية فصولها خلال هذا الاحتشاد غير المسبوق. حرمان الشعب اليمني من حقه في الغذاء والدواء والعلاج والثروات معادلة سيقابلها قائد اليمن بالمثل ويذوق وبالها النظام السعودي، يقول المشاركون هنا.
8: لن نقبل ببقاء التدخلات السعودية أو غير السعودية، فاليوم نأكد أن احنا مستعدين لحرب، حرب أولها اليوم لو ما تنتهي إلا يوم القيامة.
9: نحن قبائل اليمن نعلن النفير العام والجهوزية العالية استجابة لدعوة السيد القائد، ونقول لآل سعود لقد فتحتم على أنفسكم أبواب جهنم، فنحن لكم بالمرصاد وسوف ننزع حقوقنا منكم.
10: إلى اليوم هذا هم بيقاتلونا ويحاصرونا، والآن لا يمكن أن الشعب اليمني يجد ينتظر أبداً. المعركة قادمة والنصر محتوم بإذن الله تعالى.
11: وكل القبائل اليمنية تعلن اليوم النفير العام من كل قبائل اليمن ومن العاصمة صنعاء ومن هذا الميادي بأنهم جاهزين لأي توجيه ولا أي خيار استراتيجي يتخذه السيد القائد.
6: كثيرة هي المراحل التي اختبر فيها النظام السعودي صلابة شعبنا اليمني وبأسه في ميادين التصدي لإجرامه ومؤامراته المتعددة. الحشود المليونية حسمت قرارها للمرحلة القادمة، فوضت قائدها للمضي في خياراته الشاملة التي تحمي حريتهم وكرامتهم وتستعيد حقوقهم.
12: فرسالتنا لك يا سيدي، والله إننا حين سمعنا كلمتك يوم أمس وأنت تقول نفسي لكم الفداء، لم نتمالك نفوسنا، لم نصبر حتى نخرج نقاتل هذا السعودي الأمريكي الملعون.
13: نقول لأهل سعود إننا حاضرون في الميادين لنريكم بأس الله سبحانه وتعالى على أيدينا وعلى أيدي رجال الله المجاهدين الصامدون في الجبهات.
14: نقول لهم أما والذي رفع السماء بلا عمد، إن لم تعطونا حقوقنا بالسلم فإن بنادقنا التي ذقتم بأسها لمدى 9 سنوات بالجبهات ما زالت بأيدينا.
15: أن الشعب واعي، الشعب اليمني عارف أنكم من حاصرتونا ومن قاتلتونا ومن قطعتم رواتبنا ومن قطعتوا قوت أطفالنا.
6: مرحلة مفصلية أعد لها اليمنيون كامل الإعداد والجهوزية، أعلنوا مستعينين بالله استعدادهم لخوض معركة مصيرية ينالون بها حريتهم وحقوقهم كاملة غير منقوصة.
7: من مسيرة التحذير والنفير في ميدان السبعين، سمير المترب، المسيرة صنعاء.

0: أكد قائد الثورة الإسلامية في إيران السيد مجتبى الخامنئي في رسالة له أن الشعب الإيراني وجبهة المقاومة سيلقنان العدو الأمريكي دروسا لن ينساها، وفيما أشار إلى أن نقض مذكرة التفاهم من قبل الشيطان الأكبر أثبت مدى انعدام قيمة توقيع ترامب. أوضح السيد مجتبى أن التسلط والسعي إلى الهيمنة والوحشية هي أجزاء لا تنفصل عن النهج والمذهب الأمريكي، وأضاف: اليوم كشف الشيطان الأكبر مرة أخرى عن وجهه الحقيقي بلا قناع، وتابع: جرائم أمريكا ونقضها للعهود دليل راسخ آخر على كذبها ولا منطقيتها وعدم أهليتها للثقة وخبثها. السيد الخامنئي أكد أن العدو الأمريكي يسعى إلى إشعال الحروب، لكنه سيتحمل أثمانا باهظة ومزيدا من الخزي، وأضاف: ليعلم العدو الأمريكي أن الشعب الإيراني العزيز وجبهة المقاومة يمتلكان دروسا لا تنسى له، وأشاد ببطولات مجاهدي الإسلام وشهامة أبناء المنطقة الجنوبية في إيران الشجعان في هذه الأيام الذين قدموا نماذج من دروس لن ينساها العدو الأمريكي، مشددا على الإصرار على الوحدة من أجل تحقيق التطلعات السامية للثورة الإسلامية وتأمين عزة واستقلال إيران. أعلن الجيش الإيراني وحرس الثورة الإسلامية تنفيذ سلسلة هجمات بطائرات مسيرة وصواريخ باليستية استهدفت قواعد أمريكية في الكويت والبحرين والأردن. وقال الجيش الإيراني إن الضربات طالت معسكر العديري وقاعدة علي السالم وجسورا في الكويت وخزانات وقود بقاعدة الأزرق الأردنية، إضافة إلى منشآت بحرية وتقنية في البحرين. من جهته أعلن حرس الثورة استهداف مركز الدعم البري في عرفجان ورادار علي السالم وميناء الأحمدي وقاعدة الشيخ عيسى ومراكز بيانات واتصالات. أعلنت القيادة المركزية الأمريكية مصرع جنديين وفقدان ثالث إثر الضربات الإيرانية على إحدى القواعد الأمريكية في الأردن يوم أمس. بيان القيادة المركزية قال إن العسكريين قتلا أثناء ما أسماء التصدي لهجمات إيرانية بالصواريخ الباليستية والطائرات المسيرة، وأن أحد العسكريين لا يزال مفقودا حتى اللحظة، وأضافت أنه تم نقل 4 آخرين إلى مستشفيات أردنية لتلقي العلاج إثر إصابتهم في القصف. ويأتي هذا الاعتراف بعد يوم من نفي وزير الخارجية الأردني وجود قواعد أمريكية في الأردن. أكد نائب وزير الخارجية الإيراني لشؤون القانونية والدولية كاظم غريب أبادي أن إيران تركز في المرحلة الحالية على الدفاع القاطع والحاسم عن البلاد. وقال غريب أبادي في تصريح صحفي إن واشنطن أقدمت بينما كانت المفاوضات جارية على تنفيذ الأعمال العدوانية، مضيفا أن ما تواجهه إيران في الوقت الراهن هو الدفاع عن البلاد بشكل حاسم، وأكد أن أمريكا تلقت ردها حتى الآن وأن الإجراءات العدوانية لن تحقق أي نتيجة، وأكد أن بلاده علقت التزاماتها الواردة في مذكرة التفاهم الموقعة مع الولايات المتحدة. وكان العدو الأمريكي قد شن المزيد من الغارات على الساحل الجنوبي للجمهورية الإسلامية مستهدفا بنى تحتية بينها منشآت مياه وكهرباء. وأفاد التلفزيون الإيراني أن العدوان الأمريكي على جزيرة لارك استهدف برج مركز مراقبة حركة الملاحة البحرية التابع لإدارة الموانئ والملاحة البحرية في الجزيرة. وفي محافظة هرمزغان جنوب إيران استهدف العدو الأمريكي منشآت كهرباء ومضخات تحلية مياه في قرية بونجي بمدينة جاسك. أفاد موقع كيلر لبيانات الملاحة بأن أي ناقلة نفط لم تغادر مضيق هرمز لليوم الثالث على التوالي، وارتفع خام برنت القياس العالمي لأسعار النفط بنحو 4% ليصل إلى حوالي 88 دولارا للبرميل، وهو أعلى مستوى له منذ أوائل يونيو، كما صعد خام غرب تكساس بنحو 4% ليصل إلى 82 دولارا للبرميل. وانعكس صعود أسعار النفط سريعا على أسعار الوقود داخل الولايات المتحدة، حيث ارتفع متوسط سعر البنزين بنحو 4 سنتات ليصل إلى 3.98 دولارا للجالون، فيما زاد متوسط سعر الديزل بمقدار 5 سنتات ليسجل 5.6% دولارا للجالون وفق بيانات نادي السيارات الأمريكية. مثلت مذكرة التفاهم الموقعة بين العراق والجماعات المسيطرة على سوريا لإعادة تأهيل خط أنابيب النفط، مثلت مؤشرا على المساعي الأمريكية الرامية لإعادة رسم خريطة الطاقة والنفوذ بعد تفعيل طهران لورقة مضيق هرمز بوجه النفوذ الأمريكي على سلسلة إمدادات الطاقة العالمية.
1: لا تبدو مذكرة التفاهم العراقية مع الجماعات المسيطرة على سوريا لإعادة تأهيل خط أنابيب النفط مجرد مشروع اقتصادي لتنويع منافذ التصدير، بقدر ما تكشف عن مسعى أمريكي لإعادة رسم خريطة الطاقة والنفوذ في المنطقة. واشنطن سارعت إلى الترحيب بالاتفاق، وأعلنت أن شركاتها ستؤدي دورا رئيسيا في أعمال الإنشاء، فيما ربط المندوب الأمريكي توم براك المشروع بخطة إقليمية أوسع. قال إنها ستجعل أهمية مضيق هرمز أمرا ثانويا خلال عامين. الهدف الأمريكي من الخطوة يتمثل في تقليص تأثيرات إغلاق مضيق هرمز على حركة الطاقة العالمية التي تصب عائداتها في البنوك الأمريكية، فالعراق يصدر معظم نفطه عبر الخليج، وأي اضطراب في مضيق هرمز يهدد نحو 3.5 مليون برميل يوميا من صادراته. ومن هنا تدفع واشنطن نحو مسارات بديلة تمتد عبر سوريا وتركيا، وتتصل بمشاريع لنقل النفط والغاز إلى البحر المتوسط وأوروبا. اقتصاديا لا تبدو الخطوة حلا بديلا عن موانئ الخليج، فخط الأنابيب قديم ومتوقف ومتهالك، والنقل بالصهاريج محدود ومرتفع التكلفة، والحديث عن عامين لإعادة تأهيله لا يعدو كونه تطمينا لأسواق الطاقة، وهو ما يفسر الهالة الإعلامية التي رافقت زيارة رئيس الوزراء العراقي علي الزيدي وحديثه في مؤتمر الاستثمار المنعقد في واشنطن عن بناء جسر اقتصادي بين العراق والولايات المتحدة.
2: نسعى اليوم أن نبني جسر اقتصادي ما بين العراق والولايات المتحدة الأمريكية. العراق لديه الموارد الطبيعية، والشركات الأمريكية لديها المال والتكنولوجيا.
1: في بعد آخر، تعطي الخطوة الشركات النفطية الأمريكية تغولا أكثر، خصوصا والاتفاق تضمن حزمة واسعة من الاتفاقيات تشمل النفط والكهرباء والصناعة والتكنولوجيا والتسليح، وهو ما دفع الفصائل العراقية للتحذير من تحويل عنوان الاستثمار إلى غطاء لهيمنة جديدة على الثروة النفطية، عدا عن ربط هذا التحرك بالضغوط الأمريكية لإضعاف الحشد الشعبي وإبعاد العراق عن محور الجهاد والمقاومة. من تجاوز إغلاق هرمز إلى محاولة تقليص تأثيرات الضغوط الإيرانية إلى التغول الأمريكي في سوريا والعراق، تمثل هذه التحركات الأمريكية سعياً لإعادة ترتيب المنطقة عبر الاقتصاد وخطوط الأنابيب، بدلاً عن القواعد العسكرية الواقعة تحت وابل الصواريخ الإيرانية.

في قطاع غزة أفادت مصادر طبية باستشهاد 9 بينهم 3 أطفال في غارات للعدو الإسرائيلي على مدينة غزة منذ فجر اليوم. وذكرت المصادر أن 5 من الشهداء هم أب وزوجته و3 من أطفاله قضوا بغارة للعدو الإسرائيلي استهدف شقة سكنية في حي النصر غرب مدينة غزة، كما جرح 10 آخرون، فيما ارتقى 3 شهداء في غارة للعدو الإسرائيلي على حي الزيتون جنوبي غزة، واستشهد مواطن برصاص العدو الإسرائيلي في منطقة الفروسية شمال غرب مدينة غزة. وأعلنت وزارة الصحة عن وصول 19 شهيدا و60 جريحا لمستشفيات القطاع خلال 48 ساعة الماضية، وأشارت إلى ارتفاع إجمالي عدد الشهداء منذ وقف إطلاق النار إلى 1144، فيما بلغ عدد الجرحى إلى 3703، وارتفعت الحصيلة الإجمالية إلى 73269 شهيدا و173 1811 جريحا.

0: شهيد المنطقة بجوار مفترق البابيدي شارع النصر، هذه العمارة. هذه البيت المستهدف.
1: قال رئيس لجنة التحقيق الدولية المستقلة التابعة للأمم المتحدة بشأن فلسطين المحتلة إن الاحتلال الإسرائيلي يسعى إلى القضاء على استمرارية الفلسطينيين ويقتل الأطفال بصورة ممنهجة. وفيما وصف مورا لدهار الأوضاع الإنسانية في القطاع بأنها بالغة الخطورة، أشار إلى أن مخيمات النزوح تفتقر إلى أبسط مقومات الحياة الصحية وأن الوضع بالغ السوء ولا أحد في مأمن. وأوضح أن الطائرات المسيرة الإسرائيلية تستهدف الأطفال على وجه الخصوص، مضيفا أن أعدادا كبيرة من البالغين فقدوا حياتهم أيضا، فيما تعرض العاملون في القطاع الصحي والمنشآت الطبية ودور الأيتام والمدارس لهجمات متكررة. وبشأن الصحفيين قال إنهم يتعرضون أيضا للاستهداف، فالحياة في غزة أشبه بالجحيم. ويشهد قطاع غزة منذ أسابيع انتشارا متسارعا لمرض جدري الماء في ظل ظروف إنسانية وصحية صعبة، ويحذر الأطباء من تحول المرض إلى وباء حقيقي خصوصا مع نقص الأدوية والمياه والازدحام في الخيام.
2: لا يكتفي العدو الإسرائيلي وحصاره الظالم على غزة بما هدم من جدران ولا بما أراغ من دماء، ثمة حرب أخرى تجري بصمت تحت جلود الغزيين، حرب تسلخ أجساد الصغار والكبار وتترك على الملامح ندوبا لا تمحوها الأيام. في قطاع غزة يزحف جدري الماء كالنار في الهشيم، محولا أجساد النازحين إلى ساحة مواجهة جديدة. أكثر من 9300 إصابة سجلت خلال أسبوعين فقط، رقم صعب يمثل أنين آلاف الأطفال الذين نبتت في أجسادهم الغضة بثور الوجع، وافترشت طفولتهم خياما تفتقر لأدنى مقومات الحياة تحت قيود الحصار الصهيوني. هنا في هذه التجمعات القسرية يغدو الزحام مصيدة وتتحول الندرة إلى حكم بالإعدام، تغيب المياه النظيفة ويحضر القيظ، فيجد الفيروس في أجساد المتعبين بيئته المثالية.
3: تم انتشار هذا المرض بصورة غريبة في مستشفى في قطاع غزة. بالنسبة للانفجار السكاني والازدحام السكاني الموجود الخيم، انتشر المرض للازدحام الموجود وقلة المياه وطبعا الحر الشديد، لأنه هذا المرض مرض فيروسي ينتشر انتشار في الصيف وبداية شهر 9.
2: في غزة أصبحت الأمومة محفوفة بالخوف. هذه السيدة الغزية تحمل طفلتها ولما تتجاوز 20 يوما من عمرها، طفلة ولدت في الحرب لتتلقفها حمى الجدري قبل أن تتعرف على ملامح الحياة.
4: طب فيها الجدري وأنا طب فيها الجدري وعدت مني، وأنا قاعد ساكن في خيمة على أبراج طيبة، وفي والمرض هذا بيجي بكبار وصغار، وأنا قاعد في خيمة والخيمة فيها براغيط وفيها فيران وفيها رمل وسخ وقرف، يعني وفيها شوبة، يعني نطلع برا بنقعد برا.
2: تستغيث وزارة الصحة الفلسطينية وتنادي منظمات دولية استمرأت الصمت والعجز لتوفير قطرة ماء نظيفة أو جرعة دواء من الأسكلوفير أو البارستامول، بديهيات الطب التي أصبحت في غزة من المستحيلات في ظل الحصار المفروض على القطاع، وسط حالة استلاب وصمت عربية وإسلامية تشارك العدو الجرائم بطرقها الخاصة من قطر لآخر. وبين حكة الجلد والتهاب الرئة يواجه الفلسطينيون هذا الوباء بنظام صحي منهار تماما بفعل العدو الصهيوني، حيث يغدو عزل المريض داخل شبه خيمة أو بقاياها ضربا من الوهم. هذا جزء مستجد في يوميات حكايات أبناء غزة في رحلتهم المأساوية. وما هذا الفيروس العابر الذي يداهم الأجساد إلا حكاية حصار صهيوني متعمد، يراد منه أن يضيق الخناق على الأنفاس حتى الرمق الأخير. يرحل الصيف أو يكاد، لكن الوجع الغزي لا يرحل، فقط يغير قناعه. من قذيفة أمريكية تقتل وتدمر إلى وباء ينهش الأجساد في الخيام، وخذلان يديم كل شيء ويأسر شعبا بحاله يأبى أن يستسلم أو يسلم.
1: في الضفة الغربية المحتلة، أفادت مصادر طبية عن استشهاد فتى فلسطيني من بلدة المغير شمال رام الله متأثرا بإصابته برصاص العدو أثناء هجوم المغتصبين على أطراف القرية قبل أيام. وصباح اليوم شهدت قرية المغير مواجهات مع قوات العدو التي اقتحمت القرية وهددت الأهالي بعدم تصوير المغتصبين الذين يواصلون الاعتداءات على أراضي ومزارع المواطنين. واقتحمت قوات العدو بلدة حوسان غرب بيت لحم وشنت حملة اقتحامات اعتقالات واسعة ومداهمات للمنازل، كما طارت الاقتحامات والاعتداءات من قبل المغتصبين عددا من قرى وبلدات الضفة خلال الساعات الماضية. هذا وقالت مصادر إن شابا فلسطينيا أصيب ظهر اليوم برصاص العدو في منطقة وادي الحمص شرق بيت لحم. وأقر العدو الإسرائيلي بناء أكثر من 1000 وحدة استيطانية جديدة وشق المزيد من الطرق الالتفافية لتعزيز المغتصبات في الضفة الغربية المحتلة.
5: يمضي كيان العدو الإسرائيلي الغاصب للأراضي الفلسطينية المحتلة في خططه لبناء أكثر من 1000 وحدة استيطانية جديدة في جميع أنحاء الضفة الغربية المحتلة، وتخصيص ميزانيات ضخمة ل 223 كيلو مترا من شبكات الطرق الالتفافية، ما يزيد من ترسيخ الاحتلال الصهيوني للأراضي وتسريع مصادرتها وعزل المجتمعات الفلسطينية وتحويلها إلى جيوب معزولة. تقارير أوساط العدو ذكرت أن الكيان الصهيوني الغاصب يعمل منذ بداية يوليو على تنفيذ 9 خطط استيطانية تغطي أكثر من 1069 دونما من الأراضي الفلسطينية المحتلة. وعلى أرض الواقع تظهر مشاريع العدو مصممة لتعزيز الكتل الاستيطانية وزيادة عدد المغتصبين مع العمل الممنهج لعزل المجتمعات الفلسطينية وتجييد النمو الحضري الفلسطيني بشدة، كما تؤكد هيئة الاستيطان الفلسطيني ومقاومة الجدار. في التفاصيل تبرز التوسعة الكبيرة لمغتصبة ما يسميها العدو ميفودوتا الجارية على أرض بلدة عرابة في منطقة جنين الجنوبية. أضاف إليها العدو 455 وحدة استيطانية جديدة على مساحة تقارب 539 دونما، بالإضافة إلى مقترحات لتوسيع ما يسمى مستوطنتي بيت هاجي وعسائيل في محافظة الخليل بنحو 569 وحدة استيطانية أخرى على مساحة تزيد عن 519 دونما من الأراضي الفلسطينية في الضفة الغربية. وفي سياق سياسة الفصل والتجزئة والعزل الممنهجة ضد الفلسطينيين، يستخدم العدو شبكة من الطرق الاستيطانية لإعادة تشكيل جغرافية الضفة الغربية وربط المغتصبات والبؤر الاغتصابية وما يسميه العدو المزارع الرعوية ببعضها البعض بهدف استهلاك مساحات شاسعة من أرض الضفة والاستيلاء على أرض إضافية مجاورة لهذه الطرق لإنشاء ما يصفه العدو بمناطق عازلة أمنية وحصار التجمعات الفلسطينية وإجبار المواطنين على استخدام طرق فرعية أطول كما أوضح المكتب الوطني الفلسطيني للدفاع عن الأراضي ومقاومة الاستيطان في تقريره الأسبوعي. لتعزيز هذا المشهد المتسارع من التوسعة للمغتصبات في الضفة الغربية وإنفاذ شبكة الطرق الالتفافية خصص العدو الإسرائيلي الميزانيات الضخمة لشق مئات الكيلومترات من الطرق الالتفافية والأمنية والثانوية المخصصة للمغتصبين وذلك بموجب 40 أمرا عسكريا مستهلكا آلاف الدونمات تحت ذريعة الطرق الأمنية والمناطق العازلة وبالتزامن مع توقيع الكيان الغاصب بما يسمى اتفاقية إطارية ضخمة بقيمة 5.5 مليار شيكل أي ما يقارب 3 مليون دولار لبناء 12 ألف وحدة سكنية جديدة وتوسيع 18 مستوطنة إضافة إلى تحويل مغتصبة ما يسمى جفعات زئيف شمال غرب القدس إلى مدينة في سياق مفتوح من حرب التهويد لفلسطين العربية ومقدساتها وهويتها الإسلامية.
1: وأشعلت عصابة من اليهود النيران في منزل فلسطيني في منطقة كفر ورف بين قريتي سرة وتل جنوبي أو جنوب غرب نابلس. مصادر فلسطينية أكدت أن المنزل مأهول وسبق الاعتداء عليه قبل فترة وأن مهاجمته اليوم من جديد من قبل مغتصبين وإضرام النار فيه أدى لإحراقه بشكل كامل وأن محاولات الأهالي إخماد النيران لم تجد نفعا. وأظهرت مشاهد آثار الحريق الذي أشعله المغتصبون في المنزل جنوب غرب نابلس. في وقت تتواصل فيه حرب الإبادة والعدوان الإسرائيلي على غزة ولبنان تكسر قناة العربية السعودية الناطقة بالإنجليزية القيود بمنحها منصة علنية لرئيس كيان العدو إسحاق هرتسوغ وجاءت هذه الاستضافة لتفسح المجال لترويج أطماع الكيان التوسعية تحت غطاء ما يسمى التطبيع وتوفير منبر للتحريض ضد إيران ومحور الجهاد والمقاومة.
6: صالح يا
7: في الوقت الذي تستمر فيه الإبادة والحصار في قطاع غزة وجرائم العدو الإسرائيلي في لبنان والمنطقة تكسر قناة العربية السعودية الناطقة بالإنجليزية جميع القيود وتستضيف رئيس كيان العدو إسحاق هرتسوغ وتجعل من نفسها منبرا لأحلام وتطلعات الكيان التوسعية والخبيثة تحت غطاء ما يسمى تطبيع العلاقات ومهاجمة إيران ومحور المقاومة. شغل التطبيع حيزا كبيرا من المقابلة. أشار هرتسوغ إلى أن عجلة التطبيع تمضي قدما ويتطلع بشكل كبير للتطبيع مع السعودية مؤكدا جدية محمد بن سلمان وأهمية السعودية ومكة كواجهة إسلامية في التطبيع مع القدس كواجهة لليهود بحسب مضمون حديثه ومزاعمه. أرغب دائما برؤية إسرائيل على طاولة المفاوضات. أعتقد أننا في لحظة تاريخية حاسمة، حوار حقيقي بين إسرائيل الدولة اليهودية الوحيدة في العالم وفي المنطقة وجميع هذه الدول الإسلامية المرموقة المحيطة بنا. أعتقد أننا في لحظة حوار بين القدس ومكة المكرمة. التطبيع يمضي قدما وأعتقد أنه جزء من التاريخ وأعتقد أننا جميعا أبناء إبراهيم ومقدر لنا أن نعيش معا. يجب أن نمضي قدما. محمد بن سلمان قائد جاد للغاية ولديه احترام كبير لولي العهد الأمير محمد بن سلمان. سمعت وقرأت وعرفت الكثير عنه من أصدقاء أعرفهم. لدي العديد من الأصدقاء الذين يزورون السعودية ويستمتعون بالرياض كثيرا ويصرون على أن أزورها وندرك أن المملكة العربية السعودية دولة مهمة للغاية. إنها بالتأكيد دولة مستقلة قائد رئيسي في العالم الإسلامي
8: وبالنسبة لي أعتقد أن الحوار بين القدس ومكة هو جوهر الأمر، لأنني أؤمن بضرورة تعايش اليهود والمسلمين في هذه المنطقة بسلام. إنه حلم رائع.
7: وفي المقابلة كرست العربية جزءا كبيرا لليهودي هيرتسوغ للتحريض على الجمهورية الإسلامية في إيران ومهاجمتها مع محور المقاومة.
9: هل كانت مذكرة التفاهم الموقعة اتفاقا مؤقتا سيئا إذا ما عدنا إلى هذا الوضع؟
8: لست متفاجئا بهذا الوضع، فمع نمط السلوك الإيراني المعروف يستحيل إبرام أي اتفاق، إنهم ينتهكون الاتفاقات باستمرار.
9: ذكرتم أن إسرائيل كانت لديها مخاوف بشأن المذكرة، هل تعتقدون أنه لو تم التفاوض مع إسرائيل قبل الموافقة على المذكرة لكان من الممكن تجنب هذا الوضع الحالي؟
8: انظروا، الوضع برمته تحت سيطرة وقيادة الرئيس ترامب، وأنا أثق به تماما في هذا الأمر، وأعتقد أن على الأمريكيين التعامل مع حلفائهم أيضا. مضيق هرمز ذات أهمية حيوية للعالم والاقتصاد العالمي، نحن من نتحمل العبء الأكبر مثل جيراننا وكذلك جيران إيران من الصواريخ الإيرانية وعدوانها. ندرك جميعا أننا نواجه امبراطورية شريرة بوكلائها وبمعتقداتها وبدعوتهم إلى أن الولايات المتحدة هي الشيطان الأكبر وإبادة إسرائيل، أو بحقيقة أنهم يضغطون على الأزرار ويطلقون النار على دول في جميع أنحاء الخليج لمجرد رغبتهم في ذلك، ولأنهم يعتقدون أن بإمكانهم التهديد أو المضايقة. يتفاجؤون عندما يكتشفون أن الدول العربية ذات الكرامة تتصدى لهم. الشرط الأساسي لكل هذا هو إحراز تقدم في جميع القضايا بما في ذلك نزع سلاح حماس. هذا هو الوضع الحالي. الأمر نفسه في لبنان والأمر نفسه هنا. إذا تخلصتم من الإرهابيين فسيكون لديكم أمل حقيقي في السلام وأمل حقيقي لسكان غزة.
7: تبرز هذه المقابلة الدور المتزايد للإعلام السعودي في تهيئة البيئة لتمرير مشاريع التطبيع عبر منح منصاته لرموز الكيان لترويج سردية ربط القدس بمكة، وتأتي هذه التغطية لتساهم في صياغة وعي إقليمي يتبنى الطروحات الصهيونية من خلال التحريض ضد محور المقاومة وتبرير الجرائم المرتكبة بحق الشعبين الفلسطيني واللبناني.
1: في لبنان واصل العدو الإسرائيلي انتهاك وقف إطلاق النار وأغار فجرا على أطراف المنصور مجد الزون، وأفادت مصادر لبنانية أن العدو نفذ حملة تمشيط بالأسلحة الرشاشة باتجاه بلدة الخيام، فيما تعرضت بلدتا الطيبة وأرنون لقصف مدفعي صهيوني، ونفذ العدو تفجيرا في محيط بلدة كفر تبنيت جنوب لبنان، وأجبر جنوده عددا من المزارعين الذين كانوا يعملون في أراضيهم قرب بلدة عين عرب على المغادرة، كما أقدم على نسف عدد من المنازل في مدينة بنت جبيل. إلى ذلك أعلنت إذاعة العدو عن إصابة ضابط صهيوني بجروح متوسطة جنوب لبنان دون ذكر مزيد من التفاصيل حول الأسباب. غادر الرئيس اللبناني جوزيف عون صباح اليوم بيروت متوجها إلى واشنطن تلبية لدعوة من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، وتعقد في البيت الأبيض قمة لبنانية أمريكية يليها لقاءات ومشاورات يجريها الرئيس اللبناني مع مسؤولين أمريكيين تتناول قضايا بينها استهداف سلاح حزب الله. وقبيل المغادرة أجرى عون اتصالات مكثفة أبرزها مع رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري، الذي شدد على ضرورة أن تكون أولوية المحادثات هي إنجاز الانسحاب الصهيوني الكامل من الأراضي اللبنانية.
10: إذاعة سام اف ام
11: صوت المحور.

0: سام اف ام، وقفة إعلانية.
1: سرطان الرئة، تصلب الشرايين، أمراض قلب، إرهاق بدني، إحباط نفسي وغيرها من أمراض وأعراض تسببها الشيشة الإلكترونية لأبنائنا. فهل تقبل أيها الأب وأيتها الأم أن يصاب أحد أبنائك بأي مرض من هذه الأمراض؟ لا تهمله اليوم ليسعد وتسعد غدا. صحتك بين يديك، مع تحيات المركز الوطني للتثقيف والإعلام الصحي بوزارة الصحة والبيئة. حصرياً للباحثين عن مستقبل أرقى ووظيفة علمية مرموقة، جامعة إقرا للعلوم والتكنولوجيا في قلب العاصمة بمعايير عالمية.
2: هنا تجد كادراً أكاديمياً متخصصاً بكفاءات عالية، قاعات ومعامل مجهزة بأحدث التقنيات العالمية، وتطبيقاً علمياً حديثاً يلهمك للتميز. ولأنك تستحق الأفضل، إليك مميزاتنا الخاصة بالعام الدراسي الجديد 2026-2027.
1: قروض تخفيض بقيمة 200 ألف ريال لكلية الهندسة وعلوم الحاسوب، و100 ألف ريال لكلية العلوم الإدارية والإنسانية.
2: اختر مستقبلك الآن بين كلياتنا المتميزة:
1: كلية الهندسة وعلوم الحاسوب، هندسة معمارية، هندسة مدنية، تصميم داخلي، تقنية معلومات وشبكات أمن سبراني، كلية العلوم الإدارية والمالية، محاسبة، إدارة أعمال، تسويق، نظم معلومات إدارية، إدارة مؤسسات صحية وعلوم مالية ومصرفية، كلية العلوم الإنسانية، إعلام مزود بأحدث استوديو متطور، علاقات عامة، صحافة، لغة إنجليزية، ترجمة، شريعة وقانون بمحكمة سورية، دراسات إسلامية وقرآن كريم.
2: ماذا تنتظر؟ مقعدك في المستقبل يحمل اسمك.
1: لا تنتظر المستقبل، سجل الآن في جامعة إقرأ للعلوم والتكنولوجيا.
2: العنوان: صنعاء، حي الحصبة، بجوار الغرفة التجارية.
1: للتواصل 77-565-4-0 أو 77-590-45 أو 01-259-9985.
2: جامعة إقرأ، لمستقبل أرقى.
3: الجمعيات التعاونية تثبت أن التغيير يبدأ عندما نتشارك المخاطر قبل الأرباح بقلوب مفتوحة. مؤسسة بنيان التنموية، معا نحول التحديات إلى فرص. حملة التحصيل بإحسان التوعوية. أخي مكلف ضرائب الدخل، يجيز لك القانون الاعتراض على ربط الضريبة من قبل الإدارة الضريبية المختصة خطياً خلال 30 يوماً من تاريخ إبلاغك بالإخطار. وإذا قدمت الاعتراض بعد انقضاء هذه المدة واقتنعت الإدارة الضريبية بعذر التأخير، جاز أن تمدد تلك المدة بمدة أخرى قدرها 15 يوماً من تاريخ انتهاء المدة الأولى، ويحال اعتراضك على الربط إلى لجنة التسوية لمناقشة الاعتراض، ولك الحق في تقديم كافة الإثباتات والمستندات المؤيدة والوثائق المتوفرة لديك. مصلحة الضرائب والجمارك، الرقم المجاني 80033 أو 800-1313. جمهورنا الكريم، شريكنا في التنمية والبناء.
1: برسوم مناسبة تراعي كل الطبقات والمستويات، تصل التخفيضات فيها إلى 50%. الآن احجز مقعدك في جامعة المعرفة والعلوم الحديثة في تخصصنا الجديد، الأمن السبراني مع الذكاء الاصطناعي. أو في أي تخصص من تخصصات الجامعة الأخرى. كلية الهندسة وتقنية المعلومات، تخصص الهندسة المعمارية، التصميم الداخلي، تقنية المعلومات، الجرافيكس، كلية العلوم الإنسانية والإدارية، كلية الشريعة والقانون، جامعة المعرفة والعلوم الحديثة، تحظى بكادر تدريسي من ذوي الكفاءة والخبرة، وللموهوبين من خريج الثانوية العامة بقسميها العلمي والأدبي. افتتحت الجامعة قسم الفنون الجميلة، تخصصات الجرافيكس والتصميم الداخلي. العنوان: صنعاء، التحرير، خلف دائرة التوجيه المعنوي. للتواصل والاستفسار 777-333-918 أو 01-484-772 أو زورونا عبر الموقع الإلكتروني kmsu.edu.ye أو عبر صفحة الجامعة على فيسبوك وتليجرام. جامعة المعرفة والعلوم الحديثة، بالمعرفة تبنى الحضارات.
4: معا نصنع فخر اليمن ونبيض وجه الأمة، لنبقى سندا لفلسطين ومقبرة لكل الغزاة والمحتلين. ساهم في دعم صراعات اليمن العسكرية،
5: وفي إطار المرحلة 23 من حملة الإنفاق الشعبية حي على خير اليمن.
6: نستقبل مساهماتكم المالية لدعم كافة أقسام التصنيع العسكري عبر الحوالات المالية. اسم المستلم ورقمه:
5: محمد إسماعيل حسن إسماعيل، 77-30-66-700.
6: وعبر هذا الرقم أيضا يمكنكم تحويل من أي محفظة إلكترونية إلى محفظة جي، كما يمكنكم إيداع مساهماتكم في حساب الحملة بأي من مكاتب البريد اليمني. حساب رقم
5: 555-555.
4: معا نصنع فخر اليمن ونبيض وجه الأمة.
0: سام اف ام، والعود أحمد.

0: المعادلة المطارات بالمطارات والموانئ بالموانئ والحصار بالحصار.
1: إذاعة سام اف ام،
2: إذاعة المحور.

0: نفسي فداء لكم يا شعبي العزيز، روحي لله وحياتي لله في خدمتكم، وبألا تظلم، ألا تهان، ألا تقهر، ألا يستعبدكم أي طاغية في هذه الدنيا، ألا يستعبدكم أي طاغية في هذه الدنيا. أنا فداء لكم لعزتكم لكرامتكم، لأن تكونوا أحراراً لا تخضعون إلا لله، ولا يستعبدكم أحد من دون الله.
1: إذاعة سام اف ام، إذاعة محور الجهاد والمقاومة.

الدور التخريبي العدواني السعودي الذي يأتي في إطار الولاء لأمريكا وإسرائيل والعمل لخدمة المشاريع والأجندة الصهيونية في الاستهداف لأحرار هذه الأمة لشعوبها لتمويل كل المؤامرات التي تفككها من الداخل في مختلف البلدان للتآمر على بقية البلدان بكل أشكال المؤامرات هنا وهناك. الكل عانى والكل يشكو من ذلك، معلوم وواضح لأمتنا الإسلامية، وأول المتضررين هو الشعب الفلسطيني. في معركة طوفان الأقصى تجلى الدور التخريبي السلبي السعودي الذي عمل على الحيلولة دون أن يكون هناك أي تحرك إسلامي وعربي بمستوى ما يفترض بهذه الأمة في مقابل الإبادة الجماعية التي يرتكبها العدو الصهيوني تجاه الشعب الفلسطيني في غزة. وفعلا النظام السعودي تمكن من منع أي موقف على المستوى السياسي فقط، على المستوى السياسي فقط تمكن من منع أي موقف يجمع عليه المسلمون بحكوماتهم وأنظمتهم في مستوى مقاطعة العدو الإسرائيلي سياسيا أو اقتصاديا. كان يتصدر في الساحة الإسلامية الموقف السياسي ويجمع الأنظمة والحكام في مؤتمرات تكون مخرجاتها عبارة عن ورقة يكتب فيها بيانات بعبارات مهذبة ومؤدبة ومحترمة وبسقف هابط جدا لا يتجاوز التوصيفات البسيطة التي تراعي الأمريكي حتى لا يستاء، ولا تتجاوز ذلك إلى أي موقف فعلي عملي لمناصرة الشعب الفلسطيني الذي يباد في غزة بأبشع الإجرام وبأبشع أشكال الإبادة بما يندى له جبين الإنسانية، بما صاحت منه شعوب العالم في أقطار كثيرة من الأرض في غير العالم الإسلامي. نجح الموقف السعودي في تكبيل الأمة من الداخل على مستوى أن تتبنى أي موقف عملي، بين قوسين عملي، وأن يكون السقف الأعلى مجرد بيانات وتنديدات بسيطة ومهذبة ترعى كما قلنا الجانب الأمريكي، لا يصل إلى مرحلة الصخب. شعبنا العزيز، يمن الإيمان، يمن الحرية والعزة والكرامة الإنسانية والإباء، يمن الجهاد في سبيل الله تعالى، يمن العزة والشهامة والمروءة والقيم والأخلاق، يمن الوفاء. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

يعني منها شعوبنا. في مقابل ذلك المسؤولية واضحة، المسؤولية الدينية والإنسانية والأخلاقية والحق والقضية العادلة لهذه الشعوب مسألة واضحة، مسؤولية هذه الأمة بكلها بانتمائها للإسلام. هذه الأمة كأمة مظلومة، كأمة مستهدفة، كأمة لها عدو واضح وصريح، عدو محتل الأرض ينهب الثروات، يستهدف هذه الشعوب، يصادر حريتها كرامتها. مسؤوليتها هي أن تتحرك للجهاد في سبيل الله تعالى لمواجهة ذلك الطغيان، ذلك الإجرام، ذلك العدوان، لتدفع عن نفسها شر العدو الصهيوني الذي يستهدفها كعدو، يحتل الأرض، ينتهك الأعراض، يقتل الناس، يستبيح حياتهم، ومعه شريكه الأمريكي والداعمون الغربيون. فالموقف الحق واضح للتباس فيه، القضية العادلة للشعب الفلسطيني والشعوب هذه المنطقة واضحة للتباس فيها، والمسؤولية كما قلنا واضحة للتباس فيها، والاتجاه الصحيح الذي يقوم على أساس هذه الحقائق البينة الواضحة كذلك واضح لا لبس فيه. ولا ينبغي أن يكون اللوم والانتقاد والتحميل للمسؤولية والتوجيه للإساءات والتوجيه للاتهامات والتحرك السلبي والمعادي ضد من يتجه هذا الاتجاه الصحيح القائم على أساس مسؤولية إيمانية إنسانية أخلاقية قيمية وطنية قومية بكل الاعتبارات. لكن الاتجاهات المتباينة في داخل هذه الأمة واضحة، اتجاه يخدم الأمريكي والإسرائيلي بشكل مباشر، اتجاه لا يعبر عن هذه الأمة ولا عن هويتها ولا عن إسلامها ولا عن مبادئها ولا يتبنى حقوقها المشروعة ولا قضاياها العادلة، اتجاه يعادي أحرار هذه الأمة لأنهم يقفون بوجه الأمريكي والإسرائيلي في مساعي الأمريكي والإسرائيلي لاستهداف هذه الأمة والاستعباد لهذه الأمة والسيطرة على هذه الأمة وتنفيذ المخطط الصهيوني التدميري ضد هذه الأمة. إذا اتجه العدو السعودي للتصعيد الشامل اتجهنا للتصعيد الشامل، ولدى شعبنا كل مقومات الثبات وكل عوامل النصر، فقط ثقة بالله، استعانة بالله، توكل على الله، تحرك في سبيل الله.

لم نقبل بذلك للأمريكي، واجهناه بكل قوته وجبروته، واجهنا حاملات الطائرات في البحر، واجهنا الطغيان الأمريكي بشكل مباشر، واجهنا الإسرائيلي بشكل مباشر، واجهنا البريطاني بشكل مباشر، فهل سنخنع ونخضع ونستسلم لعبد اللهم؟

إذا اتجه العدو السعودي للتصعيد الشامل، اتجهنا للتصعيد الشامل ولدى شعبنا كل مقومات الثبات وكل عوامل النصر. فقط ثقة بالله، استعانة بالله، توكل على الله، تحرك في سبيل الله.

لم نقبل بذلك للأمريكي، واجهناه بكل قوته وجبروته، واجهنا حاملات الطائرات في البحر، واجهنا الطغيان الأمريكي بشكل مباشر، واجهنا الإسرائيلي بشكل مباشر، واجهنا البريطاني بشكل مباشر، فهل سنخنع ونخضع ونستسلم لعبد لهم؟

لقدير مهما كانت إمكاناتكم. الله أقدر والله أكبر والله أقوى والله أعظم. وهو إلى جانب شعبنا

صنعاء، مستمعينا الأكارم والمستمعات، مرحبا بكم في هذه الفترة. كان المفترض أن نكون معكم في برنامج تكاتفون، ولكن لأهمية حلقة أنا الشعب للأستاذ محمد منصور، حيث أنه كان لم نستطع أن نبثها يوم الخميس، فلهذا لزم أن تكون لها إعادة في هذه الأثناء. نتمنى لكم وقتا طيبا.

0: بسم الله الرحمن الرحيم. مشاهدي قناة عدن ومتابعي إذاعة سام، أنا الشعب مجددا معكم الخميس 16 يوليو 2026. لا حديث في اليمن العزيز والمجاهد يمن الحكمة والإيمان، لا حديث إلا عن طائرة كسر الحصار وما تبقى من الهيبة السعودية في ملحمة جديدة ومعركة جديدة أدارها اليمن بقيادة السيد المجاهد عبد الملك بن الدين الحوثي بكل معطيات القدرة والاقتدار والثبات من خلال التوكل على الله عز وجل. جلب لنا الله عز وجل نصر أولا في كسر العدوان، وثانيا في دحر مؤامرة السعودية الخاصة بمتابعة وملاحقة واستهداف واستفزاز الوفد الوطني الذي ذهب كسر الحصار وذهب لمشاركة الإخوة في إيران في تشييع الشهيد الكبير السيد علي خامنئي. من قناة عدن وإذاعة سام سنروي لكم القصة بالقدر الكافي من المعلومات وبالقدر الواسع من المنطق. ما حدث هو التالي: اليمن قرر كسر هذا الحصار السعودي العبث الهمجي من خلال ما قاله السيد، يعني بدأ القرار قرار الكسر بدأ في خطاب السيد القائد عبد الملك الحوثي في كلمته بمناسبة العام الهجري الجديد، عندما دعا منظومة بلد الحكمة والإيمان، المنظومة السياسية والعسكرية والشعبية، دعا الشعب اليمني وقال لهم بالحرف: توكلوا على الله وابدأوا بإزالة كل مظاهر العدوان وكل مظاهر الحصار واستعيدوا حقوق اليمن. هذا كان القرار الأولي قبل التنفيذ. فعل التنفيذ أجاء في ذهاب وفد وطني كبير وملحمي واسع من كل المحافظات اليمن ومن كل أطياف اليمن، سياسيين من كل الأحزاب، في علماء، في إعلاميين، في كتاب، في ناشطين في التواصل الاجتماعي. كان الوفد لوحة وطنية كبيرة، وأنا أتشرفت أن أكون واحدا من هذا الوفد الذي بدأت رحلته من صنعاء كما تعرفون، ونحن في صالة المطار والحقائب سلمت، وما أن وصلت الطائرة إلى مطار صنعاء الطائرة الإيرانية استفزت السعودية وحلقت بطيرانها فوق مطار صنعاء. طبعا حفاظا على الناس تم إخلاء المطار لدقائق. القوة المسلحة اليمنية تصدت لطائرات العدوان وأجبرتها على العودة، ثم عدنا إلى المطار وإلى الطائرة وذهبنا إلى طهران. ما أن أقلعت الطائرة كان البدء التنفيذي لكسر الحصار وما تبقى من هيبة للسعودية. في طهران اليمن كان تمثيلها مشرفا بالنظر إلى تنوع الوفد، شاركنا في التشييع ولقاءات سياسية ولقاءات إعلامية وزيارة لمعالم دينية وتاريخية في طهران وخارج طهران. وكان الوفد اليمني لأنه جاءت وفود من 100 دولة، أكبر وفد كان اليمن. طبعا كل الوفود حظيت باحترام كبير، إيران دولة عظمى على مستوى التنظيم وعلى مستوى الإدارة وعلى مستوى العلم وعلى مستوى ووفود المحور كان لها اهتمام خاص، ومن بينها اليمن. شاركت اليمن بأكبر وفد كما قلت. خلال وجودنا في طهران السعودية بدأت جريمتها بالتعاون مع الأمريكان والإسرائيلي. في ناس يقولوا هل شارك الإسرائيلي؟ نعم، الإسرائيلي شارك في هذا الموضوع. طبعا نحن كسرنا الحصار، فأرادت السعودية بجريمتها أن تعيد الحصار إلى الحياة. نحن كسرنا الحصار، فأرادت السعودية أن تعيد الحصار إلى سابق عهده، أن يظل اليمن محاصرا. لماذا؟ لأن النظام السعودي يعشق أن يرى اليمن محاصرا، يعشق أن يرى أن في اليمن في نقص في الدواء، يعشق أن اليمنيين يتعبون في قلب الغذاء. يستمتع السعودي، يتلذذ السعودي، وهذه عقلية مجنونة، عقلية مجنونة. فالمعادلة أن كسرنا الحصار ومسسنا بما تبقى من الهيبة السعودية، فاشتغلت السعودية احنا في طهران مع الإسرائيلي وعلى الأمريكي لمحاولة إعادة الحصار كعنوان في التعاطي مع اليمن. عرضت السعودية ونحن في طهران أنه الوفد يعود بطائرة سعودية، وبعدين طائرة قطرية، وبعدين طائرة عمانية وطائرة أممية. وكان رد القيادة في اليمن واضحا، الطائرة إيرانية وستعود إلى اليمن. الإخوة في إيران يجب أن نسجل لهم هذا الموقف. لكي تكسر الحصار لابد من يقول طرفين، نحن في طرف آخر يساعدنا. الإخوة في إيران بلغوا من الجرأة والشجاعة والإيمان ما يكفي لأن يرسلوا طائرة وهم في معركة مع أمريكا. يرسلوا الطائرة، كان الطيران السعودي يحلق، نزلت الطائرة إلى صنعاء، أخذت الوفد مباشرة من صنعاء إلى طهران في أول كسر فعلي للحصار السعودي المجرم. اليمن كان موقفه واضح، لن يذهب الوفد إلى أي دولة، ولن يعود بأي طائرة غير الطائرة الإيرانية، لأن هذا عنوان، هذا سيادة، هذا موضوع سيادة. ودائما اليمن عندما يرفع عنوان يكون قادر على حماية هذا العنوان. اليمن العظيم العزيز بقيادة الحبيب العزيز سيد عبد الملك بن عبد الحوثي قرر إزالة هذا الحصار، عدم التعامل مع هذا الحصار، الخروج من الحصار كأمر واقع، لازم نكسر هذا الحصار. وبدأنا بهذه الرحلة الجوية إلى طهران. أعود إلى السعودية. الإخوة في إيران للأمانة، شوف هذا موضوع للتاريخ، السيد عندما قال في خطاب العام الهجري: توكلوا على الله يا بلد الحكمة والإيمان، يا شعب اليمن وجيش اليمن وقوى اليمن السياسية والاجتماعية، التوكل على الله هو الأساس في مواجهتنا لكل الاعتداءات والمؤامرات على اليمن. هذه انتصارات إلهية، البشر جزءا منها، الانتصار إلهي، التوكل على الله وتجهيز نفسك لكل المطيات. في الوقت الذي كانت السعودية بتعطي مقترحات لكي تكسر الهيبة اليمنية، أنه بنرجعكم عبر عمان، نرجعكم عبر الأردن، طائرة سعودية، طائرة أممية، كان الرد اليمني واضحا، وتعامل الإخوة في إيران بكل أمانة، قالوا ما يريده السيد القائد واليمن سننفذه. اسمع الكلام، هذا كلام دول. اليمن ترك للإخوة في إيران تحديد الموعد، موعد الإقلاع، والإخوة في إيران تركوا لليمن المسار. لذلك عندما رفض اليمن أن لا نعود إلا بالطائرة الإيرانية، الإيرانيون قالوا حاضر. فنعطيك معلومات، قالوا حاضر، ابشر بعزك بالإيراني. وهذا اللي حدث في الوقت اللي كانت بتآمر السعودية وبتجهز مع الإسرائيلي ومع الأمريكي، كان في اليمن استعداد فوق التصور وفوق الخيال لكل الاحتمالات. ومن ساعة إقلاعنا من المطار في الذهاب إلى إيران، لحظة بلحظة ودقيقة بدقيقة، كان السيد عبد الملك بن الدين الحوثي يشرف على هذا الملف كليا، طبعا مع القيادة، لأخي الرئيس المشاط، بنوجه للجميع التحية. وضع اليمن كل السيناريوهات وكيف التعامل مع السيناريوهات. هذا عدوان سعودي بامتياز، ونحن لا نعرف إلا السعودية، وهذا عدوان مركب. السعودية رفعت من مستوى جرائمها بأن تسمح لطائرات عسكرية تلاحق طائرة مدنية، هذه جريمة مركبة، ولا أعتقد في التاريخ أننا سمعنا عن هذا الموضوع. السعودية بتحطم الأرقام القياسية. الخلاصة، نحن رفعنا عنوان كسر الحصار، بدأنا تنفيذ هذا العنوان بالذهاب من صنعاء في طائرة إيرانية بالتعاون مع الإخوة في إيران، ووصلنا إلى طهران. فخططت السعودية لمحاولة كسرنا، كانت تريد أن تكسر قرارنا. فثبت المعادلة اليمن وثبت كسر الحصار، وعدنا إلى اليمن. الاستعدادات كانت كبيرة، ثم ارتكبت السعودية جريمتها الكبرى باستهداف مطار صنعاء. طبعا اليمن كان جاهز لكل الاحتمالات كما قلت لكم، كل السيناريوهات. ضربت مطار صنعاء عدد من الغارات، كان الكثير من الناس، من بينهم يعني أفراد من أسر الوفد، منتظرين، اللي منتظر أبوه، اللي منتظر أخوه، شاهدوا الغارات في المطار. السعودية قصفت المطار الساعة 1:51 بعد الظهر، والطائرة كانت بتطلع صنعاء الساعة 2:00، يعني قبل 9 دقائق. شوف الإجرام السعودي. لمن كان وضع احتمالات، والسيد القائد والقيادة على أهبة الاستعداد بالكامل، غرفة عمليات أبو أسد لكل السيناريوهات بما فيها إسقاط الطائرة. وضع اليمن سيناريو بما فيه إسقاط الطائرة، ولن أحدثكم ماذا كان سيحدث. اليمن عمل، لأن السعودية هددت الطيار في الجو، إذا نزلت صنعاء بنقصف المطار، فرفض. ثم بلغ بقصف المطار. طبعا السعودية قصفت المدرج وقصفت البرج، يعني عطلت إمكانية نزول الطائرة في صنعاء. القوات المسلحة البطلة، وهذا جزء من أداء اليمن العظيم. خلوا صور قصف الطائرة يمشي في الشاشة. تصدت الدفاعات الجوية أول ما بدأت دفاعاتنا الجوية تتصدى للطائرات، الطائرات السعودية أفرغت الوقود، تخلت عن خزانات الوقود، وهذا معروف في علم الطيران. عندما تواجه بدفاعات قوية أول ما يعمله الطيارين مشان يهربوا. لماذا حملت القوات؟ شوف الذكاء اليمني العسكري والسياسي، ولا أفرغت الطائرات الوقود المعتدية، الطائرات السعودية المعتدية، فتعذر عليها ملاحقة الطائرة للحديدة، ما عندها وقود. طبعا السعودي بهذا العمل الإجرامي الهمجي هم عارفين كم وقود في الطائرة الإيرانية، وعارفين كانوا يريدون أن تهبط الطائرة في عمان أو في الأردن أو في المناطق المحتلة أو أن تسقط. اليمن يا جماعة أدار معركة، لأن الموضوع كان تصاعدي في دقائق، ونحن في الطائرة أعلن الطيار أنه خلال دقائق سنكون في صنعاء، ثم أبلغ أن المطار ضرب وأن المدرج ضرب وأنه لا يمكنك تقنيا أن تصل. فكان الخطة باء موجودة، فذهبنا إلى الحديدة. طبعا قبل أن نشاهد وصول الطائرة واستقبلنا في الحديدة، طلعت السعودية بكذبة كبرى وادعت أن أدواتها هي التي نفذت الهجوم. ادعت السعودية هذه اللي تتباهى لها أكثر من 10 سنوات، تتباهى بالغارات الجوية. تذكروا أيام العسيري وقصفنا اليمن ب3000 غارة، وقصفنا اليمن بمش عارف من قصفنا. السعودية هي اللي عرضت أنه تدي طائرة السعودية، وكان اليمن رفض اليمن، ولم تقبل الإيران لا ضغوط ولا مقترحات. إيران كان إجابتها واحدة، ما يقرره اليمن ستذهب إيران في هذا الخيار. شوف الدول اللي عندها شرف، عندها استقلال، شوف المحور كيف يتصرف. الإيرانيون قالوا ما يقرره اليمن هو أوامر لطهران، والذي نفسي بيده، والذي نفسي بيده. لا يمكن أن تسقط كلمة لليمن وقائدها البطل السيد عبد الملك بن الدين الحوثي، من صنعاء إلى إيران ومن إيران إلى صنعاء، وإذا تعذر تقريا في كان مطار جاهز في الحديدة ومطار جاهز في صعدة، يعني تعود إلى اليمن وللجغرافيا اللي بديرها المجلس السياسي الأعلى بقيادة حمد الرئيس مهند المشاط. السعودية خياراتها أن لا تهبط الطائرة في اليمن في الجغرافيا اللي بديها المجلس السياسي الأعلى، كانت تتمنى أن تدفع الطائرة إلى عمان إلى لكي تثبت الحصار، فثبت اليمن كسر الحصار. طلعت بكذبة السعودية عندما اكتشفت الفضيحة اللي وقعت فيها، هذا إذا هم اكتشفوا، فادعت أن أدواتها نفذوا هذا الهجوم. فطلع موقع أمريكي بعد ساعة من هذه الكذبة السعودية، ففضح السعودية وأوضح هذا الموقع الأمريكي أن بن سلمان طلب من ترامب شخصيا السماح للعدوان على صنعاء. اسمع الموقع الأمريكي.
1: أما موقع أكسيوس الأمريكي فقد كشف أن الرئيس دونالد ترامب منح ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان دعمه لتنفيذ ضربات عسكرية ضد جماعة الحوثي في اليمن، في خطوة وصفها الموقع بأنها شديدة الحساسية ومحفوفة بالمخاطر. ونقل الموقع عن مسؤولين أمريكيين أن الرياض أبلغت واشنطن الأسبوع الماضي بمخاوفها من تطورات الموقف، وطلبت دعما أمريكيا لاحتمال تنفيذ ضربات ضد الحوثيين. وفي إطار هذه الاتصالات التقت السفيرة السعودية في واشنطن وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو قبل أن يجري الأخير اتصالا بنظيره السعودي الأمير فيصل بن فرحان. وبحسب أحد المسؤولين أجرى ترامب الجمعة اتصالا هاتفيا بولي العهد السعودي، طلب خلاله الأمير محمد بن سلمان دعم الرئيس الأمريكي لتحرك عسكري ضد الحوثيين.
0: كيف أدار اليمن المعركة؟ غرفة عمليات على رأس السيد القائد عبد الملك بن الدين الحوثي، لحظة بلحظة جرى تأمين وصول الطائرة للحديدة، جرى تأمين الوفد، لأنه كانت الطائرة بتصلى صنعاء، فعندما تصل الحديدة التحديد تحتاج إلى تأمين سكن، لأنه الوفد من كل المحافظة. بكل أمانة لازم نحيي هذه الدولة اليمنية العظيمة وقائدها البطل المغوار السيد عبد الملك. في لحظات كان السكن جاهز والغذاء جاهز والحديدة وكل شيء جاهز، والإخوة في المطار محاصر حق الحديدة يمكن من 10 سنوات، ونزل الطيار في ظروف صعبة في المطار، نزل وثبتت اليمن كسر الحصار وما تبقى من الهيبة، وفشلت السعودية وانهزمت السعودية حتى في الكذبة الكبيرة اللي قالتها أنه أحد أدواتها. فاليمن كان جاهز لكل السيناريوهات بالتوكل على الله، هذا هو عنواننا. عندما توكل على الله السيد وقال للشعب اليمني توكلوا على الله وأزيلوا هذا العنوان، توكلنا على الله وذهبنا إلى المطار صنعاء، وتوكلنا على الله وذهبنا إلى طهران، وتوكلنا على الله وعدنا من طهران إلى اليمن، هذا هو عنواننا. السعودية تتوكل على الكيان الإسرائيلي وعلى أمريكا وتخسر ولا تعتبر ولا تتعلم ولا هذا هو انتبه، هذا هو عنوان المعركة بيننا وبين السعودية. بلد الحكمة والإيمان يتوكل على الله ويسخر كل ما لديه من إمكانيات بشرية وميدانية وذهنية وعقلية تحت عنوان التوكل على الله. السعودية تتوكل على الكيان الإسرائيلي وعلى بريطانيا وعلى أمريكا وعلى، وهذا تباين كبير وخطير. اليمن تعامل مع الأزمة بأعلى درجات الاقتدار بعد وصولنا للحديدة، خرجت تظاهرات في شعبية مؤيدة لقرار القوات المسلحة بالرد، وخرجت لي المطالبة باستمرار هذا العنوان. إيش هذا العنوان؟ كسر الحصار نهائيا وإزالة كل مظاهر العدوان والاحتلال. هذه صور من يعني تخيل أنت وصلنا الحديدة بعد نص ساعة أو ساعة والناس خرجت في المحافظات. هذا بلد ملحمي، هذا بلد ملحمي، عندما قيادته تكون جاهزة بهذا الحضور وهي تثق في شعبها الذي يتوكل على الله دائما. فكان عندنا العميد سريع خارطة، عندنا توجيهات السيد القائد، العميد سريع، حصل الخروج الشعبي اللي توج مساء بالخروج في أمانة العاصمة. بعد الفاصل سأتحدث كثيرا أيضا عن كيف أدار اليمن المعركة بعد الفاصل.

وإياكما ليست عليكم فاستدينوا. هذا المسير طريقه الأقصى ولله المصير. أما ديار بني سعود فذاك مشوار قصير. الحصن يرقب فابن حيدرة بخيبرهم خبير. نصر من الله العزيز وبعده فتح كبير. ستزل أمريكا وإسرائيل والحلف الحقير. عرض رأوه فقيل هذا عارض مطر غزير. بل إنه ما استعجلت نجد وحاكمها الأزير. جيش كأن خطاه ريح صرصر سر صرير. ريح بأمر الله تمسح لا ترى إلا القبور. أمن يجير ولا يجار كمن يجار ولا يجير. الله مولانا وقائد شعبنا البدر المنير. راهن رهانك سيدي واسحب بجيشك يا مشير. راهن رهانك سيدي واسحب بجيشك يا مشير. القول حق عليهم فليبدأ الوجع الكبير. وحوارهم معنا انتهى وتعطر الحل الأخير. ولقد تكرر نصح قائدنا وجاءهم النذير. والله لن يقف المسير لنجد. لن يقف المسير.

0: حينما كنتم متابعي قناة عدن ومستمعي إذاعة سام، نواصل الأداء اليمني. الأداء السعودي كان واضح، أداء جرائمي وأداء استفزازي بالتعاون. الصهيوني كان حاضر في هذا الجريمة، انتبه، الصهيوني والأمريكي كانوا حاضرين في هذا الموضوع. اليمن كما قلنا توكلت القيادة، ونحن هذا عنواننا الأساسي في الحياة وفي التعامل مع كل التوكل على الله، لكن أيضا تسخير كل إمكانياتك. اليقظة، كان اليمن يقظا، مستوى عالي من اليقظة، القيادة والشعب والقوات المسلحة ومنظومة العمل كلها كانوا في أحلى حالات اليقظة الإيمانية والذهنية. والله عز وجل شوف كم أكرمنا بهذه الانتصارات من 2015 ونحن نكسر يوميا الأوهام والاعتداءات والمخططات والمؤامرات السعودية التي تخدم كلها الكيان الإسرائيلي وأمريكا. هذا نصر جديد من الله عز وجل. بالنظر إلى التحدي، كان تحدي كبير، كان تحدي كبير يا مؤمن، طائرات عسكرية وبالتعاون مع الأمريكي والإسرائيلي وتواطؤ النظام العربي، طائرات عسكرية ومنظومة عمل عسكري تلاحق وتهدد طائرة مدنية فيها أكثر من 200 شخص، ما حدث في التاريخ المعاصر، ما حدث. طبعا لا أخفيكم سرا، وهذا والله العظيم وآية الله، ليس لأنني كنت من ضمن الوفد ولا تواضعا، لكن بالنظر إلى المرابطين، إلى مجاهدين الذين يرابطون منذ عام 2015، بالنظر إلى قائمة الشهداء وإلى قائمة الجرحى، هذه القائمة الكبيرة التي دفعها اليمن المؤمن والمجاهد في كسر كل أهداف العدوان السعودي الأمريكي الصهيوني، يعتبر عملنا عادي قياسا ببطولات الشهداء والجرحى وحتى بالمرابطين في هذا مش تواضع الله. هذه الحقيقة، هذه الحقيقة. في ناس من 2015، طبعا انا لا اقلل من الحدث، ولكن اضعه في سياقه على اعتبار انه الشعب اليمني في بطولات يا رجل، الشعب اليمني في تضحيات. نحن بفضل الله عز وجل وبأداء رفيع المستوى للقيادة اليمنية وعلى رأس السيد عبد الملك المهدي الحوثي، عدنا إلى بلدنا وبنفس العنوان الذي رفعتها القيادة اليمنية، كسر الحصار والعودة مباشرة إلى اليمن. فنحمد الله ونشكره، هذا فضل وكرم كبير من الله عز وجل، يضاف إلى مواقف اليمنيين. عيش نحن قياسا بالشهداء، هذا مش تقليل من الحدث، لكن انظروا كم اليمن بيضحي، وايش نحن من الجرحى، وايش يسوي فعلنا من اللي ثابتين في الجبهات منذ 10 سنوات يا مؤمن، بندقة على كتفه 10 سنوات. موقف الوفد والرحلة والطائرة كبير نعم، لكنه عاديا بالنسبة إلى مجاهدين غيرنا. كثير منهم سقط شهيدا وكثير منهم سقط جريحا، والبقية في الثغور وفي الجبهات. الشعب اليمني العزيز والعظيم كان معنا لعطل بلحظة، فنحن كنا في الطائرة، طبعا حصل في الجو مع الغيوم مطبات هوائية، يعني كان في مطب خطير، هذا اللي يعني قليل من الخوف، هذا طبيعي غريزة بشرية، غير ذلك ما أحد. وآية الله لم تهتز لأحد شعره، ناس محتسبة، وفي نفس الوقت أنت أديت واجب ضمن واجب بلد، إيران تستحق أن نشاطرها هذا العزاء، وأيضا من حقنا أن نستثمر هذه اللحظة بشكل أخلاقي وأن نكسر الحصار في يوم التشييع. السعودي جننت من هذه المعادلة، أن اليمن يكسر الحصار لكي يسجل في التاريخ. متى كسر اليمن الحصار؟ متى بدأ كسر الحصار؟ يوم تشييع الإمام الشهيد الكبير علي خامنئي. هذا تسبب في ثقب في العقل السعودي، لأن جزء من قوة اليمن هي ذكاءه. الشعب اليمني خرج في المحافظات مؤيدا ومطالبا، مش فقط بالانتقام لغصف مطار صنعاء، للاستمرار في مسيرة الإزالة الكلية للحصار والعدوان والاحتلال. اليمن لن يتوقف عن هذا الموضوع بالتوكل على الله. وغدا في مظاهرة كبرى دعت إليها التعبئة، فيستمر هذا الفعل وهذا النشاط لن يتوقف. السعودية أرادت أن تختبئ خلف هزيمتها، حركت المبعوث الدولي في عمان. لازم أتوجه بالتحية للأخ محمد عبد السلام الذي كان حاسما في لقائه بالمبعوث الأممي، وقال له هذه جريمة غير عادية والسعودية كسرت. شوف، نحن كسرنا الحصار بالذهاب إلى طهران والسعودية كسرت التهدئة، والتهدئة كانت من طرفنا. أما السعودية لم تتوقف والله، لا بالجواسيس، لا بالحرب الإعلامية، لا بالحرب السياسية، لا بالحرب الاقتصادية. لم تتوقف السعودية دقيقة واحدة منذ أن أعلننا عن خفض التصعيد في إيذاء اليمن. نحن اللي احترمنا خفض التصعيد. فعلى فكرة كل هذا اللي تشوفوه في اليمن، التوجه اليمني نحو كسر الحصار، كان بيتم قبل طوفان الأقصى. انشغلنا بطوفان الأقصى لأن فلسطين تستحق، ولأن الوقوف مع غزة والضفة الغربية وفلسطين والقدس هو جزء من علاقتنا مع الله عز وجل، كان العنوان أعلى. اليمنيون قالوا صبرا، سنصبر على الحصار وسنصبر لكن في ملف أعلى. وخرجنا من طوفان الأقصى آخر الدولة الوحيدة اللي بقيت مع غزة إلى آخر نفس. طبعا محور المقاومة أدى بشكل كل واحد جهده، خرجنا بهذا السمو وهذا العلو. توكلنا على الله فأكرمنا الله بنصر كبير، نصرة لغزة. وتحدث العالم الحر عن هذا الموقف. تفهم السعودية؟ ما فهمت. كان موضوع إيران، وراهنت السعودية على أسقاط رمضان وكانت أحد أكبر المحرضين هو الإسرائيلي، وانتصرت إيران وما فهمت السعودية. فالخلاصة طبعا كانت المظاهرة الكبيرة في صنعاء أمانة العاصمة، هذا كل شيء في لحظات. يعني كان في تطور، مستوى شعبي خرج، مستوى عسكري موجود، مستوى سياسي موجود. أداروا أزمة وجريمة افتعلتها السعودي في دقائق في الجو. شوف كيف تصرف اليمن، استعداد شعبي، استعداد سياسي، استعداد عسكري. السعودية أرادت أن تحول العناوين. هذا عدوان سعودي، ما لناش علاقة لا نعرف أي طرف. نحن نعرف السعودي محمد منصور، قال لكم كثيرا والله من بداية العدوان، رأس القوم السعودي. ارجعوا لحلقاتي من 10 سنوات، رأس القوم السعودي. الأمريكي مشرف، الإسرائيلي موجود، لكن رأس القوم. لأنه شوف، له المشكلة أن النظام العربي، احنا ردينا طبعا بعمليات في أبها وفي، كانت رسالة المعنى واضحة، ضربتوا مكان مطار، ضربنا 3 أماكن، رسالة واضحة. طلعوا الصور حق استهدافنا لأهداف السعودية، كانت رسالة واضحة. وذهبت السعودية تعرف في مسألة لكن لن يسمح لها اليمن، لن يسمح يا جماعة بعد اليوم لأي مظهر لمظاهر التمييع والتسويف. اليمن وصل إلى قناعة بنسبة 90%، وهذا خشية من الله عز وجل، ما شيش أقول لكم بنسبة 100%، بنسبة 90%، أن الخيار الوحيد هو استعادة حقوق اليمن بالقوة. نبقي ما تبقى من المئة إذا جنحت السعودية بشكل جدي للسلام. واليمن بعد اليوم لن يسمح للورق كلها ورق وإعلانات أبدا. لازم يلمس الشعب اليمني. أسرى يخرجوا في توقيت معين، حصار يرفع في توقيت معين، مطارات تفتح بشكل كامل، حركة طيران تفتح بشكل كامل، حركة موانئ بشكل كامل، مرتبات بشكل كامل. لن يسمح الشعب اليمني لأي مداد. انتهى عصر المداد. إن نوقع وتهدئة ما عاد يشتغل. والكرة في ملعب السعودية. لكن محمد عبد السلام كان واضح مع المبعوث الدولي، إذا أرادت السعودية تتفادى المواجهة في 1 2 3 4 لن يقبل الشعب اليمني، لن يقبل الشعب اليمني، انتهى، لن يقبل. والسعودية ما عاد عندها شيء خيار. شي تستمر اليمن خلاص قرر، فتح اليمن قوس إزالة كل مظاهر العدوان والحصار في اليمن. شوف كيف التراتبية. السعودية مع الأمريكي والإسرائيلي كانت تريد أن تكسر قرارنا. نحن قررنا كسر الحصار ونفذنا في الذهاب إلى طهران، فكانت تريد كسر قرارنا أن تعيدنا إلى مربع الحصار. فأبى اليمن فتوكل اليمن على الله عز وجل، أقسم لكم بالله، من يوم السبت الماضي أدار اليمن معركة سياسية من طراز رفيع، والذي نفسي بيده، والذي نفسي بيده. قال اليمن للإخوة في إيران، مسار الطائرة صنعاء إيران، إيران صنعاء، وإذا تعذر تقنيا في مطار بديل في الحديدة، في مطار في سعدان. فقالوا الإيرانيين حاضر. لا أريد أن أحدثك ما يكنه الشعب الإيراني اليمن، ربما أحدثك مساحات أخرى. لأول مرة في تاريخ اليمن يحظى اليمن بهذا التقدير وهذا الاحترام، نظرا لمواقفه، إيمانه بالله، توكل على الله، مستوى انتصاراته، مستوى تضحياته. كان اليمنيين قبل ثورة 21 سبتمبر ولا حد يعبرهم الوفود يروحوا يعزوا الملوك ذا، ولا حد يعبرهم يحتقروهم، وهم سفلاء أيضا يروحوا مشى الهدايا. إذا مات ملك ولا أمير والله آية الله كانوا يتسابقوا. اللي الآن 90% منهم مرتزقة في الرياض، كانوا يتسابقوا إذا مات أمير ولا ذا ولا في الإمارات عشان الهدايا. والذي نفسي بيده، اليمن ذهب وفدا يمثل اليمن العزيز، يمثل فخامة الرئيس مهدي المشاط، من السياسة العلا، يمثل القائد الكبير والعزيز والعظيم السيد عبد الملك بن الدين العوذي. والذي نفسي بيده، والذي نفسي بيده، أن السيد القائد عبد الملك كان معنا في كل خطوة، كان معنا في طهران، وكان معنا في التشييع، وكان معنا في الطائرة، وكان معنا، أنا لا أبالغ. والناس كانت تتحدث ولن تعود الطائرة، هو مرتزقة والمجنون، وكل الوفد كان يعرف أن في اليمن قيادة إيمانها من الفولاذ. وكان العنوان الأساسي لن نتخلى عن الطريق الذي فتحناه كسر العدوان بأي ثمن. فنقول لك والذي نفسي بيده، اليمن وضع سيناريو إسقاط الطائرة في حال أسقطت السعودية الطائرة. بعد دقائق عمل اليمن الخطة كيف يتحرك. والذي نفسي بيده، والذي نفسي بيده. نعم، فانت كيمني تعتز لأول مرة أكبر وفد من بين 100 دولة. التعامل الإيراني فوق الخيال ومنقطع النظير، احتراما وأدبا وخدمة. وإيران دولة عظمى يا رجل، سيأتي اللحظة التي حدثكم فيها عن إيران إن شاء الله الفترة القادمة أكيد. هذه المكانة تشوفها في شفناها في طهران، هذه المكانة ترجم هاليمن امام العالم. كسرنا الحصار وما تبقى من الهيبه، فارادت السعوديه ان تعود الى عشقها. يا جماعه ده الامراض وايه الله، يعشقون ان يرون اليمن يعذبه الحصار، يعشقون ان يشوفوا الامراض في اليمن. قسما بايه الله وايه الله، والذي نفسي بيده، تعرف هذه اكبر مشكله مع الخليج. والكارثه الكبيره ان اليمن اصبح قوه ايمانيه واخلاقيه. السعودي عندما السعودي اراد ان يقول ان في طرف ثاني نفقد واحد من ادواته، هذا ايش معناه؟ السعودي اللي كانت تتباهى انها تقصف صنعاء واليمن 3000 غاره، طلعت قالت مش احنا، مش احنا اللي نفذنا. الى ان فضحها اكسيوس، اتصل بن سلمان بامريكا والسفيره السعوديه تحركت، اشتغلت السعوديه احنا في طهران. لكن اليمن اشتغل اكثر، القياده اليمنيه كانت جاهزه اكثر، كانت السعوديه تشتغل مع الاسرائيلي ومع الموساد ومع السي اي اي. اعطيك معلومه ايضا، عندما كنا فجر الاحد بنعود الى صنعاء، كثفت امريكا من عدوانها على هرمز وعلى ايران، والذي نفسي بيده، لان عودتنا مرت عبر هرمز وفوق المكلا وفوق. كثفت امريكا. السعودية عملت غرفة عمليات سعودية يهودية أمريكية. اليمن عمل غرفة عمليات خالصة. غرفة أصل العرب وبلد الحكمة والإيمان. وبالتنسيق طبعا وبالتشاور مع الأخوة في إيران. لأن الطائرة في إيران. فاليمن ترك للأخوة في إيران تحديد الموعد وأن يكون سريعا. فقالوا الإيرانيين حاضر. أين مكانة السيد في إيران يا رجل؟ لو تشوف عندما قابلنا وفود المحور والوفود من العالم بتكلموا عن اليمن عن السيد عبد الملك، يا كم يرتفع رأسك يا أخي إلى السماء يا رجل، وتحمد الله وتشكره والله، هذا فضل وكرم كبير من الله. وفي كل خطابات السيد الفضل يعود لله عز وجل، وهذا كرم الله وهذه محبة الله لهذا البلد. عندما تتوكلون على الله عز وجل لصد عدوان أو اعتداء يكرمكم الله بالنصر. كم نصرنا الله قلتكم الله في العشر سنوات الأخيرة بس، كم تحديات هائلة شارك فيها العالم بقية السعودية، كم أكرمنا الله بانتصارات، كم لا حصل لها، وكم هزائم منيت بها السعوديه من 2015، من هزيمه لا هزيمه، من سقوط لا سقوط. لكن في موضوع يا اخي تخيل السعوديه بتقلع منها يومين 5000 طائره، ومن الخليج يمكن حوالي 12000 او 13000، معظمها بتروح الكيل الاسرائيلي، رايح واجي الكيل الاسرائيلي. وطائره يمنيه مدنيه فيها مدنيين رايحه تعزي، انت يا سعودي ذهبت بوفد تعزي، والإيرانيون يعرفون أنك أحد أسباب حصارهم والعدوان عليهم، وأن لولا السعودية ما في حصار على إيران ولا في عدوان ولا على غزة ولا على اليمن ولا على حزب الله ولا على لبنان. لولا الخليج هذا العفن ما هي هذه الحرائق في المنطقة، وكل هذه الحرائق خدمة للكيان الإسرائيلي. الإيرانيون يعرفون، وسمعوك الآية القرآنية أثناء وقوف الوفد السعودي، أنت ذهبت تعزي وأنت علاقتك بإيران إجرامية من 79. نحن ذهبنا كحلفاء تجمعنا القدس، تجمعنا فلسطين، ويجمعنا عنوان كبير رفض القطرسة الأمريكية والصهيونية في المنطقة. أنت رحت عدو في محاولة لإثبات. شوف السعودية عندما يكون يصل الهبل إلى أعلى مستوياته، تجي تقول السعودية أنه صح بيننا صراع، لكن في الجانب الإنساني، في الجانب الإنساني تمنع شعب 10 سنوات بشكل كامل، تحاصر اقتصاديا وماليا، وهو بهذا المستوى من الشجاعة ومن الإيمان، ولديه في الخلاف معك وفي الصراع معك انتصارات من الله عز وجل لا حصر لها. من تتحدى انت؟ من يتحدى السعودي؟ ولذلك المسيرة بتستمر واليقظة مستمرة، ولا يحتاج شعبنا إلى دعوة. لازم اليقظة هذه مستمر على مدار اليوم والساعة. لدينا فرصة كبرى لإزالة كل مظاهر العدوان والحصار. لن يتوقف اليمن إلا في حالة واحدة، إذا لمس اليمني خروج أسرى وخروج مرتبات في نفس اللحظة، غير كذا ستستمر، سيكون الموضوع عسكري.
1: أي ما أعرف شو أنا أقول لك عليه.
0: تحية للشعب اليمني والقيادة التي كانت قلوبها معنا في الطائرة، وأقسم لكم بآية الله والذي نفسي بيده، وليس تواضعا، يعني ربما خفنا شوية من المطبات الهوائية لأنها كانت قوية جدا صدق، في مطب غير كذا أبدا. لم يحدث في الطائرة أي شيء، لا هلعا ولا خوفا ولا ارتباكا ولا ناس محتسبة يا أخي. ونحن 10 سنوات الشعب اليمني كله تحت القصف تحت الحصار، والله يقرر متى تقف الناس بين يديه. التوكل على الله، لا يجب أن يتوقف نضال اليمن شعبيا، حركة يومية إعلاميا شعبيا سياسيا، الاستمرار في حصار السعودية. لقد فتح اليمن قوس لحصار السعودية، حصار سياسي حصار إعلامي، وسيأتي حصار اقتصادي من خلال القرار حق الحمد السريع. نعم نعم، في أسوأ الأحوال الحصار بالحصار، الفارغ لن تتحملوا، ما يقدرش السعوديين يعيشوا بدون فنانين وبدون رقص وبدون كنتاكي وبدون عبث وبدون مجون، ما يقدروا. الخليجيين كلهم ما يقدروا. بلد الحكمة واليمن صبر على حصاركم. ليه؟ لأن اليمن يتعامل بالحجة الخشية من الله. في ناس بيقولوا ما لكم صبرتوا إلى الآن لكي تعلنوا فك الحصار؟ التوقيت مهم، كان هذا الأمر بيحدث قبل طوفان الأقصى. كيف طوفان الأقصى انشغلنا طبعا أكيد، وبعدين قال العدوان على إيران. وأيضا اليمن ما يرفع عنوان إلا بعد ما يجهز، يتوكل على الله ويجهز، مش يتوكل على الله ونوم. لا لا لا لا لا لا لا، ولا أحد يزعل السيد بعد اليوم، والحليم تكفي الإشارة، لا أحد يزعل السيد بعد اليوم. أداء اليمن كان مثاليا ونموذجيا بنسبة 90%، كنا نريد الموضع يكون بنسبة فيلمة بنسبة 90%. يعني احنا مثلا في الإعلام قصرنا شوية ربما لأنه الحدث كان أكبر، يعني الصورة كانت أكبر، الشعب بيتحرك، الناس بتصلي الحديدة، القوات المسلحة بتعمل عمليات قوات فإذا كان في تقصير من الإعلام نحن نعتذر للسيد وللقيادة. يعني كان إعلاميين المفروض يكون الموضوع أكبر، كلنا الإعلاميين، مش نحن، كل الإعلاميين. الصورة كانت أكبر، وسبق للسيد أن أشاد كثيرا ومرارا و من احنا اوسمع على صدورنا كثيرا الاعلاميين. فلما يعني ينتظر السيد صوره معينه فتاتي ناقصه شويه، معلش معلش نتحمل، ما بيستمر الموضوع. هذه هبه شعبيه وعسكريه وسياسيه واعلاميه كبرى لن تتوقف ابدا ابدا، ولا يجب ان تتوقف. هذه الحميه وهذه اليقظة يجب أن تستمر، والعدو السعودي وخلفها الأمريكي والإسرائيلي، ما نعرف غير السعودي، ما نعرف غير السعودي، وطبعا الخليج المتواضع مع الإمارات لكن رأس القوم السعودية. لا تسمحوا لأحد أن يحرف البوصلة، لا نعرف أحد. هذا العدوان سعودي بامتياز، هذا الحصار سعودي بامتياز، الأمريكي مشرف والكيان الإسرائيلي محرض ومساند. العدوان على اليمن والحصار على اليمن سعودي بامتياز، وفك الحصار وإزالة العدوان وكل مظاهره سيكون يمني بامتياز، بلد الحكمة والإيمان. عشتم وعاش اليمن العزيز، بلد الحكمة والإيمان.

صوت محور الجهاد والمقاومة، إذاعة سام اف ام، والقدس هي المحور.

شعبنا العزيز، يا من الإيمان، يا من الحرية والعزة والكرامة الإنسانية والإباء، يا من الجهاد في سبيل الله تعالى، يا من العزة والشهامة والمروءة والقيم والأخلاق، يا من الوفاء. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

صوت محور الجهاد والمقاومة، إذاعة سام اف ام، والقدس هي المحور.

صوت محور الجهاد والمقاومة، إذاعة سام اف ام، والقدس هي المحور.

إذا اتجه العدو السعودي للتصعيد الشامل، اتجهنا للتصعيد الشامل ولدى شعبنا كل مقومات الثبات وكل عوامل النصر. فقط ثقة بالله، استعانة بالله، توكل على الله، تحرك في سبيل الله.

لم نقبل بذلك للأمريكي، واجهناه بكل قوته وجبروته، واجهنا حاملات الطائرات في البحر، واجهنا الطغيان الأمريكي بشكل مباشر، واجهنا الإسرائيلي بشكل مباشر، واجهنا البريطاني بشكل مباشر، فهل سنخنع ونخضع ونستسلم لعبد اللهم؟

صوت محور الجهاد والمقاومة، إذاعة سام اف ام، والقدس هي المحور.

لقدير مهما كانت إمكاناتكم. الله أقدر والله أكبر والله أقوى والله أعظم. وهو إلى جانب شعبنا

صوت محور الجهاد والمقاومة، إذاعة سام اف ام، والقدس هي المحور.

صوت محور الجهاد والمقاومة، إذاعة سام اف ام، والقدس هي المحور.

0: وسام اف ام وقفة إعلانية.
1: نعم نصنع فخر اليمن ونبيض وجه الأمة
2: لنبقى سندا لفلسطين ومقبرة لكل الغزاة والمحتلين.
3: ساهم في دعم صراعات اليمن العسكرية
4: وفي إطار المرحلة 23 من حملة الإنفاق الشعبية حي على خير اليمن.
5: نستقبل مساهماتكم المالية لدعم كافة أقسام التصنيع العسكري عبر الحوالات المالية. اسم المستلم ورقمه:
4: محمد إسماعيل حسن إسماعيل 77 30 66 700.
5: وعبر هذا الرقم أيضا يمكنكم التحويل من أي محفظة إلكترونية إلى محفظة جي، كما يمكنكم إيداع مساهماتكم في حساب الحملة بأي من مكاتب البريد اليمني. حساب رقم
4: 555-555.
1: معا نصنع فخر اليمن ونبيض وجه الأمة.
0: سام اف ام والعود أحمد.
6: هنا سام.
7: تاريخ حي.
6: ثقافة مكتملة.
7: هنا سام.
6: حياة اجتماعية مرصودة.
7: سام الحكاية المتكاملة لرسالة الإعلام الحديث.
6: سام اف ام
7: إذاعتك أنت.
8: ثم من الله تعالى عليه بالاطلاع على منازل وتلك الدروس التي كان يلقيها القائد الشهيد السيد حسين بدر الدين الحوثي. طبعا وجبت كثيرا بذلك الطرح وهو تناسب معي تماما، كأنه يعبر عن نفسه.
0: إذاعة الحكمة اليمانية سام اف ام من صنعاء تقدم.
8: لا نجد أن المشروع المسيرة القرآنية مشروع ثابت في دعوته وفي مبادئه، لذلك وجدت أن هذا المشروع مهم جدا، مشروع حضاري، مشروع قرآني، مشروع نبوي.
9: مسيرة وقيم.
0: مسيرة وقيم.
8: رأيت أن هذا من أكبر المسيرة القرآنية، هي أكبر تجلي للإيمان اليمن والحكمة اليمنية.
9: مسيرة وقيم سلسلة إذاعية يعدها ويقدمها الباحث الجزائري وأستاذ الفكر الإسلامي البروفيسور نور الدين أبو لحية.
8: طبعا هذا واجب شرعي، أن ننصر من ينصر الله ورسوله، واليمنيون فعلوا ذلك بكل جدارة، ونسأل الله لهم النصر في كل المحال، والحمد لله رب العالمين.
10: الجزء الخامس، المسيرة القرآنية وقيم التزكية الروحية. ثانياً، المسيرة القرآنية ووسائل التزكية. الحلقة 43 بعد 600، التلاوة والتزكية، القسم الثالث.
8: بسم الله الرحمن الرحيم، نواصل ما انتهينا إليه في الحلقة السابقة من الحديث عن الوسيلة الثانية من وسائل التزكية، وهي التلاوة. باعتبار تلاوة القرآن الكريم، يعني كما ذكرنا من أوائل يعني رسول الله تعالى عندما ذكر وظائف رسول الله صلى الله عليه وآله، أول وظيفة وذكرها هي التلاوة، ثم عقب عليها التزكية. ذكرنا ما ذكره السيد عبد الملك بدر الدين الحوثي حول أهمية قراءة القرآن وتلاوة القرآن والتفاعل مع القرآن وخطورة هجره، وكان آخر ما ذكرناه ما ذكره حول قوله تعالى: أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها، حيث قال: من الخطأ الكبير أن تكون علاقة الإنسان بالقرآن في الحد الأقصى علاقة تلاوة عادية، قراءة عادية من دون تأمل، من دون تدبر، من دون استفادة من هديه العظيم. هذه حالة خطيرة جدا. ثم استدل بقوله تعالى: كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. ثم قال: نحن معنيون أن تكون علاقتنا بالقرآن الكريم علاقة تأمل وتدبر واهتداء واستبصار واستيعاب لما فيه من المفاهيم، لما فيه من النور، لما فيه من الإرشاد، لما يدلنا الله عليه في كل مجالات هذه الحياة ومختلف شؤونها. هذا هو المطلوب. لنرجع للقرآن الكريم، نتدبر، نهتدي، نستبصر، نستوعب. قال: هذا هو المطلوب، لا أن تكون العلاقة في الحد الأقصى مجرد تلاوة، قراءة عادية، أو البعض يزيدون أكثر من ذلك في الاهتمام مثلا بالتجويد فقط في مخارج الحروف وفي الغنة وغيرها، خاصة كما نرى تيارات سلفية خصوصا في السعودية يهتمون بهذا اهتماما كبيرا، تيارات سلفية يهتمون بهذا اهتماما كبيرا، وكأن التلاوة فقط هي هذه. حتى عندما يقرأ القارئ مثلا في الصلاة فيكون تركيز الناس على هذه الأمور، هل أخرج الحروف بمخارجها، هل قرأ قراءة صحيحة أو أخطأ في القراءة، وهكذا يركزون على الحروف أكثر من تركيزهم على المعاني، ويقفون عند هذا الحد أو معرفة بعض من المفردات. ثم دعا إلى تطبيق ما ورد في القرآن الكريم على جميع شؤون الحياة، فقال: يجب أن تكون علاقتنا بالقرآن من واقع حياتنا في كل مجالات هذه الحياة، في المواقف والولاءات. القرآن يفصلنا كليا عن التبعية للظالين. أول ما يفعله القرآن هو الفصل، يعني فصل الإنسان عن كل مصادر الضلال، عن كل منابع الضلال والإضلال. لماذا؟ لأنه لا يمكن للشخص، يعني مثل تكون مثلا فيروسات وكذا، فأول ما يفعل بذلك الشخص أن يفصل عن تلك البيئة، وإلا إذا بقي فيها سيستمر ذلك الفيروس. هكذا التصفية، لابد أن تكون هناك مفاصلة عن هذه التبعية للضالين والمستكبرين والكافرين، لأن الشخص كيف يعالج ثم في نفس الوقت يزود نفسه بتلك الميكروبات وبتلك الفيروسات. فلذلك القرآن يفصلنا كليا عن التبعية للضالين والمستكبرين والكافرين والمفسدين في الأرض، ويصلنا بالله سبحانه وتعالى، وهذا ما يحقق لنا الاستقلال التام كأمة مسلمة. ثم ذكر ما يقف فيه الكثير من المسلمين من الإعراض عن القرآن الكريم والإقبال في نفس الوقت على أعدائه، وهذه مشكلة الأمة وهي التي سببت تخلفها. يقول: من أكبر المشاكل التي تعيشها الأمة الإسلامية أن كثيرا من حكوماتها وأنظمتها ومكوناتها الفاعلة في الساحة من أحزاب واتجاهات سياسية مختلفة، علاقتهم بالقرآن ضعيفة جدا، وعلاقتهم بأعداء الأمة الإسلامية من الكافرين والضالين والمفسدين في الأرض والمستكبرين علاقة تبعية. طبعا هذه نتيجة، الذي يعرض عن القرآن الكريم سيصبح تابعا لغيره، إما أن يكون الشخص مع الحق أو مع الباطل. الذي يمثل الحق والقرآن، كل من أعرض عن القرآن سيقع تابعا للباطل، حتى أولئك الذين يزعمون لأنفسهم أنهم أتباع الإسلام ومهتمين بالإسلام، إذا أعرضوا عن القرآن سيصبحون في أيدي أهل الباطل، مثل ما ذكرنا في السلف الأول عندما أعرضوا عن القرآن وأقبلوا على الروايات وذهبوا إلى كعب الأحبار وغيره، وصاروا ينهلون العلم منه وأعرضوا عن الهدي القرآني. يقول: وعلاقتهم بأعداء الأمة الإسلامية من الكافرين والضالين والمفسدين في الأرض والمستكبرين علاقة تبعية، يتبعونهم في كثير من الأمور، يرتبطون بهم في كثير من القضايا، يتصلون بهم في كثير من شؤون الحياة، ويعتمدون على ما يأتي من عنده من سياسات وتوجيهات ونظم وخطط ورؤى وأفكار بإعجاب وانبهار. هذه قضية خطيرة على الأمة طبعا، لأنه عندما نعرض الحقائق وفي التزكية لا نعرضها فقط على مستوى الفرد، مستوى الفرد ومستوى المجتمع ومستوى الأمة، لأننا مطالبون بأن نخاطب الجميع. المسلم في التزكية بالمفهوم القرآني لا يهتم فقط بنفسه، هناك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر المتعلق بالمجتمع أو المتعلق بالأمة، وهناك الشهادة، إقامة الشهادة، الاهتمام بالأمة باعتبار هذا اهتمام لرسول الله صلى الله عليه وآله، طبعا كما أن سنة رسول الله مطالبون بأن نستنى بكل ما كان عليه رسول الله، فرسول الله كان مهتم بالأمة، لذلك نهتم بها، والتزكية يدخل فيها هذا الجانب. طبعا الأمة وكأنها إنسان، إنسان كبير يشمل كل أفراد الأمة. إذا كان هناك علل في أحد هذه الأعضاء الأفراد، طبعا يكون هناك علة وتؤثر في الجميع، ولذلك التزكية الأمة نحتاج إليها، إلى توجيه الأمة جميعا من خلال الوسائل المختلفة، كما سنرى إن شاء الله عند الحديث عن الشهادة وكونها ركنا أساسيا في، طبعا الشهادة بمفهوم القرآني، إقامة الشهادة وإقامة كل ما يتعلق بها عند الحديث عن المشروع الحضاري القرآني. ثم ذكر دور القرآن الكريم في وصلنا بالله تعالى، فقال يجب أن يكون من أول ما ندركه ونعيه جيدا أن القرآن يصلنا بالله. طبعا هذه أهم شيء في التزكية، التزكية الروحية الغرض منها التواصل مع الله سبحانه وتعالى، الأنس بالله، التوكل على الله، الإنابة إلى الله، محبة الله، كل هذه المعاني، بحيث يعني معرفة الله، يعني هذه المنطلق، كل هذه القرآن الكريم يوفرها لنا، وكما ذكرنا بطريقة معصومة وليس فيها لا حدس ولا تخمين ولا مجرد آراء، بل هو حقيقة مطلقة. القرآن الكريم يصلنا بالله ويصلنا بهديه بتوجيهاته وبالتالي برعايته، عندما نتحقق بتوجيهات القرآن تأتي الرعاية، الرعاية الإلهية، لأنها منوطة متعلقة بهذا الأمر. الله سبحانه وتعالى لم ينزل هذا القرآن ليكون مجرد توجيهات نعمل بها، توجيهات إيجابية مثل ما يتصور البعض أنه فقط أعمال نقوم بها وانتهى الأمر عند هذا الحد، يقول لا، هو مع كتابه، فعندما نتبع كتابه هذه هي صلة برعاية الله الواسعة، يعني عندما نفعل ذلك نصبح لدينا تواصل مع الله، إما بتلك المعاني الروحية أو بالمدد الإلهي، برعاية الله الواسعة، بنصره، بتأييده، بالبركات من عنده، بالتوفيق، بالهداية في كل مجالات الحياة، بالرعاية الواسعة الشاملة في الدنيا وبعد الدنيا في الآخرة، الجنة، رضوان الله سبحانه وتعالى. حتى الشخص عندما يكون مريض يسمع القرآن، يكون القرآن الكريم دور كبير في شفائه، في بركات شفائه، وهكذا. يعني طبعا مع استعمال، لأن أمرنا باستعمال الدواء، ولكن مع ذلك القرآن الكريم يساهم، وحتى الآن طبيا والحالة النفسية لها تأثير كبير، عندما يكون مريض وهو في حالة نفسية طيبة يسرع عملية العلاج. يقول ورضوان الله سبحانه وتعالى والسلامة من عذاب الله جل شأنه، أما بالإعراض عن هديه وبالاتباع لبدائل من عند الآخرين فالنتيجة خطيرة جدا في الدنيا والآخرة. طبعا الذي يعرض عن القرآن يعرض عن الله، وعندما يعرض عن الله سيعرض عن رعاية الله، سيعرض عن مدد الله، سيعرض عن نصر الله، وسيبقى دائما في حالة من التخلف وحالة من الحاجة الشديدة، طبعا نتيجة بعده عن القرآن الكريم. طبعا الأمة الإسلامية مع أن لديها هذا المصدر العظيم إلا أنها متخلفة عنه، حرمت نفسها منه، كما قال عن الشاعر كالعير في البيداء يقتلها الظمأ والماء فوق ظهورها محمول. العير يعني تحمل الناقة أو كذا، تحمل الماء وهي عطشانة. فهكذا الأمة، يعني لديها هذا الكنز العظيم ثم تفرط فيه. ثم ذكر قوله تعالى ومن أظلم ممن ذكر بآيات ربه ثم أعرض عنها إنا من المجرمين منتقمون. هنا الإعراض عن القرآن الكريم بمفهومه الواسع، الإعراض عن التلاوة، الإعراض عن السماع، الإعراض عن الاستجابة لمن ذكر بالقرآن، الإعراض عن التدبر، الإعراض عن الفهم، الإعراض عن التنفيذ، كل هذه الأمور. يقول سيد عبد الملك الإعراض عندما يأتي التذكير بآيات الله سبحانه وتعالى ويقدم ما فيها من هدى، وفي أي موضوع من المواضيع، في أي قضية من القضايا، في أي مجال من المجالات، لأنها نور لنا في هذه الحياة في كل المجالات، هذه الحياة. فعندما يأتي التذكير بآيات ربنا سبحانه وتعالى وفيه ما يبين موقفا محددا، مثل مثلا المواقف الكبرى، موقف من أعداء الأمة، لن ترضى عنك اليهود ولا النصارى مثلا، البعض عندما تقرأ له هذه الكلمة يعني تجده نافرا منها، فقط يريد أن نقرأ له أقيم الصلاة أتوا الزكاة فقط، أما ما عدا ذلك يصبح القرآن الكريم معزولا، أو يصور وكأن هذا الأمر نوع من، طبعا هو لا يقول ذلك ولكن موقفه، تصور أن ذلك كأنه فيه تشدد أو ربما مرتبط ببيئة، فقط هذا كان في عهد رسول الله كما يقولون هذا الأمر. طبعا هذا كله نتيجة الانحراف عن القرآن الكريم. قال أو توجها محددا، رؤية محددة، أوامر معينة. الشيء الصحيح الذي ينسجم مع انتمائنا للإسلام أن نقبل أن يكون هذا هو الذي نريده، وليس أن نعرض وأن نبحث عن بدائل أخرى، وأن نتجه لتشويه ما يقدم من رؤى، لتشويه ما يقدم من أوامر. طبعا هذا الخطر، البعض لا يكتفي فقط بأن يعرض بل يحاول أن يغير المعاني القرآنية، أن يبدل الكلمة عن مواضعه، ولا يغير الكلمات ولكن يأتي بتأويلات غريبة جدا، إما يربط القرآن ببيئة معينة لزمن معين، أو يقول بأن هذا منسوخ، أو أن يضرب آية بآية أخرى وهكذا، بحيث يصبح القرآن الكريم لا يمكن الاستفادة منه. ولذلك قالوا بأن أحكام الفقهاء أو أحكام السنة كلها، حتى قال بعضهم يعني تأتيني إذا حتى في الجدل، قال تأتي بآية، قال لا أنا أقدم قول إمامي على قول القرآن الكريم. لماذا؟ قال لأن إمامي أدرى بالقرآن مني، ولذلك حتى لو خالف القرآن فهو أدرى، قد تكون تلك الآية التي تعرضها علي منسوخة، وبالتالي صارت كتب الفقه أهم عندهم من القرآن الكريم باعتبارها كأنها تمثل الحقيقة المطلقة، بينما القرآن الكريم يمثل حقائق قد تكون منسوخة قد تكون مغيرة. ولذلك صارت العلاقة مع القرآن هي علاقة الحسنات، يعني كأن القرآن فقط مصدر لنيل الحسنات، ولذلك قالوا في التعريف به المتعبد بتلاوته، اعتبروه شيء أساسي في التعريف، يعني هو المتعبد بتلاوته، فقط نقرأه لنتعبد بتلاوته ونعد الحسنات، كل حرف 10 حسنات، وبالتالي صار هذا الأمر. بينما عندما نقرأ كتب الفقه وغيرها لنطبقها، والقرآن فقط للتعبد، وهذا انحراف كبير وهجر للقرآن الكريم وهجر حتى الآيات نفسها. القرآن الكريم كيف يذكر، كيف يبين لنا، كيف نتفاعل مع القرآن الكريم تفاعلا تاما، يعني وفي كل جوانب الحياة. طبعا هذا حصل منذ العصر الأول، عندما نرى تلك الروايات والأحاديث الكثيرة، حتى هناك حديث عن بعض الصحابة الذين يذكرون، أظن ابن عباس أو غيره، ينبه الأمة كيف تركت، يعني تركت القرآن، يعني ترك القرآن كان في ذلك الجيل، وصاروا يجتمعون أمام المحدثين ويحفظون الأحاديث وهكذا، يعني حتى بعد ذلك صارت الأحاديث أهم من القرآن، وصارت قيمة الشخص بكمية الأحاديث التي يحفظها. وطبعا كما نقول الأحاديث ليس أحاديث رسول الله مجردة، بل هي مملوءة بالحديث الموقوفة، الحديث المقطوعة، بالإضافة إلى الاهتمام، يعني بغض النظر، يعني أكثر المحدثين كحاطب ليل يجمع كل شيء، وهمه الرواية لا الدراية، وهمه الكثرة لا النوعية، ولذلك كان ذلك كله سببا لانصراف الناس عن القرآن الكريم، والحمد لله رب العالمين.
11: قدمت لكم إذاعة سام اف ام حلقة جديدة من مسيرة وقيم.
9: مسيرة وقيم سلسلة إذاعية يعدها للإذاعة ويقدمها الباحث الجزائري وأستاذ الفكر الإسلامي البروفيسور نور الدين أبو لحية.
11: تتابعون حلقات هذه السلسلة على إذاعة سام اف ام يوميا من السبت إلى الأربعاء عند الساعة 7:30 مساء، ويعاد في الأوقات التالية عند 12 منتصف الليل، وعند 3 سحرا، وعند 1 ظهرا.
9: كما يمكنكم الحصول على هذه الحلقات من خلال موقعنا الإلكتروني samyaman.fm ومن خلال حسابات إذاعة سام FM على مواقع التواصل الاجتماعي.
12: صوت محور الجهاد والمقاومة، إذاعة سام FM، والقدس هي المحور.

صوت محور الجهاد والمقاومة، إذاعة سام اف ام، والقدس هي المحور.

0: هنا سام.
1: تاريخ حي،
0: ثقافة مكتملة.
1: هنا سام،
0: حياة اجتماعية مرصودة.
1: سام، الحكاية المتكاملة لرسالة الإعلام الحديث.
0: سام اف ام،
1: إذاعتك أنت.
0: سام اف ام تقدم
2: ذاكرة العدوان والانتصار.
3: التاسع عشر من تموز يوليو، ترصد ذاكرة العدوان والانتصار أحداث هذا التاريخ في الأعوام 2015 و2016 و2017 و2018 و2019 و2020 و2021 و2022 و2023 و2024 و2025.
4: ذاكرة العدوان في مثل هذا اليوم من العام 2018 استشهد 8 مواطنين وأصيب 5 بينهم نساء وأطفال بغارة استهدفت منزلا في منطقة آل الصيف في مديرية سحار في صعدة. وفي مثل هذا اليوم من العام 2019 شن طيران العدوان غارتين على مديرية مجز بمحافظة صعدة ما أدى إلى استشهاد مواطن وإصابة آخر.
5: منذ بداية العدوان على بلدي كل يوم في العام هناك ذكرى لمظالم، لمجازر، لأحداث، لدمار، لخراب من العدوان الأمريكي السعودي على بلدي كل يوم، كل السنة، كل يوم منها هناك مجموعة مجازر، أحداث، تدمير، اعتداءات ظالمة. العدو قصف في بلدنا كل شيء، دمر مختلف الأشياء.
4: وفي مثل هذا اليوم من العام 2020 شن العدوان 3 غارات على مزارع المواطنين في منطقة الجر بمديرية عبس، كما استهدف بأربع غارات أخرى منطقة الطينة في مديرية ميدي بحجة، وشن 15 غارة على منطقة صلب في مجزر ونجد العتق في صرواح بمحافظة مارب، واستهدف العدوان بثلاث غارات مديرية ناطع في محافظة البيضاء، وخلفت الغارات أضرارا كبرى في الممتلكات العامة والخاصة. وفي مثل هذا اليوم من العام 2021 شن طيران العدوان 8 غارات على مديريتي رحبة وجبل مراد، واستهدف بأربع غارات أخرى مديرية صرواح بمحافظة مارب، وأدت الغارات لوقوع أضرار في منازل المواطنين وممتلكاتهم الخاصة. وفي مثل هذا اليوم من العام 2022 استشهد طفل من عزلة الجربة العليا في مديرية الدريهمي إثر انفجار قنبلة من مخلفات العدوان أثناء رعيه للأغنام بمحافظة الحديدة. وفي مثل هذا اليوم من العام 2022 ارتكب تحالف العدوان 186 خرقاً للهدنة الإنسانية والعسكرية، من بينها تحليق مكثف للطيران الحربي والأباتشي والاستطلاع المقاتل، وشملت الخروقات قصف صاروخي ومدفعي واستحداث تحصينات قتالية وبالأعيرة النارية المختلفة في خروق متواصلة لاتفاق الهدنة الإنسانية والعسكرية. وفي مثل هذا اليوم من العام 2023 ارتكبت قوى العدوان 104 خروقات في الساحل الغربي، من بينها هجمتان للطيران المسير المقاتل و6 خروق بالقصف المدفعي و80 خرقا بالأعيرة النارية المختلفة في خروق متواصلة لاتفاق وقف إطلاق النار هناك آنذاك. ذاكرة الانتصار في مثل هذا اليوم من العام 2016 استهدفت القوى الصاروخية بصاروخ زلزال 3 معسكر الحرس الوطني بنجران، كما استهدفت القوى الصاروخية موقع مستحدث عسكري بـ3 صواريخ من نوع أوروغان ما أدى إلى قتل 3 سعوديين وإحداث خسائر في العتاد العسكري. وفي مثل هذا اليوم من العام 2016 اغتال مسلحون مجهولون على متن دراجة نارية القيادي المرتزق محمد النعماني المقرب من القيادي الإصلاحي حمود المخلافي في منطقة المجلية بتعز، كما قتل وأصيب العشرات من المرتزقة بقصف صاروخي ومدفعي على تجمعاتهم في ذباب في ذات المحافظة، وقتل وأصيب العشرات منهم بضربة صاروخ زلزال 3 على معسكر اللواء 115 في الحزم بالجوف. وفي مثل هذا اليوم من العام 2016 قصفت القوى الصاروخية جرافة تابعة للعدو بعد استهدافها وهي تقوم بشق الطريق في جبل نامان بمديرية الوازعية في تعز. وفي مثل هذا اليوم من العام 2017 دكت المدفعية تحصينات العدو السعودي في موقع الهجلة بنجران المحتلة، ونفذ الأبطال هجوما واسعا على تبة القمامة بموقع الغاوية، تمكنوا خلالها من قتل عدد من العناصر السعودية وتدمير آلية عسكرية في الموقع واغتنام عتاد متنوع. كما قصفت المدفعية بجيزان المحتلة تجمعات العدو، ما أدى إلى احتراق مخزن للأسلحة، ونفذ الأبطال عملية عسكرية نوعية على قلل العرك في الغاوية بجيزان، وكبدوا الجيش السعودي خسائر كبرى في عديده وعتاده. وفي مثل هذا اليوم من العام 2018 سيطر المجاهدون على سلسلة جبلية بها ثلاث مواقع كبيرة تابعة للعدو قبالة الدود، وكبدوهم والمرتزقة خسائر فادحة. كما أطلقت القوة الصاروخية صاروخ بدر واحد على مطار جيزان، واستهدفت المدفعية متجمعات المرتزقة في قانية، ما أدى إلى قتل أكثر من 6 وإصابة آخرين. وفي مثل هذا اليوم من العام 2018 نفذ سلاح الجو المسير هجوما جويا استهدف تجمعات القيادات المرتزقة في محافظة مأرب في القصر الجمهوري، وخلف خسائر كبيرة بأرواحهم وعتادهم. كما نفذ الأبطال المجاهدين عملية نوعية على مواقع العدو في الجبلية جنوب التحيتة، ما أدى إلى سقوط قتلى وجرحى، وتمكنوا من اغتنام عتاد عسكري بعد تكبيد المرتزقة خسائر في مواجهات بمنطقة الجبلية جنوب التحيتة، وتم تدمير 3 آليات للغزاة والمرتزقة في نفس المديرية وقتل وجرح من فيها. وفي مثل هذا اليوم من العام 2019 هاجم المجاهدون 3 مواقع للعدو في مجاز الغربية بعسير، وكبدوا خسائر كبيرة في الأرواح والعتاد، وكسروا زحفين قبالة أبواب الحديد في محور عسير، وكبدوهم خسائر دون تحقيق أي تقدم، وسقط العشرات من المرتزقة قتلى وجرحى، وتم تدمير آليات وعتاد عسكري جراء استهداف القوة الصاروخية بـ6 صواريخ زلزال تجمعات العدو قبالة أبواب الحديد. وفي مثل هذا اليوم من العام 2019 أفشل المجاهدون محاولة زحف للأعداء على مواقعهم في مريس، وكبدوهم خسائر في العديد والعتاد، وتمكنوا من إعطاب آلية في ذات الجبهة، وقتلوا وجرحوا من فيها من المرتزقة، كما لقي عدد من المرتزقة مقتلهم وجرح آخرون بقصف صاروخي ومدفعي على تجمعاتهم في قعطبة، ولقي 4 مقتلهم بعمليات قنص في مديرية حيران بحجة.
5: في ما يتعلق بالإخوة المجاهدين في قطاع غزة وفي شعب فلسطين بشكل عام، أقول لهم أنتم لستم وحدكم.
4: وفي مثل هذا اليوم من العام 2024 في إطار معركة الفتح الموعود والجهاد المقدس، نفذ سلاح الجو المسير في القوات المسلحة اليمنية بعون الله عملية عسكرية نوعية على أحد الأهداف المهمة في يافا المحتلة، ما تسمى إسرائيليا بتل أبيب. ونفذت العملية بطائرة مسيرة جديدة اسمها يافا، قادرة على تجاوز المنظومات الاعتراضية للعدو ولا تستطيع الرادارات اكتشافها، وحققت العملية أهدافها بنجاح. وأعلنت القوات اليمنية أن يافا المحتلة غير آمنة وستكون هدفا أساسيا في مرمى القوات اليمنية وأسلحتها، وستقوم بالتركيز على استهداف جبهة العدو الداخلية والوصول إلى العمق. كما نفذت القوات البحرية والقوة الصاروخية وسلاح الجو المسير في القوات اليمنية بعون الله عملية عسكرية مشتركة في خليج عدن، استهدفت إحدى السفن التي تخدم إسرائيل بعدد من الصواريخ البالستية والطائرات المسيرة، وكانت الإصابة دقيقة بفضل الله.
6: بيان صادر عن القوات المسلحة اليمنية، بسم الله الرحمن الرحيم. قال تعالى: فإذا جاء وعد الآخرة ليسوءوا وجوهكم وليدخلوا المسجد كما دخلوه أول مرة وليتبروا ما علوا تتبيرا. صدق الله العظيم. انتصارا لمظلومية الشعب الفلسطيني ومجاهديه، وردا على مجازر العدوان الإسرائيلي بحق إخواننا في غزة، نفذ سلاح الجو المسير في القوات المسلحة اليمنية بعون الله تعالى عملية عسكرية نوعية تمثلت في استهداف أحد الأهداف المهمة في منطقة يافا المحتلة، ما يسمى إسرائيليا تل أبيب. وقد نفذت العملية بطائرة مسيرة جديدة اسمها يافا، قادرة على تجاوز المنظومات الاعتراضية للعدو ولا تستطيع الرادارات اكتشافها، وقد حققت العملية أهدافها بنجاح. إن القوات المسلحة اليمنية تعلن منطقة يافا المحتلة منطقة غير آمنة، وستكون هدفاً أساسي في مرمى أسلحتنا، وأننا سنقوم بالتركيز على استهداف جبهة العدو الصهيوني الداخلية والوصول إلى العمق. إن القوات المسلحة اليمنية وهي تعلن عن هذه العملية النوعية تؤكد امتلاكها بنكاً للأهداف في فلسطين المحتلة، منها الأهداف العسكرية والأمنية الحساسة، وستمضي بعون الله تعالى في ضرب تلك الأهداف رداً على مجازر العدو وجرائمه اليومية بحق إخواننا في قطاع غزة. إن عمليات القوات المسلحة اليمنية مستمرة في إسناد المجاهدين الأبطال في غزة، والذين يدافعون عن أمتنا العربية والإسلامية بكل شعوبها ودولها، وأن عملياتها لن تتوقف إلا بوقف العدوان ورفع الحصار عن الشعب الفلسطيني في قطاع غزة. والله حسبنا ونعم الوكيل، نعم المولى ونعم النصير. عاش اليمن حراً عزيزاً مستقلاً، والنصر لليمن ولكل أحرار أمة. صنعاء 13 من محرم 1446 للهجرة، الموافق 13 من يوليو 2024، صادر عن القوات المسلحة اليمنية.
3: يوم من أيام العدوان الأمريكي السعودي على اليمن لن ينساه اليمنيون، وللأجيال القادمة رصدته ذاكرة العدوان والانتصار. غدا يوم آخر ترصده الذاكرة. إلى اللقاء.

لقدير مهما كانت إمكاناتكم. الله أقدر والله أكبر والله أقوى والله أعظم. وهو إلى جانب شعبنا

0: سام اف ام من صنعاء تقدم
1: بصيرة وجهاد. التأريخ والعبرة.
2: بصيرة وجهاد، التأريخ والعبرة، سلسلة حلقات خاصة بمناسبة ذكرى استشهاد الإمام زيد عليه السلام، يعدها للإذاعة ويقدمها الدكتور حمود الأهنومي.
3: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على سيدنا ونبينا محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين. مرحبا بكم أيها المستمعون الأعزاء والمستمعات العزيزات إلى هذه الحلقة الجديدة، وهي الحلقة 13 من سلسلة حلقات إضاءات من ثورة الإمام زيد بن علي عليه السلام. نعالج فيها بعض أوجه الشبه بين ثورة الإمام زيد بن علي وهي الثورة المثال والنموذج والثورة الأم، وبين ثورة اليمنيين اليوم التي تمضي على خطى تلك الثورة الزيدية، ثورة الإمام زيد بن علي عليه السلام. من وجوه الشبه التي بين الثورتين هو أن المعتدين والطاغين يقلقون من قوة البيان، ولهذا يسارعون إلى التكتيم الإعلامي. كشف السيد القائد عبد الملك بدر الدين الحوثي رضوان الله عليه في خطاب ذكرى ثورة 21 سبتمبر 2017 ميلادية أن مجلس سفراء دول العشر أمروه بالسكوت والصمت عند أحداث ثورة 21 سبتمبر 2014 ميلادية، وأنهم هددوه على ذلك، ولكنه رضوان الله عليه سخر من تهديداتهم ورمى بها عرض الحائط. هذا تجل جديد وصورة متكررة نجدها في مسيرات زعماء التغيير والثورات الشعبية في كل زمان وفي كل مكان عندما يواجهون الطغاة والمستبدين، ويتشابه ذلك إلى حد كبير مع تعميم الدولة الأموية المستبدة إزاء خطابات الإمام زيد بن علي عليه السلام. السلطة الأموية أصدرت فرمانا قرارا بمنع الجماهير المسلمة من الاحتكاك بالإمام زيد بن علي أو السماع لمواعظه وخطبه وتفسيره القرآن، وهددت من يخالف ذلك بالضرب والعقوبة الجسدية والاقتصادية. لماذا؟ قالوا إن لسان الإمام زيد له حد كحد السيف والأسنة، قالوا إن له لسانا أقطع من ضبة السيف وأحصد من شبل الأسنة وأبلغ من السحر والكهانة. هذا وصف ورد عند القيرواني الحصري متوفى 453 هجرية في كتابه زهر الآداب، وهو ينقل وثيقة رسمية للأمويين أصدروها بحق الإمام زيد بن علي عليه السلام. هذا الوصف وإن كان ينسجم مع ما أثر عن الإمام زيد من وصف معاصره له بقوة البيان وجميل المنطق وفاعلية الحجة والبرهان، لكنه في نفس الوقت يكشف حجم القلق والخوف الذي دوما يساور السلطات الظالمة جراء كشف الحقائق للناس وإطلاعهم عليها. الظالمون دائما وكثيرا ما يستثمرون في بيئات الجهل والخوف وتزوير الوقائع والأحداث، وهم ينزعجون ويخافون ويقلقون من أي صوت يأتي هنا أو هناك وهو يعبر عن نبض الحقيقة، ولا ينسجم مع الواقع المظلم الذي صنعوه واعتبروه خطرا وجوديا يهدد عروشهم بل ووجودهم المتأثر بالأكاذيب والمختلقات. الأمويون كانوا يفعلون ذلك، واليوم يجري على منوالهم السعوديون والإماراتيون ومن خلفهم الذين جمعوا بين لؤم الخسيس المتسيد وخسة العميل المنبطح. سلطة العدوان السعودي الأمريكي اليوم رغم أنها تملك وتهيمن على أكثر من 90% من وسائل الإعلام العالمية، من وسائل الإعلام التي تسلط الضوء على موضوع ثورتنا، ورغم أنه يمكنها أن تختلق أكذوبة مفضوحة لتجعلها متصدرة في الأخبار العالمية والمحلية كحقيقة، ولكن خليق بكل من اطلع عليها أن يردها ويكذبها لأول وهلة. وكم من الأكاذيب، كم هي سلسلة واسعة جدا، سلسلة طويلة من الأكاذيب التي أصدرها المعتدون. هؤلاء أصدروا سلسلة واسعة جدا، أصدروا سلسلة واسعة جدا من الأكاذيب، ولا يزالون حتى اليوم. ونتذكر في هذا المقام أكذوبة استهداف مكة المكرمة بصاروخ يمني التي انبر العالم كله يدين استهداف مكة، استهداف الكعبة. حتى قرأت خبرا عجيبا، مفتي هونغ كونج يدين استهداف الكعبة المشرفة من قبل اليمنيين. خبر عجيب، خبر عجيب. من أين هذا كله؟ من سلطة الإعلام الواسعة التي تملكها السعودية. لكن مع ذلك دول عدوان هؤلاء وإعلامهم لم يتحمل بضع قنوات إعلامية، بل حتى قناة واحدة مثل قناة المسيرة مثلا، عندما تنقل الحقيقة وتكشفها لجماهير الناس. طوال سنوات العدوان عمد العدوان السعودي إلى التضييق ومحاولات الإغلاق والتشويش لقنوات تنقل حقيقة ما يجري في اليمن، ويعلم الجميع محاولاتهم في إغلاق قناة المسيرة والتشويش عليها. قناة المسيرة، قناة المنار، قناة العالم، قناة الميادين، حتى كل القنوات التي قد تتعاطف ولو بشيء بسيط مع المظلومية اليمنية نجدها في مرمى استهداف النظام السعودي في محطات متعددة. لماذا؟ لأن هذه القنوات ولهذا الإعلام الصادق صاحب الكلمة الصادقة يضيء شيئا يسيرا من هذه العتمة الموحشة والمظلمة في عالم الأوهام التي سماها الطغاة والمغفلون حقائق. ولهذا هم يسعون إلى إغلاق هذه الأصوات التي تنبض بالحقيقة، لأنها تنقل الكلمة الصادقة وتكشف بعضا من الزيف المتراكم الذي يتراكم على مسمع ومرأة هذا العالم كقطع من الليل المظلم المتكاثف. هذا يشير أيها الإخوة والأخوات إلى أن قوة الحق هائلة وجبارة، ولو كانت بشكل قليل. قليل من الحق كفيل بتحطيم الكثير والكثير والكثير من الباطل. وكما يتصدى قلة من المجاهدين العظماء لجحاف البشرية ومادية هائلة من الطغيان، كذلك قناة واحدة يمكنها أن تقاوم آلاف القنوات وأن تفضحها على رؤوس الأشاد، ويكون تأثيرها والخوف منها أكبر بكثير مما نتصور. قل جاء الحق وزهق الباطل، إن الباطل كان زهوقا. الباطل زهوق من ذات نفسه، من تلقاء نفسه، عندما يتجلى الحق في شكله الواضح والبين. وهذا ما يحتم على المتحركين في مجال الحق توسيع دائرة نشر الحقيقة واكتساب الخبرات المعرفية والفنية لنشرها بطريقة لائقة. الإمام زيد كان يملك الحجة الدامغة، وكان لديه تقديم قوي وفاعل وبالطريقة اللائقة، فشكل خطرا كبيرا على الظالمين، وهو ما يجب العمل عليه اليوم. وجدير بمن يكون على قسط من ثقافة الإمام زيد أن يترك المكايدات البينية والنزوات الشخصية التي تضر موقف الحق وتجلب على أهله التراجع وتسبب لهم العقوبة الإلهية ولو بتأخير الانتصار. هذا أمر من الأمور التي نجد فيها تشابها كبيرا بين ثورتنا وثورة الإمام زيد بن علي عليه السلام. هناك أيضا وجه آخر من وجوه الشبه، المحايدون والمحبوسون في المسجد، في البيوت، والنظارة. هناك معركة قائمة اليوم بيننا وبين هذا العدوان السعودي الأمريكي الإماراتي على اليمن، وهناك مجاهدون أبطال في المعركة يقاتلون، في المقابل هناك عدو حق يقاتل أيضا، وهناك من يدعون الحياد، وهناك أيضا من يحبسون أنفسهم في المساجد، وهناك من يكتفون بالمشاهدة وكأن المسألة مسألة مباراة، يشاهدون من سينتصر. حديث العلماء والمثقفين الذين يدعون الحياد اليوم يشبه حديث ابن المبارك الذي سجل له التاريخ إزاء الدعاء المجاهدين من أهل البيت عليهم السلام موقفا سلبيا في النكوص عن جهاد الظالمين والدفع عن المستضعفين. عبد الله بن المبارك وهو من المشاهير، من المحدثين المشاهير، قال محمد بن جعفر بن محمد رحم الله أبا حنيفة: لقد تحققت مودته لنا في نصرته زيد بن علي، وفعل الله بابن المبارك في كتمانه فضائلنا، ودعا عليه لأنه كان يكتم الحق، يكتم الحق ولا يتحرك في الحق. نقول يا معشر العلماء والمثقفين، كل امرئ وموقفه، فليتخذ المرء الموقف الذي يجب اليوم أن يتخذه والذي يحب أن يلقى الله به، ولا أظنه إلا الموقف الذي يرضي الله رب العالمين ويغضب المستكبرين والظالمين وينتصر للمظلومين والمستضعفين. أبو ثميل الأبار رثى الإمام زيدا عليه السلام بشعر جميل ورائع وينضح بالوعي وفهم العواقب الخطيرة للمنخذلين عن نصرة الحق ومواجهة المعتدين. قال في شعره: وقد أعجبني شعره ذلك، عندما قال: يا ليت شعري والخطوب كثيرة، أسباب موردها وما لم يرد، ما حجة المستبشرين بقتله بالأمس، أو ما عذر أهل المسجد؟ يتساءل: ما حجة المستبشرين بقتل الإمام زيد، وما عذر أهل المسجد؟ من هم أهل المسجد؟ أهل المسجد هم الكوفيون الذين أمر الوالي الأموي بجمعهم فيه في المسجد وحصرهم حتى لا ينصروا الإمام زيدا عليه السلام، وكانوا قد أبدوا من قبل استعدادهم للثورة مع الإمام زيد. لقد كر أنصار الإمام زيد ووصلوا إلى أبواب المسجد، وكان بإمكان من بداخل ذلك المسجد أن يخرجوا وأن يتحركوا، وقد سمعوا أصحاب الإمام زيد ينادونهم: يا أهل المسجد اخرجوا. الإمام زيد كان يناديهم ويقول: اخرجوا يا أهل المسجد من الذل إلى العز وإلى الدين والدنيا، فلستم في شيء منها. لكنهم راق لهم، أولئك راق لهم أن تيسر لهم ما توهموه عذرا يعذرهم عن الجهاد، وهو أنهم منحصرون في المسجد. لقد كان أولئك يبحثون عن العذر أكثر من بحثهم عما يلزمهم أمام الله، وكثيرونهم الذين يمكن أن يجدوا الأعذار وتسويغات التردد والانخذال. ومن بحث عن الأعذار أكثر من بحثه عن الواجبات التي أوجبها الله، دله الشيطان والهوى وحب الدنيا وإلف العادة على كثير منها، لكنها في نهاية الأمر لا تصمد عند الاختبار، لا سيما في دار القرار عند الرب الكريم الجبار. أهل المسجد خذلوا الإمام زيد، أين هم أهل المسجد اليوم في هذه المعركة التي نعاصرها اليوم؟ هم كثيرون، ويدري بعضهم أعذارا باردة تعبر عن إفلاس حقيقي في الوعي، وأن لديهم فقرا معرفيا بالواقع، وجهلا فاضحا بطبيعة المعركة التي يخوضها الأحرار من هذا الشعب. واقع العدوان وأهدافه وأماله وممارساته والقائمون عليه أمريكيين والصهاينة وعملاء، وقائع التاريخ وظروف الجغرافيا وحقائق المعركة تخبر هؤلاء المحايدين والمنحصرين في المساجد والمدارس والدواوين، تخبرهم أنهم في موقف سيء وأن عاقبتهم سيئة لا تبقي ولا تذر لشيء من أعذارهم. ليس المقام إلا مقام تذكير وتنبيه لهم، ليس المقام مقام توبيخ وتقريع ولا بسط حجج وفرش أدلة، فالأدلة واضحة وبينة وبراهين والبراهين متضافرة. المرأة المجاهدة رأينا لها دورا عظيما، وتقف على النقيض من فعل هؤلاء، تحضر في الميادين، المرأة تحضر في الميدان، بينما يتوارى الكثير من المحايدين والمنحبسين في المساجد، ينحبسون أو يحبسون أنفسهم في المسجد أو في الديوان أو في مكان آخر. أليس هذا من التناقض العجيب؟ إن القاعدين الذين فضل الله عليهم المجاهدين أجرا عظيما هم المجاهدون من المواجهين للعدوان من غير المقاتلين، كما ذكر ذلك السيد القائد حفظه الله. أما الذين لا موقف لهم في مواجهة العدوان فهم خاذلون، قصروا في واجباتهم وفرطوا فيما أوجب الله عليهم. إذا كان هناك، للأسف إذا كان هناك محبوسون في المسجد يستنبتون في أسفار الأعذار عذرا عن الخروج للقتال مع الإمام زيد، فاليوم أيضا هناك محبوسون في دورهم لا يألون جهدا عن البحث عن تعلة وعن أعذار يتوسلون بها للبقاء مع نسائهم. بل هناك من هم أسوأ، وهم أولئك الذين يدعون الحياد ويقفون بعيدا عن طرفي النزاع محايدين، ينظرون ويتفرجون، يخذلون الحق فينصرون الباطل. هم شركاء في الجريمة، هم شركاء في الجريمة. وهنا نذكر المحايدين اليوم بمحايدين سابقين، وصفتهم رواية ثورة الإمام زيد عليه السلام عندما قالت: وكان الناس فرقتين، نظارة ومقاتلة. من هم النظارة؟ فريق من الناس محايدون لم يحضروا المعركة للقتال، إنما حضروا للنظر، ينظرون من سينتصر في المعركة. اليوم نجد كثيرا من الناس تبلدت عقولهم وحاسيسهم عن مشاهد القتل والدمار اليومي من هؤلاء المعتدين، وباتت ضمائرهم وغشيتهم الأنانية وركبهم حب النفس، فتراهم لا هم لأحدهم إلا الأكل والشرب والنكاح. وهذا هو مبلغ علم كثير من مثقفينا وأكاديميين وتجارنا. هذه الظاهرة جاءت نتيجة إشكالية ثقافية
4: صورت الدين على أنه مجرد طقوس جامدة وشعائر باهتة لا تحرك شعورا دينيا ولا توجد ضميرا إنسانيا ولا تدفع إلى اتخاذ موقف من كل هذا الطغيان والظلم الذي نعيشه اليوم. أليس على أولئك النظارة المحايدين أن يعلموا أنهم بسيف خذلانهم شاركوا في سفك دم الإمام زيد بن علي وتركوا فرصة عظيمة يسرها الله لهم في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وأنهم بذلك الموقف خسروا حتى ما أملوه في دنياهم من الرفاه والراحة، فخسروا الدنيا والآخرة. ثم أليس على هؤلاء أن يعوا أي خطيئة يكررونها لو بقوا على حيادهم؟ وهل يدركون مقدار الجريمة لو بقوا نظارة يشاهدون المجرمين يعتدون ولا يحركون ساكنا؟ هذا من القضايا المهمة التي يجب أن نتأملها وأن ننظرها، أن هناك محايدين في ثورتنا اليوم كما كان هناك محايدون أيضا في ثورة الإمام زيد بن علي، خسروا وضلوا وأضلوا وكانت عاقبتهم خطيرة وحسابهم عند الله عسير. أكتفي بهذا القدر أيها الإخوة المستمعون والأخوات المستمعات، وأستودعكم الله إلى حلقة قادمة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
2: كنتم مع
1: بصيرة وجهاد، التأريخ والعبرة،
2: بصيرة وجهاد، التأريخ والعبرة، سلسلة حلقات خاصة بمناسبة ذكرى استشهاد الإمام زيد عليه السلام، يعدها للإذاعة ويقدمها الدكتور حمود الأهنومي.

0: هنا سام.
1: تاريخ حي،
0: ثقافة مكتملة.
1: هنا سام،
0: حياة اجتماعية مرصودة.
1: سام، الحكاية المتكاملة لرسالة الإعلام الحديث.
0: سام اف ام،
1: إذاعتك أنت. سام تقدم.
2: سام في أسبوع.
3: مستمعين الأكارم، سلام من الله عليكم ورحمة منه وبركاته. أرحب بكم في برنامجكم الأسبوعي سام في أسبوع عبر أثير إذاعة الحكمة اليمنية سام اف ام 99.1، ونستعرض لكم من خلاله أهم ما تم تناوله في برامج الإذاعة خلال أسبوع كامل.
4: سام في أسبوع، إعداد وتقديم
2: هاشم الدرة.
4: يشارك في الإعداد
2: طاقم الإعداد والتقديم بإدارة البرامج.
4: سام في أسبوع، إشراف
2: الإدارة العامة.
4: سام في أسبوع، قراءة خطاب السيد القائد.
3: أصبح من الواضح أبعاد الدور السعودي ضمن مشهد إقليمي تشابكت فيه مصالحه مع المصالح الأمريكية والصهيونية من خلال التحركات السياسية والعسكرية في المنطقة، حيث تجلى التخادم بين واشنطن وتل أبيب والرياض ومستوى الانخراط السعودي في خدمة تلك المشاريع. فالسعودي انتقل دوره نحو حضور مباشر في الملفات الميدانية، وما ارتبط بذلك من تحركات في البحر الأحمر وإجراءات اقتصادية وتجارية هدفت إلى فتح مسارات بديلة للإمدادات وحماية مصالح الكيان الصهيوني، إلى جانب أدوار استخبارية ولوجستية في المنطقة. كما أن الضغوط الاقتصادية الواقعة على اليمن، وكذلك ملف الثروات النفطية والغازية ومرتبات الموظفين والخدمات الأساسية، جميعها جاءت في إطار محاولات التأثير على الموقف اليمني المساند لغزة وفلسطين. جميعها جاءت في إطار محاولات التأثير على الموقف اليمني المساند لغزة وفلسطين، وكذلك لإخضاع اليمن للإرادة الأمريكية الصهيونية، حيث لا تمتلك السعودية أجندة خاصة بها في هذا الإطار، لأنها دولة وظيفية صنعها البريطاني والأمريكي لخدمته في هذه المرحلة. السيد القائد عبد الملك ابن بدر الدين الحوثي يحفظه الله.
5: المشروع السعودي هو المشروع الصهيوني الأمريكي البريطاني الإسرائيلي، الخدمة للأمريكي والإسرائيلي والبريطاني، ليس له إلا ذلك، ليس لديه أي مشروع يخدم هذه الأمة لمصلحة هذه الأمة وشعوب هذه الأمة. في كل المراحل الماضية والمواجهة المباشرة مع العدو الإسرائيلي، كان السعودي يتعاون مع الإسرائيلي ضد شعبنا وضد بلدنا بأشكال كثيرة من التعاون. كل الخلايا الاستخباراتية التي تشتغل لخدمة العدو السعودي، قدم العدو السعودي معلوماتها للإسرائيلي في إحداثيات للاستهداف والقصف، وللأمريكي أيضا، بما في ذلك الجريمة الأمريكية في استهداف مركز إيواء الأفارقة في صعدة، وهي من أبشع الجرائم. خلية سعودية تقدم المعلومات للسعودي والإحداثيات، وهو يزود بها الأمريكي، يزود الإسرائيلي، يزود البريطاني، بل هناك خلايا مشتركة تعمل بشكل مباشر بين السعودي والبريطاني وبين السعودي والأمريكي ولربما الإسرائيلي. أكثر من ذلك، السعودي فتح بعضا من مطاراته للطائرات التجسسية الإسرائيلية، ومن النوع الذي لا يمكنه أن يأتي من فلسطين بشكل مباشر ليحلق في أجواء اليمن، فأتى إلى مطارات سعودية وكان ينطلق منها للاستطلاع والتجسس فوق أجوائنا اليمنية. خيانة للجوار، عدوان بغير حق، إساءة، خدمة للعدو الإسرائيلي على مستوى الموقف من الحصار البحري ضد العدو الإسرائيلي. كان السعودي يستقبل بضائع إليه إلى موانئه، ثم يقوم لاحقا بنقلها للعدو الإسرائيلي ليخفف وطأة الحصار البحري اليمني ضد العدو الإسرائيلي. وهكذا يقدم كل أشكال التعاون مع الإسرائيلي مع الأمريكي، وإلى الآن التعاون مستمر بينه وبين الإسرائيلي. وأما الأمريكي فالحال معروف، والبريطاني فالحال واضح. وكان يسعى إلى أن يشتد الحصار على أبناء هذا الشعب، وأن يستثمر المعاناة الكبيرة لأبناء شعبنا العزيز في إثارة الفتن الداخلية، في شراء الولاءات والذمم والاستقطاب المعادي، والتجنيد للمزيد من المقاتلين معه، لأنه يريد أن يكون شعبنا العزيز مأزوما اقتصاديا، وأن يكون السبيل الوحيد للحصول على المال هو الخيانة. إذا أردت المال خن وطنك، هذه هي المعادلة التي يعمل عليها السعودي تجاه أبناء الشعب اليمني. كان يفترض بالسعودي أن يأخذ الدرس من 8 سنوات من التصعيد بذل فيها كل جهده للسيطرة على بلدنا، نفذ فيها أكثر من 250,000 غارة جوية، عقد فيها أكبر صفقات تاريخية على مدى التاريخ من السلاح من القنابل، وألقى بها بإشراف أمريكي ومساعدة أمريكية على بلدنا، على البيوت، على المساكن، على المدارس، على الطرقات، على الأسواق، على المساجد، وفشل. القتال برا وجوا وبحرا على مدى 8 سنوات في ذروة التصعيد وفشل. كان يفترض به أن يأخذ الدرس من ذلك. هل يتصور أنه سينجح بتصعيده من جديد ضد بلدنا؟ هو خائب، هو فاشل، ولا يعرف حقيقة هذا الشعب الذي ينطلق من منطلق إيماني راسخ ثابت. الشعب الذي قال عنه رسول الله صلوات الله عليه وعلى آله: الإيمان يمان والحكمة يمانية. في الآونة الأخيرة قامت الجمهورية الإسلامية في إيران مشكورة بمساع لمساعدة شعبنا العزيز في كسر الحصار، كسر الحصار الجوي الظالم على مطاراتنا. استكبر السعودي وطغى وتجبر، واعتبر أن خروج مرضى وجرحى وعالقين إلى الخارج، وعودة كذلك عالقين، وخروج وفد يمني في التشييع، أنه جرم خطير لا يمكن السكوت عليه، وأنه لا يمكن أبدا القبول بفك الحصار عن بلدنا. ونفذ عدوانه وبغيه المستفز الوقح المتكبر بالقصف لمطار صنعاء الدولي في وضح النهار، ابتداء بالعدوان كما بدأ في بداية عدوانه على بلدنا آنذاك، هكذا يدخل ليعتدي وليس له قضية، ليس له شأن يعنيه بهذا أبدا، يعني لم نفعل به شيئا، يأتي ليعتدي علينا ويقصف في بلدنا ولم نفعل به شيئا عدوانا وتجبرا. جعل مسألة حرية مطاراتنا، موانئنا، دخول بضائعنا كشعب يمني، دخول المواد الغذائية، جعلها قضية يحاربنا عليها، ويعتبر أي شيء منها خارج إذنه وخارج السماح منه أنه استفزاز غير مقبول، ويجعل ذلك تصرفا خطيرا لا يمكن أن يسمح به. يعني هو ينازعنا على حريتنا، ينازعنا على مطاراتنا، ينازعنا على دخول بضائعنا، ينازعنا في أمورنا التي هي حقوق مشروعة لنا لا تعنيه شيئا، ليس له علاقة بها لا من قريب ولا من بعيد، وليس له أي مستند قانوني في ذلك على مستوى العالم، لا هو ولا غيره، لا هو ولا غيره، لأن هذه حقوق مشروعة ثابتة بالقانون الدولي، في الأعراف الدولية، في المواثيق، في كل شيء، حقوق ثابتة للشعب اليمني، لا يستطيع أحد ولا يمتلك أحد الحق أن يسقطها على هذا الشعب.
4: سام في أسبوع. تتجه الأوضاع نحو مرحلة جديدة من التصعيد بعد أن نقض العدو السعودي الهدنة واتفاق خفض التصعيد.
3: فخطاب السيد القائد أصبح محطة مفصلية أعلن فيها انتهاء مرحلة الضغط السياسي والاقتصادي والانتقال إلى معادلات جديدة عنوانها المطار بالمطار والموانئ بالموانئ، مع التأكيد على رفض استمرار الحصار والتحكم السعودي بالمنافذ والثروات اليمنية. فالمنشآت النفطية والحيوية السعودية ستكون هدفاً لنيران القوات المسلحة اليمنية وبأس الشعب اليمني العظيم حال استمرار الحصار. فالمسيرات المليونية في صنعاء والمحافظات اليمنية الحرة مثلت تفويضاً شعبياً للقيادة الثورية والسياسية لاتخاذ ما تراه مناسباً لكسر الحصار. إضافة إلى ذلك فهناك حالة تسليم تام من قبل القيادة السياسية والعسكرية واستعداد كبير لتنفيذ توجيهات القيادة الثورية وفق معادلات الحصار بالحصار والمطار بالمطار والميناء بالميناء التي فرضها رجال الله بعد مخاض طويل من التضحيات على مدى أكثر من 10 أعوام. فالمطالب تجاوزت قضية استئناف الرحلات الجوية لتشمل إنهاء الوصاية على اليمن ورفع الحصار ومعالجة الملفات الاقتصادية والإنسانية وفي مقدمتها صرف الرواتب ورفع القيود عن الموانئ. وما محاولة الأردن وطيرانه إلا لعبة مكشوفة لن تلبي تطلعات الشعب اليمني اليوم ولا تضحياته. البث المفتوح للإذاعات الوطنية ونخبة من مجاهدي الكلمة والموقف، حمود شرف، عبدالله الحيفي وسند الكومين.
6: لو نزقم الله بس آخر ما جاء في خطاب السيد القائد في آخره،
7: تفضل،
6: وهو في ختام كلمته يحفظه الله عندما توجه إلى شعبنا اليمني بالدعوة إلى خروج جماهيري عظيم وغير مسبوق في العاصمة صنعاء وبقية المحافظات. ماذا اعتبر السيد القائد يحفظه الله؟ اعتبر أن هذه المرحلة مرحلة مفصلية، وأن الخيار اليوم لكل يمني، لكل يمني أينما كان، أن الخيار فيها في هذه المرحلة المفصلية، الخيار في هذه المرحلة هو الحرية والكرامة والعزة ورفض استمرار الحصار. وأكد أن ما بعد هذا الخروج سيكون موقفا وخيارا وقرارا، يعني خروج كل يمني إلى الساحات والميادين هو قرار، هو خيار، هو موقف يعبر. السيد القائد قال هذا الخيار وهذا الموقف وهذا القرار يعبر عن أصالة هذا الشعب وتأريخه وإرادته، مجددا التأكيد
7: على المعادلات،
6: أن اليمن لن يقبل بالإذلال ولا بالاستعباد ولا باستمرار الظلم والتجويع والحصار. الذي كان يقول أين الراتب يا حوثي، اليوم أنت مدعو لهذه المرحلة المفصلية.
7: الله الله.
6: الذي كان ما بش معه لا يعني موقف الرمادي لا أبيض ولا أسود، اليوم أنت مدعو لهذه المرحلة المفصلية. حتى الذي كان في صف العدو، الذي كان يعول على السعودي أو الإماراتي أو من يعمل لهؤلاء، هو مدعو ايضا.
7: بعضهم يا استاذ عبد الله استاذ سند،
6: لانه الشعب بعضهم ما يستوعب.
7: اقول لك انا قبل 10 سنين قبل 12 سنه البعض كان مصدق، البعض كان مصدق منه صدق انه وقف الى جانب السعوديه والتحالف لينقذ اليمن من هذه الميليشيات، ومنه صدق يعني
6: بطنيه
7: يشوف الجهاد. لا لا، بس تكشفت الايام
6: 14 سنه
7: والاحداث والمواقف يا رجل. لو لم يكن الا طوفان الاقصى سنتين اقسم بالله العظيم انه فضح فيها الله الدمم خيلك من الاوادم،
6: الله
7: فرح فيها الدماغ خيلك من الأوادم والأنظمة والدول. توضحت الأمور، بعض كان قصته يا أخي صوروا لي يا أخي ما مسكين مغرر به أن هذه الميليشيات وأن هؤلاء بدأوا وهؤلاء حوثوا وهؤلاء تعالوا وهؤلاء بيتركوا. لو ما جاء وقت الله الله ما عادش المسألة أنه خرجوا في 70 ولا نزلوا حركوا طائرة أو نزلت طائرة في مطار الحديدة. المسألة هؤلاء أطلقوا صواريخ باليستية على الكيان الصهيوني في فلسطين المحتلة
6: على طائرات
7: مسيرة. هؤلاء عطفوا من باب المندب والبحر العرب وخليج عدن والبحر الأحمر، عطفوا خمس حاملة طائرات، خمس حاملة طائرات.
6: وأشار السيد القائد
7: كان يكفي تحرك حاملة طائرات ويقول تحركت حاملة طائرة أيزنهاور من أمريكا وتسقط طولة ويستسلم شعب. أغلقوا باب المندب، غلقوا المحيط الهندي، البحر الابيض المتوسط، من أجل ما؟ من أجل غزة، لأن هذا موقف سنسأل عنه أمام الله يوم القيامة، حرام ما نفرفر. يعني هؤلاء الناس اللي بيقولوا يعني بعد 10 سنين 12 سنة والنظام السعودي اتضح،
6: ولو اكتفوا حتى بالصمت خلونا نبصر عملنا، بالعكس شوهوا وقللوا من هذا الفعل.
7: واتضحت الحقيقة، النظام السعودي هل أصدر بيان إدانة بيان واحد يعني إدانة يقول إنه إحنا نرفض هذا العدوان الإسرائيلي على غزة؟ أبدا،
6: مول
7: هو من مول.
8: بالعكس بالعكس، السيد القائد أوضح بأن له دور كبير من أجل خدمة العدو الإسرائيلي
6: والسعودي، له دور كبير في غزة، وحتى في لبنان، حتى في إيران، حتى على في اليمن، على اليمن.
8: حتى في اليمن أيضا، ما يعني ما نبه إليه السيد القائد بأن هذا العدو والجبان يريد استعباد الشعب من أجل إسرائيل، ليس حتى لا ليس له مشروع، قال ليس له أي مشروع، يريد إقطاع الشعب من أجل مشروع الصهيوني.
7: وهيئة الترفيه واضحة في جوار الحرمين الشريفين. يعني أين مسؤوليتنا كمسلمين؟ يعني أقول لك ليش السيد طلع يتكلم في خطاب عنوانه الرئيسي التحشيد لمسيرة مليونية غير مسبوقة على الإطلاق في تاريخ اليمن، وبعد الغد لنا خبر عمال يا شعب. ليش تتكلم عن لبنان؟ ليش تتكلم عن غزة؟ ليش تتكلم عن إيران؟ لأنه بيقول لكم إحنا مصدقين. أي يمني حوثي، مؤتمري، أنصاري، مرتزق، داري إنه للسعودية علاقة بخذلان غزة، صحيح. للسعودية علاقة
8: بما
7: يحدث في لبنان، للسعودية علاقة بالاستباحة الإسرائيلية لسوريا، للسعودية صحيح. علاقة بالعدوان الأمريكي الكافر على إيران، مصدقين كلنا. لو ما نقدر المسألة عند اليمن يقول لك لا السعودية تشتي الخير لليمن وتشتي لا
6: ما
7: السيد من خطابه بيقول لنا يا شعبنا اليمني هذا اللي أنت مصدق له كامل، السعودية بتفعل هذا كل في العالم هي نفسها الذي بتحاصرك وتقتلك، ليش ما هتغير الموضوع؟
6: صح.
7: السيد أنصفنا اليوم في خطابه، أقسم بالله أن السيد أنصفنا، إحنا كنا ملغودين من الأمانة وساكتين، الكل يعني بيقول غنش الرد، ما الرد كان أبضر أبا، إحنا مراعين بزغفة لكن زغف الرياض وعندنا القدرة بفضل الله.
6: وأشار السيد
8: وهذا ما طيب حتى نفوس الشعب اليمني،
7: لما يعني قال كانت العملية متواضعة،
8: إحنا كمواطنين عندما استمعنا إلى، أنا مثلا عندما استمعته بيقول الرد متواضع،
7: كان متواضع وإلا
8: فالمعادلة مطار الرياض بمطار صنعاء، ولكن
7: قال الرد كان متواضع ولا يلبي طموحات شعبنا الله. يعني بيقول لكم بعض عضواء بشروب ما يلبي طموحاتكم بإذن وما، وفي كل الأحوال في كل الأحوال القيادة في موقع تنظر إلى كل التفاصيل بعكس نحن
6: وكل فئة الشعب.
7: قصد احنا مسلمين يا سيد عبد الملك، يبدأ الرد القوي من بعد غطوة السعودية تبرق رسائل غير معلنة أنها خلاص مستعدة فوق الحصار، وإحنا نقول هيا وين الرد؟
8: أيوه.
7: السيد عبد الملك والله أنه احنا جب الشعب هذا وضنا
9: سام في أسبوع
3: نعم كانت الاستجابة بحجم الدعوة، فالداعي هو سيد القول والفعل، من حمل على عاتقه إخراج هذا الشعب العظيم من دائرة الوصاية والأزمات إلى فسحة الحرية والكرامة والسيادة. ففي صنعاء وجميع المحافظات اليمنية الحرة ارتفع مشهد جماهيري مليوني واسع حمل رسالة سياسية وشعبية في لحظة فارقة في تاريخ اليمن، خرج فيها هذا الشعب اليمني العظيم ليعلن تمسكه بمواقفه الرافضة للحصار والوصاية، وليؤكد أن السيادة والقرار الوطني تمثل جوهر المرحلة، كما جاءت هذه المسيرة تعبيرا عن حالة شعبية أثبتت أن سنوات المعاناة لم تضعف الهمم بل زادت من التمسك بخيارات الصمود والثبات. حمود محمد شرف من ميدان الشرف، ميدان 70.
10: بأمواج بشرية زلزلت أكبر ميادين العاصمة صنعاء وكل ساحات المحافظات اليمنية الحرة، لب الملايين لداء قائد الثورة السيد عبد الملك بدر الدين الحوثي في جمعة التحذير والنفير، خروج مليوني تاريخي أعلن فيه اليمن للعالم نفاد صبر شعب لا يعرف الخنوع لكل طواغيت العالم، وأن زمن مماطلة النظام السعودي في رفع حصاره الظالم على اليمن قد انتهى.
11: هذا الحشد الجماهيري اليوم غير مسبوق، وهو أكبر حشد ربما في تاريخ اليمن، لأنه يقدم رسالة كبيرة للسعودية، للعدو السعودي وللعالم بأكمله، أن هذا الشعب اليمني شعب حرية وعزة وكرامة، وهو قادر على انتزاع حقوقه.
10: إثنى عشر عاماً عاشها اليمن من العدوان السعودي الأمريكي بإشراف بريطاني وإسهام إسرائيلي، لم تزد اليمنيين إلا إباءً، وهاهم اليوم قد خرجوا تلبية لقائدهم الذي أعلن أن المعادلة ستصبح نارية على طول وعرض جغرافيا المملكة السعودية، ما لم تكف عن عدوانها وتنهي احتلالها وحصارها الشامل الذي تفرضه على الشعب اليمني.
12: أما المطلب الحقيقي لنا فهو العقاب بالمثل، الحصار بالحصار، والمضار بالمضار، والسن بالسن، والعين بالعين، ومهما بلغ سقف ردنا فإننا لن نصل إلى رد ولو جزء من الظلم الذي سبق وأن اقترفه العدو السعودي المجرم بحق شعبنا، وما زال يسعى للاستمرار فيه. ولهذا ندعو القوات المسلحة إلى رفع سقف الرد، ونحن على أعلى درجات الجاهزية لكل ما تتطلبه المعركة من رفض للجبهات ومن تضحيات، متوكلين على الله ومعتمدين عليه وواثقين بنصره وعونه.
13: أقسم بالله العظيم الذي نفسي بيده إننا داخلون غدا لنكتث عن سعود من على وجه الأرض، وإننا والله بإشارة من السيد غدا سنفرح، وهذا الشعب ليس أنا وحدي وإنما الشعب اليمني بأكمله.
10: من قلب ميادين اليمن هدرت أصوات الشعب والقبائل قائلة للنظام السعودي إن الموعد الغد ولا مكان للمراوغة بعد اليوم، فإما حياة تسر الصديقة وإما ممات يغيظ العدا.
9: سام في أسبوع
2: منبر سام اف ام.
3: يعرف جميع اليمنيين الدور الذي لعبته السعودية في اليمن وفرضها الوصاية والتحكم بمسار القرار اليمني والتعامل مع اليمن باعتباره ساحة نفوذ خاصة بها، غير أنه ومنذ 21 من سبتمبر دخل الشعب اليمني مرحلة جديدة وضرب موعدا مع الحرية والاستقلال، وخاض طريقا مليئا بالتضحيات لاستعادة قراره الوطني وحماية حقوقه وثرواته، مؤكدا تمسكه برفض الهيمنة والارتهان والسير نحو امتلاك زمام مستقبله. مفتي الديار اليمنية العلامة المجاهد شمس الدين شرف الدين.
12: عباد الله، سمعتم بالأمس كلمة السيد القائد حفظه الله، وهو كله ألم وكله حرقة وكله أسف على يعني انقلاب الموازين رأسا على عقب، وعلى تخلي الناس عن القيم والمبادئ والأخلاق. شعبنا شعب إسلامي عربي عريق كريم عزيز، اليوم تملى عليه الإملاءات، لا يحق له أن يسافر، ولا يحق له أن يتعالج، ولا يحق له أن يستأثر بخيراته، ولا أن يتمتع بخيرات بلاده، ولا أن يستخرج ثرواته المعدنية من نفط ومعادن وغير ذلك، ولا أن ينتفع بثرواته السمكية ولا الحيوانية إلا إذا رضي السعودي. من يقال له؟ من هو؟ هل هو وصي علينا؟ الناس يرددون أن ترى الدنيا على أرض وصية، للأسف الشديد وهم يمارسون معنى العبودية لهذا الوصي الذي هو في الحقيقة عبد للفائلة والأمريكان، وهذا معلوم لدى الجميع. عباد الله، نحن لسنا مبالغين ولن نقول بإذن الله تعالى إلا ما يرضي الله تعالى عنا، لأننا نعلم أن الكلمة التي يلقيها الإنسان ولا يلقي لها بالا ربما تهوي به بالنار 70 قريفا. نحن نشاهد والكل شاهد وعايش الوقايع كلها، إن آل سعود قد ارتكبوا من الحماقات فقط في بلاد الحرمين ما يوجب على الناس جهادهم وقتالهم والوقوف في وجوههم. لا تنسوا أنهم يوما ما أساءوا إلى الذات الإلهية وأتوا بالمغنية الأمريكية التي تسب الله سبحانه وتعالى وتأمر الرجال بأن يسجدوا للنساء. قل لكم شاهد هذا المقطع في المغاني والملاهي التي أقامتها السعودية. لا تنسوا أنهم أساءوا إلى الكعبة المشرفة وجعلوا منها مجسما ترقص حوله الغانيات الفاجرات الفاسقات الكافرات. لا تنسوا أنهم أساءوا إلى الرسول صلى الله عليه وآله وسلم، لا تنسوا أنهم يسعون للتطبيع مع الكيان الصهيوني الغاصب، لا تنسوا أنهم أباحوا ما حرم الله من الخمور وجعلوا منها مشروبات روحية ومزجوها بماء زمزم، لا تنسوا أنهم استضافوا فساد الدنيا وفجار الدنيا إلى بلاد الحرمين بأموال هذه الأمة وأعطوهم المئات من الملايين في سبيل ما يسمى بالترفيه. لا تنسوا أنهم أباحوا اختلاط الرجال بالنساء الشابات بالشابات. لا تنسوا أنهم سنوا قوانين تمنع أولياء الأمور من مراقبة أولادهم، وإذا راقبوهم أو منعوهم من كذا أو كذا زجوا بهم إلى السجون. لا تنسوا أنهم زجوا بعشرات بل بالمئات من العلماء إلى السجون حتى اللحظة، لأنهم أمروا بالمعروف وأنهم نهوهم عن المنكر. لا تنسوا أنهم سخروا طاقات هذه الأمة وأموال هذه الأمة لأعداء الله. لا تنسوا مؤخرا التريليون الألف مليار دولار التي ذهبت به السعودية إلى الخزينة الأمريكية والخزينة الصهيونية. لا تنسوا أنهم قد فعلوا الأفاعيل. لا تنسوا أنهم من وقف وراء كل اجتماع لهذه الأمة وخذل هذه الأمة وصبط هذه الأمة عن مواجهة أعداء الله. لا تنسوا أنهم فروا بهذا المال المدنس ذمم الكثير من الناس عن طريق ما يسمى باللجنة الخاصة وغيرها. لا تنسوا كل ذلك. هذه الأفعال كلها توجب على الناس جهادهم ومحاربتهم، فضلا عما قد أساءوا إلينا وتعدوا به علينا واعتدوا به علينا. لا تنسوا أنهم سنوا علينا عدوانا في 2015 في مارس، وأول جريمة ارتكبوها كانت في بني حوات، راح ضحيتها أكثر من 20 بريئا من الأطفال والنساء. ثم سلكوا هذا المسلك، قصفوا صالة العزاء في عزاء آل الرويشان في الصالة الكبرى، قصفوا المدارس، قصفوا المساجد، قصفوا الطرقات والجسور، قصفوا المقابر، قصفوا سواء المصانع والمدارس، قصفوا كل البنية التحتية للشعب اليمني. ومع ذلك استمر الحصار أكثر من 10 سنوات. لا يمكننا أن نسافر. المريض يموت في مكانه إلا إذا رضي السعودي بأن يسافر. من يقال لهم؟ بأي حق يمنعوننا؟ بأي حق يتصرفون معنا هذا التصرف؟ ونحن شعب يمني حر عزيز كريم لا نخشى إلا الله ولا نعبد إلا الله، وليس ولاءنا إلا لله وأولياء الله سبحانه وتعالى.
9: سام في أسبوع.
3: حين يمرض الإنسان يصبح الدواء نافذة نحو الحياة، وحين تضيق هذه النافذة يتحول المرض إلى معاناة تتجاوز حدود الألم، وحين يغلق الطريق أمام المريض يصبح المرض رحلة شاقة تتجاوز حدود الجسد لتصل إلى معنى الحياة نفسها. وفي اليمن يقف القطاع الصحي تحت ضغط سنوات من الحصار والقيود المفروضة على المنافذ، حيث تتراجع قدرة المستشفيات على توفير الأدوية والمستلزمات، ويجد المريض نفسه أمام أبواب مغلقة بحثا عن علاج قد لا يصل في الوقت المناسب. فإغلاق مطار صنعاء شكل ثقلا إنسانيا كبيرا لدى المرضى الذين ترتبط حياتهم بالسفر للعلاج خارج البلاد، فهناك حالات تنتظر فرصة العبور نحو مستشفى ينقذها، ومرضى تتعلق آمالهم برحلة جوية تختصر عليهم طريق الألم نحو الأمل. وبين نقص الدواء وصعوبة التنقل تتسع دائرة المعاناة لتطال الأسرة والأطباء وكل من يقف في مواجهة هذا الواقع القاسي. آلاء الكبسي.
14: في ظل حصار مستمر منذ سنوات تواجه اليمن أزمة صحية وإنسانية تتعمق يوما بعد يوم. القيود المفروضة على المنافذ الجوية والبحرية والبرية عطلت وصول الأدوية والمستلزمات الطبية الحساسة، ما دفع المستشفيات إلى حافة الانهيار وحرم آلاف المرضى من أبسط حقوقهم والحق في العلاج والحياة. إغلاق مطار صنعاء الدولي مثل ضربة قاسمة للقطاع الصحي. أدوية تتطلب نقلا مبردا حرمت من الوصول، وأجهزة طبية حيوية لم تصلح، وحالات تحتاج إلى سفر عاجل لتلقي علاجات متخصصة، وجراحات دقيقة تأجلت أو أودت بحياة مرضى ينتظرون رحمة لم تأتي، عشرات الآلاف من مرضى السرطان والغسيل الكلوي والثلاسيميا والأمراض المزمنة باتت حياتهم معرضة للخطر بسبب نقص الأدوية والمحاليل العلاجية، أسر تقف عاجزة أمام سرير مريض لا يملك الدواء، أطفال يتألمون لغياب علاجات منقذة، وفرق طبية تعمل تحت ضغوط هائلة تحاول إنقاذ ما يمكن إنقاذه بوسائل محدودة وأمل يتضاءل. البيانات الرسمية تشير إلى أن نسبة كبيرة من المنشآت الصحية خارج الخدمة، وأن مخزونا حيويا من الأدوية قد تلف نتيجة التأخر في وصوله، فيما انقطعت سلاسل التوريد وأغلقت أبواب الاستيراد أمام شركات الأدوية. هذه الأزمة لا تقتصر على فقدان أدوية فقط، بل تشمل أيضا عجزا عن صيانة الأجهزة الطبية ومنع إدخال المواد الأولية للصناعات الدوائية المحلية، مما عمق النقص وعرقل محاولة التوطين. قيود التمويل والإجراءات التعسفية على المستوردين أدت إلى انسحاب شركات دوائية وندرة أصناف أساسية للعلاج والإنعاش والولادة، معدلات وفيات متزايدة، مئات المرضى يفقدون حياتهم يومياً لكلفة نقص دواء واحد أو تأجيل رحلة علاجية، وآلاف آخرون على قوائم انتظار للسفر إلى الخارج لأعمال جراحية أو علاجات متخصصة لا تجرى داخل البلاد. وفي ظل هذه المعاناة تتواصل الدعوات الدولية والمحلية لفتح المنافذ الإنسانية فوراً والسماح بدخول الإمدادات الطبية دون قيود. من جهته طالب الناطق باسم وزارة الصحة والبيئة الدكتور أنيس الأصبحي المجتمع الدولي والمنظمات الإنسانية بتحمل مسؤولياتهم وعدم استخدام المساعدات كأداة ضغط سياسي، وأكد على ضرورة فتح المطارات والمنافذ أمام رحلات إنسانية وتجارية آمنة ومستمرة لضمان وصول الأدوية الحساسة والعلاجات المنقذة للحياة.
15: ندعو المجتمع الدولي والأمم المتحدة المنظمات الإنسانية والأممية إلى عدم غض الطرف عن هذه المأساة الكارثية التي أودت بحياة الآلاف من المرضى وما زالت تحصد أرواح الآلاف الآخرين. طبعا نحمل دول العدوان ومنها العدو السعودي التداعيات الكارثية والإنسانية والصحية جراء عدوانها وحصارها الخانق على الشعب اليمني في ظل صمت أممي ودولي مقيت. طبعا نطالب بفتح مطار صنعاء الدولي أمام جميع الرحلات الإنسانية والتجارية بصورة مستمرة ولوجهات متعددة ونواقل طيران متعدد.
14: اليمن اليوم يقف أمام مفترق طرق، إما تصاعد الكارثة الإنسانية بآثار طويلة الأمد على صحة الأجيال، أو تحرك عاجل وكسر الحصار ليضمن المرضى إدخال ما يلزم من تجهيزات وأدوية تنقذ أرواحهم التي لا تزال تقاوم بقليل من الأمل.
9: سام في أسبوع.
3: حين تواجه الشعوب محاولات الإخضاع والنهب ومصادرة القرار يصبح الوعي درعا يحفظ للإنسان كرامته، وتصبح الجاهزية عنوانا لحماية الحقوق، فالأوطان التي عرفت معنى الحرية تدرك أن الحفاظ عليها يحتاج إلى رجال يحملون المسؤولية ويقفون في وجه كل من يسعى إلى إضعافها أو استغلال ثروتها وإرادتها. المجاهدان علي مجلي وريان العزازي.
16: أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا وإن الله على نصرهم لقدير. الذين أخرجوا من ديارهم بغير حق إلا أن يقولوا ربنا الله. ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لهدمت صوامع وبيع وصلوات ومساجد يذكر فيها اسم الله كثيرا، ولينصرن الله من ينصره، إن الله لقوي عزيز. الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر، ولله عاقبة الأمور. صدق الله العلي العظيم.
10: من منبع الكرامة وأرض الأحرار يستمر مسار التعبئة، ويستجيب الأحرار في مرحلة حاسمة
17: وتفاصيل هذه المرحلة نصرا وعزة وإباء لشعب الأنصار.
16: سنخرج وسنحضر وسندخل في دورات طوفان الأقصى ودورات التعبئة العامة والدورات العسكرية القتالية المدمجة، لأننا نخشى أن نلقى الله، وهذا هو حال أمتنا، وأن نلقى رسول الله وهو يستهدف ويستباح، ثم لا نحرك ساكنا ولا يكون لنا دورا نقدمه ونفعله ونجسده في أرض الواقع وفي ميدان المعركة. سنحضر وسنحتشد وسنجابه وسننطلق نحو دورات التعبئة العامة ودورات طوفان الأقصى ودورات الدورات القتالية الثقافية، لأننا تعلمنا أن نقاتلهم ببصيرة، لأننا ندرك يقينا أن هذه الدورات تزيدنا وعيا وبصيرة. فوالله ما دخل أحدنا في هذه المعركة وليس وما زال يشك بمثقال ذرة من أنه ليس على حق وأن عدوه على باطل، فقد ارتكب جريمة القتل. لكننا نريد أن ندخل هذه المعركة بوعي وبصيرة بصيرة لنقاتلهم ونجابههم ونتصدى لهم بكل ما أوتينا من قوة.
17: حي على خير الرجال 7-6-3-3-4-5 لكل الشرفاء، لكل الرجال، لكل الأحرار. هذا هو الطريق الذي يليق بكم يا أبناء شعبنا، هذا الطريق الذي نستجيب فيه لله عز وجل ونمضي فيه كما يريد الله عز وجل في مواجهة الطغاة والمستكبرين. 7-6-3-3-4-5
9: سام في أسبوع.
3: ارتدت الغطرسة الأمريكية بنتائج عكسية على الأمريكي والصهيوني وحثالاتهم العربية المرتزقة، فبدلا من إخضاع المنطقة لمعادلات الهيمنة الأمريكية، واجه النفوذ الأمريكي ارتدادات غير محسوبة، وجاء العدوان الجديد على إيران بما لا تشتهيه سفن العالم في مضيق هرمز الذي أصبح تحت اليد الإيرانية الطولة. خديجة النومي.
14: خرقت التهدئة فاشتعل الجمر تحت الرماد، من هنا بدأت القصة. فجر من الغطرسة الأمريكية واجه طوفانا من الصواريخ والمسيرات الإيرانية لتدخل المنطقة فصلا جديدا من كسر العظام، وتحرك الأوراق السياسية فوق طاولات واشنطن. البداية كانت اعتداء أمريكيا غادرا استهدف الجغرافيا الإيرانية، متوهما القدرة على فرض معادلات جديدة بعد إعلان ترامب المباغت انتهاء اتفاق وقف إطلاق النار. من بندر عباس إلى جاسك وبوشهر دوت الانفجارات، لكن صدى الرد كان أسرع وأقسى مما توقعته دوائر البنتاغون. حرس الثورة الإسلامية والجيش الإيراني لم ينتظر طويلا، بل أطلق العنان لرد استراتيجي صاعق نفذ على 3 مراحل تكتيكية حولت القواعد الأمريكية في المنطقة إلى مرمى مباشر للنيران الإيرانية المسددة. بالصواريخ الباليستية والطائرات المسيرة تم تمزيق شبكات الأمان الأمريكية، سقطت مظلة القيادة والتحكم وحظائر طائرات الأنكيوناين في قاعدة الأمير حسن بالأردن، ودمرت مراكز صيانة المقاتلات في قاعدة العديد القطرية، وصولا إلى شل خطوط الإمداد ومنصات وقود حاملات الطائرات في ميناء الدقم العمانية، واستهداف منظومات الباتريوت والرادارات في الكويت والبحرين. أما المفاجأة الأكبر فجاءت من أعماق البحار، بحرية الحرس الثوري تقطع شريان الطاقة العالمية وتعلن إغلاق مضيق هرمز بالكامل وإلى إشعار آخر، واضعة حدا للمحاولات الأمريكية لفرض ممرات مشبوهة ومواجهة الرسالة بلغة الحديد والنار، لا عبور لأي سفينة، والأمن البحري خط أحمر. مع تفعيل صفارة الإنذار في عواصم المنطقة تضع طهران، حلفا، واشنطن وتل أبيب أمام الكلفة الباهظة لحماقاتهم. المعادلة اليوم باتت واضحة ومكتوبة بالبارود: حاربوا نحارب. انكشع غبار الفجر وبقيت حقيقة واحدة صلبة،
18: الغطرسة الأمريكية ارتدت جحيماً على قواعدها، ومضيق هرمز بات مغلقاً بأقفال إيرانية.
9: سام في أسبوع
1: قرآنيون.
3: حين نهى القرآن الكريم عن التبذير لم يكن المقصود مجرد إنفاق المال بغير حساب في غير محله ولا منفعة، بل وضع ميزاناً يحفظ للنعمة مكانتها ويمنع تحولها إلى وسيلة للظلم والعدوان. فالثروة التي يمنحها الله للأمم أمانة، وقيمتها تظهر في خدمة الإنسان وبناء الحياة وصون الكرامة. ومن أشد صور التبذير خطورة تحول الأموال الهائلة إلى وقود لتدمير الأمة المسلمة، وتوجه لدعم قوى الطغيان العالمي المتمثلة في أمريكا والكيان الصهيوني اللتان تمارسان القهر بحق الشعوب، وتزيد من اتساع دائرة الإجرام بحق الشعوب العربية والإسلامية لا سيما في فلسطين. فبدلا من أن تكون الثروة التي من الله بها على الأمة المسلمة مصدر عزة وتنمية وقوة للمسلمين، ذهبت إلى يد الأمريكي والصهيوني لينكلوا بالمسلمين. الدكتور أحمد الشامي يتحدث عن التبذير في هذا الجانب من منظور قرآني.
19: ولا تبذر تبذيرا. احنا تكلمنا عن شكل من أشكال التبذير، وهو إنفاق في غير منفعة وفي غير فائدة. هناك أيضا شكل آخر وهو الإنفاق في معصية الله، وهذا له أشكال كبيرة جدا. إذا جينا للدول العربية والأنظمة العربية وعلى رأس النظام السعودي الذي سماه ترامب البقر الحلوب، والنظام الإماراتي الذي السيد القائد سماه بالماعز الحلوب. ترامب مثلا بيتباهى بأن باتصال واحد بيحصل على 500 مليار دولار باتصال واحد، أليست هذا معصية لله؟ معصية كبيرة لله سبحانه وتعالى. يسير ترامب يا أخوي إلى 4 دول عربية أو 3 دول عربية، السعودية، الإمارات، قطر، ويحلبهم 4 تريليون دولار. 4 تريليون دولار في زيارة واحد استمرت ربما 5 أيام، يحلبهم 4 تريليون دولار. تعرف إيش 4 تريليون دولار؟ يعني نصف تريليون اللي 500 مليار دولار، هذا كفيل بأن تجعل البنية التحتية لليمن أضخم من البنية التحتية للسلطنة عمان. يعني 4 تريليون دولار كفيلة بأن تعيد إعمار غزة مدري كم مرات، يعني مدري كم مرات. أليست هذا معصية لله؟ تبذير مليارات، مئات المليارات، تريليونات من الأموال لصالح أمريكا ولصالح إسرائيل. ومن أمريكا ومن إسرائيل؟ من أمريكا ومن إسرائيل؟ معروف أعمالهم الشنيعة. بمعنى أنت ساهمت بهذا التبذير وبهذه المعصية، ساهمت في الجرائم الذي بيرتكبها الأمريكي والإسرائيلي، ساهمت بكل جريمة يرتكبوها، لأنك اديت لهم عصب الحياة، عصب الاقتصاد، اديت لهم المال. يعني هذا يعتبر من التبذير والمعاصي الكبيرة والشنيعة. يعني كم بتمون الأنظمة الخليجية مليارات في قتل الناس بغير حق، إثارة الفتن في سوريا، في ليبيا، في اليمن، في السودان، في كل مكان، إثارة العداء والبغضاء. كم بينفقوا من أموال في إثارة الفتن المذهبية، صناعة الفجو بين أبناء الأمة، نشر العداء، نشر الوهابية، ونشر الآن الفساد الأخلاقي والإحلال الأخلاقي، ودعم أبواق الفتن وأبواق الضلال من الوهابيين والإباحيين والبهائيين والأحمديين وغيرهم والعلمانيين، والنشر كل أنواع الفساد الأخلاقي والفواحش. ضياع، ضياع للأموال، يعني ضياع للأموال في معصية الله سبحانه وتعالى. هذا مشكلة كبيرة.
9: سام في أسبوع
20: على أبوها لعنة الله جوره. هذا السعودية اليهودية لا هي راضي تخطى الطريق ولا هي راضي تخلي لليمن حاله، جالس بعد الأذو والتذرب للشعب اليمني. ما بش معاهم مهره، قاموا يضربوا مطار صنعاء على سبيل منع الوفد المشارك في تشييع قائد الثورة الإيراني رحمه الله من الهبوط في مطار صنعاء. قصدهم من صنعاء تفوتها لهم، حرم ما راحت لكم. أما ضربة مطار أبها هو غلطها فضيحة، أما الكيافة هي في الطريق في مطار الرياض وأرامكو والموانئ، وهي ياه يا رباه والأهداف اللي عاد انتفض لو ما يطير الصوف. أو ما قلت يا نبيل السلطان؟
21: يا نعم، ما فعلت السعودي من معروفة؟ ما سوت بعد هذا المدة كلها؟ خضوا الطريق وحكموا أن يطرحوا حكومة ويجوا يصلحوا البلاد ويعوضوا الشعب على ما قد فعلوا به، ويتو مرتباته ويتو ما في بطونهم ألا ما فعلوا. والله أنه بيفعل والثاني هحمي ويفعل والمقطع الثاني عظام. هذا ولا البوري عندهم بنقول لكم سعى يوم العيد. يا بالله عليك، صار من هانئ من داخل البلاء ناس تاعب وناس مريض وناس هري جابر الموت ويقبر في إيراء الشهيد آية الله الخميني، وهذا لقرحة قلوبهم بالرغم أنهم ساروا يشيعوا مع خلق الله تمام، ولكن أنا اشتاري ما هو الذي في روسهم، أنما المرض فو سابرها وعلى الضوياء يستلقفوهم بالضرب لا مدار صنعاء. ما عندك هذا لا أوادم، هذا لا حق، هذا لا حق يشتو، هذا لا حق يهجعو، نا هذا لا نادم على فعلهم. ماشي يبين لك أنه حاقد وغير ما قدر يفعل شيء، واللي ما على أبوه من المدار لو ما قام يضرب هيا للتخت، هل هو نادم على ما قد فعل؟ ماشي الفعل هذا يأكد لكم يا أحرار اليمن، يا رجال اليمن، الفعل هذا ثبت وصح أن السعودية غريم وافي، وأن الحد لا زال موجود، وأن ما همش ما هتجعل لنا. هو غرق دي بسروا ما بسروا، لو ما وهو ما قصروا، حتى أن القوات المسلحة ما قصروش، ردوا الهدن هذا الذي بيهب يفعلوها تمام، وغلا مقابل يمتصوا حماس الناس. مش داري انه كل ما دخلت سنة كل ما زاد الناس وعي، قلنا من اول ضلعة قامت بها السعودية اليوم في هذاك اليوم اللي ولد اليوم قدوم متحمل البندق بيقاتل السعودية، ما ولد الا على كنن وفجاء وعلى جرائم بتكون بها السعودية. وذا الحين يا سعودية ما عاد سووا ما عاد فعلوا، والله انهم هذا لكم، وانما بالله ساعة الذي قال واحد تانك ما عبش لهم حي، وبيض الله وجههم اصحابنا حين لبوا وخرجوا للسبعين العشي، هذا هي الرجال الصدق الذي دفتخر به، هذا هي رجال القتل الصدق، هذا الرجال المواقف، بيض الله وجهكم. ونقلتوا رسالة من ميدان السبعي للسعودية وغيرها ان احنا مش مفلتين، وان احنا بعدهم وعنديهم وعن انتزع حقنا بالقوة، بل والشاذا ولا الثاني، ولي ما جرش مننا بالقوة حرم عليه يبشر لا بالمماطلة ولا بالمراوغة ولا عيس ولا عيلقى حاجة ولا عيعش في مأمن ولا يكتحل بالنو. نا كذا يفعل خلق الله فالهوى ضاوي من إيران، ضاوي من إيران، وقام يضرب المطار يا مفلضك يعقد الأمور والمسألة، والله ما بالله بيحمل روح ما بيفعل، حملني بس وما انه عايف هالشي والله يطلع منه الشيء بعد عليه، والرجال قياد بسر قياد حكيم عاملين حسابهم، لا ما صبر شانه وذاهنا وهذا الاحتياط وهذا الاستبني وكل شيء سابر من فضل الله. يا ناس يا رجال الوعي اهم حاجة، وهذا قريمنا السعودي، ما بحد قريمنا السعودي الراس ساوغ راس، وبنقول همنا ولا الوعي وما عيخطو الا بقتله. تدخل القوات المسلحة يا صاحبي فعلت ما فعلت وهم اخبر بعملهم، المهم ان احنا نكون يد واحدة والالتفاف حول القيادة الثورية، والله ان بقايد يا صاحبي ما يعادله لا ذهب ولا فضة. السيد عبد الملك
0: سام في أسبوع
5: يمني
22: حر. دعوة من اليمني الحر الأستاذ محمود خليل وجهها للنظام السعودي بترك اليمن وشأنه، فنهضة اليمن وقراره وثرواته حق لشعبه، وأي محاولة لعرقلة مستقبل اليمن لن تصنع استقرارا، بل ستفتح أبواب جهنم على النظام السعودي الذي قد يجد نفسه أمام مواجهة أكون أو لا أكون مع الشعب اليمني الذي صمد في وجه عدوان كوني لأكثر من 10 أعوام.
23: أنا لفت نظري موضوع مذيع في العربية بيذيع ويجيب كلام من عنده، كلام بعض الأحيان يكون هو مش مقتنع به، لكنه كل ما يقول كلام من هذا اللون عيونه تروح يمين وتركز، وكأنه هناك واحد من بيهدده انتبه. يعني ما فيش مذيعين بيذيعوا بخوف إلا في الجزيرة وفي العربية، يعني تلاحظ كأنه يعني خايف من كل كلمة بيقولها لا تكون مش عاجبة للمخرج أو المنتج للأخبار هذه أو للمذيع هذا. والله شفت أنا ولاحظت الخوف في عيونه وهو بيشوف يمين، يعني بيركز على يمينه وتركيز، يعني مش أنه نظرة عابرة كذا، لا تركيز يشوف إيش حيكون رد فعلهم عندما يقول خبر عن الصهيونية أو عن العالم العربي أو ما إلى ذلك. وذا دليل على أن الصهيونية بيسيطر على الإعلام، سيطرة على الإعلام في الخليج سيطرة رهيبة جدا جدا جدا. بلدت ماذا يعني؟ أنه المذيع المصري يقيلوه من إذاعة الجزيرة، من قناة الجزيرة، وهو مذيع مشهور وكان متمكن في عمله. يعني الدول اللي بتستعرض بسلاحها، بتستعرض بإنتاجاتها الصناعية، كل دولة تستعرض قدام زوارها بحاجات. إحنا للأسف الشديد معنا أنه نستعرض به، معنا قوات، معنا كذا، معنا، لكن ما هو الذي يجب أن نستعرض به إحنا أمام العالم؟ أو إحنا بنستعرض بقواتنا، قواتنا معنا قوات ومعنا جيش والحمد لله، وقادرين إنه ندافع عن أنفسنا وندافع عن كرامة بلدنا وندافع على سيادة بلدنا. وإن شاء الله العقلاء والفاهمين سيدركون إنه السعودية هي ما هدفها إلا أن تدمر اليمن وتخلي اليمن يعيش في عدم استقرار وفي حالة ذبذبة وفي حالة حروب. لا يريدون اليمن أن تستقر، لأنه كما قال جدهم أو أبوهم الملعون الله لا رحمه، قال لهم هكذا، قال لهم دماركم في استقرار اليمن ونهضتكم في عدم استقرار اليمن والفوضى في اليمن. يا أخي لا صدق الترهات هذا، ما كانش نبي ولا كان ولي، كان عبارة عن بدوي متخلف قاتل، وتقوم تسمع له كلامه على أنه تنبأ. يعني سيبهم في عنا وارفعوا أيديكم عنانا، خلونا نعيش، خلونا نشم الحياة، لأنه أنتم بهذه الطريقة بتوجدوا لنا عداوة. إحنا لا نريد أن نعادي أحد، لا نريد أن نعادي أحد. اليمن معروف عنه أنه من البلدان اللي لها عزتها ولها كرامتها ولها رجالها ولها شرفها، فمن المستحيل أن يعني نكون أمثالكم. إحنا نريد أن ترفعوا أيديكم عننا وسيطرتكم عنا ووصايتكم علينا. نريد أن نستخرج ثرواتنا اللي هي موجودة أكثر من ثرواتكم في الخليج كله، من ذهب، من ماس، من معادن، من غاز، من بترول، من اتركوا ارفعوا ايديكم عننا ولكم عاد مننا، ان احنا ما عاد يعني ما عاد نتقرب اليكم، بس ارفعوا ايديكم عننا. وهذا وعد، واليمني كما وعد وعد، يعني هذا وعد مني انا كمواطن حر في البرنامج هذا. اما الكلام السياسي هذا موضوع ثاني، لا رجالها، واحنا رجال سياسه برضه، يعني احنا رجال سياسه ونستطيع ان نقول ما احنا متوقعين منه. انا بالنسبه لي انا ارفعوا ايديكم، دعونا نخرج ثروتنا، وثروتنا ستغنينا وستجعلكم بعد تقتربون عندنا باذن الله.

0: إشراف الإدارة العامة.
1: ثم من الله تعالى عليه بالاطلاع على منازل وتلك الدروس التي كان يلقيها القائد الشهيد السيد حسين بدر الدين الحوثي. طبعا وجبت كثيرا بذلك الطرح وهو تناسب معي تماما كأنه يعبر عن نفسه.
2: إذاعة الحكمة اليمانية سام اف ام من صنعاء تقدم.
1: لا نجد أن المشروع المسيرة القرآنية مشروع ثابت في دعوته وفي مبادئه، لذلك وجدت أن هذا المشروع مهم جدا، مشروع حضاري، مشروع قرآني، مشروع نبوي.
0: مسيرة وقيم.
2: مسيرة وقيم.
1: رأيت أن هذا لأكبر المسيرة القرآنية هي أكبر تجل للإيمان اليمن والحكمة اليمنية.
0: مسيرة وقيم سلسلة إذاعية يعدها ويقدمها الباحث الجزائري وأستاذ الفكر الإسلامي البروفيسور نور الدين أبو لحية.
1: طبعا هذا واجب شرعي أن ننصر من ينصر الله ورسوله، واليمنيون فعلوا ذلك بكل جدارة، ونسأل الله لهم النصر في كل المحال، والحمد لله رب العالمين.
3: الجزء الخامس، المسيرة القرآنية وقيم التزكية الروحية. ثانياً، المسيرة القرآنية ووسائل التزكية. الحلقة 64 بعد 600، التلاوة والتزكية، القسم الرابع.
4: بسم الله الرحمن الرحيم، نواصل ما انتهينا إليه في الحلقة السابقة من الحديث عن الوسيلة الثانية من وسائل التزكية، وهي التلاوة، تلاوة القرآن الكريم. وقد ذكرنا ما ورد في القرآن الكريم في شأنها، وكذلك في الأحاديث الشريفة، وكذلك ما ذكره السيد عبد الملك بدر الدين الحوثي حول الاهتمام بالقرآن الكريم وتدبره وتفهمه، سواء على المستوى الفردي أو على المستوى الاجتماعي أو مستوى الأمة. ونواصل ما ذكره من ذلك، وفي بيان أهمية العودة للقرآن الكريم والترغيب في استعمال هذه الوسيلة العظيمة، حيث ذكر ما ورد في الأحاديث الشريفة من الدعوة للقرآن الكريم، فقال: هناك أيضا نص مهم عن رسول الله صلى الله عليه وآله يبين لنا الحاجة الماسة إلى القرآن الكريم والأهمية الكبيرة للقرآن الكريم، سيما والأمة ستواجه حتى في واقعها الداخلي الكثير من الفتن، ورسول الله يعني يعرف ما ستكون عليه الأمة أو ما سيحصل للأمة للفتن. طبعا من خلال البصائر القرآنية فيها الكثير من الأدلة على الفتن التي ستحصل، لأن الشيطان طبعا لن يستقيل من وظيفته، الشيطان لن يأس، حتى عندما يأتي النبي هو يحاول أن يضل الأمة في عهد نبيها، ثم بعد ذلك يعني بعده تكون له فرصة أكبر، يعني لأنه في عهد النبي تكون الرسول، يعني أي رسول، عندما أقول نبي هنا أي نبي من الأنبياء، يكون يواجه تلك الفتنة، لكن عند بعده يكون المجال أكثر ساعة وأكثر رحابة له. يقول السيد الملك: فتن قال عنها النبي صلى الله عليه وآله في أحد النصوص المروية عنه كقطع الليل المظلم. يقول يعني هذا الحديث فتن كقطع الليل المظلم، يقول تلبس على الكثير من أبناء الأمة، تلبس تشتبه عليهم الأمور، وبالفعل بعد وفاة رسول الله بدأت الفتن، وأول الفتن هو الإعراض عن الولاية الواضحة البينة التي ورد الدليل عليها من القرآن، ووردت عليه الأحاديث الكثيرة لرسول الله صلى الله عليه وآله، وبالتالي صار كل شخص يختار من يشاء، يعني مرجع الدين أو الهداية في الدين أصبح كل شخص يدعي أنه كذلك، ثم اختلطت الأمور، ثم بعد ذلك وبعد فترة وجيزة حصلت تلك المآسي وتلك الحروب التي ذهب ضحيتها عشرات الألوف، يعني للأسف. ومع أن القرآن الكريم موجود والعهد بالنبوة كان قريبا، ومع ذلك حصل

ذلك الأمر نتيجة الهجر للقرآن حصلت تلك الفتن. يقول تلبس على الكثير من أبناء الأمة، تشتبه عليهم الأمور إلى حد كبير، يلتبس عليهم بسبب تلك الفتن الحق مع الباطل، لأنها تأتي العناوين من الجميع، مثل ما فعل معاوية عندما كان رفع المصحف وهو أبعد الناس عنه، وهو حاربه في وقت تنزيله ثم استعمله بعد ذلك ليتمكن من السلطة والاستبداد. قال لأنها تأتي العناوين من الجميع، يأتي العمل على حتى لخدمة الباطل تحت عنوان الحق، يأتي العمل لإضلال الناس حتى تحت عناوين دينية من شخصيات قد تكون منظورا إليها بأنها شخصيات دينية. تقرأ القرآن ثم طبعا تستعمله استعمالا منحرفا عنه. يقول فعند الفتن يحتاج الناس إلى نور، إلى هدى ينقذهم من الفتن. ثم ذكر الحديث فقال عن أمير المؤمنين علي عليه السلام قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله ألا إنها ستكون فتنة. رسول الله هنا يخبر، يقول هذا إعلان عام، إنها ستكون، والرسول قال ستكون ولم يقل سوف، ستكون يعني قريبة، ستكون السين في اللغة العربية إذا بالفعل المضارع يعني تفيد القرب، قرب الحصول. يقول وهو صلى الله عليه وآله تحدث عن مستقبل الأمة، وهذا أمر مؤسف جدا، أمر مؤسف. هذه الأمة التي أنعم الله عليها بالقرآن والرسول صلى الله عليه وآله وقدم الله إليها الهداية الكاملة الكافية، مستقبلها ستعاني فيه من الفتن وخطورة الفتن الضلال، لأن الفتن تؤدي طبعا الفتن تمحص، هناك من ينجو منها وهم الصالحون الطيبون، وهناك من يقع فيها وهم المنحرفون أهل الضلال، لأنها تضل الكثير من الناس ويضل بها الكثير من الناس وتشتبه الأمور فيها على كثير من الناس. ألا إنها ستكون فتنة، هذا الإعلان من النبي صلى الله عليه وآله فيه إنذار، فيه تحذير للأمة حتى تكون متنبهة. ثم ذكر ما ورد عن رسول الله صلى الله عليه وآله من بيان المخرج من تلك الفتن، فقال الإمام علي عليه السلام بين الحاضرين هو عنده اهتمام بالنقطة المهمة، ما دام أنه سيكون هناك فتن في مستقبل الأمة فالذي يجب أن نركز عليه هو ما الذي ينقذ من هذه الفتن، ما هو المخرج من هذه الفتن، ما الذي يقي ويحمي من ضلال الفتن ومن مضلات الفتن. وهنا لما قال رسول الله صلى الله عليه وآله ألا إنها ستكون فتنة، الإمام علي سأله فقال ما المخرج منها يا رسول الله. الإمام علي كما قلنا كان مندمجا اندماجا تاما مع رسول الله، كان متفاعلا تفاعلا تاما، وكان حريصا على الأمة مثل حرص رسول الله صلى الله عليه وآله، ولذلك سأل يا رسول الله ما المخرج، كيف نخرج من هذه الفتن، ويعلم أنه بعد وفاة في حياة رسول الله المخرج سهل، رسول الله سيذكر المخرج والوحي تنزل عليه، لكن بعده قال ما المخرج منها يا رسول الله. يقول السيد عبد الملك هذا السؤال مهم جدا، وطبعا هذا السؤال ينبغي أن يطرح في كل عصر، لأن نعيش فتن، نعيش مثلا تخلف، نعيش استعمار، طبعا هذه كلها تدخل في الفتن. إذن هنا السؤال ما المخرج منها هو نفس السؤال كيف تخرج الأمة من مشاكلها، كيف تتحول الأمة إلى أمة سيدة، إلى أمة حرة، إلى أمة كما أرادها الله سبحانه وتعالى. وبالتالي هذا السؤال هو الذي الآن ما يسمى بسؤال الحضارة، هذا المراد، هذا السؤال الذي سأله الإمام علي هو سؤال الحضارة، لأن الفتن هي التي تحول بين الأمة وبين التحضر. يقول هو يفيد اهتمام، يعني السيد عبد الملك يقول هو يفيد اهتمام، يعني هذا السؤال يفيد اهتمام الإمام علي عليه السلام بما فيه إنقاذ الأمة، بما فيه حماية الأمة من الوقوع في ضلال الفتن ومضلات الفتن. قال فقلت ما المخرج منها يا رسول الله، فقال رسول الله صلى الله عليه وآله كتاب الله فيه نبأ ما قبلكم وخبر ما بعدكم وحكم ما بينكم. وبالتالي كتاب الله هو المخرج، فيه نبأ ما قبلكم، يعني الله تعالى عندما نبأنا ما قبلنا ليس للتسلية وليس للشخص يكون لديه معلومات في التاريخ، نبأ ما قبلكم يعني فيه تجارب سابقة يمكنكم الاستفادة منها، وخبر ما بعدكم يعني ما سيحصل في المستقبل